عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، ولقنوها موتاكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله. عن محمود بن لبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة إذا جاز الناس: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجلا في المسجد يطيل الصلاة، فأتاه فأخذ بمنكبه ثم قال: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لهم العسر، قالها 3 مرات، وإن هذا أخذ بالعسر وترك اليسر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM
3: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
4: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. حديث يروى، اثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، انتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 95،
1: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. الحديث 1050. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. باب بيع الشريك من شريكه. الحديث 1051. عن جابر رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. الحديث 1052. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه: أن يا إبراهيم، من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه، فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال أبو هريرة: قالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فأرسل ثم قام إليها، فقامت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال أبو هريرة: فقالت: اللهم إن يمت فيقال هي قتلته. فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ باب قتل الخنزير. الحديث 1053. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. الحديث 1054. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: يا ابن عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. باب إثم من باع حرة. الحديث 1055 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. باب بيع الميتة والأصنام. الحديث 1056 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. باب ثمن الكلب. الحديث 1057 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: من التلاوات القرآنية النادرة نستمع إلى صوت الشيخ محمد رشاد الشريف مقرئ المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي فيما تيسر من سورة طه.

وصرفنا

0: لكم
1: والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم.
2: من التلاوات القرآنية النادرة استمعنا إلى صوت الشيخ محمد رشاد الشريف مقرئ المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي فيما تيسر من سورة طه.
3: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. فنحن في رحلة مع القرآن العظيم، مع سورة البقرة، وصلنا إلى الآية 97 بعد 100، وذلك قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. قد يقول قائل: حج أيام وينتهي موسم الحج. صحيح، لكن كان مع وسائل المواصلات البطيئة جدا السابقة، الحج يحتاج إلى أشهر. اللي جاي من آخر نجد مثلا إلى مكة المكرمة، اللي جاي من أطراف الجزيرة، هذا يحتاج إلى أشهر أن يكون مؤمنا فيها، ما يقربه أحد. فكانت تعظم هذه الحرمات حقيقة. يعني الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، يعني نوى الحج الفريضة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث معروف، يعني الكلام الذي لا يليق بموسم الحج، كلام عن النساء والكلام هذا لا يليق إطلاقا، يعني ما واحد جاء يؤدي ركن عظيم من أركان الدين. ولا فسوق، الخروج عن المنهج، والفسق خرج. ولا جدال في الحج، وحين الجدال قد يرتقي إلى حد التصادم والتعادي والتدابر والتقاطع، وأحيانا الخصومة الشديدة. ما نفتحش مسائل تثير جدال، لا جدال في الفقه والأحكام، ولا جدال في السياسة، ولا جدال في الأمور الاقتصادية، ولا جدال انفاصل لشراء سلعة. ليش لا؟ هذا مش جدال. يعني كم هذا يا عمو؟ 100 ريال، 70-80، مش ما بيمشي. هذا مش جدال، هذا حقك في أن تساوم. على كل حال، وما تفعل من خير يعلمه الله. كلمة خير مطلقة، من إن كان في أركان الحج أو عبادات الحج أو التبرع في أي وقت الحج أو الصدقات أو الكلمة الطيبة، خير، كل خير. وتزودوا، يا سلام، يعني من العبادة وتزودوا. ارجع بزاد وافر وفير كبير كثير يدوم معك سنين طويلة بإذن الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الناس بتزودوا من الطعام، يعني بقول تزودوا، أول ما يخطر بالبال الطعام والشراب والفاكهة وما أدراك. الله تعالى يلفتنا إلى معنى جديد: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني أن ترجع من الحج وقد زدت تقا، وزدت هدى، وزدت التزاما بالمنهج. يعني مثل ما بيقول بعض الناس: كأنه ما حج، فما حججت وما حجت العير، أو ولكن حجت العير، اللي هي الجمال يعني. فمن حج لازم يرجع بزاد من التقوى، ضمير نقي ونفس طيبة. واتقوني يا أولي الألباب. اجعل التقوى، تقوى الإله العظيم سبحانه، ملء قلبك وعقلك. ومولانا خاطب بصيغة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني كانوا مش عقل واحد في هذا الدماغ، وإنما مجموعة عقول. ننتقل للآية 98 بعد 100: ليس عليكم جناح، مفيش عليكم إثم، يعني أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني أهل باكستان، أفغانستان، تركمانستان جايبين معهم بضائعهم، صناعاتهم اليدوية وغير اليدوية، يبيعون يشترون، ما في حرج. داغستان يجيبوا العسل ويبسطوا فيه عندنا بعمان وغير عمان، ما في حرج. أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تجارة، أموال، إلى آخره. فإذا أفضتم من عرفات، اللي هو يعني الخروج من عرفات بعد وقوف النهار الكامل إلى غروب الشمس تقريبا، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآن رجعنا إلى الحرم والمشعر الحرام: واذكروه كما هداكم. اذكروا الله عز وجل الذي هداكم لهذا الدين ولهذا المشعر، أن تؤدوه الحج، إن وإن كنتم من قبله، من قبل هدى الله عز وجل، لمن الضالين. اللام طبعا للتوكيد في خبر إن كنتم من الضالين، لم تعرفون، لم تعرفوا المنهج الإلهي، ولم تعرفوا الحلال والحرام، التوحيد كانت شرك وعبادة أوثان. الله تعالى له الحمد أن هدانا للإسلام وللإيمان، وجزى الله عنا نبينا خير الجزاء صلى الله عليه وسلم، فكان إمامنا في الهدى، جزاه الله خيرا. ثم أفيضوا، لا 99 بعد 100، من حيث أفاض الناس. الإفاضة، طواف الإفاضة وغيره، من حيث أفاض الناس، يعني ما نبتدع بدعا يدلوك على طرق غلط إلزم المنهج، الأركان معروفة والتبرع والتطوع معروف. من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم، نستغفر الله عن ذنوب سابقة وعن ذنوب ممكن نكون حصلناها بالحج، غضب من الزحام، غضب من الناس، نستغفر الله إن الله غفور رحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، وفقنا الله وإياكم للالتزام بهذا المنهج القويم. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اهتدى.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة طه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة العنكبوت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، إن أخطر حدث ألم بالأمة العربية هو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أصبحنا نحن العرب بهذه البعثة خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة بمعنى أصبحتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعلة هذه الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الإيمان بالله. فلو أننا اقتصرنا على تأمين حاجاتنا، وكان انتماؤنا إلى ذواتنا، وكان هدفنا تحقيق مصالحنا، فقد تخلينا عن رسالة ربنا. عندئذ لسنا خير أمة أخرجت للناس، عندئذ نحن أمة كأية أمة. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إن تخلينا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن تخلينا عن نقل هذه الرسالة إلى العالمين الشرقي والغربي، فقد فقدنا خيريتنا وكنا أمة كغيرنا من الأمم. هان أمر الله علينا فهن على الله. وما من فترة في تاريخ أمتنا نحن في أمس الحاجة إلى أن نعود إلى ديننا وأن نصطلح مع ربنا وأن نقيم أمر الله في الحد الأدنى في بيوتنا وفي عملنا حتى يرضى الله عنا. لأن الله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقي المسلمون ذلك الغي. إن أخطر حدث في تاريخ هذه الأمة بعد البعثة هو هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. البعثة حقيقة والهجرة حركة. لا بد من أن تعرف الحقيقة أولاً، ولا بد من أن تتحرك وفق هذه الحقيقة ثانياً. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ما لم تأخذ موقفاً عملياً، ما لم تدع لله، ما لم تأخذ لله، ما لم تعطي لله، ما لم تمنع لله، ما لم تتحرك لله، ما لم تسافر لله، ما لم تقم لله، ما لم تغضب لله، ما لم ترضى لله، ما لم تأخذ موقفاً بحسب دينك، ما لم تتحرك حركة وفق إيمانك، فأنت لست مؤمناً. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لست مؤمناً بمعنى لست مؤمناً الإيمان الذي ينجيك. أما أي مخلوق آمن أن لهذا الكون خالقاً هو مؤمن بأوسع معاني هذه الكلمة، ولكن هذا الإيمان لا ينجي صاحبه. أيها الإخوة الكرام، آية ثانية: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. لو أن كل واحد منا سأل نفسه: ما الذي فعلته بعد أن عرفت الله؟ ما الشيء الذي تركته؟ ما الصديق الذي هجرته؟ ما الإنسان الذي واليته؟ ما المكان الذي قصدته؟ ما المكان الذي ابتعدت عنه؟ لا بد من حركة. البعثة حقيقة والهجرة حركة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لقاء الله عز وجل ثمنه عمل، عمل. قد تكون الهجرة في معانيها المحدودة أن تنتقل من مكان إلى مكان، من مكة إلى المدينة، أو من أي مدينتين يشبهان مكة والمدينة إلى آخر الزمان. ولكن الهجرة بمعناها الواسع أن تنتقل من عمل إلى عمل، أن تكون في عمل لا يرضي الله فتختار عملاً يرضي الله، أن تنتقل من بيئة إلى بيئة، من مجموعة أصدقاء إلى مجموعة أصدقاء. لا بد من حركة من إلى.
بل إن عبادة الله في الهرج هجرة إليه. وسعنا معنى الهجرة، وقد ورد عن رسول الله في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربه أن عبادة الله في الهرج هجرة إليه. أنت إن أقمت أمر الله في بيتك وفي عملك ودفعت الثمن، قد يقل زبائنك وقد ينصرف الناس عنك بسبب إيمانك. هذه هي الهجرة، أن تعبد الله في أي ظرف. أيها الإخوة الكرام، لأن الإنسان مخير فكل شيء بين يديه حيادي. إن صح أن الهجرة حركة فهناك حركة نحو الله، إني مهاجر إلى ربي، وهناك حركة نحو الشيطان. ما الذي يضبط هذه الحركة؟ النية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رجل سماه الصحابة مهاجر أم قيس، لأن أم قيس اشترطت عليه كي يتزوجها أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فهاجر من أجلها. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها الإخوة الكرام، نحن في ذكرى الهجرة، والهجرة غيرت مجرى التاريخ وصححت مسيرة الإنسانية. ففي المدينة انطلقت الدعوة وتأسست الدولة وتكونت الأمة. انطلقت الدعوة إلى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، حتى غدا الإسلام ديناً يعتنقه 1.75 مليار في العالم، وأضحى الإسلام أكثر الأديان انتشاراً في الأرض على الرغم من ضعف أبنائه. تأسست دولة خرجت من أكنافها دول عظمى سادت الأرض قروناً. تكونت أمة تحولت بالهجرة من رعاة للغنم إلى قادة للأمم. أخرجت البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعتها، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. الحقيقة الثانية أن محبة الأرض التي ولدت فيها طبع مركب في الإنسان. هذه حقيقة ثابتة في كل مكان وزمان. قال تعالى: ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق يخاطب مكة: أما إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. بل إن بعض الصحابة بعد أن هاجر وصف للنبي الكريم مكة في الربيع فدمعت عيناه وقال: يا أصيل لا تشوقنا. إذا محبة الأرض الذي ولدت فيها طبع مركب بالإنسان، ولكنه معك تكليف أن تبحث عن أرض تعبد الله فيها، أن تبحث عن أرض تكون عزيزاً فيها، أن تبحث عن أرض تضمن فيها سلامة أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك. أيها الإخوة الكرام، الحركة كما قلت قبل قليل إما أن تكون في سبيل الله، في سبيل سلامة الدين، في سبيل طلب العلم، في سبيل نشر الحق، في سبيل تحصيل الرزق إن انقطع الرزق، أو أن تكون حركة في سبيل الشيطان لمزيد من المال، لمزيد من المتع، لمزيد من الرفاه، على حساب الدين وعلى حساب دين الأهل وعلى حساب دين الأولاد وعلى حساب مستقبل دين الأولاد وعلى حساب ذرية الأولاد.
أيها الإخوة الكرام، الهجرة حركة، إما أن تكون في سبيل الرحمن وإما أن تكون في سبيل الشيطان، وما أكثر هجرة المسلمين في سبيل الشيطان. حصلوا بعضاً من الدنيا وضيعوا دينهم ودين زوجاتهم ودين أولادهم ودين ذرياتهم ودين ذريات ذريات ذريات. ويوم القيامة حينما يوقف الله هذا الإنسان من أجل الرفاه، من أجل مزيد من المال، من أجل التمتع بمباهج الحياة الدنيا، يسأله: لما خرجت من بلد تقيم فيه شعائر الله، تأمن على دينك ودين أولادك، ضيعت كل شيء ولم تأخذ شيئا؟ أيها الإخوة الكرام، يبدو أن الهجرة من سنن الأنبياء، فسيدنا إبراهيم عليه السلام هاجر وترك زوجته في واد غير ذي زرع، وأن سيدنا لوط هاجر إلى الله عز وجل: إني مهاجر إلى ربي، وسيدنا موسى هاجر، والنبي عليه الصلاة والسلام هاجر، والمؤمنون الصادقون وأصحابه الكرام هاجروا، تركوا بلادهم وتركوا مدينتهم وتركوا أرزاقهم وتركوا مكانتهم وتركوا كل ميزات بلدهم إلى بلد هم فيه غرباء. أيها الإخوة الكرام، قصة الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خذله أبناء قريش، وحينما تصدوا لهذه الدعوة بكل أساليب العدوان والتنكيل والتعذيب والتكذيب، عرض نفسه على القبائل. من هذه القبائل قالت له: إذا مت هل يكون الأمر لنا من بعدك؟ إن أردت ذلك فاكتب لنا. ثم عرض الأمر على أبناء المدينة، قبلوا 6 أشخاص، وفي العام القادم قبلوا 12، وفي الذي بعده قبل أن يمنعوه 73 رجلاً وامرأتان. من هنا بدأت الهجرة. قال بعضهم: أتعرفون على ما تبايعون الرجل؟ تبايعونه على حرب الأحمر والأسود، كلهم سيقفون ضدكم وسيرمونكم عن قوس واحد. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله إني لا أحبك. قال: انظر ما تقول. قال: والله إني لا أحبك. قال: انظر ما تقول. قال: والله إني لا أحبك. قال: إن كنت صادقاً فيما تقول للفقر أقرب إليك من شرك عليك. شرح الحديث دقيق: هذا فقر الإنفاق، فقر الإنفاق أكبر وسام شرف تملكه، أنك أنفقت مالك في سبيل الله. وهناك فقر القدر، صاحبه معذور، وهناك فقر الكسل، صاحبه مذموم. هناك فقر القدر، وهناك فقر الكسل، وهناك فقر الإنفاق. إنك إن عرفت الله عز وجل ينبغي أن تقدم من أجله الغالي والرخيص والنفس والنفيس. يا أيها الإخوة، معنى آخر من معاني الهجرة: الهجرة فرز للمؤمنين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هؤلاء المؤمنون سيكونون بعد قليل نواة أمة، نواة دولة، نواة مجتمع متكامل، متعاون، متعاضد. لا بد من فرزه، لا بد من تمحيصهم، لا بد من أن يمتحنوا. فالذي مستعد أن يضحي ببيته وماله وتجارته ومكانته ومن حوله ليذهب إلى المدينة المنورة غريباً جائعاً مشرداً، ليس له إلا الله. إن نجح في هذا الامتحان معنى ذلك أنه سينجح في أي امتحان. لماذا في فحص القيادة يضعون الممتحن في أسوأ وضع، في أدق حركة في القيادة؟ إن نجح في هذه الحركة فكل حركة قادمة سهلة عليه. الهجرة فرز للمؤمنين. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام بمكة تصرف على أنه نبي ورسول،
مبلغ عن ربه، لكن في المدينة تصرف النبي عليه الصلاة والسلام فضلاً عن أنه نبي ورسول على أنه ولي أمر المسلمين. كان الإمام الأعظم، وكان القائد الأحكم، وكان القاضي الأحكم، وكان المفتي الأعلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضاً ميتة فهي له. هذا تبليغ عن ولي أمر المسلمين. قال أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى: قال النبي هذا الكلام: من أحيا أرضاً ميتة فهي له. قال هذا الكلام باعتباره إماماً. وقد فسر بعض المفسرين قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. قال بعض المفسرين: خطب النبي بهذه الآية لا على أنه نبي ورسول، بل على أنه ولي أمر المسلمين. مال الزكاة يؤخذ أخذاً، ولا يؤمر صاحبها أن يدفعها دفعاً، يؤخذ أخذاً، لأن مال الزكاة تتعلق به مصالح الأمة. يا أيها الإخوة الأكارم، الهجرة قبل الفتح كانت واجبة، وهي بعد الفتح قد ألغيت. لا هجرة بعد الفتح، ما حكمة ذلك؟ هذا الذي آمن لا بد من أن يدعم المؤمنين، لا بد من أن يكثر سوادهم، لا بد من أن يقوي شوكتهم. فالذي يمتنع عن نصرة المؤمنين ليس مؤمنا. الذي يمتنع عن دعمهم وتعزيز مكانتهم وترسيخ قيمهم ليس مؤمنا. ثم إنه في بيئة ذاب فيها، البيئة الشاردة، بيئة الطرف الآخر، بيئة تدعو إلى المعصية، بيئة تغري بالدنيا، بيئة تدفع إلى الشهوة. وهذا حال المسلمين في مهاجرهم. كل شيء في هذه البلاد، في هذه البلاد التي لجأوا إليها وهاجروا إليها من أجل الدنيا، كل شيء يدعو إلى المعصية، فدفعوا الثمن كبيراً. ليس هذا من باب التعميم، التعميم من العمى، ولكن هذا ما يغلب على معظمه. أيها الإخوة الكرام، الهجرة واجب من أجل أن تسلم بدينك طبعاً إلى الله ورسوله، والهجرة واجبة من أجل أن تدعم أبناء دينك. ولكن بعد أن فتحت مكة خرج منها النبي عليه الصلاة والسلام مطارداً وعاد إليها فاتحاً، خرج منها ليلاً وعاد إليها نهاراً. بعد أن فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجاً، وملك النبي عليه الصلاة والسلام الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. أي بطلت نية الهجرة. يعني هل يعقل أن أحدنا إذا سافر إلى بلاد الحجاز وانتقل من مكة إلى المدينة يعد مهاجراً؟ ولكن العلماء يقولون: الهجرة باقية إلى يوم القيامة، ما دام في الأرض مدينتان تشبهان مكة والمدينة، أية مدينة تضطهد فيها، فيها ضغط يخرجك عن طاعة الله، وأي بلد آخر فيها رخاء وإغراءات تخرجك عن طاعة الله. النتيجة واحدة: ضغط لا يحتمل يخرجك عن طاعة الله، ينبغي أن تهاجر، وإغراء لا يحتمل يخرجك أو يخرج أهلك وأولادك عن طاعة الله، ينبغي أن تغادر، لأنك مخلوق لعبادة الله، لأن عبادة الله علة وجودك. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. آية بليغة محكمة واضحة: يا عبادي الذين آمنوا، يا من آمنتم بي، علة وجودكم في الأرض أن تعبدون، فإن حال بينكم وبين عبادتي مكان ينبغي أن تغادروه.
إن حال بينكم وبين عبادتي مكان ينبغي أن تغادروه لأن أرضي واسعة، بل إن الذي يهاجر في سبيل الله وعده الله بشيء لا يصدق، وعده برزق وفير. يعني ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. بل إن أحد الإخوة الكرام كان في بلد بعيد جدا عن أن يطيع الله فيه، فاستمع إلى بعض الدروس واتخذ قرارا أن يعود إلى بلده حفاظا على دينه. يقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الإنسان لا يعطي إلا بعد الإنجاز، لكن الواحد الديان يعطي على النية فقط. نوى أن يعود إلى بلده، وما إن استقر أياما في هذا البلد حتى وافته المنية فقد وقع أجره على الله. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثمانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

0: لك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون

0: ذكرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي
2: من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف.
3: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن أصحابه جميعا، واجزهم عنا وعن دينك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض

وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقص

إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل.

يا أخوة، مشهد من مشاهد يوم القيامة يحدثنا القرآن الكريم فيه عما يكون بين الخلق، بين المكلفين، والمكلفون يا أخوة هم الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويوم يحشرهم جميعا، الله تبارك وتعالى يحشر هؤلاء جميعا فيقال لهم: يا معشر الجن، والمعشر هم الجماعة، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي أغويتموهم وخدعتموهم وجعلتهم يتبعونكم، فسررتم بهذا لأنكم كنتم السادة وكانوا هم الأتباع. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي استكثرتم من إضلالهم وغوايتهم. وقال أولياؤهم من الإنس، قال أولياء الجن من الإنس، أي الذين تأثروا بالجن، قال هؤلاء الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، يا ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع الجن بالإنس واستمتع الإنس بالجن. أما استمتاع الجن بالإنس فإن الجن كانوا يخدعون الإنس وكانوا أساتذة لهم، يدربونهم على الشر ويعلمونهم السوء ويحفرون لهم كل حفرة ليقعوا فيها. هذا هو استمتاع الجن بالإنس، إضلال وإغواء. وأما استمتاع الإنس بالجن فلأن هؤلاء الجن كانوا يزينون للإنس الأعمال السيئة والإغراق في الشهوات، فكان الإنس يطيعونهم ويتبعون الشهوات ويغرقون في الأعمال السيئة ظانين أنها تنفعهم وتفيدهم. ذلكم هو استمتاع بعضهم ببعض، استمتاع الجن بالإنس واستمتاع الإنس بالجن. ولكن يقولون: وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، ليتنا لم يستمتع بعضنا ببعض، لأن هذا الأجل الذي قدرته لنا يا رب ها نحن الآن فيه، بلغنا الأجل الذي سنعذب فيه، يعذب كل منا، ليتنا لم يستمتع بعضنا ببعض، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم تقيمون فيها خالدين فيها إلا ما شاء الله. وهنا أثار بعض الناس أمورا كثيرة تتصل بخلود أهل النار وعدم خلودهم، ولا أود أن أعرض لمثل هذا، لكن قوله سبحانه إلا ما شاء الله قد فيه معنى لعظيم قدرته سبحانه من جهة، ثم يمكن أن نقول فيه ما قلت له لكم من قبل: إلا ما شاء الله، عند قولنا: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، قرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي إن هذا تأكيد لخلودهم، لأن الله تبارك وتعالى لم يشأ أن يخرجوا من النار خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وقلت لكم إن الحكمة قدمت على العلم في آيات من هذه الصورة كما رأينا، وتلكم حكمة من حكم الله ومن عظمة هذا القرآن. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، كما أننا جعلنا ولاية وصلة بين الجن والإنس، فكذلك الظالمون نجعل صلة بينهم، فالطيور على أشكالها تقع، ثم نولي بعض الظالمين بعضا فنجعل الظالم ينتقم من الظالم، الظالم سيف الله ينتقم به وينتقم منه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس،
ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ وهنا يا أخوة قضية اختلف فيها العلماء، هل الرسل يكونون من الإنس ويكونون من الجن؟ قال بعض الناس أو بعض العلماء هذا، لكن المحققين من العلماء على أن الرسل جميعا من الإنس وليس في الجن رسل. وعلى كل حال فالقضية ليس فيها نص كما يقول صاحب المنار رحمه الله السيد محمد رشيد رضا، والأمر يترك لله، لكن كما قلت لكم رأي جمهور العلماء أن الرسل من الإنس فحسب. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعث للإنس والجن على السواء، ولذلك حدثنا القرآن عن استماع الجن لهذا القرآن في أكثر من آية كما سيمر معنا إن شاء الله. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، هذا اليوم الذي أنتم فيه؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، أي شهدنا بأنه قد جاءنا الرسل وغرتهم الحياة الدنيا، هكذا يقول الله، غرتهم الحياة الدنيا فلم يؤمنوا ولم يسلموا وركنوا إلى الدنيا، من كانت الدنيا همه فرق الله شمله، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذكر فعل الشهادة مرتين، أولا شهدنا على أنفسنا، أي شهدوا على أنفسهم بأنهم جاءتهم الرسل، والشهادة الثانية شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يهلك القرى ويهلك الناس إلا إذا بين لهم أنه سيهلكهم إن استمروا على عصيانهم، أما قبل البيان فليس هناك إهلاك، وهذا تحقيق للعدالة الإلهية، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، لا نهلكهم إلا بعد أن نبين لهم ما يجب عليهم وما يحرم، فإن استجابوا كانوا خيرين وإلا كانوا من المهلكين. ولكل درجات مما عملوا، هؤلاء الناس لكل منهم درجات، فأهل الشر لهم دركات وأهل الخير لهم درجات، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون، كيف؟ والله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وربك الغني ذو الرحمة، غني ومع ذلك الرحمة، رحمته وسعت كل شيء. والمعروف أن أصحاب الغنى في الدنيا يكونون قساة القلوب، لكن الله غني رحيم يا أخوة. سبحانك يا رب، سبحانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، يستخلف من بعدكم ما يشاء من الأمم، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أنشأكم من ذرية قوم ذهبوا. ثم يقول الله تبارك وتعالى إنما توعدون لآت، أي إن الذي وعدتموه سواء كان وعدا أم وعيدا لا بد أن يأتي، إن الوعد آت للمؤمنين وإن الوعيد آت لكم أيها المعرضون وما أنتم بمعجزين، لن تعجزوا الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا على ما تستطيعون من عمل، اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أينا تكون له عاقبة الدار يا أيها المعرضون إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام

0: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون.
1: يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من أراد أن يعرف جهل العرب فليقرأ هذه الآيات من سورة الأنعام. جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، كانوا يرفعون شيئا من غلة القمح والحبوب وشيئا من الأنعام فيقولون هذا لله، ويرفعون شيئا آخر يقولون هذا لشركائنا، يجعلونه للأصنام وللكهنة، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. يعني إذا بقي شيء مما جعلوه إلى شركائهم لا يجعلونه لله، أما إذا بقي شيء من الذي جعلوه لله فإنهم يجعلونه لشركائهم، يقولون إن الله غير محتاج. وهذا معنى الآية: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. ثم يبين القرآن ضلالة من ضلالاتهم، وهي أنه كان يزين لهم كثيرون من شركائهم يزين لهم قتل أولادهم، كان هؤلاء الشركاء يزينون قتل أولاد، وبخاصة إذا كان هذا الولد بنتا خوف العار، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقد يقتلون الأولاد الذكور أيضا خوفا من الإملاق كما سيمر معنا إن شاء الله. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم، أي ليهلكوهم وليخلطوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ثم يبين القرآن ضلالة من ضلالاتهم، حيث قالوا هذه أنعام وحرث، أي أنعام وزرع لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون، وقد مر معنا هذا في سورة المائدة. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، أي ما حملته الأنعام ما في بطونها خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، محرم على النساء، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، أي إذا كان ما في بطن الأنعام جاء ميتا جاز للمرأة أن تأكل منه، وهذا فيه ما فيه من إذلال المرأة وعدم احترامها. يقول الله سيجزيهم وصفهم، يجزيهم كل هذا، إنه حكيم عليم. ثم يبين القرآن أن كل هذه الضلالات ترجع إلى ضلالتين اثنتين: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله كذبا وزورا. ضلالتان: قتل الأولاد سفها بغير علم، وتحريم ما رزقهم الله تبارك وتعالى افتراء على الله، قد ضلوا هكذا نقرأها، وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا النجوم الزاهرة الصحابة البررة، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخلف.

0: خليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك، فانظر كيف أنت مزاوله، وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبياته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله؟ أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا، ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها، ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: من عمان نبض القدس.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
2: الموظف المثالي مع محمد تملي.
3: أهلا فيكم، حلقة اليوم بكمل معكم قواعد العمل الأساسية، ورح نحكي عن قاعدة اسمها الجودة العالية. معناها إنك مش بس تشتغل، معناها تشتغل بإتقان. في فرق كبير بين شغل بمشي الحال وشغل محترف. الموظف العادي بيخلص المهمة، الموظف المثالي بيسأل نفسه كيف أعملها أفضل، كيف أعملها أدق، كيف أعملها بشكل احترافي. الجودة ببساطة تعمل الإشي الصحيح بالشكل الصحيح، يعني مش بس تسلم، تسلم بطريقة بتطابق أعلى المعايير. وهون في نقطة مهمة جداً، ما رح توصل للجودة إذا ما عرفت المعايير المطلوبة منك. اسأل مديرك شو مؤشرات الأداء المطلوبة مني، كيف بيتم تقييم شغلي، شو متوقع مني بالضبط. لأنه إذا ما عرفت المعايير رح تشتغل لكن ممكن ما توصل للمستوى المطلوب. وإذا بيئة العمل ما فيها معايير واضحة عندك، اصنع لنفسك معيار، ارفع سقفك الشخصي واشتغل كأنك بتقيم نفسك وعملك. الجودة مش مرحلة، الجودة أسلوب عمل، طريقة تفكير، طريقة عمل، طريقة اهتمام بالتفاصيل. لأن التفاصيل الصغيرة هي اللي بتصنع الفرق بين مستوى عادي ومستوى عالي في العمل. أعطيك مثال عملي من بيئة العمل. مدير طلب تقرير موظف أول، جمع البيانات وسلمها، وهون أنجز. موظف ثاني نفس التقرير لكن نسقه بشكل احترافي، رتب المعلومات، أضاف ملاحظات توضيحية وسهل قراءته، هون أنجز وأبهر. الفرق بينهم نفس المهمة لكن جودة مختلفة. مثال ثاني بسيط من الحياة، بتطلب قهوة في كافيه، بعطيك القهوة فقط، هذا اسمه إنجاز. لكن إذا أعطاك معها حبة كوكيز صغيرة ودون ما أنت تطلبها وبشكل مجاني، هذا اسمه إبهار. فهون نقلك من الإنجاز إلى الإبهار، وهذا قانون بيساعدك تطبق قاعدة الجودة العالية بشكل احترافي. وهون في قصة صارت معي في بيئة العمل خلاني أتبنى هذا القانون اللي هو من الإنجاز إلى الإبهار. كنت أشتغل في وظيفة جزئية ومديري طلب مني مجموعة مهام وغادر مكتبه. أنجزت المطلوب لكن ما وقفت هون، طبعت تقرير مرتب وكتبت فيه كل مهمة ووين وصلت فيها وحطيته على مكتبه قبل ما أطلع. ثاني يوم الصبح وصلتني منه رسالة، أشكرك لقد نقلتني من الإنجاز إلى الإبهار. ومن يومها صارت قاعدة عندي. شو يعني الإبهار؟ يعني ما تكتفي بالمطلوب، تضيف قيمة، تعطي شيء إضافي، إشي ما بتوقعه مديرك لكنه بحتاجه، بتسهل عليه، بتفاجئه بجودة أعلى. طلب منك تقرير بأسماء موظفين مثلا، الإنجاز تسلم القائمة، الإبهار تنسيق احترافي، غلاف للتقرير، إضافة معلومات مفيدة، القسم، التاريخ، إلى ما لا نهاية. طلب منك مهمة، الإنجاز بتسلمها، الإبهار تسلمها بشكل أوضح، أسرع ومع قيمة إضافية. الخلاصة، إذا بدك تتميز فعليا اشتغل بإتقان، اعرف المعايير، اهتم بالتفاصيل وما تكتفي بالإنجاز، اسعى للإبهار. لأن الفرق الحقيقي في سوق العمل مش مين يشتغل، مين بيشتغل بجودة وبنتقل من الإنجاز إلى الإبهار. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
2: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
1: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان الصلب.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك، واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك حمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون، اسرح بالكل ما تعلى عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة كاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. فنحن في رحلة مع القرآن العظيم، مع سورة البقرة، وصلنا إلى الآية 97 بعد 100، وذلك قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. قد يقول قائل: حج أيام وينتهي موسم الحج. صحيح، لكن كان مع وسائل المواصلات البطيئة جدا السابقة، الحج يحتاج إلى أشهر. اللي جاي من آخر نجد مثلا إلى مكة المكرمة، اللي جاي من أطراف الجزيرة، هذا يحتاج إلى أشهر أن يكون مؤمنا فيها، ما يقربه أحد. فكانت تعظم هذه الحرمات حقيقة. يعني الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، يعني نوى الحج الفريضة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث معروف، يعني الكلام الذي لا يليق بموسم الحج، كلام عن النساء والكلام هذا لا يليق إطلاقا، يعني ما واحد جاء يؤدي ركن عظيم من أركان الدين. ولا فسوق، الخروج عن المنهج، والفسق خرج. ولا جدال في الحج، وحين الجدال قد يرتقي إلى حد التصادم والتعادي والتدابر والتقاطع، وأحيانا الخصومة الشديدة. ما نفتحش مسائل تثير جدال، لا جدال في الفقه والأحكام، ولا جدال في السياسة، ولا جدال في الأمور الاقتصادية، ولا جدال انفاصل لشراء سلعة. ليش لا؟ هذا مش جدال. يعني كم هذا يا عمو؟ 100 ريال، 70-80، مش ما بيمشي. هذا مش جدال، هذا حقك في أن تساوم. على كل حال، وما تفعل من خير يعلمه الله. كلمة خير مطلقة، من إن كان في أركان الحج أو عبادات الحج أو التبرع في أي وقت الحج أو الصدقات أو الكلمة الطيبة، خير، كل خير. وتزودوا، يا سلام، يعني من العبادة. وتزودوا، ارجع بزاد وافر وفير كبير كثير يدوم معك سنين طويلة بإذن الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الناس بتزودوا من الطعام، يعني بقول تزودوا، أول ما يخطر بالبال الطعام والشراب والفاكهة وما أدراك. الله تعالى يلفتنا إلى معنى جديد: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني أن ترجع من الحج وقد زدت تقا، وزدت هدى، وزدت التزاما بالمنهج. يعني مثل ما بيقول بعض الناس: كأنه ما حج، فما حججت وما حجت العير، أو ولكن حجت العير، اللي هي الجمال يعني. فمن حج لازم يرجع بزاد من التقوى، ضمير نقي ونفس طيبة. واتقوني يا أولي الألباب، اجعل التقوى، تقوى الإله العظيم سبحانه، ملء قلبك وعقلك. ومولانا خاطب بصيغة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني كانوا مش عقل واحد في هذا الدماغ، وإنما مجموعة عقول. ننتقل للآية 98 بعد 100: ليس عليكم جناح، مفيش عليكم إثم، يعني أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني أهل باكستان، أفغانستان، تركمانستان جايبين معهم بضائعهم، صناعاتهم اليدوية وغير اليدوية، يبيعون يشترون، ما في حرج. داغستان يجيبوا العسل ويبسطوا فيه عندنا بعمان وغير عمان، ما في حرج. أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تجارة، أموال، إلى آخره. فإذا أفضتم من عرفات، اللي هو يعني الخروج من عرفات بعد وقوف النهار الكامل إلى غروب الشمس تقريبا، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآن رجعنا إلى الحرم والمشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، اذكروا الله عز وجل الذي هداكم لهذا الدين ولهذا المشعر، أن تؤدوه الحج، إن وإن كنتم من قبله، من قبل هدى الله عز وجل، لمن الضالين. اللام طبعا للتوكيد في خبر إن كنتم من الضالين، لم تعرفون، لم تعرفوا المنهج الإلهي، ولم تعرفوا الحلال والحرام، التوحيد كانت شرك وعبادة أوثان. الله تعالى له الحمد أن هدانا للإسلام وللإيمان، وجزى الله عنا نبينا خير الجزاء صلى الله عليه وسلم، فكان إمامنا في الهدى، جزاه الله خيرا. ثم أفيضوا، لا 99 بعد 100، من حيث أفاض الناس. الإفاضة، طواف الإفاضة وغيره، من حيث أفاض الناس، يعني ما نبتدع بدعا يدلوك على طرق غلط إلزم المنهج، الأركان معروفة والتبرع والتطوع معروف. من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم، نستغفر الله عن ذنوب سابقة وعن ذنوب ممكن نكون حصلناها بالحج، غضب من الزحام، غضب من الناس، نستغفر الله إن الله غفور رحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، وفقنا الله وإياكم للالتزام بهذا المنهج القويم. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: إدمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعدد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان، من 15 إلى 18 من حزيران 2026، يوميا من 4 إلى 10 مساء. المتميزون يلتقون كل عام في جاي ميكس. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعون على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 أربد والشمال، 101.1 البلقاء، وصلت 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا مستمعينا الكرام، يعني الصراحة مش عارف من أبدأ، لكن بدي أكد على نقطة كنت أحكيها مبارح خلال برنامج صوت حياة وبعد انتهاء مباراتنا مع النمسا. قلت نعم، لم تكن النتيجة زي ما تمنينا، الخسارة صعبة، لكن يعني بالمقابل ما كنا نتوقع كل هذا الكم من التعليقات السلبية والتجريح والإساءة. أنا سؤالي لكم يا أخوان، هل قيمة المنتخب تقاس بمباراة واحدة؟ أي منتخب العالم، أنا بحكيش بس عن منتخبنا، هل قيمة أي منتخب تقاس بمباراة واحدة؟ سواء أندية أو منتخبات تقاس بمباراة؟ البعض يقول لي يا أخوي بدنا نعلق وبدنا نحل وبدنا نحكي رأينا. كرة القدم مزبوط رياضة فيها تحليل وفيها تعليق وفيها آراء وفيها انتقاد، بس يكون في شوية احترام. يعني مش معقول التجريح بالآراء، مش معقول نجلد ذاتنا بهاي الطريقة مجرد انه احنا خسرنا في مباراتنا الافتتاحية في كأس العالم. اذا بدي ارجع انا وياكم لورا شوي، احنا ما خلينا كلمة ممتازة وحلوة ورائعة وجميلة الا حكيناها عن منتخبنا لما تأهلنا لكأس العالم. ومنتخبنا ومنتخبنا والشباب والنشامة، ما خلينا ما شاء الله ابدعنا واحنا نحكي عنهم، كتبنا فيهم شعر لانهم كانوا المنتخب العربي الاول الذي يصل الى المونديال كأس العالم في التصفيات مع اول خسارة. يعني يصير هذا الحكي؟ يعني انا صراحة مثل ما قلت في البداية انا مش عارف من ابدا، يعني مع اول خسارة نقلب على لاعبينا بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب؟ والله مش معقول الكلام اللي انحكى امبارح، وتحديدا على حارس منتخبنا يزيد ابو ليلى. شو هذا الكلام اللي انكتب واللي الناس قاعدة تكتبه على وسائل التواصل الاجتماعي؟ اللي كاتب، وانا والله وصلني عندي على الصفحة كمان بعض التعليقات، اللي كاتب عندي كائن يحضر ريلز مش فاضي، كائن الفرق بيني وبين ابو ليلى هو كائن يحضر من المباراة وانا احضر من الدار، واللي حاط لي فرشة وحاط لي ابو ليلى نايم عليها. يا عيب العيب، يا عيب العيب يا اخوان. وقرأت تعليق كمان، حتى يعني كنت بدي أقرأ أنا مش منتبه للتعليق، أنا فكرت والله واحد يدعي، كاتب كما أخرجت يا رب كما أخرجت يونس من بطن الحوت. جيت وقفت على التعليق مبارح هذا على البث المباشر يمكن اللي تابع، أخرج أبو ليلى من المنتخب، شو الحكي الفاضي يا أخوانا. أنا فكرت والله يعني واحد قاعد يدعي فعليا، لما وقفت على نص التعليق الثاني. فمرة ثانية يا جماعة الخير، بالله عليكم هذا الكلام مقبول؟ هذا الكلام عادي ينحكى؟ هذا التجريح والإساءة عادي احنا نحكيها؟ والله الواحد لما يقرأ مثل هيك كلام ومثل هيك تعليقات والله ما يعرف شو يحكي. بصراحة أنا ما أعرف شو أحكي اليوم، يعني خاصة أنه احنا اليوم قاعدين بنحكي عن أداء مشرف كمان. يعني مش تقول والله مبارح لعبنا يعني ما مسكنا الكرة، لا لعبنا لعب حلو، يعني الأداء أيضا كان مشرف ولعبنا لعب كويس، وعندنا كان أكثر من 7 محاولات على المرمى مباشرة على مرمى الخصم كانت فيها تهديد مباشر إنه إحنا نسجل فيها جول. ننتقد، نحلل، نعبر عن رأينا، ما في مشكلة، هذا حق للجميع، لكن يا أخي باحترام. يعني الكلمة الحلوة طالعة زي ما الناس تقول، والكلمة طالعة كمان، طلع الكلمة الحلوة، انتقد، حقك تنتقد، بس انتقد باحترام. عادة برياضة كرة القدم يسموها بروح رياضية، يعني انتقد بروح رياضية. بالنهاية اللاعب إنسان قبل ما يكون لاعب كرة قدم، يعني عنده قرايب وعنده أصحاب وعنده أهل وعنده أخوان وعنده أولاد وعنده مرة. يعني هاي الكلمات لما يشوفوها بالله عليكم، يعني اللي وجهت الإساءة لوالدهم ولا لأخوهم ولا لابن عمهم ولا يعني لصديقهم، شو شعورهم بيكون؟ وإذا بدي أحكي عن الكابتن يزيد أبو ليلى، يعني هل يزيد وصل للمنتخب باراشوت يعني بالصدفة وصل؟ ولا اجتهد وتعب وقدم حتى وصل؟ يا إخوان كل اللاعبين في العالم من من من يعني من الساحر بيلي ومارادونا واليوم الموجودين الأساطير مثل ميسي وغيرهم، كل اللاعبين في العالم كانوا يوفقوا في مباريات ويخفقوا في مباريات. في لاعبين أساطير في مباريات كانت تدمر ما يمسك الكرة، يصير الناس تقول لك وينه مش مبين. الناس مبارح تقول لك موسى التعمري أناني. يا رجل أنت بتفهم كرة القدم يعني حتى تقيم موسى التعمري؟
فعليا يعني أنت قديش متعمق برياضة كرة القدم حتى تقعد تقيم بكابتن موسى مثلا؟ مرة ثانية قيم بس بدون ما يعني أو عبر عن رأيك بدون ما يكون في إساءة وتجريح. مثل ما قلت أساطير في كرة القدم وفقوا في مباريات وكانوا لا يوفقون في مباريات أخرى، وهذا حال كرة القدم يعني. وإذا اليوم يزيد أبو ليلى ما توفق مثلا بمباراة مبارح وكان هناك أخطاء إلا أنه وفق في مباريات سابقة. نعم وفق في مباريات سابقة. وهنا ترى يا أخوان هنا وفائك الحقيقي للمنتخب يظهر في هاي الأوقات. أنت يعني بس بتشجع المنتخب بس يفوز وبس يخسر، يعني هاي زي الأولاد الصغار صرنا سامحوني، يعني بيشجع اللي بيفوز بس. فبعتقد اليوم احنا انه بس احنا منزقف لما نفوز وقت الانتصار، هذا صراحة يعني اسمه تشجيع أولاد صغار. اما اليوم انت بدك توقف مع منتخبك بالفوز وبالخسارة. يا اخوان في بعض الأندية الأوروبية مثل مرة حضرت مباراة في الدوري الإنجليزي، الصراحة ناسي اسم النادي، خسروا لكن قدموا أداء مشرف، بس خلصت التسعين دقيقة الجمهور وقف يزقف لهم لأنهم لعبوا لعب حلو. صح ما جابوش جوال، ما قدروا يجيبوا جوال وكانت النتيجة خسارة، لكن الجمهور قاموا يزقفوا لهم ورفعوا معنوياتهم، وأكيد المباراة اللي بعديها اشتغلوا على حالهم، مش بلشوا كلمات تهدم وتجرح وتأذي وتسيء، وهذا يتخوث من هون وهذا يعمل لي صور يزيد بالذكاء الاصطناعي حاط لي فرشة ونايم عند الملعب، وشو هالحكي الفاضي يا أخوان. مرة ثانية انتقد لكن دون إساءة، انتقد لكن دون تجريح يا أخي. مش مطلوب منه أنه اليوم والله يعني يتحمل كل الأخطاء، وهل الأخطاء التي وقعت في المباراة مبارح هي بس أخطاء يزيد؟ يعني هو جزء من المجموعة اللي عددها 11، الخطأ يعني هو بكل الجميع، هذا واحد اثنين. إذا أنت بدك تقول لي بدي يكون أداءه أفضل، احكيها من العشم، احكيها من العشم، ما تحكيها يعني بإساءة، ما تحكيها بتخويث وكلام فاضي. أنا سامحوني بس والله حجم التعليقات والإساءة اللي انكتب مبارح غريب، والله غريب، ما توقعنا يكون هيك، ما توقعنا يكون هيك. وهذا أول تعثر، إحنا عند أول تعثر هيك بتكون يعني هيك بتكون ردة فعلنا؟ هذا مش من طبعنا والله، ابدا مش من طبعنا ولا من شيمنا انه احنا نكون هيك. لازم نذكر انه النشامه اليوم قاعدين يوقفوا امام منتخبات عريقه، امام منتخبات قاعده تتاهل لكاس العالم من عقود، هاي تجربتنا الاولى وهي مباراتنا الاولى. يعني طبيعي انك تكون مرتبك، طبيعي انك تكون متوتر، طبيعي يكون عليك ضغط. احنا قاعدين نوقف ند بندية أمام منتخبات قاعدة تصرف عليها مليارات الدولارات بدون مبالغة، ومرة ثانية تجربتنا الأولى. أنا أذكر الناس كانت تحكي قبل ما يبدأ كأس العالم يعني عقبال ما نتأهل لكأس العالم متى بدنا نحقق هالحلم، مجرد ما تأهلنا وحققنا هذا الإنجاز يعني صارت الناس تقول لك الحمد لله تأهلنا، يلا احنا رايحين على كأس العالم، بس مش رايحين على كأس العالم عشان ناخذ الكأس، احنا تأهلنا بس مش معناها طالعين ناخذ الكأس، لا احنا بدنا نستمتع في كرة القدم، بدنا نلعب لعب حلو في المونديال، بدنا احنا يعني على الأقل يعني نطلع بخسارة اقل من بعض الدول او بعض الفرق المنتخبات اللي خسرت 5 و7 جوال. ومنتخبنا أثبت أنه قادر يقارع الكبار فعليا. طيب شو اللي اختلف الآن بعد ما قلنا الحمد لله حققنا الحلم، مجرد تأهلنا إلى كأس العالم إنجاز، إحنا بس بدنا نستمتع مش كثير مهتمين لأنه أكيد إحنا يعني ما رح نحصل كأس العالم، في منتخبات عريقة وبتأهلوا من سنوات طويلة لكأس العالم أكيد يعني اليوم فرصهم أكبر. طيب الآن شو اللي اختلف بعد ما كان التأهل حلم وحققنا الحلم؟ شو اللي اختلف فعليا؟ ولا خلص احنا اليوم يعني مش عارف. فأنا بقول يا اخوان هذول الشباب اللي حققوا الحلم اللي كنا نقول كان عنه حلم، هذول الشباب اللي حققوا الحلم، هذول الشباب هم اللي حكينا عنهم امبارح وما خلينا عليهم كلمة، هذول هم الذين كتبوا صفحة جديدة في تاريخ الكرة الأردنية. يعني مجرد وصول النشامة للمونديال هذا إنجاز تاريخي غير مسبوق في تاريخ الكرة الأردنية، لأنه ما عمره وصلنا لكأس العالم.
وما واكيد وهي نقطه مهمه واكيد الشباب ما وصلوا لكاس العالم كمان بالصدفه بالصدفه ما وصلوا لكاس العالم بالصدفه وما كان وجودهم بالله بين المنتخبات ال 48 اليوم المشاركه هيك هديه من الفيفا يلا خلينا نفوت الاردنيين يلعبوا هالمره بكاس العالم ما عمرهم لا. لا لا لا جاء هذا الانجاز بعد سنوات من التعب والعمل والاصرار والتضحيات حتى قدروا يوصلوا اليوم لكاس العالم اللي حضر امبارح مباراه انجلترا وكرواتيا اللي كانت على الساعة 11 بالليل كرواتيا خسرت بأربع أقوال مقابل هدفين مع أنه كرواتيا كانت وصيف العالم مرتين كانت وصيف العالم وآخرها كان كأس العالم 2018 فمرة ثانية يا أخوان التنمر على الكابتن يزيد أبو ليلى والسخرية منه وكأن يزيد هو المسؤول الوحيد عن كل إشي صار داخل الملعب هذا مش مقبول وكل واحد كتب كلام مش محترم أنا أقول له من يعني سامحوني بس عيب عليه عيب النقد حقك انتقد وعبر عن رأيك بكل بكل بكل بكل راحة لكن اللي شفناه على منصات التواصل الاجتماعي تجاوز حدود النقد هذا مش نقد اسمه انتقدني بس لا تشتمني انتقدني بس لا تسيء لي انتقدني بس لا تسب علي انتقدني بس لا تجرحني شخصيا لا تتنمر وتعمل لي نكات على اساس انه ضحك قال بس هي لكنها في الحقيقه هي نكات جارحه والله ومره ثانيه يا اخوان الاهم من النتيجه نسال حالنا امبارح كنا تابعين المباراه كيف لعبوا الشباب امبارح كيف كان اداء المنتخب امبارح بعتقد لعبوا لعب كبير وهذا مش كلامي انا يعني هذا بشهاده المحللين والمعلقين واللاعبين السابقين كلام الناس اللي تتابع وتفهم بتحليل كره القدم الشباب يقول لك لعبوا لعب كبار لكن بالنهاية فارق الخبرة يلعب دور صراحة فارق الخبرة يلعب دور وهذا أمر طبيعي يعني أي منتخب اليوم يشارك لأول مرة بكأس العالم طبيعي أنت قيس على حالك اليوم وجودك أول ما تتخرج من الجامعة في سوق العمل مع وجود أشخاص قد تكون أنت لقدام يعني تصل إلى مراحل أفضل منهم لكن في البدايات فارق الخبرة يلعب دور بكل مكان وبكل زمان وما عمر النجاح الرياضي يبنى بليلة

تجارب ستكون ومليئة بالدروس. فإحنا من أول درس ومن أول تجربة ما خلينا على بعض وجلدنا ذاتنا وأنفسنا بهذه الطريقة، فبعتقد هذا الكلام مش صح. حارسنا اللي تعرض للهجوم مبارح هو جزء من هذه المجموعة اللي أوصلت الأردن لهذه النهائيات، ومثل ما قلت اللاعب اللي يخطأ في مباراة كرة القدم اليوم أخطأ قد يكون بكرة سبب في الفوز، صح؟ إذا كان يعني، أنا مرة ثانية يعني أنا بأكد على نقطة أنه الكل مشترك إذا كان في خطأ، والكل مشترك إذا كان في نجاح. لكن اليوم اللاعب اللي قد يكون سبب في الخطأ اليوم وقد يكون سبب في الخسارة ممكن بكرة يكون سبب في النجاح، ومش بكرة، ممكن كان قبل بمباريات سابقة كان سبب في النجاح. أعظم الحراس يا أخوان، أعظم الحراس في تاريخ كرة القدم أخطأ وأخطاء، ويعني خسروا فيها بطولات كبيرة، خسروا فيها بطولات كبيرة. تتذكروا لما أضاع روبرتو باجيو ركلة الترجيح في نهائي كأس العالم في 94؟ يمكن الناس مبارح تحدثت في هذه النقطة، كونه حكى على الكابتن يزيد أبو ليلى. ما عملوا فيه زي ما عملوا بيزيد، ها؟ لا لا لا، بالعكس، ما زال ينظر إلى روبرتو باجيو بأنه أفضل لاعبين المنتخب الإيطالي، أفضل لاعبين المنتخب الإيطالي. يا أخوان على سيرة إيطاليا، إيطاليا بطل العالم، هي 4 مرات مش قادرين يتأهلوا لكأس العالم، وما زالت الناس تثق بالمنتخب الإيطالي. فبعتقد اليوم إحنا مثل الحارس الذي كان يوصف بأنه أفضل حارس في التاريخ، الحارس أوليفر كان، واللي ارتكب خطأ في نهائي كأس العالم في 2002 لما أفلتت منه تسديدة رونالدينو، تابعها ريفالدو جاب جول وخسروا كأس العالم، كان في النهائي جاب الجول للبرازيل، ومع ذلك لم يختزلوا إنجاز ومسيرة الحارس أوليفر كان ببس والله أنه خسر، يعني ما قدرش يصد الكرة. لذلك اليوم مرة ثانية، اختزال لاعب أو مدافع أو مهاجم أو حارس مرمى بخطأ واحد أو بمباراة واحدة، هذا يتعارض مع أبسط قواعد الإنصاف الرياضي والله، خاصة لما تتحدث اليوم عن منتخب مرة ثانية، ويأكد عليها نقطة، عن منتخب اليوم يخوض يعني أول مشاركة في المونديال. فإن شاء الله نكون أكثر وعي، إن شاء الله ننتقي الكلمات المحترمة ونبتعد عن الإساءة والتجريح ونعبر عن رأينا بكل احترام، لأنه لسه ضايلنا مباراتين، المفروض نوقف مع الشباب والمفروض نقول بدنا نصوب الأخطاء اللي وقعت مبارح حتى نرفع معنوياتهم ويقدروا يقدموا أكثر وأفضل في المباريات القادمة.

شكرا يا اخوان على تفاعلكم، شكرا على تعليقاتكم، شكرا على تفاعلكم. شكرا اخوي نائل يقول لي اخوي ليث انا من الناس اللي كانوا مع المنتخب وبالعكس لعبوا لعب قوي، وقفوا ندا امام المنتخب النمساوي والاهداف يعني انا باعتقادي ما له دخل فيها الكابتن يزيد باي هدف. لا ننسى حتى مدرب منتخب النمسا مدح منتخبنا، ولا ننسى انه الكابتن علي علوان اخذ افضل لاعب في المباراه وقال المنتخب الاردني منتخب قوي. مع الأسف جمهورنا نسي الفوز السابق وتوقفوا بس عند خسارة واحدة. أنا مع المنتخب ومع الكابتن السلامي وأنا معهم بأي خطة توضع. شكرا أخوي نائل، يسعد صباحك. مهند لفتني تعليق، مهند بيقول لي أنا موجود في ألمانيا وبتابع التحليلات، بيقول لي شفت التحليلات في ألمانيا الجميع يشيد بالأداء المنتخب، وصدقا كانت مفاجأة كبيرة أن قدمنا هذا الأداء العالي. شفنا التحليلات ما في أي شخص حكى كلمة سلبية عن منتخبنا. أخوي مهند تعال هون وشوف ما شاء الله.

ما شاء الله قديش حكينا كلام محترم. طبعا إذا وكما قدم النشامة خلينا نقول صورة مشرفة في في في في كأس العالم من خلال المباراة الافتتاحية، أيضا الأردنيين الذين ذهبوا والجالية الأردنية أصلا الموجودة في أمريكا قدمت صورة مشرفة عن عن كرمنا وأخلاقنا لا تقل جمالا صراحة عن عن صورة اللي قدمها المنتخب. هاي الصور اللي أمامكم هذه صور مش مظاهرة، هذه للجماهير الأردنية في أمريكا في الولايات المتحدة اللي جاءت لتشجيع المنتخب. فعليا كانوا سفراء، والله كانوا سفراء حقيقيين للأردنيين بكل مدينة وبكل ملعب وبكل شارع. شفنا آلاف الأردنيين بدون مبالغة، آلاف والله عشرات الآلاف من أبناء الجالية الأردنية والأردنيين اللي طلعوا على أمريكا. يمكن قد يكون الرقم قليل الأردنيين اللي طلعوا أمريكا، لكن الجالية الأردنية الموجودة والمشجعين فعليا اللي كمان سافروا كلهم تجمعوا لمؤازرة منتخبنا. فشفنا مواكب السيارات ترفع العلم الأردني في الشوارع الأمريكية، شفنا شماغنا الأحمر يزين ساحاتنا، الساحات الأمريكية يزين شوارعهم يزين الميادين، شفنا هذا الفخر والانتماء في كل مكان. فشكرا للأردنيين اللي عكسوا صورة ناصعة وجميلة، شفنا هذا الفخر والانتماء صراحة وهاي الثقافة والعادات والقيم والأخلاق اللي شفناها حاول الأردنيين يوصلوها في كل مكان. يا أخوان المنسف كان حاضر، احنا بكل قوة البنسف حاضر بكل مكان، الرشوف الكركي بكل مكان. بعتقد اليوم طنجرة الرشوف وصدر المنسف اللي شفناهم، هاي التفاصيل البسيطة يمكن البعض يقول لك لا تظهر في نتائج المباريات، نعم لكنها تترك أثر، أثر حلو، أثر ممتاز لما الناس تتعرف على هذا البلد المحترم وهذا الشعب المحترم من خلال كرمه واحترامه وحسن الضيافة. بعتقد هاي الصورة كويسة عن بلدنا وعن أهلنا. شفنا مشجعين ينظفوا أماكن جلوسهم في الملعب قبل ما يغادروا، شفنا المحافظة على النظافة، يعني هاي الصورة الحضارية والله جميلة. يمكن البعض يقول لك تصرفات عادية، لكن صراحة رسائل مهمة. الأيام الماضية ما كان الحديث بس عن منتخبنا، كان في حديث عن جماهيرنا الأردنية، أخلاقها سلوكها داخل وخارج الملعب، وهذا بحد ذاته صراحة هذا يعني إنجاز ونجاح يستحق الفخر. وشكرا لكل الشباب، يعني اليوم أنك تشوف الأردني إنسان محترم ومحب ومتعاون، إنسان يرتبط اسمه ببلده بالكرم وبالأخلاق وبالاحترام، مشجع رياضي برضو يعبر عن يعني هذه البطولة بطولة كأس العالم بإيجابية، هذا إشي كويس. أن نرى أسماء أردنية مثل علي علوان ويزن العرب ونزار الرشدان وغيرهم يمثلوا الأردن وموسى التعمري في هذا المحفل الكروي، بل أكبر محفل كروي في العالم، فهذا إشي كويس. ومرة ثانية أخوان والله من الظلم أن نختزل كل هذه الإنجازات في نتيجة واحدة أو مباراة فردية أو خطأ فردي من سواء في المرمى في الحارس أو في مدافع. مثل ما قلت قبل شوي، قد نفوز في مباراة وقد نخسر في مباراة، المفروض أنت مع النشامة فوز وخسارة، النتائج يمكن تتغير من بطولة لبطولة من مباراة لمباراة، لكن المفروض أنه أنت اليوم انتمائك للمنتخب أو حبك للمنتخب يكون يعني بالفوز وبالخسارة. لهذا يا أخوان بدل التنمر، بدل الإساءة، بدل البحث عن شماعة نعلق عليها الخسارة، أعتقد يمكن الوقت اليوم ننظر إلى الصورة الأكبر، صورة منتخبنا اللي تأهل كأول منتخبات العربية، صورة منتخبنا اللي لعب حلو مبارح واللي حقق إنجاز كويس، صورة الشعب الأردني المجتمع اللي قدم نفسه للعالم في الولايات المتحدة بأفضل شكل ممكن، وصورة هذا الوطن اللي يعني اليوم كتب اسمه في يعني أهم بطولة وبين كبار المنتخب في العالم. فبعتقد اليوم احنا لازم نكون يعني مع المنتخب فوز وخسارة. مثل ما قلنا في البداية، نعم النتيجة ما كانت زي ما تمنينا، لكن هذه هي كرة القدم، والخسارة مش نهاية الطريق، ونهاية المباراة يعني مش بس نهاية التسعين دقيقة، أكيد 100%.

إذن هذا هو حديثنا، وهذا هو سؤالنا لكم بعد المباراة الأولى في المونديال. هل ظلمنا النشامة بالانتقادات؟ والله يسمحوا لي أجاوب، أكون أول اليوم أول الأشخاص اللي راح أجاوب على الاستطلاع. الجواب قطعا نعم، نعم ظلمناهم والله. هذا سؤالي لكم، هل ظلمنا النشامة في التعليقات وفي الانتقادات؟ وسؤال الثاني، وهذا السؤال يوجع والله، لأنه فعليا امبارح ضايقنا على الكلام، لماذا ننسى كل الإنجازات عند أول تعثر؟ ليش؟ هذا سيكون حديثنا وسؤالنا اليوم. يوجع والله لأنه فعليا امبارح ضايقنا على الكلام، لماذا ننسى كل الإنجازات؟

يعني عدي بيقول لي امبارح كاين بيسأل الشات جي بي تي الذكاء الاصطناعي عن هل فعليا تحمل الخسارة كاملة ليزيد أبو ليلى؟ بيقول غير عادل هذا الكلام. الهدف الأول للنمسا، الشات جي بي تي متابع كان المباراة امبارح؟ الهدف الأول للنمسا كان تسديدة قوية ومتقنة من خارج، هذا جواب الذكاء الاصطناعي، من خارج المنطقة إلى الزاوية، ومن الصعب على أي حارس التعامل معها. الهدف الثاني جاء من ركلة ثابتة وهدف عكسي جابه يعني يزن العرب تتذكروا أنقول، والهدف الثالث من ركلة جزاء وبالوقت الضائع. يعني ركلة جزاء أنتوا عارفين كمان مش يعني مش أي يعني صعب صدها صراحة. في المقابل أنقذ أبو ليلى أكثر من فرصة خطيرة خلال المباراة، ومنع النفس النمسا من زيادة التهديف في بعض اللقطات المهمة. إذا أردت تقييمي بالمباراة بيقول من 6.5 إلى 7 تقييم أداء يزيد أبو ليلى، هذا تشات جي بي تي، وهو لم يكن سبب الخسارة. ونعم لم يقدم مباراة استثنائية أنقذت الفريق، وارتكب بعض الأخطاء وتردد في بعض الكرات، لكن كان قد تدخل بعض التدخلات الجيدة وحافظ على أجواء المنتخب في أجواء المباراة لفترات طويلة. شكرا للذكاء الاصطناعي. يقول بشكل عام مستوى مع النشامة في السنوات الأخيرة اعتبره البعض من أفضل الحراس اللي مروا على المنتخب الأردني في العقد الأخير.

0: الحق الحق الحق ما بتلحق النشامة اقضب اقضب اقضب ما بتقضب النشامة
1: إذن إلى حديثنا وسؤالنا لكم مباشرة. هل السؤال لكم يعني وأنا أقول مثل ما قلت سؤالين بعد مباراتنا الأولى في المونديال، هل ظلمنا النشامة بالتعليقات؟ ولماذا ننسى الإنجازات والإنجاز عند أول تعثر؟ بعد موجز أخبار مع صفية رح أبدأ باستقبال اتصالاتكم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار، تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها جريمة إحراق مسجدين شمال رام الله. القوات المسلحة الأردنية ترسل قافلة تزويد مكونة من 10 شاحنات محملة بالأدوية النوعية والمستلزمات الطبية ومعدات الأطراف الاصطناعية إلى المستشفيين الميدانيين الأردنيين في قطاع غزة. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعلن أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلي المنشأ ثبت عدم مطابقته. إيران تؤكد أنها وقعت الاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يؤكد أن توقيع الاتفاق يعني إعادة فتح طهران مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية فوراً. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم إثر قصف لطيران الاحتلال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. مقتل جندي وإصابة ضابطين وخمسة جنود بانفجار عبوة ناسفة في بلدة الطيبة بمنطقة الليطاني جنوب لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: جوردي نوجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
4: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذا سؤالي لكم مرة أخرى، بعد المباراة الأولى في المونديال، هل ظلمنا النشامة بالانتقادات؟ لأسمع منكم اليوم. والسؤال الثاني لكم، لماذا ننسى الإنجاز عند أول تعثر؟ ليش ننسى كل اللي قدموه الشباب بس بمباراة واحدة؟ على أرقامنا شاركونا رقم 06-516-40-20-516-50-20-516-20-60-516-20-20، عبر الواتساب 07-873-22-93. أيضا يمكن رح إن شاء الله نحاول نقرأ تعليقاتكم ونقرأ يعني آراءكم بإذن الله من خلال البث المباشر.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم، ابدا مع بسام عودات اخوي بسام.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا اخوان، اذا سمحتوا بنحاول هيك نكون سريعين في ارائنا حتى نعطي المجال للجميع بالمشاركه. تفضل اخوي بسام.
1: السلام عليكم، يعطيك العافيه.
0: عليكم السلام، هلا يا سيدي.
1: اول شيء هارد لك للنشامى، قدموا اداء ممتاز، ويعني صراحه يعني ما كنا احنا كجماهير اردنيه، وانا اول واحد ما كنت اتوقع هذا الاداء من النشامى.
0: نعم.
1: وتصريحات مدرب النمسا ولاعيبه النمسا بعد المباراه كانت يعني ايجابيه جدا.
0: هل ظلمنا الشباب بالانتقادات اخوي بسام؟
1: نعم والله ظلمناهم كثير والله بزيد. التعليقات امبارح اللي شاهد السوشيال ميديا والتعليقات والرسومات زي ما ذكرت في البدايه، يعني إشي يعني فوق الوصف والله استاذ ابو زيد. يعني
0: نعم
1: النشام يعني ما قصر وقدم اللي عليهم
0: اليوم. كيف انت اليوم تعبر عن شخص ينسى الانجاز عند اول تعثر؟
1: هو الجمهور الاردني مشكله ابو زيد انه رفع سقف التوقعات يمكن بعد المباراه. يعني مثلا ما كان متوقع هذا الاداء من النشام، بس لكن بس شاف الاداء وللدقيقه 75 الاردن متعادل فرفع سقف التوقعات، قالك ممكن نفوز ممكن نضل تعادل. فهذا اللي صار اتوقع مع الناس.
0: طيب تسلم بسام عودات. ابو احمد تفضل.
2: شكرا يعطيك العافيه.
0: هلا ابو احمد،
2: صحتين على الفطور.
0: لسه ما افطرنا والله.
2: لما انت سمعتك بتقول عن الرجيم وكنت تكسرون الرجيم.
0: شايف؟ سمعت العاد. الحق على انس العاد كشف الاسرار الداخليه.
2: بدي اقول للي انتقدوا هذول المنتخب. احنا لما وصلنا كاس العالم المباريات كلها مين كان الحارس تبعنا؟
0: نعم.
2: مش يزيد ابو العين.
0: مش يزيد ابو العين صحيح؟ نعم 100%.
2: طيب كيف وصلنا لكاس العالم وعشان ومباراه امبارح ما في الجول اللي اجى في الخصم تبعنا امبارح
0: يا سيدي اللي نعتبر انه الجول فعلا خطا من الحارس. هل اليوم انا من عند اول خطا خلاص يعني بختزل كل انجازه بهذا اللعبه؟
2: يعني الاخير ضربه جزاء وكل حراس المرمى ضربه الجزاء ما بصدوها.
0: نعم.
2: يعني قليل اللي بصدها، والضربه الجول الثاني مش منه، تغير اتجاهها براس يزن. بعدين الجول الاول ما انت شفت ما حدا يعني نفس الجول اللي احنا جبناه في
0: الجول الاول صعب صعب صعب, صعب.
2: واحنا
0: كان صعب، حتى حارسهم اللي قالوا عنه اطول حارس في تاريخ المونديال مترين وخمسة سنتي ما تحرك من مكانه.
2: بالضبط ما تحرك ولا نشوف تحرك.
0: يعني اليوم احنا ظلمنا الشباب بالتعليقات اخوي ابو احمد.
2: طبعا طبعا هم وصلوا كاس، مش هم
0: اللي. شو رايك بالانتقادات اللي صارت على السوشيال ميديا امبارح؟
2: يعني احنا تعون السوشيال ميديا اللي امبارح علقوا، لو انا في اسبانيا معقول منتخب الاسباني بطل يلعب مع دولة مش معروفة؟
0: ما قدروش يجيبوا ولا جول مع الراس.
2: تونس يعني امبارح الجزائر معنا بنفس المجموعة، لاعب واحد جاب أربع أجوال. طب وينكم؟ ها هذول اللي شو يعملوا فيهم أهل الجزائر؟ يا جماعة الخير لعبوا منتخبنا امبارح، احنا صدمنا في اللعب اللي لعبوا.
0: 100%. تسلم أبو أحمد. خلينا أروح لمحمد طه. أخوي محمد تفضل. محمد هلا أخوي، عليكم السلام.
3: شو أخبار سيدي؟
0: هلا يا سيدي.
3: والله سيدي أنا امبارح أنا يعني أنا أول بداية المباراة ما زلت لغاية الآن لهاي اللحظة فخور جدا بتأهلنا.
0: كله فخورين.
3: وجود العلم الأردني.
0: مش بس بتأهل، حتى باللعب اللي لعبناه امبارح فخورين فيه.
3: أنا باللعب، أنا كمتابع. في منتخبات كثير قبلين هاي متأهلين 10 مرات 12 مرة، دول 16 ما وصلوا. كأس العالم له خصوصيات خاصة.
0: صح.
3: اللي صار فينا امبارح رهبة المونديال مثلا.
0: انا ما بدي اقول شو اللي صار فينا، انا بدي اقول شو اللي عملناه احنا فيهم. شو رايك بالتعليقات يا اخوي ابو طه؟
3: احنا كجمهور
0: ليش احنا هيك قاعدين نكتب على الشباب واللاعبين عندنا؟ نعم
3: انا بتمنى انه اللاعبين ما يكونوا فاتحين على السوشيال ميديا، بتمنيها.
0: مش فاهم ايش قلت مره ثانيه.
3: انا بتمنى انه اللاعبين ما يكونوا بيطلعوا.
0: انا مش سامع يا اخوان، لا في عنده شوي مشكله بالصوت، في مشكله صح ابو طه؟ سامحني بس سمعت انه بتمنى من اللاعبين ما يشوفوا السوشيال ميديا، كانه قال هيك شيء صح؟
3: انه ما يشوفوش السوشيال ميديا.
0: انا مثل ما فهمت الشباب من عدي يعني بتواصل مع حدا من الاتحاد بيقول هم معزولين عن السوشيال ميديا يعني.
3: الحمد لله الحمد لله.
0: المفروض هيك يعني مثل ما فهمت.
3: المفروض انه يكونوا معزولين.
0: معزولين.
3: انا
0: ان شاء الله والله الكلام اللي انحكى والله انه صراحه يعني حبت المعنويات.
3: انزعجت انا منه
0: والله. كلنا انزعجنا. عيب
3: والله انزعجنا.
0: شكرا محمد طه، يسعد صباحك. راتب، لماذا ننسى الانجاز عند اول تعثر اخوي راتب؟
4: السلام عليكم اخي ليث.
0: هلا يا سيدي. عليكم السلام.
4: والله يا اخي ليث انا اني متضايق كثير، نسبه
5: التنمر والإساءات والله العظيم إحنا الجماهير اللي أساءت ممكن تكون هي سبب انهزامية المنتخب في المستقبل.
0: يعني هل أنا لما أشجع المنتخب بس بزقف لما يفوز؟
5: مصيبة.
0: ولما يخسر يعني بخليش ولا كلمة عليه؟
5: بالعكس، لما يخسر لازم أوقفه أكثر. لما يخسر لازم أوقفه.
0: يعني هل اليوم المنتخبات لازم المنتخب لازم يتوفق بكل المباريات؟
5: ما بزبط.
0: في هيك بكرة القدم؟ في هيك بكرة القدم؟
5: ما بس هي مش
0: يعني كان ظل منتخب معين متربع على عرش كرة القدم وما حدا قدر عليها.
5: بعدين أخي ليت.
0: يعني هذا حال كرة القدم يا إخوان، بتوفق بمباراة وبتفشل أو تخفق في مباراة هيك يعني.
5: صحيح. بعدين أخي ليت ما بفهم بالكرة، يعني بتوقع إنه الكرة فيها تعادل.
0: يا سيدي لو ما بفهم بالكرة على الأقل احكي كلام محترم.
5: بالضبط.
0: انتقد ما في مشكلة لو أنك ما بتفهم كرة القدم، بس انتقد بأسلوب مؤدب محترم.
5: صحيح.
0: لا تجرح ولا تسيء ولا تتخوث ولا تعمل صور وعلى أساس أنها نكتة يعني نكات جارحة.
5: أخي ليت تخيل نفسك بتكلموا عليك أنت كمذيع. طب ما لك أهل، ما لك نفسية داخلية.
0: صح.
5: طب إحنا من دم النفسياتهم بهذه الطريقة. صحيح إنه كل الشعب الأردني تحت سارية العلم والكل حاب نفوز، لكن ومن الحب ما قتل.
0: أشكرك، شكرا محمد، شكرا راتب عاشق. وهذا يا إخوان اللي كنت أحكي فيه، قديش مهم إنه إحنا اليوم نحكيها من العشم. يا أخي قدم أكثر، إحنا كنا حابين يكون أداءك أفضل، احكيها من العشم، بس لا تسيئله ولا تتخوث عليه ولا تحكي كلام فاضي ولا تعلق تعليقات تهدم وتجرح وتأذي. عمر تفضل. أخوي عمر
6: صباح الخير أبو زيد.
0: هلا سيدي، صباح الخير.
6: معتك العافية. والله يا أخوي احنا جواب على سؤالك، يعني أنه فعلا والله إشي يعني بجرح القلب من التعليقات اللي قرأتها. أنا ما توقعت هيك صدقا. ما توقعت
0: إنه والله صراحة فعليا صدمنا بكمية الإساءة اللي صارت.
6: أقول لك ليش ما توقعتش، لأنه إحنا أبناء الأردن واللاعبين بمثل الأردن.
0: يا رجل أنا مبارح كان معي الكابتن، سامحني قطعتك، كان معي الكابتن عثمان القريني قاعدين بنحلل بعد المباراة يمكن الساعة 11 وثلث هيك كان معي، فالإعلامي الأردني والمعلق في قناة بي إن سبورت، واحد كاتب تعليق على البث المباشر والله ضايقني، قال هو أصلا في أداء حتى تطلع عثمان القريني يحلل معك؟ يا إخوان والله الشباب لعبوا مبارح، والله عيب هذا الكلام يا جماعة الخير.
6: يعني أنا بدي أحكي كلمة أخوي بزيد، ذكر الجميع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
0: نعم.
6: يعني لما قرأت التعليقات، بعض التعليقات مبارح قرأتها المسيئة صراحة، بعتبرها مسيئة، يعني توقعت إنه بعلقوا على واحد مش من الأردن.
0: شوف بالله.
6: على واحد لاعب خصم.
0: شوف بالله.
6: إخوان هذا ابن الوطن، وإحنا ابن وطن، هو ابن وطن.
0: صح.
6: يعني شكرا. ممكن أخطأ.
0: حسنت.
6: ممكن أخطأ. إحنا ممكن أقول لك إنه أخطأ، لكن ما بصير أتنمر أغلط عليه وأسب عليه. ما بصير إني أصير أنا يعني الكلام اللي قيل في حقه أو في حق غيره خلينا نقول. يعني والله كلام جارح.
0: صح.
6: يعني خلينا نقول.
0: وطبعاً حكى عن أكثر من حدا، الحكى على يزن العرب، الحكى على موسى التعمري، والحكى على نزار، بس أكثر إيش نحكى على الكابتن يزيد أبو ليلى. نعم.
6: حكوا على المدرب،
0: وحكوا على المدرب. صح. وحكوا على المدرب 100% صح.
6: ما خلوش حد. كرة القدم فيها فوز وخسارة.
0: نعم.
6: فيها تعادل.
0: نعم.
6: كرة القدم يعني زي ما تفضلت تحكيت قبل شوي، مستحيل فريق يظل متربع على القمة فوق، يعني لابد أن يكون فيه تعثرات.
0: أنا مرة ثانية يا أخوي عمر، هل اليوم أنا بختزل لاعب أو بختزل المنتخب بمباراة واحدة؟
6: طبعا لا.
0: كل الإنجاز وكل الأداء على سنوات المباراة؟
6: طبعا لا. انا كمواطن او كاردني اذا كان صحيح عندي انتماء للوطن، انا مع الوطن ومع المنتخب بالفوز والخساره.
0: 100%. شكرا عمر. بدي اروح لرسائلكم عبر الواتساب. تسلم يا سيدي، يسعد صباحك ابو زيتون. بس سريعا فايز صباح الخير. هلا اخوي فايز. ميساء صباح الخير ستي. ابو زيد فتحت الفيسبوك قرات واحد منزل ابو ليلى ويزن والحكم الصيني، الله لا يصبحهم بالخير. عيب عيب والله عيب. بديش أقرأ هاي تعليقات يا إخوان، والله ما حد يبعث ليك تعليقات. والله إني أنا مبارح تضايقت صراحة، ولا اليوم تضايق، أقسم بالله، يعني والله مش مبالغة، أقسم بالله طول الليل وأنا أحلم بالموضوع. هاي أقسمت لكم بالله قد ما أنا تضايقت، لأنه عيب اللي صار. والله طول الليل يا إخوان أنا أحلم بالموضوع، إنه يعني كيف إحنا من سئلة بعض ونجرح بعض ونجلد أنفسنا بهذه الطريقة. محمد عنزات الرياضة، يا غالب يا مغلوب يا أخوان، أما نهز بعض بهاي الطريقة والله أتوقع بدنا ثقافة حتى نوصل لمرحلة احترام أنفسنا. مهما كانت النتيجة فايز، وصولهم فخر وتجربة أولى في كأس العالم، ولو كان في تجربة سابقة كان أداء أفضل. لا نلوم لا اللاعبين ولا المدرب، بالعكس قدموا كويس الله يعطيهم العافية. محمد أشدنا بأداء النشامة ولم نظلمهم، لكن نعم كان في إساءات لا يزيد، وهذا الكلام مرفوض بغض النظر إذا أخطأ أو أي لاعب أخطأ، لا يجب أن يكون في إساءات، خاصة الإساءات اللفظية والصورية. أنا قلت لكم في شفت إحدى التعليقات عندي والله على صفحتي، واحد طبعا شطبته، واحد حاط لي بالذكاء الاصطناعي يزيد حطه فرشي ونايم على قدام المرمى، مش معقول يا جماعة. اللعب فوز وخسارة، شكرا ستي نادر. أخليث أرجو الدعم من منبركم لإطلاق هاشتاج كلنا يزيد أبو ليلى للرد على هذه الهجمة غير مبررة على حارس منتخبنا الوطني. شكرا صباح، الله يعطيهم العافية، النشامة ما قصروا. خلينا نروح لواتساب أسمع رسائلكم عبر الواتساب، أبدأ معي ناس. يلا
7: صباح الخير أبو زيد، يعطيك العافية.
0: هلا ناس، صباح الخير ستي.
7: والله يا أبو زيد يعني امبارح تفاجأنا بكم التقييمات السيئة اللي نزلت والتهكم السخرية
0: صح
7: على يزيد أبو ليلى.
0: أو تنمر.
7: يعني صح هم مش الكل نبذ الفريق كامل، هم كان التهكم السخرية أكثر على يزيد للأسف، لكن يزيد يعني هو جزء من هذا المنتخب. وأنا اللي بدي أسأله للناس يعني اللي حكت هذا الحكي وعملت الريلزات اللي نزلت ومقاطع الفيديو اللي نزلت، يعني أنت إذا يزيد شاف كل هذا الكم، هذا كيف بده يكون في المباراة القادمة؟
0: صح.
7: نفسية محطمة، راح يكون ما راح يعطي، راح يزيد خوفه، راح يزيد شعوره بالذنب، يمكن بدل ما كان راح يحسن حاله راح تصير أخطاءه زيادة، لأنه راح تصير المسؤولية عليه زيادة، لأنه الناس حملته يعني بصراحة فوق طاقته. اللي أنا بدي أحكيه يعني الناس ما تنسى إنه إحنا لسه يعني إحنا مش بعاد كثير عن كأس العرب وكأس آسيا اللي يعني شبابنا قدموا فيه أشياء بصراحة ترفع لها القبعة. يعني إيش الأسباب اللي الناس بتنسى؟ ما بتعرف يعني هل هي يعني لا هي أخلاقنا ولا هو أسلوبنا ولا هي حياتنا، إنه إحنا ننسى الإشي اللي منيح ونتذكر بس الإشي السيء يعني.
0: مع الأسف. شكرا ستي، يسعد صباحك. بدي أسمع محمد الشوهين.
8: صباح الخير أبو زياد، الله يعطيك العافية. أول شيء أنا بحب أحكي للمنتخب الله يعطيك العافية، وإحنا بالنسبة لنا وصولكم لكأس العالم لأول مرة على الإمكانيات اللي عندنا، أنا بحكي الله يعطيكم العافية وبدعتوا فعلا، كلمة بدعتوا دليل عليهم كمان
0: 100%.
8: وما شاء الله عليكم الله يحميكم، يعني ما في عندنا أي مشكلة، يعني بالعكس في أفريقيا ثانية خسرت، يعني مبارح كرواتيا خسرت 4-2 من إنجلترا، تونس خسرت 5-1 وكانت تشارك، يعني عادي، وين المشكلة؟ احنا خسرنا 3-1 بالعكس وكنا الأفضل.
0: طبعا
8: وين المشكلة؟
0: إسبانيا بحب أحكي لهم الله يعطيكم العافية
8: وما بنتقدهم، وهذا إنجاز للأردن وفخر للأردن. معك محمد الشواهد.
0: هلا محمد، شكرا. نسمع رأفت.
9: السلام عليكم أخي ليث والمستمعين والمشاهدين. السلام. بغض النظر عن النتيجة، يعني اللي بتطلع على الإحصاءات، إحصاءات المباراة، بيكتشف إنه إحنا كنا الند للند لفريق قوي جدا.
0: نعم.
9: فريق النمسا مش فريق سهل، وباعتراف مدربهم وباعتراف كمان كل الصحف العالمية والمواقع الإخبارية، وأنا إنسان متابع لحتى كمان صفحات عالمية، المصريين الألمان كلهم بيشيدوا بأداء المنتخب. طبعا هاي المباراة الأولى، وأكيد المباراة الأولى بتكون مش سهلة على فريق بيدخل لكأس العالم لأول مرة. إنجاز يذكر فيشكر، الشباب ما قصروا، لكن الخير في الجايات إن شاء الله.
0: إن شاء الله. تسلم. بدي أروح لأم لين. يا هلا أم لين، تفضلي.
10: يعطيك العافية ربي.
0: هلا أم لين، هلا ستي.
10: والله أنا يعني شوف أنا ما إليش كثير بالمباريات، بس صدقاً تعليقات المبارح اللي أثارتني صدقاً أنا كأخت وأم وزوجي وإلى آخره.
0: نعم.
10: المسبات اللي كانت تهين أمك وأختك وإلى آخره، يعني
0: يا عيب العيب.
10: كانت صدقاً يا عيب العيب كثير والله. مؤذية، يعني لا إسلامنا لا عاداتنا لا تقاليدنا.
0: نعم.
10: يعني وين نعم. إحنا نعم. عن مبادئنا
0: والله هذا مش طبعنا ولا شيمنا، والله مش طبعنا، والله مش طبعنا يا جماعة الخير.
10: أيوة، هاي أكثر نقطة يعني أساءت. يعني أنا كأم لما أفتح السوشيال ميديا أشوف إنه بينسب علي وإبني اللي كان يلعب
0: صح،
10: لو أساء اللعب
0: صح
10: لا ينسب علي أنا
0: صح، وهذا اللي كنت أحكيه. يعني أنا هذا اللي كنت أحكيه بالنهاية يا أمين صح، اللاعب إنسان قبل ما يكون لعب كرة قدم، عنده أهل وعنده أبناء وعنده ممكن يقرأوا هاي الكلمات.
10: حتى بالعشائر الأردنية عندنا العرض شيء خط أحمر.
0: نعم.
10: فما بالك أنت لما بالسوشيال ميديا أنت تتعدى على عرض أخوك المسلم.
0: نعم.
10: يعني هذا أكثر شيء صدقا ألمنا يعني للأسف.
0: أه والله.
10: ويعطيكم ألف عافية ربي.
0: الله يسلمك. هلا أم لين، فعلا فعلا يا أخوان، وأنا حكيت هذا الكلام، كل اللاعبين عندهم أهل، وعندهم أولاد وعندهم يعني اللي مش متجوز عنده إخوان وعنده خوات وعنده أم وعنده يعني أكيد هذا الكلام يأثر عليهم والله والله يأثر عليهم حجم الإساءة مش مش مش معقول. إبراهيم السماك، هلا أخوي إبراهيم.
11: السلام عليكم يسعد صباحك.
0: عليكم السلام، هلا أخوي إبراهيم.
11: الله يرضى عليك. أول شيء حاب إني أشكر يزيد أبو ليلى إنه وصلنا لكأس العالم.
0: نعم.
11: فاللي بكتب وبيجرح يزيد أبو ليلى أو أحد اللاعبين هذا ما هو إلا سنفور غضبان. سنفور غضبان ما في شيء بيعجبه. يعني حتى لو فزنا راح يقول لك
0: والله سنفور غضبان ما بيشتم وما بيسيء والله.
11: الله يفتح عليك. فللأسف. وبعدين يعني أنا نفسي واحد من اللي أساءه يطلع على الإذاعة ويحكي لنا سبب إساءته. أنت ليش أسأت للاعب أو للمنتخب؟
0: ما في مبرر للإساءة أخوي إبراهيم.
11: إحنا لما كنا ندعي كنا للأمانة ندعي إنه نوصل لكأس العالم. إحنا ما دعينا إنه نأخذ كأس العالم. إحنا دعينا نوصل لكأس
0: لا هسا اختلفت الأمور.
11: وبعدين اللي وصلنا لكأس العالم هو نفس المنتخب. احنا مش منتخب ثاني او مش لعيبة ثانيين جبناهم اهلونا وجبنا هذا اللعيبة لعيبة جداد وحطناهم في الملعب. فيعني الإساءة للأسف ما هي تعكس إلا صاحبها. وبعدين يعني بيكفي انه يزيد أبو ليلى مبارح ملايين الناس شافته وتابعته.
0: نعم.
11: فانت يلي بتنتقد عفوا بهالكلمة، انت اذا مشيت في الشارع في حارتكم يمكن ما حد يعرفك اصلا يعني.
0: قد لا يكون وفق البعض في مباراة لكنه قد وفق في مباريات كثيرة سابقة أكيد. شكرا إبراهيم السماك. أبو بكر تفضل. هلا أبو بكر. هلا أبو بكر تفضل.
12: كيفك يا مجبور؟
0: هلا يا سيدي. هلا أخوي أبو بكر.
12: يا سيدي أول شيء الحمد لله رب العالمين إنه الشباب هم وصلونا لكأس العالم ورفعوا علم الأردن، ويلي زي ما بقولوها يلي مش شايف تأشوف، يلي مش سامع تأسمع، يلي مش دارج إدرا، هذول كله ما فيش. الحمد لله احنا وصلنا لهيك يعني. احنا عندنا بتمور بدهم يطلعوا السلم درجه واحده، بدهم مش يطلعوا درجه. يعني امبارح قلت له ما اثنين بتمور، اي والله ما شاء الله عليهم محللين، والله ما تقول عنهم غير محللين. قلت له
0: والله محللين
12: والله ما شاء الله عليهم. قلت له زي ما تلوش قاعد جنبي ثلاثه بتطلعوا كاس العالم هسه يفوق الطياره خاصه لكاس العالم. واحد ثاني قلت له والله بدك شغلك ما الله يصبحه بالخير هذا استوابكي من كثر ما هو محلل ما شاء الله.
0: مع الأسف مع الأسف. إن شاء الله نكون أكثر وعي. شكرا أبو بكر. دكتور موسى هلا سيدي الهروط تفضل.
13: السلام عليكم.
0: يا هلا دكتور. سلام.
13: أخ ليث كيف حالك؟
0: هلا دكتور موسى تفضل.
13: والله إحنا بدنا نحكي كلمة يجوز أنا يجوز كلام شوي يكون قاسي على الموضوع إياه، راح يكون من شقين يعني. أنا راح أحكي من ناحية الجمهور
0: تفضل يا سيدي تفضل،
13: والناحية الفنية للكادر الفني للمنتخب أو المنظومة الرياضية بالأردن أو الاتحاد يعني بشكل عام. اولا بالنسبه للجماهير، انا اتاسف من الجماهير الاردنيه انها تغيرت تغير 180 درجه واصبح هناك دخلاء على الرياضه كما هناك دخلاء على كل المجالات عندنا بالاقتصاد بالسياسه الكل يفهم. هاي نقطه. النقطه الثانيه، جماهيرنا للاسف تغيرت عن يعني الجماهير القديمة كانت تتقبل الخسارة والتعادل والفوز بطريقة يعني نوعا ما. يا أخي جماهيرنا بالوقت الحاضر ما يعرفوا إلا لغة الفوز مهما كان إلا إيش نفوز. طيب يا أخي كرة
0: يعني القدم اللي صفك بس وقت الفوز هذا شو اسمه يا دكتور موسى؟
13: والله هذا أنا بعتبره يا
0: أنا مش قادر ألاقي مصطلح صراحة. شو هذا سمي
13: هذا عن يعني
0: هذا مشجع يعني هذا اسمه؟
13: لا لا لا لا هذا أخ ليث، أنا قلت لك في دخلاء أنا بعرف يعني في ناس يحلل على السوشيال ميديا بحصة الرياضة ما كان يلبس شورت أو بنطلون رياضة. أنت دخلت على الرياضة هيك دخل جد يعني. أنا يعني عاد على المؤخذ يعني أنا بحكي لك أنا لعبت بالرياضة ولا زلت ألعب رياضة، وكان الريتم يعني مرات تكون أنت بدل الريتم عالي وأنت الريتم ينزل. ما في بالعالم إشي اسمه ريتم يبقى على نفس النمط، ما في، مستحيل. البرازيل الآن صار لها كذا سنة، أنا مشجع برازيلي مختص بالكرة الرياضية البرازيلية وبعرف أسماء أخوانهم كمان. الآن منتخبهم يعاني من يعني أنا متابع في مشاكل بالاتحاد مع الجماهير، مشاكل بالمنتخب، مشاكل بأسماء. ما سمعت حدا يحكي الكلام الصراحة اللي يطلع من يعني من بعض الجماهير، ما بدي أقول كل الجماهير، من بعض الجماهير. أقول لك شغلة أخ ليث، من ناحية فنية مبارح أنا متابع والله ما كنت أحكي يعني أنه كنت ما أتوقع زي، أقسم لك بالله العظيم أداء منتخبنا مبارح المباراة احنا خسرناها صح، لكن أداء منتخبنا كان أفضل من بعض المباريات اللي احنا فوزنا بها.
0: صح.
13: كنا مرات احنا نفوز مباريات اداءنا سلبي للغايه.
0: صح. تسلم دكتور موسى. سامحني بس عشان عندي ضغط ولا اتصالات دكتور موسى الهروت، برجع لمعتز مقدادي ابو سيف ارجع لكم، بس بدي اعود للواتساب حتى اكون هون وهون. ابو عرب يلا سمعنا. ابو عرب
14: السلام عليكم ورحمه الله. صباح الخير اخوي عدي. صباح الخير اخوي.
0: هلا ابو عرب صباح الخير.
14: الله يسعد صباحك يا رب. والله يا اخوي ابو زيد خامتنا حلوه واصليه، ولما تكون خامتنا حلوه واصليه بدها خياط ماهر، ولما يكون الخياط ماهر تمام سيدي نلبس بدلة رسمية، وهذا هو منتخبنا سيدي نعتز فيه.
0: نعم.
14: تمام والحمد لله رب العالمين. الله يوفقهم ويعطيهم مرادهم إن شاء الله بإذن الله عز وجل، بالتوفيق لمنتخبنا إن شاء الله.
0: تسلم أخوك أبو عرب. هلا أبو عرب نسمع فراس بديري.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. هلا
15: أبو زيد أنا شخص غير كروي.
0: نعم.
15: وصول المنتخب لكأس العالم هذا الحال فوز.
0: نعم.
15: أما الناس امبارح الكل قاعد بنتقد فيهم، طب يا جماعة الخير، طب إحنا الأردن وعارفين حالنا، إحنا ما عندنا إمكانيات كروية.
0: نعم.
15: يعني الآن إحنا لا نقارن بالأفريق العالمية، المفروض إحنا نوقف إيد بإيد مع النشامة.
0: تسلم. نسمع أبو خليل.
16: أبو زيد الله يسعد صباحك.
0: هلا أبو خليل.
16: أبو زيد بالنسبة ل اللي قاعدين بعلقوا اللعيبة، خلينا نقول الذين يبقون في كرة القدم كثيرا، يا أبو زيد أقول لك الهدف اللي إحنا أحرزناه في النمسا هذا خلانا أقول لك الفرق الثانية تعمل لنا حساب. هسا مش مهم النتيجة، أقول لك أنت أقول لك يعني أقول لك فريق أقول لك أول مرة أو هذا، فأنت طبيعة الحال تصيبك رهبة.
0: نعم.
16: وأما بالنسبة للعيبة اللي قاعدين بعلقوا يروحوا يرجعوا، أنا الجيل القديم خليهم يرجعوا، أقول لك للعيبة أيام السميات والآخرية، ويشوفوا اللعيبة الكبار حارس المرمى، اقول لك طبعا راح اذكر لك اسامي، اقول لك هم ما بيعرفوها بجوز او ما سمعوا فيها، شو مخر كان افضل حارس في العالم.
0: نعم.
16: كان يلعب مع المانيا وفريق بايرن ميونخ.
0: نعم.
16: اخطاء اقول لك كانت قاتله وكاس العالم اقول لك ضيعت فريقه، فهذا تيجي اقول لك تقول لي ابو ليلى هو بصير ايش فرانس بيكنباور يا ما اقول لك ضيع.
0: نعم.
16: بول برايتنر ديتا هيرنس
0: بوفون حتى
16: بوفون. زيد الهدف اللي احنا سجلناه بهدف بمرمى النمسا هذا بحد ذاته اقول لك فوز كبير.
0: اشكرك. نسمع احمد جاموس.
17: السلام عليكم ورحمه الله. اخوي ابو زيد الله يسعد صباحك صباح كل المستمعين. والله انا ما الي على الفوتبول من مره، ولكن اخوي ابو زيد يعني هذا بالنهايه انسان له اولاد له اهل، والانسان بيصيب وبخطا.
0: نعم.
17: والله يا اخوي ابو زيد يعني والله سمعت تعليقات يندى لها الجبين، إذا الواحد بيتكلم هذا الكلام إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
0: نعم.
17: بعدين كيف أخوي بزيد الواحد إن إيش يقول خير أو يصمت، ما بيصير يجرح الناس ويتكلم عن الناس بعدين نسيت كلها خير كلها الإنجازات اللي عملها، وهسا عشان أخطأ أو إنه مثلا خسر في مباراة بدك تطلعه يعني إنه زلمة يعني خسرنا وإنه زلمة كذا، والله يا مرض أسأل الله يشافي الجميع.
0: أشكرك. بدي أعود لاتصالاتكم. معتز مقدادي. هلا مقدادي.
18: صباح الخير.
0: هلا سيدي صباح الخير.
18: يعطيك ألف عافية.
0: هلا أخ معتز. هلا.
18: أول إشي اسمح لي أشكر المنتخب على الأداء اللي قدموه، وبتمنى إنه الطاقة الإيجابية ظلها موجودة عند المشجعين والمتابعين وعند اللعيبة.
0: نعم.
18: أنا ذكرت متابعين ومشجعين لأنه في فرق بين متابع وبين مشجع. تقريبا نعم. المشجع هو مع فريقه سواء في الخسارة قبل الفوز، لكن المتابع اللي هو دائما بتطلع انه انا بدي دائما افوز، والتعليقات السلبيه غالبا اللي شفناها بتوقع انها هي غالبا من المتابعين وليس من المشجعين.
0: نعم.
18: اللي هم خلينا نسميها اجداد على الكره او خلص بده فريقه دائما يفوز ودائما فريقه هو دائما بالعالي.
0: ماشي يا سيدي بس يعني هاي مش تعليقات، هاي اسمها اساءه يا اخوي.
18: اساءه بالضبط.
0: في فرق بين التعليق يعني والتعبير عن الراي وبين الاساءه.
18: نعم صحيح فرق كبير بيناتهم.
0: نعم.
18: وشكرا لقناتكم صراحة اللي خصصت يومين، يعني أنا اليوم تفاجأت إنه كمان الموضوع أنا على نفسه.
0: أنا
18: على
0: قلت قبل شوي والله ما يعني طول الليل وأنا أحلم بالموضوع قد ما الموضوع مأثر فيه. يعني لأنه عن جد إحنا مش هيك يعني مش هيك طبعنا ولا هيك شيمنا ولا هيك أبداً. تربينا يعني ما إحنا ما من يعني ما منسي لبعض بهاي الطريقة صراحة.
18: 100%
0: صراحة فهو مش هيك طبعنا
18: يعني إحنا بنعتذر عن كل اللعيبة صدقا على الإساءة اللي توجهت لهم سواء بالتعليقات سواء بالصور للأسف يعني كمان.
0: نعم.
18: بتحس إنه يعني فريق مش بلدك يعني أنت بس بدك تنتقد فإحنا مع النشامة يعني قلبا وقالبا بالخسارة قبل الفوز، والإنجاز اللي وصلوا صدقا ما حدا كان يطمح له. يعني ما كنا نحلم نوصل لهذه المرحلة. قطر اللي بال 2022 نظمت كأس العالم فعليا يعني ما كان أداها قوي وهي اللي منظمة. فمنتخب بالنسبة لي طلع على يعني على كأس العالم وعلى بلد جديدة يعني فعليا بكفة الضغط اللي هم فيه. فالله يعطيهم ألف عافية وإن شاء الله اللي جاي أحسن. أنا متفائل جدا يعني.
0: شكرا مقدادي، يسعد صباحك معتز. أبو سيف، هلا أخوي أبو سيف.
19: صباحك أبو زيد.
0: هلا أبو سيف، صباح الخير.
19: سيدي أبو زيد وكادر حياة اسم.
0: الله
19: سيدي أبو زيد، أمانة الله إنه لا تحرق دمك، أنا محروق دمي مثلك، وأكلنا أنت قاعد بتسولف أكلني أنا قاعد بسولف والله مكانك، والحرقة اللي بقلبي مثل الحرقة اللي بقلبك.
0: نعم.
19: بس إيش اسمه مثل بيقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
0: نعم.
19: هسا إحنا بدنا نكون وراء القيادة الحكيمة جلالة سيدنا ولي العهد الله يطول بعمرهم والعائلة الهاشمية كاملة. قد ما هم متواضعين وقد ما هم أقول لك بجروا بدمنا بعروقنا، شوف كلمة ولي العهد امبارح بعد ما خلصت المباراة قال أنا شاهدت منتخب ما بفكر إنه أول مرة بلعب كأس العالم.
0: مزبوط.
19: يعني يرجعوا للحكماء للعظماء.
0: لا أبو سيف، لا أبو سيف، إحنا ليش بننسى الإنجاز لما نتعثر من أول مرة؟
19: سيدي قلت لك ياها، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما إحنا ما بنقول بهذا، إحنا يعني الحرقة هاي خليها للحكماء. يعني امبارح كنت أسمع لمعلقين اللي تأخذ بها الكلمة على التلفزيون وما بدري إيش لا جنبدوا، يعني في عدة محللين يعني كانوا يسولفوا كلام منطقي. يعني اسمعوا إلهم وإن شاء الله الأيام الجاي بناخذ عبر من اللي راحت. يعني ما في داعي للإساءات، وارفع معنويتهم. يعني اليوم وأنا ماشي من عند القصور الملكية قصر غدان العامر من تحت في صور ثلاث لمنتخبنا الله يحفظهم مخزقين الصور. لويش لويش؟
0: نعم.
19: وعيب عيب، احترموا المكان الصورة اللي محطوطة بيها
0: طبعا.
19: يعني عيب.
0: صح.
19: احنا من بنسمع للإساءة والله يا ابو زيد معلش بعد اذنك ما بجيب اطار الثلاثه هي كلها يعني تبع الإساءات، لانهم ما بيستحوا سيدي، ما في عندهم جنس ولا اقول لك ما عندهم وطنيه بعد
0: مع الاسف والله. شكرا اخوي ابو سيف. شكرا
19: حبيبي يا ابو زيد، الله يكرمك يبارك فيك.
0: الله يحييك عمر خوالد. هلا حياك. هلا اخوي عمر خوالد، تفضل. عمر
20: صباح الخير.
0: يسعد صباحك. هلا اخو عمر.
20: لك ولجميع المستمعين.
0: هلا يا سيدي. هلا اخو عمر.
20: الصحيح تحياتي لمنتخبنا فردا فردا.
0: نعم.
20: الاحتياط قبل اللاعبين والاداريين قبل اللاعبين.
0: نعم.
20: كلهم من الشام وعقد المسؤولية.
0: نعم.
20: اللي بدي احكيه انا، هل ابو زي ابو ليلى هذا يزيد ابو ليلى؟
0: نعم.
20: يلعب لاسم يزيد ابو ليلى؟ سؤال. ولا يلعب لاسم عيلة ابو ليلى؟ سؤال جاوبنا عليه استاذ زيد اذا سمعت.
0: اجاوبك عليه؟
20: لا الجواب لا، اكيد لا. مزبوط.
0: المفروض يلعب للمنتخب طبعا، للاردنيين
20: يلعب لمنتخب الاردن.
0: نعم.
20: هذا الان القضيه الموجوده الان، هذه مش قضيه يزيد ابو ليلى، هذه قضيه راي عام.
0: نعم.
20: انا اطلب من المدعي العام تحريك قضيه راي عام باسم الاردنيين ضد اي اساءه لمنتخب الوطن.
0: نعم.
20: وضد أي تجريح لأي لاعب، سواء إداري سواء مدير سواء مين مكان يكون.
0: نعم.
20: هاي إساءة للأردنيين كلها، مش لا يزيد أبو ليلى.
0: نعم.
20: أنا من خلال منبرك
0: يعني أطلب. يعني إحنا تفضل كمل.
20: أنا من خلال منبرك الآن وباسم ما بدي أقول لك كل الأردنيين، أقل شيء 90% جمهور أو 95% من الأردنيين، نطالب المدعي العام عطوفة المدعي العام تحريك قضية رأي عام باسم الأردنيين.
0: نعم.
20: ونطالبه أنه أي شخص يشير المنتخب هذا يشير الوطن، هاي قضية وطن مش قضية يزيد أبو ليلى وش اسمه يزن العرب، هذه قضية وطن.
0: صح.
20: ولاعبينا كانوا أكفاء وكانوا رجال على قد المسؤولية.
0: نعم تسلم خبر.
20: وأرجو أنك تحرك الموضوع هذا.
0: نعم.
20: يعني وأتأمل أنه مدعى أنه بالعام أنه يسمعني.
0: يعني أنا مثل ما قلت اليوم ما بعرف شو ممكن نسميه الشخص اللي يصفق بس وقت الانتصار وينتقد ويسيء ويعني
20: حتى لو أخطأوا حتى لو انغلبنا مليون صفر شو المشكلة؟ هذا منتخب يمثل الوطن، هذه قضية وطن يا أبو زيد.
0: وضحت
20: أنت الآن إذا أنت اسمع علي، إذا أنت إعلامي حر وأنا أعرف أنك إعلامي حر مظبوط ولا لا، وقناتك قناة حرة وقناة وطنية وعندها حرقة على الوطن، الآن هاي مش قضيتك أنت أو قضيتي أنا كعمر الخوالدة، هاي قضية وطن. أرجو من عطوفة النائب العام تحريك قضية وطن اللي هي هاي قضية، هذا مساج بالأمن الوطني الأمن القومي أصلاً.
0: أشكرك تسلم عمر خوالدة،
20: يعني
0: شكرا، يسعد صباحك سيدي حبيبي، وصلت الملاحظة وشكرا. وإحنا كنا ضد الإساءة أكيد. أخوي محمد الحيد صباح الخير، ما كنا نتوقع نشوف علمنا

0: واجه الاتحاد يسحب الهواتف من جميع اللاعبين عشان ما يشوفوا الكلام اللي مش محترم اللي راح على السوشيال ميديا واثر على نفسيتهم. هذا مثل ما قلت لكم قبل شوي، يعني مثل ما فهمنا من الشباب في الاتحاد انهم معزولين عن وسائل التواصل الاجتماعي. هذا شيء كثير كويس، شيء كثير كويس. بدي يعني اذا معي وقت سريعا اخذ بعض الرسائل الصوتيه والكابتن معي ديان. خلينا اروح للكابتن ديان صالح وبعدها سعود ان شاء الله الى رسائلكم عبر الواتساب. المدرب الوطني، يا هلا كابتن، صباح الخير.
1: صباح الخير استاذ ليث،
0: تحياتي.
1: قول للساده المستمعين.
0: الله يسلمك. يعني انا كنت اقول انه من الظلم ان تختزل يعني مسيره الكره الاردنيه في نتيجه مباراه او خطا، ان صح تسميته خطا فردي او غير فردي، او يعني في حارس او في مدافع. ودائما احنا بنقول ان هذا حال كره القدم، يعني منتخبات كبيره عريقه في كاس العالم تتوفق في مباريات واحيانا في مباريات لا تتوفق فيها. شو رايك سيدي؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك انه شيء على قصد الاختزال.
0: نعم.
1: كمان المنتخب ادى يعني وقدم مباراه جيد يعني وظهور جيد يعني، وهي حال كره القدم يعني. المنتخب ما شفت انه في داعي صار بالنسبه للاعبين وخاصة يزيد أبو ليلى، وفي شيء يعني يزيد أبو ليلى لم يتسبب بأي هدف للمنتخب.
0: يزيد أبو ليلى
1: ولا أي هدف للآن، ولا أي هدف يتحمل يزيد أبو ليلى.
0: ما بتحمل مسؤولية الأهداف الثلاث.
1: وإن كان الكرة القدم نعم ولا أي هدف نهائيا.
0: والله التحليل الرياضي كيف يعني عشان نوضح للإخوان اللي يسمعون.
1: الهدف
0: أنت الآن بتقول لي كابتن أن يزيد أبو ليلى لا يتحمل مسؤولية أي هدف.
1: لا نهائيا.
0: كيف خلنا نبدأ
1: مع إنه كرة القدم، مع إنه من عادي جدا كمدرب تتحمل نتيجة مباراة، كلاعبين تتحمل نتيجة أخطاء.
0: نعم.
1: وهي بتحصل كرة القدم يعني، هيك حال كرة القدم.
0: نعم.
1: ولكن الهدف الأول بلوك دفاعي كان خاطئ بالنسبة لمنطقة الجزاء في البوكس اللي هو منطقة قوس الجزاء، المفروض كان في بلوك دفاعي لأنه كان عندنا زيادة عددية، كلياتنا كنا خلف الكرة بهاي الهدف الأول.
0: نعم.
1: المنتخب كله كان خلف الكرة يعني، كان في استحواذ من منتخب النمساوي، كرة من الوسط لليسار رجعت على اللاعب شميت على قوس الجزاء، ما صار بلوك دفاعي من لأنه احنا بالأساس احنا بنلعب بزيادة عددية بالدفاع.
0: نعم.
1: وعنا لاعبين ارتكاز، فبالتالي لازم صار بلوك دفاعي على اللاعب اللي بده صوب شميت.
0: نعم.
1: واللاعبين ما كانوا شوي كثير متراجعين، خاصة لاعبين الوسط قراب جدا من قلوب الدفاع، لهم ثلاث لاعبين قلوب دفاع، وكل الفريق كله ضام بشكل عامل كتلة صغيرة قدام منطقة الجزاء وسدد هذا اللاعب بأريحية بدون بلوك دفاعي، فبالتالي اللاعبين كل الفريق قدام يزيد أبو ليلى. هذا واحد يعني محجوب الرؤية عن يزيد أبو ليلى. اثنين، اللاعب سدد بقوة بزاوية صعبة جدا جدا على يزيد أبو ليلى، يعني صعب جدا يكشف الكرة حتى يزيد، لأنه أمامه كم كبير من اللاعبين سواء كان لاعبين النمسا المنتشرين في الجزاء أو لاعبين منتخبنا الوطني.
0: نعم.
1: لا يتحمل نهائيا، الهدف صعب جدا.
0: صح.
1: صعب جدا. الهدف الثاني يعني كان شفنا كيف
0: الخطأ كان العربية. في الخطأ من يزن العرب.
1: مش خطأ يعني، هو يزن لازم طلعوا فرد جسمه أعلى لما كان اللاعب النمساوي قدام المهاجم.
0: نعم.
1: فبالتالي طلع شوي ما قدرها صح، ولكن كان يزن نجم في المباراة.
0: صح.
1: وكان مقاتل شرس في المباراة ما شاء الله.
0: نعم.
1: ولكن أجل يزيد أبو ليلى شو يعمل؟ طبت الكتف في يزن العرب وراحت مغالطة للمرمى، الهدف الثالث ركلة جزاء.
0: نعم.
1: فدائما الجمهور بيمشي وراء الناس المغرضة اللي بدها تتسلى على السوشيال ميديا، ودائما السيء بقود الصالح.
0: نعم.
1: أي مشكلتنا السيء بقود يعني تصير الكل بده يأجر.
0: نعم.
1: وجمهورنا عاطفي، جمهورنا محترم، سلماني جمهورنا طيب جدا بحب المنتخب، ولكن أحيانا العاطفة بتنجر في ناس أخذته العزة بالإثم.
0: نعم.
1: في ناس فبالتالي بجر شريحة كبيرة وراه بصير يعلق وهو مش عارف شو القصة.
0: كابتن احنا ما عندنا مشكلة تنتقد وتحلل وتعبر عن رأيك وتختلف، هذا حقك، بس يعني مش بإساءة وتجريح.
1: 100% 100% انت يعني انا مدرب كثير، كل مدرب كثير تعرضنا للانتقاد وعادي، ولكن احنا عندنا قدرة المدرب قائد انه شوي ما يتأثر

0: الامور هاي بالسوشيال ميديا والمسبات والشتائم معناها خطا كبير، ولكن انت الان مهمه وطنيه، لاعبين المنتخب الوطني بيمثل الوطن،
1: نعم.
0: لاعبين الوطن المنتخب الوطني حديث العالم كله، حديث اسيا، حديث الصحافه الاعلاميه، وكل شيء بصير داخل البلد بينتقل خارجيا، والسكتشات والتمثيليات والذكاء الاصطناعي بالتهجم على اللاعبين، بالتالي هذا شيء ما تعودنا عليه بالاردن للامانه، احنا بالاردن عائله واحده، وبالتالي يعني احنا لاعبيننا ابطال، لاعبيننا وصلوا كاس العالم، لاعبيننا والله قدموا مباراه مميزه جدا كنا سعداء بها، لاعبيننا حاولوا يفوزوا والله بالمباراه، مش مجوز ماجوش يعني
1: والله منتخبنا أثبت إنه فعلا يعني قادر يقارع الكبار. نعم
0: معك سلي،
1: أقول كابتن يعني منتخبنا أثبت مبارح إنه كان قادر يقارع الكبار صراحة،
0: وقارعهم
1: نعم
0: لولا الحظ،
1: نعم
0: عاندوا باللقاء،
1: نعم
0: أول تهديد لنا لحسان حداد أخرج المدافع بصراحة بصعوبة، العارضة النمساوية اهتزت، التعمري هدد، الفخوري حارس النمساوي انقذ الكره تبعت الفخوري تبعت التعمري، بالتالي احنا هددنا هذا الشوط الاول،
1: نعم.
0: والشوط الثاني جبنا هدف ما شاء الله، رجعنا هدف عالمي العلوان باليسار وفات ولعب الكره باناقه والكل تحدث فيها، كان قادرين نفوز،
1: نعم.
0: يعني فعلا كنا قادرين، لكن ما توفقنا والاخطاء عاندتنا.
1: صح كابتن، شو توقعاتك كابتن ديان، شو توقعاتك لمباراتنا يوم الثلاثاء القادم مع الجزائر ان شاء الله؟
0: والله انا بحكي لك الجزائر فريق قوي، ولكن في اشي مهم جدا، احنا دائما فرق كاس العالم بفرق مميزه، كل فريق وصل لكاس العالم فريق كلنا يعني بلد اكيد فريق مميز، وبالتالي كمان احنا فريق مميز، يعني احنا لا نقل شأنا عن الجزائر نهائيا، وبالتالي انا بشوف انه ديربي عربي، بسميه ديربي عربي بكأس العالم، صعب جدا وعليهم صعبه وعلينا صعبه، ولكن فرصه نكتب التاريخ في هذا اللقاء.
1: صح.
0: شفنا الجزائر فريق لعب مباراه خسر، يعني ميسي فاز على الجزائر،
1: ميسي
0: نعم الجزائر كان ماسك الكره، ولكن صح. في مفاتيح لعب الجزائر قادرين احنا عليها بشكل جيد. صح. في شيء لصالحنا اللي هو بصراحة بنص الملعب الجزائريين ما في شراسة، كان في اللقاء أكيد راح يغير مدرب الجزائري كانوتش اللي هو التشكيل، ممكن يفوت عموري، ممكن يفوت محرز، مش راح تكون التشكيل اللي بلشت مع الأرجنتين نفس التشكيل اللي بلشت مع الأردن، ولكن النشامة برأيي قادرين ويكونوا ند قوي، مش ند قوي، راس براس مع فريق المنتخب الجزائري
1: ان شاء الله.
0: احنا في شغله مهمه، احنا الاعلام والكل ضخمنا فريق النمسا فريق جيد ومميز للامانه، ولكن الهاله الاعلاميه اللي استوقفت مباراه النشامه مع النمسا بالنسبه لفريق النمسا وما يمتلكه النمسا من لاعبين ورلف والضغط العكسي والضغط العالي، هذا كان سلبي.
1: صح.
0: انا برايي كان سلبي.
1: شكرا كابتن. يسعد صباحك سيدي، وشكرا على كلامك، تفضلت فيه كابتن ديان صالح المدرب الوطني. سعود الى اتصالاتكم ان شاء الله، ورسالكم صوتيه نضال خضير، ابو هيثم، يوسف، محمد عوضات، ابو محمد، ابو عمر، ماهر، محمود الشياح، ابو وسيم، ابو فهد، احمد عالي، رسالكم صوتيه اكيد سنستمع اليها بعد فاصل، ومن ثم موجز الاخبار، وسنعود للحديث اكثر حول هذا الظلم الذي ظلمنا فيه النشامه في انتقاداتنا وتعليقاتنا، ونسي البعض الانجاز عند اول تعثر مع الاسف.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

لأمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يرسل اليوم قافلة مساعدات إنسانية جديدة تضم 19 شاحنة محملة بمواد إغاثية ومستلزمات أساسية إلى لبنان. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها جريمة إحراق مسجدين شمال رام الله. إيران تؤكد أنها وقعت الاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. باكستان تؤكد أن توقيع الاتفاق يعني إعادة فتح طهران مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية فوراً. حركة حماس تعلن تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والدخول في المرحلة الثانية. مقتل جندي وإصابة ضابطين وخمسة جنود بانفجار عبوة ناسفة في بلدة الطيبة بمنطقة الليطاني جنوب لبنان. وإلى الحالة الجوية، تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم ويكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك عنوانك.

0: نعنش
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.

0: اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجودة خرمة هوية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سأعود إلى ما كنا نتحدث به قبل الفاصل، وكان سؤالي لكم بعد مباراتنا الأولى في المونديال: هل ظلمنا النشامة بالانتقادات؟ ولماذا ننسى الإنجاز عند أول تعثر؟ يعني في عندي مجموعة من رسائلكم الصوتية وأيضا تعليقاتكم سأقرأها، لكن اسمحوا لي أبدأ مع رسائلكم عبر الواتساب. نسمع أبو هيثم. يلا.
1: عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية.
0: عليكم السلام.
1: أبو هيثم، وصولهم فخر أول شيء لكأس العالم، هاي أول تجربة لنا في كأس العالم.
0: نعم.
1: يعني ما عليهم لوم نهائيا، لا على المدرب ولا عليهم لوم. هاي أول تجربة أنت بتخوضها في كأس العالم، يعني في رهبة، في يعني جمهور فوق 100,000 واحد. كمان يعني ما شاء الله قدموا أداء طيب في المباراة الأولى لهم. أنا بالنسبة لي شخصيا الله يعطيهم العافية.
2: السلام عليكم، صباح الخير أبو زيد.
0: هلا أخوي يوسف.
2: والله أبو زيد يعني إحنا ليش ننكر؟ كم مرة أبو ليلى عفوا يعني أخذ جائزة أفضل لاعب في المباراة؟ كم مرة أنقذ المرمى من أهداف محقق؟
0: نعم.
2: لاعبتنا كم مرة جابوا أشياء يعني صعبة جدا، كان ما حد كان يتوقعها.
0: نعم. من
2: أول مرة خلاص صاروا هاللاعبي مش نافعين، وأبو ليلى بطل ينفع.
0: صح.
2: ممكن يكون فيها فوات، لكن برضو لما تلعب ملعب كبير زي هذا إلها رهبي، جماهير كبيرة هاي إلها رهبي، الشد العصبي أكيد بخوف. إن شاء الله المباراة الجاية تكون أحسن. السلام عليكم.
0: عليكم السلام. تسلم. نسمع محمد.
1: الله يسعد صباحك يا أبو زيد.
0: هلا محمد، صباح الخير.
1: أبو زيد أحكي لك شغلي، هو ردة فعل الشعب الأردني كانت من الزعل، وأنا واحد منهم. يعني بصراحة حسينا حالنا أول مرة بنلعب مباراة وبنخسر، ما بعرف شو كان الشعور امبارح، بس ما بصير نصب غضبنا على زيد أبو ليلى وعلى اللاعبين. أبو زيد اللي صار أخطاء جزئيات تفاصيل صغيرة. احنا شوف لما ضغطنا أبو زيد، شوف كيف تلبلك المدرب تبعهم، اللعيبة تبعهم خافوا. احنا مصيبتنا أبو زيد في التراجع تبعنا الغير مبرر، ما بعرف ليش بنتراجع. يعني لما نتراجع خلاص من كنه سل، يعني هو عمل تبديلات كثيرة عاود سيطر على المباراة، احنا بتراجعنا الغير مبرر وبتغيير طريقة اللعب وبالتبديلات. يعني انا الجزء الاكبر بلوم المدرب الله يا ابو زيد. يعني ماشي مباراة اولى في كأس العالم، بس انت كمدرب عندك خبرة كافية، المفروض عرفت انك تسيطر. انت خلاص عرفت المنتخب النمساوي، عرفت كيف طريقة لعبه. احنا بجزء من المباراة سيطرنا، قلنا خلاص يعني وصلنا مرحلة احنا راح نفوز بإذن الله، بس هو الأخطاء انا بلوم فيها المدرب. وبالنسبة لتراجع مستوى بعد اللاعبين، يعني لازم يراجعوا حساباتهم، مش عشان اشي ولا عشاني ولا عشان الشعب. انت عندك مستقبل، لسه المستقبل قدامك، ما تخلي مستقبلك يخلص هون وبس. والله بزيد
0: شكرا يا اخوان. انا موضوعي كان واضح بالنسبه لكم اليوم، انا بتحدث عن النقد، وانا قلت يمكن اعيد هذا الكلام، النقد البناء حقك، مشروع، انتقد، اختلف، حلل، عبر عن رايك، حق الجميع يعبر عن رايه لكن باحترام. وهذا اللي بدي احكي فيه اليوم، لانه احنا اللي شفناه على منصات التواصل الاجتماعي تجاوز حدود النقد، وصل للتجريح، وصل للاساءه والشتم والتنمر وصناعه النكات على أساس أنها ضحك، يعني النكات الجارحة. بدي أسمع رأي الدكتور ماجد عسالة الصحفي الرياضي. يا هلا دكتور ماجد، صباح الخير.
3: صباح الخير أخوي أبو زيد حبيبي.
0: دكتور يعني خلينا أقول عن حارسنا، حارسنا اللي تعرض للهجوم والإساءة، أليس هو جزء من المجموعة اللي أوصلت منتخبنا لهذا المحفل العالمي؟
3: شكرا أخوي أبو زيد. ويعني أنا بعتقد إنه يعني ما في حدا من المتصلين أو من الإخوان اللي حكيت معهم نقدر نحكي عنه خاطئ.
0: نعم.
3: بالتأكيد إنه إحنا ضد أي تجريح شخصي. للأسف بارح الشارع الأردن شهد أكبر عملية انقسام في داخله بين إنه يزيد أبو ليلى إنه كان مستوى دون المستوى، أو ما كان خارج الفورمة، ما كانش بيومه.
0: نعم.
3: أو إنه عدد كبير منهم كان يحكي إنه لا ما تنسوا دور أبو ليلى في تأهل منتخبنا، وناس صارت تحكي إنه لا هذا واجب وكما واجب لاعبين. وبالتأكيد إحنا ضد أي عملية تجريح شخصي. أبو ليلى له دور كبير كما باقي اللاعبين.
0: نعم.
3: لكن أنا بحكي إنه ما قاله يزيد كان كبير فيما يتعلق بالأمور الشخصية، بيته، أهله، أسرته، وإحنا ضد هذا الحكي.
0: نعم.
3: لكن أنا بدي أحكي إنه للأسف للأسف وقد يكون هذا سابق. أنا قاعد أمسك حالي على الكتابة للأمانة حتى يخلص على الأقل الدور الأول، وإن شاء الله نتأهل للدور الثاني وأظل ماسك حالي على الكتاب والانتقاد، لكن انتقاد منطقي موضوعي. للأمانة إحنا منتخبنا للأمانة مستوى أكبر من مستوى المدرب، فبالتالي إحنا حتى أنا ما ننتقد المدرب لا ننتقده لا بأسرته ولا بنفسه، أنا ننتقد أي لاعب أيضا لا ننتقده بشكل شخصي بدون أدنى شك. اللاعب كان خارج الفورمة، خارج ما كانش بيومه اللاعب، لكن المدرب قد يكون لديه بعض الرؤية يزيد لاعب قائد جوا الملعب. قد يتنازل أي مدرب بالعالم، أنا أتحدث عن حالة ياسين، يتنازل عن بعض الأمور الفنية أو المهارية أو البدنية للاعب إذا كان يحقق له مبدأ القيادة داخل الملعب، ويزيد لديه رؤية في الخلف يوجه اللاعبين بشكل عنيف وقاسي بعض الأحيان من الإخوان اللي بيلعبوا مع يزيد بيعرفوا بهذا الحكي. قد لا يكون هذا الأمر متوفر عند الفخوري أو عند بني عطية. المباراة كبيرة نعم، وأملنا بالنشامة كبير نعم، وننتظر باقي المباريات، لكن أعتقد أن المدرب يتحمل كامل المسؤولية. لماذا لم نحمل طيب يزن عاطي الهدف مع أنه أيضا هذا في خطأ فني
0: مع أنه يعتبر خطأ صح؟ طيب أنا بدي أسألك دكتور ماجد اليوم، بدي أسألك عن الجمهور. يعني اليوم أنت عارف حال كرة القدم في كل المنتخبات، اليوم أنا قد أوفق في مباراة وما أوفق في مباريات كثيرة، لكن اليوم الجمهور اللي يصفق وقت الانتصار بس، هذا شو ممكن؟
3: يا أخوي أبو زيد هذا بعلم نفس الجماهير، إحنا بعلم نفس الرياضة عندما ندرسه هذا طبيعي. الجمهور يتفاعل مع الفوز ولا يحب الخسارة أو الأداء، من حبه لمنتخبه أو لفريقه لا يحب أن يكون منتخبه بأسفل.
0: بس مش كلمات تهدم وتجرح وتأذي يا دكتور ماجد.
3: لا بالتأكيد أخوي. إحنا شوف إحنا في حتة سموه الأمير علي بالأمس كان مقابلة مع أحد المحطات الأمريكية، قال قدمنا لكي نستمتع باللعب ونستمتع باللعب بجزء بناس مهمون إنه لأجل المشاركة، لا نستمتع باللعب ونمتع العالم، نحن قادمون للمنافسة. لا أقول أننا سننافس على المراكز من واحد لحتى 16، المنافسة أن تقدم أداء قوي يليق بمستواك وسمعتك حتى لو خرجنا الدور الأول. المنافسة أن لا تكون هناك نتائج كارثية، بالتأكيد احنا لم نتلقى نتيجة كارثية، صحيح هي كانت 3 أهداف، كنا في أوقات كثيرة أقرب إلى تحقيق الفوز أو التعادل على الأقل. لكن بالنهاية نحكي إنه الإساءة مرفوضة لأي لاعب، الإساءة مرفوضة لأي عضو بالجهاز الفني أو الإداري، يجب أن يكون هناك وقفة جادة لإعادة الحسابات. كما أشرت لك منتخبنا أقوى من مستوى المدرب وأقوى من مستوى المدرب، المدرب جمال السلامي ومن قبله عموته نأخذ انتقادات كبيرة من اللاعبين ومن الشارع الرياضي الأردني ومن الجماهير، لكنها لم تكن بالمستوى اللي للأسف تعرض له يزيد أبو ليلى بالأمس.
0: أشكرك جزيل شكر دكتور ماجد عسيلة الصحفي الرياضي والكلام المهم تفضلت فيه. سأعود إلى رسائلكم أيضا عبر الواتساب. بدي أسمع الآن أبو محمد، يلا خلنا نسمع أبو محمد.
4: أبو زيد الله يعطيك ألف عافية.
0: هلا أبو محمد.
4: وبالعكس أنا مبسوط جدا وأكيد كلياتنا مبسوطين على اللي قدم المنتخب، بس اسمح لي أحكي شغلة. هلا إحنا فريق النشامة
0: مازل.
4: وإنت يا نشمي إحنا معروفين النشامة بتوقف مع أي واحد، إحنا ده غلط واحد هيك بنقلب، لا والله هي ما هي نشامة ولا أي.
0: لا لا مش طبيعي، مش طبيعي النشامة، مش طبيعي.
4: فبالعكس يعني إن شاء الله القادم أعظم، وإن شاء الله يعني هاي رهبة، واللي قاعد بعلق وبيحكي نفسي أشوفه هو بالملعب شو راح يكون شعوره، هل راح يقوم الله يمكن ما يعرف يعمل شيء. فكل التوفيق للمنتخب، وإحنا نشامة ومع فريق النشامة، واسم الأردن ارتفع عاليا، والسلام الملكي كان حاضر في ملاعب أمريكا، فهذا يكفي.
0: شكرا مازن، يسعد صباحك. نسمع بكر اللحام.
5: أخوي أبو زيد الله يصبحك ونور النبي لك ولجميع.
0: هلا هلا أخوي بكر، صباح الخير.
5: الشباب الله يعطيهم العافية والله ما قصروا، ولعبوا لعب بجنن ولعب حلو.
0: نعم.
5: وأعطوا إبداعات حلوة، وبالعكس والله كانوا مش مبين عليهم إنه أول مرة بيدخلوا كأس عالم. أفريقيا ثانية، يعني تطلع أفريقيا ثانية إلها شاركت سنوات أو مرات في كأس العالم ما أدت الأداء اللي أدوه هم. يعني مش مبين إنه فريق أول مرة بيدخل كأس عالم.
0: صح صح.
5: فالله يحميهم ويعطيهم العافية، الشباب ما قصروا. وعادي كل شيء له ظروف أخوي أبو زيد، إن شاء الله بيبدعوا باللي بعدها
0: إن شاء الله. تسلم بكر. نسمع حسن منصور.
6: صباح الخير لإذاعة حياة وجمهور حياة.
0: هلا أخ حسن.
6: طبعا إحنا يا إخوان
1: أنا متأكد إنه التعليقات السلبية كلها اللي أجت مش من الشعب الأردني، هذول ناس الطابور الخامس زي ما بدنا نحكي، فإحنا ما نتجاوب معهم، هاي الأشكال ما نتجاوب معها. إحنا عارفين إنه الجمهور الأردني أحلى منه ما فيش، وبنضرب فيه المثل، وفي عنا إيجابية أكثر من السلبية، فهذول لا أعملوا لهم قيمة، لا تعملوا لهم قيمة، يعني كل الناس المفروض ما تعمل لهم قيمة. إحنا شباب الفرقة تبعتنا لكأس العالم شباب كلهم محترمين وآدميين وأقصى جهدهم بذلينه، فإحنا مش لازم نجرح فيهم، وإحنا بغض النظر فزنا أو خسرنا إحنا الإنجاز تبعنا إنه إحنا بنلعب في كأس العالم، بنمثل بلد، بنمثل شعب، نكون راقين بتعاملنا مع بعض، ويا ريت يا ريت نكبر مخنا على الناس الأشكال هاي اللي بتسيء لنا، ونوريهم حقيقتنا. وشباب المنتخب الله يعطيهم العافية، وبتمنى من الجميع اللعيبة والشعب اللي بيحضر المباريات يستمتعوا قد ما يقدروا، لأنه إحنا في كأس العالم.
0: شكرا. هلا أخوي حسن، يسعد صباحك. نسمع أبو محمد.
6: يسعد صباحك أبو زيد، صباح المستمعين.
0: هلا هلا أبو محمد، صباح الخير.
6: صراحة الواحد ما بيقدر ينتقدهم نهائيا نهائيا، الشباب قدموا اللي عليهم وهاي طاقتهم، وما بنقدر ننتقدهم. في عندك دول عربية بتدفع قاعدة ملايين وبتجيب لعيبة من برا وبتجنس لعيبة أجانب وبتجنس لعيبة كذا، وما قدروا أصلا يتأهلوا،
0: ما قدروا يتأهلوا. صح،
6: بكفي إن احنا تأهلنا.
0: صح،
6: الله يعطيكم العافية.
0: تسلم. هلا أبو محمد، نسمع ماهر.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
7: يعني ليلة مبارح ما نمناش،
0: نعم،
7: وما فزناش، ورحنا على الدوام وخشومنا معقدة. يب، شو بدنا نسوي؟ نتقبل الخسارة زي ما بتتقبل الفوز. الله يعطيهم العافية، سووا اللي عليهم.
0: هلا أخوي ماهر، نسمع محمود.
8: السلام عليكم، صباح الخير دكتور، الله يعطيك العافية.
0: هلا أخوي
8: رئيس، الله يكرمك يا رب. سيدنا الحمد لله، هارد لك إن شاء الله، غير الوقت إن شاء الله، المباراة القادمة إن شاء الله بعود الشباب، وبإذن الله موفقين إن شاء الله، شباب كلهم شباب طيبة، والعالم العربي كله محمود، مو بس إخواننا الأردنيين، كلنا من الجزائر، سوريا، مصر، كله معهم كانوا مبارح. الله يوفقهم يا رب إن شاء الله، نتمنى لهم يا رب النجاح والفوز إن شاء الله، والعودة بالكأس مرفوعين الرأس إذا الله راد، بإذن الله إن شاء الله ربي يزورهم ويوفقهم يا رب. كلهم شباب طيبين وشباب زايدين، ولعبهم لعب حلو كان، وما حنصدمهم إن شاء الله، بإذن الله عائدين إن شاء الله بالكأس يا رب. السلام عليكم.
0: شكرا محمود الشيح.
9: السلام عليكم، الله يعطيك العافية حبيب أبو زيد.
0: هلا أبو وسيم. سلام.
9: والله يا عمي ما شاء الله عنهم، والله إنهم لعبوا وأنجزوا، والله ما شاء الله تبارك الله. بس الواحد شو بدي أحكي، خلاص هارد لك يعني، وأنت حكيتها وكنت أنت تذكرت فيها، روبرتو باجي ضيع على المنتخب تابعه، أو كأس العالم في ضربة الجزاء، وكان أفضل لاعب في العالم.
0: صح،
9: معروف أبو الشعرات
0: 100%
9: في إيطاليا، بزبط ولا يا أخوي أبو زيد؟ وإحنا يعني الله يهديهم الشباب، يعني هم ما بخلوا شغل غلب علقوا عليها، يعني بقول لك كل الشعب الأردني كان صاحي، قال إلا غير يزيد أبو ليلى كان نايم.
0: مع الأسف،
9: الله يهديهم يصلح
0: حالهم. مع الأسف
9: يزيد، الله يوفقهم إن شاء الله للمباراة الجاية إن شاء الله، ويأخذ بيدهم وإن شاء الله الله حليفهم الحظ بإذن الله تعالى.
0: الله يسلمك، شكرا. نسمع إبراهيم زيادة.
10: أبو زيد، للأمانة للأمانة امبارح اللاعبين عن جد أبدعوا كثير كثير، بس أبو زيد لأنه لما حضرنا المباراة حكينا خلص المنتخب ما كلهم أكل للنمسا من الأداء اللي قدموه، بس الأخطاء اللي صارت عند بعض اللاعبين هي اللي خلت واحد ينفرز، بس لأنه عن جد الفوز كان بأيدينا أبو زيد.
0: نعم.
10: بعدين ما يعني الإنجازات استحالة واحد إنسان إنجازات أي إنسان عملها، الله يجزيهم الخير، يعني بالعكس أبدعوا وأحسنوا ورفعوا، يعني بكفي أحسن لاعب ومرة طلع أردني يا أبو زيد، هاي بتكفي لحالها.
0: نعم.
10: الله يجزيك الخير.
0: تسلم. نسمع أبو فهد.
11: صباح الخير أستاذ لي.
0: هلا أبو فهد،
11: يعطيك العافية.
0: صباح الخير.
11: والله يا أستاذ لي، يعني شوف اللعيبة ما أتوقع أنهم في عندهم أخطاء، لأنه كل لاعب بشوف حاله في الملعب أنه هو أفضل واحد، ما بدنا نظر نجلد بيزيد أبو ليلى، يزيد ماشي كان مرتبك، هون بيجي دور المدرب، المدرب بيجي اللاعب جاهز من النادي، انت عليك كمدرب ان كيف توظف اللاعب، متى تعمل تبديل، كان يزيد أبو ليلى مبين عليه ارتباك من الشوط الأول، كان مفروض أنه بدله وبنزل فخوري، الفخوري متمكن في الطبات العرضية، هاي شغلة. الشغلة الثانية في ضعف في المهاجمين بالوسط، أنت من أول كان بإمكانك أنك تجيب لاعبين مهاجمين اللي يغطوا مكان يزن انعمات، ما نظن نقول لو يزن كان موجود، يزن كان موجود، احنا من 5 شهور بنعرف انه يزن مصاب، المفروض انه كان في لاعب بديل، في بهاء فيصل، في رزق بني هاني، في لاعبين محترفين حتى في دول اوروبا، ليش ما نجيبهم؟ انا بحط كل المسؤولية على المدرب السلامي، انت كمدرب انت هون واجبك انك انت توظف اللاعب، ما في لاعب في العالم كلها بحب انه يكون مقصر في أي مباراة، بحب يكون دائما هو المتميز. والله يعطيك العافية يا أبو ليث.
0: هلا أبو فهد، هلا بالحبيب، هلا يا سيدي، صباح الخير. نسمع أحمد العالي.
12: سعد صباحك أستاذ ليث، الله يعطيك العافية.
0: هلا أخوي أحمد،
12: أنا بشكرك إنك فتحت هذا الموضوع المهم جدا، وأنا معك، هذا عيب عيب، هذول محاربين للوطن، لاعبين الوطن، يعني هذول ياما فرحونا في كأس آسيا وكأس العرب، وكانوا يعني سبب فرحة الأردنيين. المشكلة انه كأس العالم يعني كل الناس بصير تتابعه، اللي بيفهم بالكرة هو اللي بيفهمش،
0: صح،
12: وبعض الناس يعني اخوانا اللي بيفهموش بالكرة ما بيقدروا انه انت بتلعب مع عالم مستوى عالي جدا،
0: نعم،
12: مع مستويات عالية، انت ما بتلعب حتى مع مستوى عربي او اسيوي،
0: نعم،
12: والشباب اللي قدموه بالعكس، اللي بيفهم كرة بيعرف انه الشباب قدموا والله العظيم انهم قدموا ولعبوا،
0: صح،
12: وقاتلوا،
0: صح،
12: والاخطاء واردة في كل مكان وفي كل الدنيا، في اخطاء، في ناس بتخطأ، في ناس ما بتكون موفقة، ومع هيك لاعبتنا كانوا موفقين والحظ ما كان معاهم. بعدين احنا فريقنا اللي بيفهم كرة بيعرف ان فريقنا كان الافضل وفريقنا حقق فرص، ولا تنسى الفرق الهائل في الامكانيات والاعداد والتأسيس، في شغلات كثير فرق كثير، فبالعكس النشامة ما قصروا، والله الواحد اللي بقولها من قلبه الشباب ما قصروا، ويعطيهم الف عافية والله يزيهم الخير، بكفي انهم دخلونا هذا الحلم اللي كنا دائما نتفرج على الناس وصلنا جزء من هذا الحلم،
0: صح،
12: يعطيك الف عافية.
0: تسلم احمد. نسمع ايهاب الاخرس.
13: صباح الخير ابو زيد.
0: هلا اخوي ايهاب.
13: الصباح.
0: صباح الورد
13: ابو زيد. ان شاء الله ايهاب ريحان معك.
0: هلا اخوي ايهاب.
13: ان شاء الله الاردن راح يروحوا بكاس العالم، وقول ايهاب ريحان حكى. السلام عليكم.
0: عليكم السلام. نسمع سعود.
14: يعطيك العافيه دكتور ليث، يسعد صباحك وصباح الجميع.
0: صباح الخير
14: حبيبنا دكتور ليث. والله الانتقاد كان بناء، ويعني في ادب واحترام، من حق الشباب، من حق اللي انتقدوا، لانهم عشمهم بالشباب اكبر من هيك واحسن من هيك.
0: اكيد انتقد زي ما
14: بدك، ما في مشكله يعني انهم انتقدوا، بس الغلط مرفوض تماما.
0: نعم،
14: الغلط والشتم والتجريح والتنمر مرفوض تماما. يعني انا احضرت المباراه في مادبه مع اولاد اختي وكانوا شباب صغار وكذا، كل ما يجي يعني على انتقاد على يزيد ابو ليلى يجوا بدهم يفعطوا ألخمهم كف على وجههم. أقول لهم يعني الإنجازات اللي سواها يزيد أبو ليلى يعني ما شاء الله عنه تبارك الله، بس يعني أنا بقول لك يعني كان في شوية إرباك وتقصير من يزيد، وموسى شوية يعني احتفاظ في الكرة ما كان يعطي الشباب، علي علوان شب حلو، كلهم الشباب الله يعطيهم العافية ما قصروا، الانتقاد باحترام عادي، صح، طبيعي جدا،
0: صح،
14: اللي فيه إساءة لا مرفوض على الإطلاق
0: 100%.
14: الله يسعد.
0: وهذا
14: صباح
0: نحكي فيه، احنا نحكي عن كلمات اللي كانت بتجرح وبتأذي. شكرا سعود المدفعي.
15: السلام عليكم ورحمة الله. احنا بنشكر الكابتن علي علوان على الهدف اللي سجله في مرمى النمسا.
0: نعم،
15: بصراحة تسجيل هدف في مباريات مونديال كأس العالم مش سهل، وأنا بتمنى من المؤسسات والبلديات والشركات انهم يجهزوا هديه او درع على شكل القدم، على شكل يعني القدم الذهبيه لافضل هداف اردني في المنتخب. احنا بدنا نشجع بقيه اللاعبين عشان يجيبوا اهداف اكثر واكثر وتصير منافسه، وفي هديه لكل هداف ولاكثر هداف للمنتخب. هيك احنا نخليهم يتنافسوا تنافس ايجابي ويحاولوا يجيبوا اهداف اكثر. وشكرا مرة أخرى للكابتن علي علوان وسلامتكم.
0: هلا سيدي، شكرا الله يسلمك. راح أعود لمحمد عدنان، شكرا على رسالتك. برجع لمحمد قباوي، بدي أروح لأبو جهاد، طولنا عليك. هلا أبو جهاد.
16: السلام عليكم.
0: هلا أبو جهاد، عليكم السلام.
16: أخي الكريم، أنا ما بعد أتكلم عن السلبي عشان ما أزيد سواده، لأن أنا مجرد ما طلع أنا كبرته وأظهرته وهو حجمه صغير، لأنه نسبة تناسب لعدد سكان الأردن لا يذكر، لا شيء يذكر يعني.
0: نعم.
16: مع كل تعليق، أما بالنسبة إن استطاع المنتخب يلعب يعني صحيح إنه لآخر دقيقة.
0: نعم.
16: يعني هذا اللي فاجأني فيها، إن الحماس عنده كان لآخر دقيقة، كان مسيطر تقريبا ثلاث أرباع المباراة، بلش انهارنا تقريبا اخر ثلث ساعه، اللي يمكن يعني السلام ما وفق فيها، انه لما شاف المدرب الخمسه تبع النمسا غير خمس تغييرات مره واحده، يعني جدد نص الفريق، جدد دماء، نزل ناس تركض، لاحظت انت لعيبتنا لما بعد عسوا معهم لقاءات انه الجو 45 اثر عليهم، كان في عطش، كان المفروض الله يهدي السلام انه يجدد ثلاثه على الاقل دفعه واحده حتى يقدروا يجابوا الاجداد اللي نزلوا.
0: ابو جهاد، انا اليوم حديثي عن انتقاداتنا للنشام، هل كانت انتقادات في محلها ام كان في تجريح واساءه؟ وسؤال الثاني، احنا الانجاز ليش بننساه عند اول تعثر؟
16: السؤال الاول طبعا ما حدا بيأيد اي شيء سلبي وغير مبرر، لكن السؤال الثاني ليش المباراة الأولى هي أهم مباراة؟ لأنه هم ثلاث مباريات، هم اللي بتصير حظوظك للتأهل، طبعا اللي بياخد فوز ثلاث نقاط، اللي بيجيب أربعة بتأهل تقريبا، إحنا خسرنا تقريبا من الثلث للنص حظوظ إنه نتأهل، صارت عملية بس مشاركة، هاي عشان تعرف إيش أهمية المباراة الأولى.
0: يعني معك فرصة، لا لسه معك فرصة، إذا فزت على الجزائر وتعادلت مع الأرجنتين معك فرصة.
16: بس أنت تطلع على معك الجزائر، تطلع على معك الجزائر وفرنسا، الأرجنتين يعني الجزائر في حظوظ لكن الأرجنتين صفر. بطل كأس العالم
0: يعني مش عارف، بس هي يمكن بلغة الأرقام، وإذا بدنا نحكي ورقة وقلم صفر، بس بالملعب وبالميدان الأمور مرات بتختلف. إحنا نذكر بمونديال قطر بالافتتاحية السعودية فازت على الكأس العالم، على عفوا على الأرجنتين، بطلت كأس العالم وكان معهم ميسي.
16: ارجع
0: لأنت حكيت. أنا عشان أنا يعني أنا اللي بحكي اليوم، يمكن أنت فتحت موضوع ثاني أخوي أبو جهاد. أنا اليوم سؤالي إحنا لماذا ننسى الإنجاز عند أول تعثر ونسمع كل هذا التجريح؟
16: أخي الكريم، أنت الإنجاز بتحكي عنه مش سنة وسنتين، أنت بتحكي عن إنجاز صار له سنين منحضر له.
0: ممتاز، ليش يعني سنان بارح عند خسارتنا مع النمسا وما خليناش على الشباب على السوشيال ميديا كلام مش محترم؟
16: هل يعقل أنك أنت تكون جاهز لإنجاز حققته مثلا بعد 10-15 سنة وتيجي عند الإنجاز تفشل من أوله؟ معقول يعني أنت يعني هذا هل هاي
0: لا ما فشلوا الشباب بارح، اللي قدم مباراة كبيرة صراحة.
16: أنا ما قلت لك إنه ما لعبوا، أنا بقول لك إحنا ما بدنا نبرر برضو، أنا ما بحب هاي النظرية إنه والله إنه يعني إنه وصلنا خلاص بكفي هذا الإنجاز، لا، ليش إحنا قادرين نكمل أكثر؟
0: طيب. يعني أبو جهاد حسبيبي شكرا، أنت حكيت بموضوع مختلف، كنت حاولت أني يعني سألتك السؤال ثلاث مرات أني أسمع منك الجواب، بس أنت يمكن تحكي بشيء ثاني. بدي أروح لمحمد، تفضل محمد. محمد هلا، صباح الخير.
17: الله يعطيك العافية.
0: هلا أخوي، هلا.
17: الله يعطيهم العافية ما قصروا. أنا بدي أحكي خارج نطاق الأردن. أنا مبارح كنت أتفرج على أحد المحطات الإيطالية الرياضية وكانوا يعلقوا على المباراة تبعتنا، صدقا إشي مفخرة، إشي بيرفع الرأس، إنهم كانوا يعلقوا ويعطوا انطباع حلو على لعبنا وذكروا اسم النشامة. يعني أنا كنت صغير في إيطاليا، فأنت يعني بتفتخر إنه الدول الأوروبية قاعدة تحكي عنك. إحنا قاعدين بنتقدوا لي على لعبتين أخطاء، ما كل الفرق العالمية عندها أخطاء، فيش فريق في العالم ما عندهش أخطاء. صح ولا لا؟
0: فيش
17: يعني مين مكان يكون
0: طبعا.
17: يعني إذا بتتذكر في مباريات مباراة مصر دخل المدافع ودخل الجول.
0: شو رأيك بالانتقادات اللي كانت مبارح؟
17: سيئة جدا، يعني الناس بس فاضية، هي فاضية، أنا بعتبرها فاضية. طب يعني أنت بدي أحكي لك شغلة، يعني جماعة صلهم كذا سنة بينجزوا، يعني أنت جاي على لعبة أول مرة بيدخلوا كأس العالم، أنت جاي تنتقدهم، بدك يوم يعني دخلوا 5-6-0 فيهم هون وخمسة هون وخمسة هون، يعني الله يعطيهم العافية ما قصروا، بالعكس لعبنا لعب جيد جدا، خاصة الشوط الثاني أول 10 دقائق أعصاب النمساويين فرطت.
0: نعم.
17: ليش يعني قاعدين بيعلقوا على إنه بحكي لك يعني أول شيء الجول اللي دخل الأولاني خطأ دفاع، شبه دفاع، الثاني ملوش دخل يزل عرضي، أجت شو بيعمل يعني؟ احنا مش بالملعب، هم بالملعب، صح ولا لا؟
0: نعم.
17: والثالث اجى بلنتي مش وكان 20 ثانيه فيه، وبتنتقدوا قاعدين يعني فريق ما شاء الله عليه يعني وصل لهالمراحل هاي، يعني بصراحه يكفي فخرا انهم الاوروبيين قاعدين يضحكوا عنا امبارح وبسمعهم بقول لك النشامه، النشامه، يعني انت اوروبا قاعده تحكي عنك، انت جاي تنتقد فريقك، الله يعطيهم العافيه.
0: اشكرك، تسلم محمد. ابو شهاب حياك، تفضل ابو شهاب.
18: الله يسعد صباحك ابو زيد.
0: هلا ابو شهاب، صباح الخير.
18: بقول يكفينا فخرا في منتخبنا انه وصلنا لكأس العالم.
0: نعم.
18: بعدين السعودية غلبت الأرجنتين في مونديال قطر.
0: صح.
18: والله من صلى على سيدنا محمد، واحنا كمان فزنا على السعودية. وكل واحد سواء لأبو ليلى أو لغير أبو ليلى من فريقنا ما بيمثل إلا نفسه يا أبو زيد.
0: نعم، ظلمنا أبو شهاب، ظلمنا النشامة بالانتقادات.
18: شهاد الله شهاد الحق إنه ظلمناهم، والله لعب ولعب، يعني أنا اتفاجأت فيهم. خلص يعني، هو اللي بوقت العصر مش زي اللي بتفرج عليهم، يعني انت قاعد تنتقد فيهم انت مش معهم في الملعب.
0: نعم.
18: وابو زيد ابو ليلى، انا والله بعرفش بسمعني ولا، كل الاحترام لك انت والله ما قصرت، بس هذه هاي كره القدم فيها فوز وفيها خساره
0: 100% 100%.
18: يعني على طول يعني،
0: يعني احنا بنقول له، احنا بنقول له يعني مطلوب تقدم اكثر، بنحكيها من العشم ها، بس بدون ما نقول له باساءه، بدون ما نحكيها بتخويف، بدون ما نحكيها بتجريح، بدون ما ناذيه. ها
18: ابو زيد، انا معي ابو زيد، انا معي جميع السيره، لو رحت افحصك باللجنه والله غير اخاف الا السيره عبي يعني.
0: طبعا، فما بالك انت اليوم اول تجربه لك في هذا، في هذا يعني المونديال. تسلم ابو شهاب، سعودي للواتساب. خلينا نسمع محمد قباوي، سمعني هذا. يلا،
19: السلام عليكم ورحمه الله.
20: مرحبا ابو زيد، الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: انا اخوي محمد.
20: ابو زيد، انا عباره عن زلمه بدي افقع، انا طالعه مرارتي، انا مقهور من شغلتين. مرضي زلمه بلعب طابب اصول ولعيب وبركض، أنا مش عارف ليش منزله آخر المباراة. مرضي لازم يكون أساسي، هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، إن إجا ثلاث ضربات حرة، أنا ليش ثلاث لاعبين بوقفولي عن ضربة الحرة وبنطولي من فوق الطابة والثالث بروح يمرر؟ هذول اللاعبين اللي بنطوا عن الطابة حط لي إياهم بالهجوم، حط لي إياهم بالهجوم وارفع حطابة، والله العظيم الجول بيجي من حيث لا تحتسب، والله العظيم. ضربة الحرة مش شرط يكونوا ثلاث لاعبين عند الطابة، اثنين ينطوا لي عن الطابة والثالث يروح يمررها. يا زلمة يرفع، جلطوني قسما بالله، طلعت مرارتي. يزيد ابو ليلى الله يكون بعونه، الزلمة مضغوط ومش متعود على النمسا، النمسا زي ألمانيا، هذول زي الدينامو، صعبين صعبين، جثث بتعبوش، فما في حق ابو ليلى. انا بنظري ابو ليلى قصر شوي بالطابة اللي ضربها بوكس على الطابة هاي، لازم جابها آخر الدنيا فلتت، ولو مسكها بيده أحسن. بس أنا بظن إنه إن شاء الله بإذن الله إنه رح نضبط بالمباريات الجاي 100%. لعبنا كان كثير حلو، ضغطنا شوي، بس لما عمل مدرب النمسا التبديلات الثلاث رجعنا دفاع، يعني مدربهم عرف كيف يرجع المنتخب لورا.
0: أشكرك، خلنا نسمع أبو مراد.
21: الله يسعد صباحك أبو زيد.
0: هلا أبو مراد، صباح الخير.
21: المنتخب أدى واجبه، لكن يا أخوان في حقيقة الواحد لازم يعرفها، إنه النمسا من الثمانينات وهي بتدخل تصفيات كأس العالم.
0: نعم.
21: إحنا أول مرة، يعني مليح إننا نقف على إجرينا ونثبت حالنا في المباراة الأولى، هاي يعني لا تعد خسارة، أنا بعتبرها فوز بالنسبة لنا. وجزاكم الله كل خير، وجزاك الله خير أبو زيد.
0: تسلم. هلا أبو مراد، نسمع حسين العبد.
22: أبو زيد الله يعطيك العافية.
0: هلا سيدي.
22: جهود مشكورة المنتخب. أبو زيد يعني اللاعب ما بضل على مستوى واحد، الممكن ينزل وممكن يرتفع أداؤه، فحسب المباراة وحسب يعني بعدين أول مرة نخش على كأس العالم، وكانت مباراة لسه بداية افتتاحية للمنتخب، فبكون فيها نوع من الرهبة.
0: صح. يعني تسلم، نسمع طارق ضمور.
23: السلام عليكم، والله يصبحك بالخير.
0: هلا اخوي طارق.
23: انتوا المستمعين والمشاهدين، النشامة قدموا والله يعطيهم العافية، ما قصروا، فش واحد راح يقصر بمباراة زي هاي.
0: نعم.
23: لكن اللي كان مرجو منهم أكثر من هيك صراحة، والكل كان متأول على إشي أفضل، أفضل من هيك بكثير. الحارس كثير قصر صراحة، كثير قصر، تقصير كامل من الحارس. الهجوم موسى التعمري عليه أخطاء، كان كثير يتراخى بكرات، لا تستنى بإشي، الله يرحم أيامك يا زن عيمات، كان يستغل الكرة من وين ما تكون يجيبها. الأصل الروح القتالية للهجوم أكثر من هيك.
0: أشكرك. نسمع أنس الخطيب.
2: أجور يا حبيبي، سعد صباح وسعد صباح.
0: هلا أخوي، صباح الخير.
2: هارد لك للنشامة، لعب حلو، لعب جميل، كنا متوقعين أكثر من موسى الدعمري. ظروف المباراة يمكن ما سمحت له، يزيد عليه شوية أخطاء بس يخلف عليه، ما قصر. نمسة ثلاث هجمات ما لعبوا بشلن، فمفروض يكون الوضع أقوى. إن شاء الله نتعلم من أخطائنا للمباريات الجاي. هارد لك للنشامة، إن شاء الله المباريات الجاي بعرفوا وين الصح وين الخطأ ويتعلموا وبطلع منهم سيد.
0: أشكرك. نسمع محمد حنون.
3: السلام عليكم، يسعد صباحكم أخوي أبو زيد. عشان إحنا برضو نكون منصفين، يعني أغلب الاتصالات اليوم اللي إجتك يعني مستنكرين هذا الإشي وما بدهم إياه، وما شاء الله إيجابيين وما شاء الله كل كلامهم طيب. هسا في فئة أخوي أبو زيد انتقدت هذا الموضوع بإساءات ومسبات وغلط. أنا والله شفت مسبات وغلط بصراحة، يعني جد مش مقبولة، يعني عيب. بس لكن أخوي أبو زيد تنساش إنه في فئة كبيرة من الناس بتعلق، وأنا بجوز إن أنا تعرضت لهذا الإشي، بس المهم إنه يعلق. بس انا ما بهمه انه بجوز حتى هو ما بحضر مباريات اخوي ابو زيد، بس هو على السوشيال ميديا معاه تلفون كل ما يشوف موضوع بس عشان يسب ويشتم ويغلط.
0: مع الاسف يعني نور الدين سريعا.
4: صباح الخير ابو زيد، الله يعطيك العافيه يا رب. المنتخب ادى للامانه، يعني امبارح لعبوا بس سوء الحظ لانه كانت المباراه بالايدي، يعني يعني صراحة بعد قول التعادل للأمان، يعني احنا قلنا الأردن خلص يعني فاز. وانتقادات يعني الواحد ما بينتقد إلا ما يعني وصل لمرحلة إنه خلص يعني الأمور جاذة على حدها. برضو يعني شيء طبيعي إنك تنتقد أبو ليلى، تنتقد فلان عيتان لاعب مش بمحله، مش مأدي يعني معطاش المطلوب منه، من الطبيعي إنك تنتقده. احنا ما بنحط اللوم كله على ابو ليلى وبنحط اللوم على فلان وعلتان، لا، بس انه المفروض كلمة الحق تقال، انه هذا انت لاعب شايفه مش مادي، شايف فيه شيء يعني عنده، بريحه بحط بديل له، يعني مصلحة الفريق المنتخب فوق الجميع. يعني الكل انتقد، ليش احنا نعطي مبررات؟ امبارح الكل انتقد، الكل يعني كان متضايق بصراحة. يعني انت المباراة بالربع ساعة بعد قول التعادل كان الأردن خلاص يعني حسمها، كانت منتهي يعني. امبارح لصالح الأردن طالعين الجمهور يحتفل، صح يقال يعني احنا ليش قاعد نقول ابو ليلى مش ابو ليلى واحنا فلان وعلتان، صح يقال.
0: تسلم شكرا.

شكرا لكم انتهى وقت. شكرا عدي القاضي شباشي المؤمنة معالي أنس عربد وعبد الله الجعفري, ونحدثكم ليث جبور. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم, وإن شاء الله الأسبوع القادم نكون يعني بنفسية أفضل إن شاء الله في في مباراتنا القادمة مع الجزائر الشقيق التي ستكون يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله. نبقى مع أغنية أردن العز, أغنية المنتخب الأردني للفنان زياد صالح.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: ورح نحكي عن قاعدة اسمها الجودة العالية. معناها إنك مش بس تشتغل، معناها تشتغل بإتقان. في فرق كبير بين شغل بمشي الحال وشغل محترف. الموظف العادي بيخلص المهمة، الموظف المثالي بيسأل نفسه كيف أعملها أفضل، كيف أعملها أدق، كيف أعملها بشكل احترافي. الجودة ببساطة تعمل الإشي الصحيح بالشكل الصحيح، يعني مش بس تسلم، تسلم بطريقة بتطابق أعلى المعايير. وهون في نقطة مهمة جداً، ما رح توصل للجودة إذا ما عرفت المعايير المطلوبة منك. اسأل مديرك شو مؤشرات الأداء المطلوبة مني، كيف بيتم تقييم شغلي، شو متوقع مني بالضبط. لأنه إذا ما عرفت المعايير رح تشتغل لكن ممكن ما توصل للمستوى المطلوب. وإذا بيئة العمل ما فيها معايير واضحة عندك، اصنع لنفسك معيار، ارفع سقفك الشخصي واشتغل كأنك بتقيم نفسك وعملك. الجودة مش مرحلة، الجودة أسلوب عمل، طريقة تفكير، طريقة عمل، طريقة اهتمام بالتفاصيل. لأن التفاصيل الصغيرة هي اللي بتصنع الفرق بين مستوى عادي ومستوى عالي في العمل. أعطيك مثال عملي من بيئة العمل. مدير طلب تقرير موظف أول، جمع البيانات وسلمها، وهون أنجز. موظف ثاني نفس التقرير لكن نسقه بشكل احترافي، رتب المعلومات، أضاف ملاحظات توضيحية وسهل قراءته، هون أنجز وأبهر. الفرق بينهم نفس المهمة لكن جودة مختلفة. مثال ثاني بسيط من الحياة. بتطلب قهوة في كافيه، بعطيك القهوة فقط، هذا اسمه إنجاز. لكن إذا أعطاك معها حبة كوكيز صغيرة بدون ما أنت تطلبها وبشكل مجاني، هذا اسمه إبهار. فهون نقلك من الإنجاز إلى الإبهار، وهذا قانون بيساعدك تطبق قاعدة الجودة العالية بشكل احترافي. وهون في قصة صارت معي في بيئة العمل خلاني أتبنى هذا القانون اللي هو من الإنجاز إلى الإبهار. كنت أشتغل في وظيفة جزئية ومديري طلب مني مجموعة مهام وغادر مكتبه. أنجزت المطلوب لكن ما وقفت هون، طبعت تقرير مرتب وكتبت فيه كل مهمة ووين وصلت فيها وحطيته على مكتبه قبل ما أطلع. ثاني يوم الصبح وصلتني منه رسالة: أشكرك، لقد نقلتني من الإنجاز إلى الإبهار. ومن يومها صارت قاعدة عندي. شو يعني الإبهار؟ يعني ما تكتفي بالمطلوب، تضيف قيمة، تعطي شيء إضافي، إشي ما بتوقعه مديرك لكنه بيحتاجه، بتسهل عليه، بتفاجئه بجودة أعلى. طلب منك تقرير بأسماء موظفين مثلا. الإنجاز تسلم القائمة، الإبهار تنسيق احترافي، غلاف للتقرير، إضافة معلومات مفيدة، القسم، التاريخ، إلى ما لا نهاية. طلب منك مهمة، الإنجاز بتسلمها، الإبهار تسلمها بشكل أوضح، أسرع ومع قيمة إضافية. الخلاصة، إذا بدك تتميز فعليا اشتغل بإتقان، اعرف المعايير، اهتم بالتفاصيل وما تكتفي بالإنجاز، اسعى للإبهار. لأن الفرق الحقيقي في سوق العمل مش مين يشتغل، مين بيشتغل بجودة. وبنتقل من الإنجاز إلى الإبهار. وتذكر دائما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. حلقة اليوم بكمل معكم قواعد العمل الأساسية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الأردن يرسل اليوم قافلة مساعدات إنسانية جديدة تضم 19 شاحنة محملة بمواد إغاثية ومستلزمات أساسية إلى لبنان. الرئيسان الأمريكي والإيراني يوقعان عن بعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وحركة حماس تعلن تحقيق توافقات واسعة في مباحثاتها مع الوسطاء لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع والدخول في مرحلته الثانية. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية بطعيمة. يواصل الأردن جهوده الإنسانية لإسناد الأشقاء في الجمهورية اللبنانية، إذ سيرت الهيئة الخيرية الهاشمية اليوم قافلة مساعدات إنسانية جديدة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين. وتضم القافلة، وهي الثامنة ضمن سلسلة قوافل الدعم الموجهة إلى لبنان، 19 شاحنة محملة بمواد إغاثية ومستلزمات أساسية، إلى جانب شحنة أدوية مخصصة لدعم القطاع الصحي والمستشفيات اللبنانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومركز التنسيق المدني العسكري. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها جريمة إحراق المسجد الكبير في قرية جلجيلية، وإحراق مسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله. أكد الناطق الرسمي باسم الوزراء السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق لهذه الاعتداءات التي تعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بالتزامن مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة وتصريحات مسؤوليها التي تغذي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، محملا الاحتلال الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات. أرسلت القوات المسلحة الأردنية قافلة تزويد مكونة من 10 شاحنات محملة بالأدوية النوعية والمستلزمات الطبية ومعدات الأطراف الاصطناعية إلى المستشفيين الميدانيين الأردنيين في قطاع غزة. وتأتي هذه القافلة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهدف تعزيز قدرات المستشفيين الميدانيين وتمكينهما من مواصلة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتأهيلية للمراجعين والمرضى في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة. قالت هيئة تنظيم النقل البري إنها تابعت ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات وتفسيرات غير دقيقة بشأن النقاشات الجارية المتعلقة بعمل التطبيقات الذكية وما رافقها من ادعاءات تزعم وجود توجه لدى الهيئة لإلغاء أو إيقاف خاصية التحرير المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض الشركات. وخاصية التحرير في تطبيقات النقل الذكية هي السماح للسائق المرخص بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل. وأكدت الهيئة في بيان أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأنه لم يصدر أي قرار أو توجه بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن ما يجري هو نقاش فني وتنظيمي يندرج ضمن مسؤولياتها في متابعة الممارسات التنظيمية والتشغيلية في القطاع بما ينسجم مع واجباتها القانونية في تنظيم السوق والمحافظة على بيئة تنافسية عادلة ومنظمة. وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بازشكيان عن بعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مقبلة مقابل رفع العقوبات الأمريكية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي شادي مدنات. أهلا بك أستاذ شادي. بداية، أبرز ما جاء في هذا الاتفاق هو تخفيض التخصيب من جهة إيران، هل تمثل هذه النقطة أو هذا البند بالتحديد انتصارا دبلوماسيا للولايات المتحدة أم أنه تنازل محدود من قبل إيران؟
1: أنا أعتقد أنه تطبيق مقاييس الانتصار والهزيمة على الموقف الإيراني يعني غير موضوعية، لأنه إيران لم تكن هي من بدأت الحرب، لكن لو طبقناها على أمريكا لا ممكن بكل سهولة أنه نوصف أمريكا بأنها ما بدنا نقول هزمت، لكن فشلت فشل كبير في تحقيق أهدافها. يعني ما الطرف اللي تراجع بشكل كبير، هناك طرف لم يبدأ أصلا الحرب تعرض لعدوان، والطرف اللي بدأ الحرب تراجع بشكل كبير عن سقف أهدافه، كان سقف أهدافه إسقاط النظام. وبعدها كان تغيير سلوك النظام وبعدها، ولكن من البداية هذا كان موقف إيران أنه لا نرغب بامتلاك سلاح نووي. بكل تأكيد أنه يعني أنت بتواجه قوة عظمى يعني الولايات المتحدة يعني، لكن مقابل هذا التنازل اللي يمكن حتى في الاتفاق النووي السابق تم التوصل يعني له، لكن مقابل هذا التراجع إذا قسناه بالتراجع في الموقف الأمريكي فهو لا يقارن. يعني الولايات المتحدة سقف أهدافها، وهي أهدافها طبعا في المنطقة أكبر بكثير من موضوع، فهي أهدافها تفكيك المنطقة كلها وإعادة تشكيلها، وهذا هدف اشتغلوا عليه يعني من احتلال العراق وقبل في سياق مشروع الشرق الأوسط الكبير. لكن هي في لما تكون الظروف مواتية يعني عندها رغبة كبيرة بإعادة تشكيل المنطقة، طبعا هذا في سياق صراعها مع القوى العظمى على مستوى العالم والسيطرة على المنطقة العربية كأحد أهم المناطق الاستراتيجية في العالم. وبالتالي هي يعني فشلت في تحقيق الهدف الرئيسي من الحرب، يعني الفشل هو الولايات المتحدة. لكن الآن في سياق التوصل لاتفاق لابد أنه يعني كل طرف أنه يقدم بعض التنازلات.
0: جميل. بالحديث عن التعنت الإسرائيلي بالانسحاب من جبهة لبنان، ما المتوقع من الولايات المتحدة تجاه هذا التعنت الإسرائيلي؟ والانسحاب من لبنان هو بند مهم ضمن هذا الاتفاق.
1: يعني أعتقد أنها عملية يعني تفاوض شاقة وصعبة وطويلة راح تكون. يعني إسرائيل أكبر متضرر من وقف الحرب، وهي متضرر بشكل كبير من استمرارها بكل تأكيد، هي كمان يعني نتيجة ما نتج عن الحرب من توازنات والأذى اللي تعرضت له إسرائيل، واللي ما كانت تتوقع هي الولايات المتحدة أن يكون في مقاومة بهذا الشكل. إسرائيل الطرف الوحيد اللي له مصلحة كان في الحرب ويرغب في خلط الأوراق في المنطقة، لأنه من سنة 2000 من انسحابها بجنوب لبنان وتوازن الردع في المنطقة والتطور يعني قوى المقاومة والقوى المعارضة للمشروع الأمريكي في المنطقة كله كان يسير بغير مصلحة إسرائيل، فكانت دائما ولذلك يعني بادرت لحرب 2006، وكانت دائما يعني عندها رغبة بأنه تدخل أمريكا تقحم أمريكا في المنطقة في وقت معين لإعادة خلط الأوراق بشكل كامل. وفشلت يعني فشلت في حرب 12 يوم والآن فشلت، لكن ليس من السهولة أن إسرائيل يعني تقدم تنازل وتنسحب من جنوب لبنان. أنا بعتقد يعني إسرائيل لن يجبرها على الانسحاب إلا حرب استنزاف طويلة كما حصل في من الثمانينات لحرب 2000. يعني هو هزيمة واضحة بتكون بالنسبة إلها في حال أنه الانسحاب. ما بعتقد أنه الولايات المتحدة عندها كثير رغبة كبيرة بأنه يعني بعتقد أنه تعتقد أمريكا أنه خلال الشهرين فرصة مواتية لإسرائيل، أو حسب أسلوب ترامب أنه بيعطيهم يعني مجال أنه شهرين حاولوا أنجزوا ما يمكن إنجازه في لبنان من تدمير من قتل من تحجيم لقدرات حزب الله، لكن في حال فشلوا بكل تأكيد سيضغط. لكن ما بعتقد أنه الضغوط توصل لإجبارهم مثلا على الانسحاب. يعني الوضع في جنوب لبنان بعتقد أنه راح يطول أكثر من موضوع الشهرين، وفي الأخير يعني من التاريخ والتجارب لا يجبر إسرائيل على الانسحاب إلا استنزافها بحرب مقاومة، كما لم يجبر أمريكا على التراجع وتوقيع هذا الاتفاق إلا صمود يعني الطرف الثاني.
0: نعم، شكرا لك المحلل السياسي شادم دانات على هذه التفاصيل. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم أن توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يعني إعادة فتح طهران مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية فوراً. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول في مرحلته الثانية. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة علنية حول الوضع الإنساني في قطاع غزة تحت البند المعنون الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. صادق مجلس التخطيط الأعلى التابع لوحدة الإدارة المدنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي على بناء 576 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرات الضفة الغربية وعلى بناء مبنى بمساحة 1000 متر مربع في قلب مدينة الخليل سيستخدم كمعهد لتدريس التوراة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين في القتال الدائري جنوب لبنان. أشار بيان لجيش الاحتلال أيضا إلى إصابة 7 من ضباط وجنود الاحتياط بجروح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة. وإلى الحالة الجوية تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم ويكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وإلى هنا نصل مستمعين ومشاهدين إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.
2: حياة أف أم 20 عاما وفرعها في السماء.
3: حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
4: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك، فانظر كيف أنت مزاوله. وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبياته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله. أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
0: حديقة المملكة التفاعلية. بيت حواء

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب فيكم.

بنصبح وبنرحب بكل مستمعينا يلي عم بسمعونا عبر جميع تردداتنا من أقصى شمال المملكة الأردنية الهاشمية إلى أقصى الجنوب. يا هلا ويا رحب فيكم، يسعد صباحكم كل أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا أو عم بتشاهدونا عبر حياة تي في على الاي بي تي في أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

بنرحب فيكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وبحب أبدأ بالتصبيحات يلي موجودة على الفيسبوك. أنوار بتقولنا: أنا من المستمعات الدائمات لبيت حواء، وحبيت اليوم أصبح عليكم وأقول إنه برنامجكم صار جزء جميل من صباحاتنا اليومية. يعطيكم العافية ويسعد صباحكم مستمعات ومستمعين إذاعة حياة FM ومتعتنا العسولة للنودية. صباح الورد والياسمين يا أنوار، يا حبيبتنا أنت، الله يرضى عليك ويرضيك، ونتشرف إنك من مستمعاتنا الدائمات. ما شاء الله عليك، الله يرضى عليك ويرضيكي. الزهراء سعاد: يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم محمد الشافعي وميساء غنام: يا صباح الورد والياسمين. مأمون ميناوي: يا صباح الورد. شريفة طباخ: يا صباح الفل والياسمين يا غاليتنا وحبيبتنا. أم يوسف غنام بتقولنا: ازرعوا اللطف في الطرقات فكلنا نعبر متعبين، صباح يحمل في طياته الأمل، وكلمة طيبة قد تضيء يوم أحدهم دون أن ندري. صباح المحبة والمودة، وأحلى صباح لأحلى وألطف إطلال رنود الحلوة والمستمعين الحلوين للكادر الرائع. أسعد الله صباحكم بكل خير وجعل يومكم مليئا بالفرح والبركة والسعادة. يا صباح الفل والياسمين. أنوار تقولنا: والله اشتقنا لك يا رند، واشتقنا لسماع صوتك الحنون يا حبيبة قلبي يا أنوار، وأنا اشتقت لكم. ما بتتخيلي قديه أنتوا جزء لا يتجزأ من يومي، قديه مهم وجودكم في أيامي، فأكيد مشاعر متبادلة. الله يرضى عليكم ويرضيكم يا رب.

مراد أحمد أبو ثابت، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا ربي. شريفة بتقولنا حمى الله الأردن قيادة وجيشا وشعبا، الله يرضى عليك يرضيك يا شريفة. خالد كامل بحكي لنا صباح الخير بيت هواء، هبة غازية هلا بيك، الله يرضى عليك ويرضيك. هيام جد الله يا صباح الفل والياسمين. نعيم أبو كامل بقول يسعد صباحكم بيت حواء وصباح أمي أم نعيم الوردة، يسعد صباحها أم نعيم ويطول بعمرها ويبارك فيها، بوس لنا دياتها وجبينها، الله يرضى عليكم ويرضيكم. ميساء بتقولنا منورة يا رند، يا رب يعطيكم ليرضيكم أنت وجميع المستمعين والمستمعات. يا والله هذا نور كلامك الطيب يا ميساء، الله يسعدك. ماريا يا جماعة خلينا نحضر لماريا، أقرأ لكم كومنت ماريا بدنا نحكي إشي لماريا. بتقول لماريا صباح الورد والفل لأسرة إذاعة حياة إف إم الكريمة وليرند الجميلة. ماريا البوريني هي صبية طموحة جدا، شاطرة قوية، وأيضا أحلامها وأهدافها كتير كبيرة، وأبدا ما بتكل ولا بتمل لأنها تسعى لحتى توصل لهاي الأهداف والأحلام. ماريا متدربة كانت عنا في إذاعة حياة إف إم، واليوم مناقشة تخرجها من الجامعة، فألف ألف ألف مبارك يا ماريا، والله يتمم لك على خير ويعطيكي على أدنيتك واجتهادك يا رب. أنا متأكدة رح تكوني علم من أعلام الأردنيين الإعلاميين البارزين، فألف مبارك، الله يوفقك ويسر أمرك يا حبيبتي يا ماريا.

0: الهدف هو الحياة.
1: جميلة محفوظ، يسعد صباحك وكل أوقاتك. بتقولنا صباحك فل وهنا ومحبة من عند الله. يسعد صباحك. ديب الخطيب أبو منال بقول صباحكم معطر بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الكريم. يا صباح الورد والفل والياسمين يا ديب. أزهر لدمور يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم يوسف غنام بتقولنا إلى أحلى رنودة الرائعة رند عناب، كل الحب والتقدير لشخصك الجميل وروحك الراقية، حضورك مميز وكلماتك تدخل القلب بكل صدق وعفوية، وأخلاقك واحترامك يزيدان من جمال شخصيتك. أتمنى لك دائما النجاح والتألق والسعادة، وأن تبقي كما أنت مصدرا للفرح والطاقة الإيجابية لكل من يتابعك ويعرفك. لك كل المحبة والاحترام، فأنت بحق إنسانة جميلة قلبا وروحا. والله مو عارف مين الجميل قلبا وروحا يا أم يوسف، هو أنا ولا أنت يلي غمرتيني بحبك وبكلامك اللي بجنن. أنا دائما بخجل لما أكون بقرأ هذا الغزل لإلي، بس منك أنت يا أم يوسف شكرا، بعني لي هذا الكلام كتير كتير. الله يرضى عليك ويرضيك يا حبيبة قلبي أنت.

عبير اليوم. أزهار الدمور يسعد صباحك وكل أوقاتك. عمر أبو زيتون بحكي لنا: اترك وراءك أثرا يشبه الطمأنينة وكن خفيفا على القلوب، فالعالم متعب بما فيه الكفاية، ولا أحد يعلم كم معركة يخوضها الناس بصمت، وقد يكون أثر كلمة طيبة منك أعمق من ألف محاولة لنسيان، فالأثر الطيب يبقى عالقا حتى بعد أن تمضي الأيام. أتفق معك يا أخ عمر، والله كلامك صح 100%. أدي حلو أنه نحكي الكلمة الطيبة، ما الكلمة طالعة وطالعة، لا نحكي الإشي السيء، نحكي الكلمة الطيبة يلي بترفع من معنويات الأشخاص المقابلة لإلهم، ونكون ملاذ بدل ما نكون شوك وسم لإلهم.

راتب الباز بقولنا في يوم الخميس الناس بتبصم بأصبع، وأنا بكل فخر أبصم لكم بالخمسة، واللي ما بحبه واللي ما بحبكم تصيبوا من الحي لدغة ولسعة، وأنتم أعداء لأصحاب. رائع بمواضيعك يا راند، والكادر والكادر المنتمي للبيت راتب الباز. يسعد صباحك يا راتب، الله يرضى عليك ويرضيك ويبارك فيك ويخليك يا ربي. أم هاني البستنجي، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب، بتقولنا صباح الورد والياسمين يا وردات، الله يعطيكم الصحة والعافية وهدات البال، اللهم آمين. أم يوسف بتقولنا الأناشيد حلو كتير كتار، والله يا أم يوسف عيونك الحلوين، يعني أنس عربد وراء المكسر، فهلأ بدنا نشوف الإبداع يا أنس. أم أحمد بتقولنا صباح الورد للورد الذي لا يذبل، يا صباح الفل والياسمين يا أم أحمد، الله يرضى عليك ويرضيك ويبارك فيك يا عمدتنا. هيفاء الشافعي بتقولنا يسعد صباحك رنود العسل، صباح الجميع، يا صباح الورد والياسمين يا هيفاء، يا هلا ويا رحب فيكي. مين في كمان كومنتات؟ عشائر العبادي، صباح الورد، يسعد صباحكم يا ربع العبادي، يا هلا ورحب فيكم. مي بتقولنا الله يصبحكم بكل خير يا رنود والكادر المتميز والمستمعين الغاليين، والله اشتقنا لكم يا رنود، يا حبيبتي قلبي يا مي، وانا اشتقت لكم كثير، الله يرضى عليك ويرضيك ويسعد صباحك. منى ابراهيم بتقولنا صباح الخيرات والبركات والفرج القريب لغزو فلسطين باذن الله، اللهم صباحا مباركا، بيت حواء هو بيتنا، بيت المحبه للكل، يا هلا ورحب سترند الغاليه، تحيه عطر ملؤها الورد والزهور والعطر المنثور، يا صباح الورد والزهور.

بتقول لي شريفة والله أحلى رنودة، ذوق وفخامة وأدب وأخلاق، ربنا يعزك ويحميك ويرفع قدرك دائما، الله يرضى عليك ويرضيك يا شريفة. شكرا شكرا على كلامك الجميل والطيب، والله من بعض ما عندكم. أنوار بتقول لي يا سلام على الأناشيد الحلوة، والله ذوقكم الفخم. وشريفة بتقول فعلا أناشيد جميلة وفخمة، إحنا بلشنا نغار هيك يعني، الأناشيد أحلى من كلامي، بطلت خلص نسكر البرنامج، خلي أنس يطلع أناشيد.

الشيعان. مي البلبيسي يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. سناء بتقولنا صباحكم قصر حواء يا صباح الفل والياسمين يا سناء. وأنوار يسعد صباحك وأزهار يسعد صباحك. شو بتقولنا شريفة؟ امشي جميلا في جبر الخواطر ينقذك الله من جوف المخاطر. يا جمال كلامك يا شريفة، الله يسعدكم ويبارك فيكم ويسعد صباحكم كل أوقاتكم. بتقولنا ميساء يا روعاتك يا حمزة نمرة ولعله خير. وبتحكي لنا مي متألفة أخت رند، الله يرضى عليك ويرضيكي ويخليكم ويبارك فيكم على كلامكم الطيب. تفاصيل حلقتنا بإذن الله تعالى رح نكملها ودردشتنا بعد الفاصل بتحكي عن لو في ناس، بمعنى للسؤال، لو في ناس أجلوا إنكم تزوروهم، طلعوا من عملية، طلعوا من ظرف معين، حكوا كتبوا بوست يعني بنعتذر عن استقبالكم لمدة أسبوعين 3 أسابيع، بتنزعجوا ولا بتحكوا معهم ولا كيف؟ لكن بعد الفاصل نتناقش بهذا الموضوع.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: حديقة المملكة التفاعلية،

0: اسم له تاريخ.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-4443.
4: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23

0: تحمل زوجي، ولكل كان الحمد لله يعني الكل كان يتقبل انه المريض بعدين بتنزل مناعته، اي شيء بيأثر عليه ضعفه وعجزه بحس انه يعني الناس ما بعرف بصير يحس انه في نظرة شفقة عليه، مش انه وهو مش قادر يتحملها. فلا الواحد لازم يقدر ظروف الثاني، وحتى كمان في الافراح كمان الواحد لازم يعذر، بكون تعب وارهاق على اهل الفرح، وعادي اذا عينوا مثلا يوم معين بعد فترة مش غلط يعني. جميل. وكتير حلو انه الانسان يكونوا متعاونين، وان شاء الله دايما ربنا ما بيجربنا ايش ما نطيقه، وربنا يديم الافراح والهنا والسعادة على الجميع.
1: آمين.
0: يا رب.
1: آمين. الله يسعدك يا ام لبنى ويسعد هذا الكلام الطيب. قد ايه حلو نكون متفهمين لظروف الناس ونراعيهم عن جد عشان ضلها الالفة والمودة موجودة بيناتنا،
0: لانه ما يعني ما بتحسي بالموقف اللي بيكونوا فيه اهل المريض كمان. صح. يعني قد ايش بكون موقفهم صعب، وقد ايش نفسيتهم بتكون تعبانه، وينهم مريضهم، وين بدهم يستقبلوا الناس، وين بدهم يعتذروا من العالم. فلا انا بفضل حتى المريض لو كان في بيته يعني الواحد يستنى عليه شوي ليشد حاله ويتعافى ويقدر يقابل الناس، وسعيد أهلا وسهلا بالجميع.
1: صح.
0: والله يديم المحبة والحب. آمين. يا رب. آمين. آمين بين يا رب. الجميع إن شاء الله.
1: يسعد صوتك ويسعد كلامك، ودائما شاركينا يا أم لبنى. الله يخليك ويبارك. الله شكرا لك. الله يرضى عليك ويرضيك. يا هلا ورحب فيكي.

0: معنا مشاركة. أخ عمر يسعد صباحك.
1: الله يصبحك بالخير
0: أخ. يا هلا يا هلا ورحب، كيف حالك؟
1: سبقتك فيها. يا هلا ورحب.
0: يا هلا بيك، يا أهلا وسهلا فيك، طول بعمرك يا رب، كيف أمورك؟
1: يلا يا سيد الحمد رب العالمين، يلا ربي ديما السرور دائما عليك والصحة والعافية
0: جميعا جميعا جميعا يا رب. احكي لنا أخ عمر، شو رأيك بالموضوع؟ شو رأيك بالناس اللي بتطلب من أجل الزيارات والمباركات لحتى يتحسن ظرفه؟
1: والله يا أخت رن، أنا بالعكس، أولا اللي ما بعذر الناس مش من الناس. يعني أنا بالعكس أنا أكبر بالشخص اللي بتصل معاه أو بقول له بدي أجي أزور مثلا يقول لي أجلها مثلا. هذا دليل إنه في يعني محبة، ودليل إنه في ثقة بين الناس، وهذا اللي لازم يكون أصلا، لازم الواقع. ليش؟ أنا حتى لو مش مريض ممكن نفسي تعبانة شوي، مش حاب أستقبل الناس اليوم، مع إن هيك عندي ظرف معين مش حاب أشوف ناس اليوم، بعتذر من الناس.
0: صح.
1: فالطرف الثاني لازم يقبل الاعتذار لأنه يعرف إن أنا يعني ما رديته لكره فيه أو إنه ما بدي أشوفه. في عنده ظرف معين، بس عنده ظرف، بس عندك أنت ظرف برضه.
0: صح صح، بتكون مش قادر تجامل لحد معين، بتكون مو قادر تجامل عادي يعني. فلا عن جد والله أحيانا الأشخاص نوصل لهاي المرحلة، أنا مش قادر حتى أجامل الضيف
1: 100% أختنا، يعني مش شرط أكون مريض، يعني هيك نفسي تتعبان شوي، مش مضايق من أمر معين، مش حاب أشوف الناس مثلا لفترة معينة، فبعتذر من الناس، ولازم الطرف الآخر يتقبل كنا قالوا الصح. وديننا ديننا أمر إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. يعني بالعكس هذه بتكون عن طيب خاطر بيكون بيحكي معك.
0: صح.
1: وخاصة المريض أخترا، أنا خاصة عندي المريض بالذات. أنا عندي هنا تحفظات، يعني بالعكس أنا مع أنه نخفف زيارة المريض، يعني نزور، لكن لا مش نقعد ديوانية عنده.
0: صح صح،
1: المريض عنده بده ياخذ دواء، بده يرتاح،
0: بده يريح، سادي
1: بده يريح، يعني اسمه مريض، اسمه مريض.
0: نعم.
1: فزيارته كويس وواجب زيارته، لكن ديننا أمرنا نخفف لما نزور مريض.
0: نعم صح 100%.
1: تكون يعني يبعد عن الامراض عن الجميع.
0: أمين.
1: الله ودعواتي الله يرب يشفي كل مريض، ودعوات كل زوجتي برضه بالشفاء ان شاء الله.
0: الله يشفيها ويعافيها يا رب ويقومها بالسلامه. الله يرضى عليك ويرضيك يا عمر ويبارك فيك. شكرا جزيلا على مشاركتك الطيبه وكلامك الطيب. معنا كمان مشاركه، ريهام يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك يا رب.
0: يا هلا ورحب، كيف حالك يا ريهام؟
2: يسعد عينك يا رب، تمام الحمد لله.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. احكي لنا شو رايك بموضوعنا لليوم؟
2: كتير اصلا بنبسط لما حدا يقول بيعتذر مني انه مثلا اليوم ما في مجال اني مثلا بزياره.
0: ليه؟
2: ممكن بيرتب وضعه، ممكن بده يكون جاهز لإلي، موفر لي وقت وموفر لي كل شيء. يعني خصوصي احنا الستات مثلا، انا ما بدي افوت لك بمواضيع انه الله يشفي

0: جميع مرضه أو كذا، بس مثلا ممكن في عندها شغل بالبيت، ممكن في عندها مشوار، ممكن إنه هي تحب إنه توفر الجو المناسب بالبيت، ممكن في عدم المؤاخذة، مشاكل عائلية ما حبت إني أكون موجودة وأشوفها. يعني هذا الشيء عدم المؤاخذة لما تيجي تشوفيه سوري تقري القيمة إلك، يعني لما تكوني موجودة وتشوفي القصص هاي. طب العكس أنا كتير بفرح يعني إنه أخليها وقت تاني مثلا إنه بدي أجي أزورها مثلا نقول لولادة حابة تتأجل يعني تعطيني وقتي أو تعطيني واجبي.
1: نعم
0: إحنا هيك مثلا مجتمعنا منقول، فلا مش بالضرورة نطلع عليها من ناحية سلبية. لا ليش نشوفها من ناحية سلبية؟ هي طلبة تأجيل الموعد أوكي إنه نأجله شوي، بس بكون كتير منيح يعني للطرفين.
1: صح.
0: بعدين إحنا بهذا الفترة بتعرفوا إنك على الإطالة الوقت سريع، الناس عندها التزامات كتير عجقة، كتير الواحد مش نقول يعني ما بقدر عزيز زمان فجأة هيك تجيني فجأة.
1: صح.
0: لا بالعكس كتير حلو إنك تاخد موعد، تتفقوا على موعد للزيارة يعني بناسب الطرفين.
1: صح 100% والله يا ريهام قدي حلو إنك أنت أعطتيني إياها من وجهة نظر تانية مختلفة تماما. شكرا إليك على مشاركتك معنا، ونتمنى دائما تشاركينا بمواضيعنا المختلفة.

نكمل معكم بإذن الله تعالى فقراتنا لهذا اليوم، ونكمل أكيد قراءة الكومنتات بإذن الله تعالى، لكن بعد موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيم إن شاء الله، وبعد الفاصل رح نحكي عن الشوكولاتة كيف ممكن نعملها والأشكال، وهل بنقدر نعملها بالبيت ولا لا، بس بعد الفاصل خليكم معنا.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعمه. البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الحالي البالغ 5.75% والإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير. وزير العدل بسام التلهوني يؤكد أن مشروع نظام الخبرة الجديد الذي أعدته وزارة العدل وأقر مجلس الوزراء أسبابه الموجبة يشكل خطوة متقدمة في مسار تحديث المنظومة القضائية. السفير البريطاني في عمان يؤكد أن العلاقات الأردنية البريطانية تتميز بشراكة وثيقة وممتدة تشمل مجالات الأمن والتعليم والأعمال والتجارة والسياسة الخارجية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. مقتل جندي وإصابة ضابطين وخمسة جنود بانفجار عبوة ناسفة في بلدة الطيبة بمنطقة الليطاني جنوب لبنان. وزير الدفاع البلجيكي يقول إن بلجيكا لديها كاسحة ألغام جاهزة للمشاركة في نزع الألغام في مضيق هرمز ريثما تتهيأ الظروف لذلك. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: حديقة المملكة التفاعلية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
4: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
5: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
6: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
7: الصورة طبع
8: ماجيك واستمتع بصورتها.
7: الصورة طبع
6: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
9: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متح لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
6: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الطفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
1: حديقة المملكة التفاعلية،

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. واليوم عندنا استضافة جدا مميزة، عالم الشوكولاتة، هذا العالم الجميل اللذيذ يلي دائما بنشوفه بالدعايات. هل حقيقة في عنا ناس بتشتغل فيه بهاي الاحترافية؟ من مكاني هذا حسب اللي أنا شايفته أمامي الآن، نعم وبقوة بإذن الله تعالى. نتشرف أنه استضفنا اليوم في استوديوهات إذاعة حياة FM في بيت حواء شيف الحلويات، شيف الشوكولاتة، شيف براءة البستنجي. أهلا وسهلا فيكي،
1: يعطيك العافية ويسعد صباحك
0: وبنوتتها الجميلة إيدها اليمين بالمطبخ فاطمة البستنجي. أهلا وسهلا فاطمة.
2: أهلا وسهلا فيكي.
0: أنت أي صف؟
2: ثالث.
0: ترفع ثالث ولا ترفع رابع؟
2: رابع.
0: خلاص كبرنا صح ما شاء الله تبارك الرحمن. كيف الأمور براءة؟
1: أي تمام الحمد لله، يعطيك ألف عافية. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك يا ربي. شو هالإبداع؟ يعني أنا لما شفت الشوكولات والصور يلي بسمعني يحاول يشوفنا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الاي بي تي في على حياة تي في، لما شفتها بقول زي الشموع، زي الشمع المنظر ما شاء الله تبارك الرحمن. هدول الوردات إذا بيبينوا على الكاميرا ما شاء الله تبارك الرحمن إبداع صراحة، ما شاء الله عليك.
1: حبيبتي يسعدك.
0: كيف بلشتي؟ شو هالرحلة؟
1: بلشت طبعا بلشت من أجيب للبيت أعمل للأولاد هيك، يعني تقريبا قبل 8 سنين لما صرت أعمل للبيت الكل كثير ناس شجعني، يعني حكى ليش ما تعمل، ليش بتبلش بهذا المشروع. بلشت بقوالب يعني عادية يمكن بقلبين أو ثلاث، بلشت أشتغل فأخذت الفكرة عادية.
0: نعم.
1: ما أخذتها إنه رح تمشي معي. أول ما نزلت ما شاء الله أجاني إقبال كثير،
0: تبارك الله،
1: أجاني إقبال وناس دعمتني كثير كثير، يعني ناس كثير دعمتني. بعديها مشت في الموضوع.
0: مين أول حد دعمك بهذا الموضوع؟
1: يعني مين ده تكون؟
0: الوالدة.
1: الوالدة تقول يعني الله يطول بعمره وخلي لي إياها. طبعا زوجي كمان أول الناس، يعني كثير ناس دعمتني
0: الحمد لله
1: كثير، يعني ناس لما كان يشوف شغلي، لاني انا عندي الاشي بحب الحلويات بحب الطبخ بحب كثير اشياء، كثير ناس دعمتني.
0: بتعرفي مع انه عاده احنا الستات اللي بنطبخ وما بناكل منه ما بنحب، يعني خلاص ما بستلذ باللذاذه تبعته، بس الناس الموجودين حوالينا
1: شكلك
0: الله كثير طيب. يعني يمكن انت لما بلشتي اول محاولات كنت تحكي مو زاكي بدي اضبطها كذا، الوالده تقول لك لا زاكي زبطي.
1: طبعا اكيد بحب انا ابدع، بحب اني اجرب، بحب اتعلم كل إشي وبحب شغلي
0: ما شاء الله،
1: بحب اعمل خلص، بحب لاني انا بحب هاي الشغله بالضبط. مش اني بدي اشتغلها لاني انا بحب هاي الشغله، بنبسط لما اشتغل فيها.
0: بتشعري لو انك ما كنت تحبي هذا الشغل كنت رح تبدعي فيه زي هيك هلا؟
1: اكيد.
0: جد ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: يعني عندي يعني. وعندي لقدام احلام يعني ان شاء الله راح ابدع كمان وكمان.
0: يعني واحدة من الاجمل الاشياء اللي شفتها بتمثل، اذا ممكن نفرجيها على الكاميرا،
1: كيكة كوكيز. لا
0: كيكة الكوكيز عليها مكتوب بيت حواء حياة FM. طلعوا الفراشات اللي عليها، في فراشة طلعت على ايدي يا جماعة الخير طارت على ايدي ما شاء الله تبارك الرحمن، مبدعة جدا جدا.
1: ضبطت
0: الفراشة رجعناها على بيتها الله يسعدكم ويبارك فيكي. ما تبلشتي اول اشي بالشوكولا وليه هي؟ ليه مثلا عادة انه احنا الستات بنبدع بالكيكة، بنبلش بهالكيكات الاشياء البسيطة، لكن شوكولا
1: بلشت فيها قبل 8 سنين. ما كنت متوقعة هيك، صرت أعمل هيك بالبيت، كثير ناس شجعني لما شفت شغلي فيها وحبيت أني أستمر أعمل هيك للبيت، كثير ناس شجعني أني ليش ما أمشي بهذا الموضوع، ليش ما أكمل. كملته.
0: مع أنه عادة الناس بصير تقول أنا بدي أشتري من محل معروف مثلا، حل مغلفة كل حبة بحبتها، حل كذا، بس قويتي قلبك دخلتي على السوق. ما حكيتي لا.
1: طبعا لحد هلأ أي شيء بدي أعمل ما بفكر أني أجيب من محلات، لا أعمل أنا. لا بحب اعمل
0: هاي
1: انا
0: هاي المعنويه الحلوه كثير.
1: لا يعني من المعمول من اي شيء، اشياء اجواء العيد بحب اعمل انا. يعني بفكر اني اعمل كل شيء انا، ما بحب اني اجيب.
0: انت خلص هيك انت بتحبي هذا الشيء. فاطمه ايش اذكى شيء ماما بتعمله؟
2: كوكيز.
0: الكوكيز اذكى شيء. طب بتوزعيه لصحباتك بالمدرسه؟
2: امراتا
0: عشان تاخذهم هي الباقي لها.
1: بتاخذ لمعلمتها. ماما اعطيني، ماما بدي لمعلمتي، بتحب معلمتها هي.
0: يا سلام يا سلام. بس ماما بلشت بهذا الموضوع، موضوع الشوكولاته، او انت هيك لما وعيتي على الدنيا وشفتي ماما عم تعمل شوكولاته كنت حاسه انك انت حابه تشتغلي معها بالموضوع؟
2: كثير.
0: عن جد؟ ايش اكثر شيء بتساعدي ماما فيه؟
2: تنظيف البيت، الشوكولاتة، هيك أشياء.
0: هنية وراضية.
1: شطورة هي.
0: هنية
1: شطورة.
0: وراضية. بتخليك ماما تعملي تحركي شغلات وتخلطي الخلطات ولا ما بتلعبي بهيك شغلات؟
2: لا بتخليك.
1: هسا الأغلب أنا كثير بحاولوا يساعدوني، بس بحكي لهم لا، لأنه ها طلبيات لناس ما بحب إني أنا خلص أكون أنا لحالي. لا
0: يعني. بتعلموا سر المهنة، كيف نتعلمهم سر المهنة؟ طلبيات البيت، أغراض البيت بتعملوها أنتوا صح؟ صح. هلا الدنيا عطلة صيف، يعني لازم مساهمات كثير من فاطمة.
1: لازم
0: لازم فاطمة نساهم بالموضوع. انت ايش بتحبي تعمل اكثر شيء بفراغك فاطمة؟
2: كيف يعني؟
0: يعني لما تكوني هيك قاعدة ما عندك دراسة ولا روحة ولا شيء، شو بتحبي تعملي؟
2: بحب اقرأ القصص.
0: يا روحي انا الشطارة، بتحبي القصص كثير؟
2: كثير.
0: لو بعرف كان جبت لك مكتبة قصص. انت بيطلع لك ما شاء الله عليها.
1: الله يسعدك يا رب
0: ويبارك فيها يا ربي. فاذا انت بلشتي بالشوكولاته، بلشتي تعملي للناس وتبدعي، يعني انا هلا حاليا شايفه شيء لوهله فكرتها هيك زي شيء زجاج، شيء زجاجي، بس هو ايش هذا الشوكولاته؟
1: الشوكولاته الرخاميه.
0: الشوكولاته الرخاميه هيك بتكون الشوكولاته الرخاميه بهذا الشكل، حتى لمعتها في ورق ذهب عليها يا جماعه. انا شايفه في ورق
1: فيها
0: شفتوا اني انا شاطره
1: في عليها ورق ذهب.
0: في عليها ورق ذهب، يعني هاي غالي. الذهب للذهب ولا لا؟
1: ذهب للذهب.
0: 100%
1: طبعا هي كثير متعبه يعني، هي بس حلو شغلها.
0: هي لها قوالب خاصه والوان خاصه
1: طبعا لها اكريليك بالكربون، لها انواع كثير يعني، بس ما بتنجح باي نوع شوكولا.
0: ما بتنجح. هون السر.
1: لا. هي السر هون.
0: بس انا بدي اسالك سؤال، عاده احنا لما الستات نحاول نشتغل شغله او نعمل شغله بالبيت بتفشل مره ومرتين
1: ثلاث
0: وخلص بالاخر، خلص يعني زبطت ما زبطت بنشتريها جاهز.
1: صح.
0: انت كيف تتعاملي مع موضوع فشل المحاوله؟
1: ما في نجاح بدون فشل. ما في، بيفشل واحد مره ومرتين وثلاث بس بالنهايه رح ينجح. يعني حلو انه الواحد يجرب، وحلو الواحد ما ييأس. ليش أيأس انا؟ لا، الواحد يجرب مره ومرتين وثلاثه ان شاء الله بينجح الواحد.
0: طبعا
1: اكيد
0: طبعا.
1: يعني انا هاي النوع، هاي الرخاميه طبعا جربتها لمره ومرتين وثلاثه واربعه وفشلت. ما في واحد ما فشل، وفشلت لحد ما ضبطت معي
0: وضبطت بالاخر خلص.
1: وضبط طبعا.
0: طب لو حدا من الفيل او صبيه بتقول لك انا بحب الشوكولاته وبحب الشغل فيها بس مش عم تزبط معي، ممكن تساعديني شيف براءة بتساعديها؟
1: اكيد طبعا. في صبايا يعني الله يسعد صباحهم، هم اكيد بيعرفوا اني كثير ساعدتهم، كثير يتواصلوا معي بالذات الرخاميه، وبضلني معاهم وحده وحده
0: لانه بحس انه الوحده بهيك مواقف بتحط حالها مكان الشخص اللي عم بيساعد.
1: طبعا اكيد.
0: صح
1: اكيد طبعا. ليش ما اساعد؟ ما شو بده يصير يعني؟ في اغلب البنات ماخذت فكره انه اذا ساعدت انه الوحده تسرق مهنتها،
0: تسرق رزقتها.
1: طبعا انا تعرضت لهذا الشيء، طبعا انا ضد. ليش الواحد ما يساعد؟
0: تعرضت من اي ناحيه؟ الناس تاخذ السر تاعك تشتغل فيه؟
1: لا، تعرضت اني انا تواصلت مع صبيه كنت بدي اخذ من عندها، فكرت اني انا بدي اسرق يعني. انت بدك تاخذي رزقتي، ليش احنا ما نساعد بعض؟
0: صح.
1: ليش ما نكون مع بعض؟ عادي، الأرزاق على رب العالمين. أنا كثير صبايا بيجوني على البيت برضو كمان وبساعدهم وبعلمهم من شغلي وقوالبي وكل إشي، تعالوا. ليش يعني؟ عادي، ما في إشي، إحنا لبعض.
0: خلي الخير يا عم، إذا إحنا طبعاً ما ساعدنا بعض مين بده يساعدنا؟
1: مين بده يساعد؟
0: يعني لازم بس أقرأ لك الكومنتات. في حنان البستنجي وأسماء البستنجي عم بكتبوا لك، بقول لك الله يوفقك ويسعدك حبيبتي.
1: يسعد صباحهم.
0: هيام جاد الله بتقول لك شطورة يا فطوم. الله، هذا الكومنت لفاطمة.
1: فطوم
0: شطورة يا فطوم. الله يسعدها ويبارك فيها. ميساء غنام، ميساء بتقولنا هاي الاستضافات الجميلة والحلوة والزاكية اللي بتفتح النفس على هالصبح، مش مثل استضافتكم للبسس والأفاعي. احنا ميكس، احنا بنعملكم خلطة بيطة. كل اشي بنحطه بالبرنامج. لا ما شاء الله تبارك الرحمن. لو شفتوا موضوع الحلويات بحد ذاته، انا بعتبره الى حد ما مثل التفاعلات الكيميائية، بدك تكون حذر بالمكونات.
1: أكيد.
0: بالأوزان، بكل شيء. فكيف تتعاملي مع المقادير؟
1: المقادير على الميزان. مجرد يعني الملح على الميزان، ما بزيد، كل اشي على الميزان
0: عشان تطلع الحبة
1: تنجح طبعاً. أكيد. يعني مثلاً هذا الشوكولاتة على الميزان، زبدة الكاكاو على الميزان، بدها تعمل زيها زي الشوكولاتة، بدها كثير أشياء، الألوان على الميزان. إن زادت ما زبطت، وإنك صرت نفس الإشي. لازم كل إشي على الميزان، الكوكز أي إشي يعني. ما في واحد يقدر يشتغل هيك عادي.
0: أنت هالوصفات كتبتيها ولا أخذتيها من النت واشتغلتي عليها؟
1: لا، اخذتها من النت واشتغلت عليها. الواحد بتعلم الحياة.
0: صرت تطوري.
1: طبعا اكيد.
0: جميل.
1: وصرت اطور، وصرت كمان انا اعمل اشياء افكر فيها انا اطورها انا، يعني ليش ما اعمل، ليش ما اجرب. يعني هيك الحلو ان الواحد هيك يجرب كل شيء.
0: بتعرف اللي سالتك هذا السؤال لانه دائما بنصير نحكي، انا شخصيا مش دائما بدي احكي عن بلساني بحالي، لما اشوف هيك بقول مستحيل تزبط معي انا لو اجرب هاي طريقه الشوكولاته، طريقه التغليف، طريقه التلوين، بقول مستحيل تزبط معي، لو حاولت ما رح تزبط.
1: اسمعي
0: معي.
1: انا بحكي انه الواحد لو حاول ما في شيء مستحيل. ليش الواحد ما يحاول؟ عادي، بفشل مره ومرتين وثلاث، ما في شيء مستحيل.
0: جميل جدا. صح.
1: يعني انا لو بدي هاي الفكره اخذها كان ما وصلت لهون وما نجحت. ليش يعني احكي كلمه مستحيل او ما زبطت، هذا هو الواحد ما بيقدر يوصل.
0: صح صح ما شاء الله. بتقول لك أصالة ما شاء الله عنها الشيف براءة مبدعة، وهي علمتني شغلات حلوة بالشوكولاتة، يسعد صباحكم
1: يعني.
0: من وجه لها تحية. شريفة بتقول مبدعة ربنا يحميها ويحمي البنوتة الحلوة، يعني فاطمة أكلت الجو اليوم عنا ما شاء الله تبارك الرحمن. نيفين سعادة بتقول يسعد صباحهم حبيبات قلبي. حنان البستنجي بتقول فنانة أم عصام يسعد صباحكم، يسعد صباحكم
1: أم عصام
0: هي كتبت أم عصام، شكرا خطأ أملائي. شوف شو بتحكي لك شريفة، نعم حب أو ما أحلاها، نعم حبوا الخير لبعضكم البعض. هاي الجملة جدا مهمة، قديه مهمة حب الخير لبعضنا البعض. يلي أنا لما بدي أعاني بشغلة بروح عند الشخص اللي فعلا ممكن يساعدني.
1: طبعا أكيد
0: ما شاء الله. وأكثر إشي لفتني بشغلك ما شاء الله اللي هي الليبل اللي أنت حطيتها.
1: براند باسمي.
0: البراند.
1: طبعا أكيد هذا تعبت عليه وشحن خارجي. حبيت يكون إشي مميز يعني بشغلي يعني.
0: فأنت بتحطي هذا الاسم خلاص مبين اسمه براءة شوكولات هاوس. ما شاء الله تبارك الرحمن. فهذا الحلو بالموضوع، الشخص لما يشتغل على إشي بيحط لحاله حلم وبيمشي عليه.
1: طبعاً.
0: ما بصير أقول أنا بدي أقارن حالي بمحلات الشوكولاتة
1: لا
0: الكبيرة.
1: ما في مقارنة، لا بالعكس. أنا لسه بداية الحلم وإن شاء الله يكبر كمان. حلو الواحد إنه أسس حلم لإله. ما يتطلع مثلا ان المحلات انا بدي اعمل زي كذا كذا، لا اعمل إشي لإلك.
0: لا وحلو تطمح انك انت يكون عندك محل، شو اللي بيمنع؟
1: طبعا اكيد هذا اكبر حلم. طبعا صح. هو هذا اكبر حلم.
0: ام احمد البستنجي بتقول ما شاء الله فنانه وعندها شغف. هاجر بتقول لك ما شاء الله عنها، ضيفتك ما صنع بحب، اكيد الامور طيبه معها الشيف ما شاء الله تبارك الرحمن. ام احمد الشافعي بتقول لك الله يسعد صباحك ويعطيك العافيه.
1: يسعد صباحها يا رب.
0: والله هذا الشيء اللي احنا بنحبه دائما، قد يكون في عندنا شغف بشيء وندعم الناس اللي حوالينا. لو بيوم من الايام فاطمه اجتك قالت لك ماما انا بدي اتخصص بالشوكولاته، رح تحبي هذا الاشي ولا
1: أكيد
0: لا؟
1: اكيد طبعا، ليش لا؟ بكون كثير مبسوطه طبعا.
0: يا سلام. انت بتحبي تتخصصي يا فاطمه بالشوكولاته؟ ايش اكثر اشي بتحبي تعملي او نفسك تعملي؟
2: انه اكون يعني اطلع في المستقبل محاميه.
0: واو واو. نعمل لك ميزان بالشوكولاته. عشان المحامي، شو رأيك؟ أنا لما كنت صغيرة بتعرف شو كان حلمي؟ يكون عندي بيت كل حيطانه شوكولاتة. حلم لكل
1: حلم. أنا ما بحب الشوكولاتة وما بكلها.
0: جد؟
1: لا
0: حتى بعد ما صرت تشتغليها أنت؟
1: لا بالمرة.
2: أنا ما بحب الشوكولاتة.
0: يا علينا يا جماعة الخير، لساتنا إحنا بنحكي شغف، خليكم خلينا بالشغف.
1: الشغف بس برضو ما بنحب، يعني مرات أنت بتحبي تعمل إشي للبيت بس إشي ما بتحبيه طبعاً. يعني يمكن إذا بحب الكوكيز، حتى أولادي إذا عملت كوكيز باكله، غير هيك لا.
0: ممتاز والله، حياة صحية يعني. أنتوا بتنصحونا وبتنحفوا أنتوا، إحنا الناس بناكل شوكولاتة وبننصح وأنتوا بتنحفوا.
1: هو الأغلب شو بيحكوا اللي بيطلبوا، بيحكوا ارحمينا، حتى بالذات لما أنزل كوكيز ارحمينا خلاص.
0: مي الأخرس بتقول لك أم عاصم ما بنستغنى عن حلوياتها بالأخص الكوكيز، في إجماع يا جماعة على كوكيز.
1: كوكيز
0: على أم كوكيز أم عاصم، وخصوصا إحنا عندنا كيكة كوكيز، يعني إحنا اليوم بنجربها. ها هيني بحكي لكم بعدين مكتوب عليها حياة إف إم. الله يسعدك ويبارك فيكي. ميساء غنام بتقول يعطيكم ألف عافية حبيبتي، أحلى شيف ما شاء الله عليكي. وأنوار بتقولنا ما شاء الله يمي يمي رند، هيني جاي. يلا يا جماعة في عنا تشوكلت شكلها كتير زاكي ما شاء الله،
1: حبيبتي صحتين وألف عافية
0: ومتقنة
1: إن شاء الله. الأيام الجاية لازم نجرب الكوكيز كمان
0: 100%
1: إن شاء الله.
0: أكيد أكيد 100%. إيش يعني أي حد اليوم عم بسمعنا، أي صبي اليوم عم بسمعنا لساتها ببداية الطريق،
1: طبعا
0: شو بتنصحيها شو بتحكي لها؟
1: ما تيأس، كمل طريقها وما تحكي إشي مستحيل أو ما عرفت أو ما زبط. عادي الواحد بيفشل مرة مرتين وثلاث، كمل طريقك أوصل إلى حلمك.
0: صحيح. وإنت فاطمة إيش بتحكي للناس اللي عم تسمعنا وعم تحترك هلأ؟
2: شكرا كتير، I love you so much، يعني الله يسعدكم، شكرا كتير لكم.
0: والله الشكر لإلك، وي لاف يو ماتش مور، والله ما شاء الله عليك، الله يحميك ويحفظك.
1: الله يسعدك.
0: يعني بس آخر إشي قبل ما ننتقل أو ننهي هذا اللقاء، أعطينا سر من أسرارك بالشغل يلي عن جد بفرق بطعمة الشوكولاتة، بحيث اللي بيسمعني يقول أنا بدي أوصي من عند براءة ما أوصي عند غيرها.
1: في كتير أسرار، كتير إضافات يعني. بدأت أول إشي قبل أي إشي الواحد لما يشتغل يشتغل بحب، ما يشتغل كهدف انه هو بده يشتغل، لا كحب، حب الشغله قبل ما تشتغليها. في اسرار كثير. انا سر صغير، انا الشوكولا بضيفها صوص نكهه البندق.
0: ايوه.
1: بتعطي طعم كثير زاكي طبعا. وكثير ناس تطلب من عندي، بحكي لنا طلبنا من محلات كثيره بس طعم الشوكولاته تاعتك مميزه، بحب ادعمها.
0: الله الله الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني في كمان كومنتات خلينا أقرأهم قبل ما ننهي. شو رأيك أم يوسف غنام بتحكي لك؟ دي نزل تحت بالكومنت تحمليني شوي. بتقولك أنواري سعد قلبها العسولة فطومة بتجنن ربي يحفظها أكلة الجو اليوم فطومة. يعني هي مع إضافة هي شوكولاتات كلهم مع بعض قاعدين ما شاء الله. الله يحميها. هي بتقولك يا ستي اعمل الشوكولاتة وإحنا بناكلها، إحنا عشاق الشوكولاتة 100%. أصالة بتقول الفشل هو بداية الطريق.
1: طبعا
0: فعلا اتفق. هاجر بتقول بدي اجيب قهوتي وجاي طالما الشوكولاته موجوده. يلا يا جماعه كل حدا يجيب مق القهوه لكم، المق عندنا، القهوه عندي انا بعمل لكم القهوه. يلا نعمل جمعه مع الشوكولاتات، بالعكس بنحب كتير. هي بتقول لك والله يا فطوم انك عسل وشوكولاته. أم يوسف غنام بتحكي ما شاء الله عليكم شغل راقي ومميز بكل تفاصيل، واضح كمية الذوق والأشكال المبتكرة. الله يبارك لكم في رزقكم وينور طريقكم ويزيدكم نجاحا وتألقا، وتبقوا دائما عنوانا للإبداع والتميز، إبداع وذوق وفن ومرح كلهم مجتمعين عندكم. ما شاء الله أفكار مميزة وشغل بيفتح النفس وبيخلي الواحد يبتسم قبل ما يدوق، ويزيدكم من فضله وبتستاهلوا كل خير ما شاء الله تبارك الله الرحمن. يعني هاي لسه على الصورة لو ندوق بس رح أكيد حكون على عالم تاني بإذن الله. سناء بتقول لك شوكولاتة بدها معها قهوة مش شاي، ولازم الواحد يأكل شوكولاتة الغامقة بدون سكر لأنه صحية وبتقوي القلب ويتحسن المزاج. ممكن يا شجرة الغار تعطينا رقمها؟ وشكرا لك من عيون التنتين يا سناء. إن شاء الله تحت الهواء أي حدا بتواصل معنا رح نعطيه رقم الشيف، إلا إذا بتحبي تحكي على الهواء ما عندنا مشكلة.
1: لا ما في مشكلة،
0: احكي لنا الرقم عشان
1: 0781441333
0: 363. هذا هو رقم الشيف براء. يسعد صباحكم يا رب. شموخ بتقولك أحلى شيف بالعالم بنت خاله ما شاء الله تبارك الرحمن. الكومنتات مش عم بلحق عليها، يعني تشرفنا
1: وأنا أكثر وأنا مبسوطة كتير يعني صدبتكم. ويعطيك ألف عافية. شكرا لك حبيبتي.
0: بالعكس في قلبك هاي الطاقة وهاي الروح وهذا الحب اللي بحبه يكون دائما موجودين في شبابنا اليوم، والدعم لبعض قد إحنا نحب الخير للناس ونحب الخير للغير لأنه بيرجع لنا بالآخر. شيف براء البستنجي والعصفورة بسبوسة بيت حواء فاطمة البستنجي، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا في بيت حواء. أما أنتم مستمعين الكرام فاصل ونكملين معكم، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: بريم هوم،
3: حديقة المملكة التفاعلية،

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: جوردي وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلان كونوانا برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
0: دريم هوم
1: حديقة المملكة التفاعلية

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياتي في أم في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كانت عنا شيف براءة البستنجي اللي تتفننت في صنع الشوكولاتة ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني لفت نظري كومنت من عمر حسني البستنجي بقول كل الدعم للزوجة الحبيبة أم عاصم، الله يخليكم لبعض يا عمر ويبارك فيكم يا ربي ويديم عليكم المحبة والمودة. قدي حلو يكون الأزواج داعمين لبعض، الزوج يدعم زوجته والزوجة تدعم زوجها، هيك بيكون النجاح له طعم مختلف لأنه بيكون السند واقف وراك تماما. فالله يخليكم لبعض يا رب وتشوفوها إلى أم عاصم بأفضل الأماكن وأجمل الأماكن عقبال افتتاح محلها الخاص فيها بإذن الله تعالى.

ما بدي كمان كلام براءة لما كانت تحكي أنا ما عندي مستحيل، بدي أضل أحاول أحاول أحاول لحد ما تنجح المحاولة أو تنجح التجربة اللي بكون فيها. أكم شخص اليوم معنا عم بيسمعنا وعم بيشاهدنا حاول أول محاولة، تاني محاولة فشل واستسلم، بيصير هذا الكلام؟ كيف بدنا نوصل للمكان اللي بدنا إياه بحق وبنحلم فيه إذا بفشل ومرتين وثلاث توقفنا عن المحاولة؟ دائما إحنا بطبعنا كإنسان بنتوقع الأسوأ، نتوقع الأسوأ حتى ما ننصدم، ما نحكي إنه والله كنا حاطين آمال عالية ورفعنا توقعاتنا وصار الإشي الأسوأ، فأنا عشان ما أنصدم بتوقع الأسوأ. هو فعليا أقداركم تؤخذ من أفواهكم، دائما لما نتوقع الأفضل نسعى للأفضل بنوصل له، لأنه لما أنا بدي أسعى للأفضل بدي أتحمل العثرات التحديات يلي بتواجهني، ما أتوقع رح ألاقي الطريق مسهل والطريق مستقيم وما في مطبات ويلا أوصل للمكان اللي بدك إياه، لا أبدا. فخلينا نتوقع الأفضل ونسعى له، وما نضل نحكي أنا رح أفشل، أنا ما رح أوصل، أنا ما معي واسطة، فلان انولد بتمهم على أدهب وأنا بحياتي ما رح أصير مثله. كلياتنا انولدنا بحياتنا، أغلبنا مش مولودين وبتمنا معلقة ذهب، لكن كل شخص اليوم عنده حلم بده يسعى لهذا الحلم، لحتى أوصل لهذا الحلم بدي أتحمل العقبات وأتوقع أني أنا بدي أوصل له وأسعى له بكل ما أتيت من قوة حتى أوصل لإله.

أم يوسف بتقولنا الأناشيد كلها جميلة ومؤثرة ونفسي أعرف اسم كل أنشودة، يا ريت تذكر أسماءها ولكم كل الشكر والتقدير. والله يا أم يوسف أنا نفسي ما بعرفهم للأمانة، يعني هاي هذا أنس، أنس بيعمل أبراكادابرا بطلع لنا أنشودة على الموضوع، كيف ما بعرف، بكون بحكي ها أول الكلمة عن موضوع بالقطة بطلع عليها كلمة، فهذا ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحميه ويحفظه يا رب ويبارك بكل مهندسين عنا ما شاء الله، إحنا عنا إبداع عند الجميع.

اللي يسعد روحك وقلبك، الله يرضى عليك يا أم يوسف. بتقولنا شريفة كوادر حياتي في أم مبدع فخم ناجح بالتوفيق دائما، الله يرضى عليك يا شريفة، شكرا لإلك. ميساء بتقول والله إلي 18 سنة بسمعكم، كل أنشودة أحلى من التاني، بجنن وحفظناهم كلهم تقريبا، الله يرضى عليك ويرضيك يا ميساء. بحب هذا الترابط اللي بيننا موجود، لأنه من سنين طويلة كلنا بنسمع نفس الموجة، ولما نجتمع مع بعض ونحكي فيها كأنه والله يعني مع بعض من زمان وبنعرف بعض. بتقول أنوار تحية كبيرة للأخ أنس عربد على الأناشيد الرائعة، تحية كبيرة لك يا أنس، الله يعطيك العافية ويقويك. أم يوسف غنام بتقول لي حبيبة قلبي، وأنا مين ينعش قلبي غير صوتك الحلو وكلامك الطيب يا أحلى رنودة، وجودك بحد ذاته فرحة، وطلتك بتزرع البهجة بالمكان، الله يديم عليك هالمحبة والروح الجميلة، وما يحرمنا من صوتك ولا من حضورك الراقي، الله يرضى عليك يا أم يوسف، شكرا لكلامك الطيب، شكرا جزيلا يعني لكلامك يلي فعليا بيدخل القلب. بضل أفكر فيه أنه أنا هيك، هاي تحمليني فيها مسؤولية لحتى دائما أكون عند حسن ظنكم، فشكرا، شكرا لك يا أم يوسف.

0: سحر بتحكي لي أو هاجر سوري بعتذر هاجر بتقول لي عندي اقتراح لك أخت رند، عمل استفتاء للمواضيع المقترحة لنا وتحتاج النقاش فيها. والله يا هاجر كأنك بتقرأي أفكاري، خطرت على بالي هذاك اليوم لو بدي أقترح عليكم أو تقترحوا علي شو بتحبوا مواضيع نطرحها في البرنامج، شو هي المواضيع إيش عن شو بتكون هاي المواضيع. بالعكس أي شخص أي صبية أي مستمع أي مستمعة عنده اقتراحات إحنا منرحب فيها دائما وأبدا، مواضيع بتحبوا نناقشها نطرحها نجيب مختصين عليها. بالعكس على الرحب والسعة، هذا البيت هو بيتكم، بيت حواء بيت الجميع، وبيهمني كل موضوع إحنا كفريق بيت حواء نطرحه يلمس قلوبكم قبل ما يلمس هيك مجرد إنكم سمعتوا موضوع وراح. فهاجر أنا برحب بهاي الفكرة جدا، وأساسا أنا كنت أفكر فيها، فقريبا يعني يا إما مصير نعملها على السوشيال ميديا أو تشاركونا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي. سحر حمدان بتقولنا لا فشل مع الإصرار والمثابرة 100% يا سحر. وأنوار بتقولي أكيد صوت رند صوت العندليب حبيبة قلبي رنودي الله يسعدكم ويبارك فيكم. شريفة بتقول لو خيروني أطلع مشوار ولا أسمعكم بقول أسمعكم، أبدعتم ويعطيكم العافية الله يعافيكم ويبارك فيكم، شكرا جزيلا على كلامكم الطيب. أما لهون بنكون وصلنا أعزائنا وأحبائنا مستمعين ومستمعات بيت حواء إذاعة حياة إف إم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم وحلقة نهاية الأسبوع. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة جدا ومليئة بالاشتياق والشوق لنا، نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
1: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، بريم هوم، حديقة المملكة التفاعلية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: أخوكم أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاو.

0: مع القرآن العظيم مع سورة البقرة وصلنا إلى الآية 97 بعد 100، وذلك قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. قد يقول قائل: حج أيام وينتهي موسم الحج، صحيح، لكن كان مع وسائل المواصلات البطيئة جدا السابقة الحج يحتاج إلى أشهر، اللي جاي من آخر نجد مثلا إلى مكة المكرمة، اللي جاي من أطراف الجزيرة، هذا يحتاج إلى أشهر أن يكون مؤمنا فيها ما يقربه أحد، فكانت تعظم هذه الحرمات حقيقة. يعني الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، يعني نوى الحج الفريضة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث معروف، يعني الكلام الذي لا يليق بموسم الحج، كلام عن النساء والكلام هذا لا يليق إطلاقا، يعني ما واحد جاء يؤدي ركن عظيم من أركان الدين. ولا فسوق، الخروج عن المنهج، والفسق خرج. ولا جدال في الحج، وحين الجدال قد يرتقي إلى حد التصادم والتعادي والتدابر والتقاطع، وأحيانا الخصومة الشديدة. ما نفتحش مسائل تثير جدال، لا جدال في الفقه والأحكام، ولا جدال في السياسة، ولا جدال في الأمور الاقتصادية، ولا جدال انفاصل لشراء سلعة، ليش لا؟ هذا مش جدال. يعني كم هذا يا عمو؟ 100 ريال، 70-80، مش ما بيمشي. هذا مش جدال، هذا حقك في أن تساوم. على كل حال، وما تفعل من خير يعلمه الله، كلمة خير مطلقة، من إن كان في أركان الحج أو عبادات الحج أو التبرع في أي وقت الحج أو الصدقات أو الكلمة الطيبة، خير، كل خير. وتزودوا، يا سلام، يعني من العبادة وتزودوا، ارجع بزاد وافر وفير كبير كثير يدوم معك سنين طويلة بإذن الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الناس بتزودوا من الطعام، يعني بقول تزودوا، أول ما يخطر بالبال الطعام والشراب والفاكهة وما أدراك. الله تعالى يلفتنا إلى معنى جديد: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني أن ترجع من الحج وقد زدت تقا وزدت هدى وزدت التزاما بالمنهج. يعني مثل ما بيقول بعض الناس: كأنه ما حج، فما حججت وما حجت العير، أو ولكن حجت العير، اللي هي الجمال. يعني فمن حج لازم يرجع بزاد من التقوى، ضمير نقي ونفس طيبة. واتقوني يا أولي الألباب، اجعل التقوى، تقوى الإله العظيم سبحانه، ملء قلبك وعقلك. ومولانا خاطب بصيغة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني كانوا مش عقل واحد في هذا الدماغ، وإنما مجموعة عقول. ننتقل للآية 98 بعد 100: ليس عليكم جناح، مفيش عليكم إثم، يعني أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني أهل باكستان، أفغانستان، تركمانستان جايبين معهم بضائعهم، صناعاتهم اليدوية وغير اليدوية، يبيعون يشترون، ما في حرج. داغستان يجيبوا العسل ويبسطوا فيه عندنا بعمان وغير عمان، ما في حرج. أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تجارة، أموال، إلى آخره. فإذا أفضتم من عرفات، اللي هو يعني الخروج من عرفات بعد وقوف النهار الكامل إلى غروب الشمس تقريبا، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآن رجعنا إلى الحرم والمشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، اذكروا الله عز وجل الذي هداكم لهذا الدين ولهذا المشعر أن تؤدوه الحج، إن وإن كنتم من قبله، من قبل هدى الله عز وجل، لمن الضالين. اللام طبعا للتوكيد في خبر إن كنتم من الضالين، لم تعرفون، لم تعرفوا المنهج الإلهي، ولم تعرفوا الحلال والحرام، التوحيد كانت شرك وعبادة أوثان. الله تعالى له الحمد أن هدانا للإسلام وللإيمان، وجزى الله عنا نبينا خير الجزاء صلى الله عليه وسلم، فكان إمامنا في الهدى، جزاه الله خيرا. ثم أفيضوا، لا 99 بعد 100، من حيث أفاض الناس، الإفاضة، طواف الإفاضة وغيره، من حيث أفاض الناس، يعني ما نبتدع بدعا يدلوك على طرق غلط، إلزم المنهج، الأركان معروفة والتبرع والتطوع معروف. من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نستغفر الله عن ذنوب سابقة وعن ذنوب ممكن نكون حصلناها بالحج، غضب من الزحام، غضب من الناس، نستغفر الله إن الله غفور رحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، وفقنا الله وإياكم للالتزام بهذا المنهج القويم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية.
2: زوايا البرنامج.

الشبابي. بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

حياة أف أم لحياة طيبة. الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الحالي البالغ 5.75% والبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير. صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع الاستثمار الأجنبي بالتزامن مع مشاريع كبرى في الأردن. إصابة سيدة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,018 شهيداً. مسؤول إسرائيلي كبير يقول إن تل أبيب تجري مفاوضات عنيدة مع الولايات المتحدة بشأن وجودها في لبنان. الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترحب باتفاق السلام المؤقت الذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أمس. نهاية الموجز في أمل.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، إن أخطر حدث ألم بالأمة العربية هو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أصبحنا نحن العرب بهذه البعثة خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة بمعنى أصبحتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعلة هذه الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الإيمان بالله. فلو أننا اقتصرنا على تأمين حاجاتنا، وكان انتماؤنا إلى ذواتنا، وكان هدفنا تحقيق مصالحنا، فقد تخلينا عن رسالة ربنا. عندئذ لسنا خير أمة أخرجت للناس، عندئذ نحن أمة كأية أمة. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إن تخلينا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن تخلينا عن نقل هذه الرسالة إلى العالمين الشرقي والغربي، فقد فقدنا خيريتنا وكنا أمة كغيرنا من الأمم. هان أمر الله علينا فهن على الله. وما من فترة في تاريخ أمتنا نحن في أمس الحاجة إلى أن نعود إلى ديننا، وأن نصطلح مع ربنا، وأن نقيم أمر الله في الحد الأدنى في بيوتنا وفي عملنا حتى يرضى الله عنا. لأن الله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقي المسلمون ذلك الغي. إن أخطر حدث في تاريخ هذه الأمة بعد البعثة هو هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. البعثة حقيقة والهجرة حركة. لا بد من أن تعرف الحقيقة أولاً، ولا بد من أن تتحرك وفق هذه الحقيقة ثانياً. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر. ما لم تأخذ موقفاً عملياً، ما لم تدع لله، ما لم تأخذ لله، ما لم تعطي لله، ما لم تمنع لله، ما لم تتحرك لله، ما لم تسافر لله، ما لم تقم لله، ما لم تغضب لله، ما لم ترضى لله، ما لم تأخذ موقفاً بحسب دينك، ما لم تتحرك حركة وفق إيمانك، فأنت لست مؤمناً. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لست مؤمناً بمعنى لست مؤمناً الإيمان الذي ينجيك. أما أي مخلوق آمن أن لهذا الكون خالقاً هو مؤمن بأوسع معاني هذه الكلمة، ولكن هذا الإيمان لا ينجي صاحبه. أيها الإخوة الكرام، آية ثانية: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. لو أن كل واحد منا سأل نفسه: ما الذي فعلته بعد أن عرفت الله؟ ما الشيء الذي تركته؟ ما الصديق الذي هجرته؟ ما الإنسان الذي واليته؟ ما المكان الذي قصدته؟ ما المكان الذي ابتعدت عنه؟ لا بد من حركة. البعثة حقيقة والهجرة حركة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لقاء الله عز وجل ثمنه عمل. عمل. قد تكون الهجرة في معانيها المحدودة أن تنتقل من مكان إلى مكان، من مكة إلى المدينة، أو من أية مدينتين يشبهان مكة والمدينة إلى آخر الزمان. ولكن الهجرة بمعناها الواسع أن تنتقل من عمل إلى عمل، أن تكون في عمل لا يرضي الله فتختار عملاً يرضي الله، أن تنتقل من بيئة إلى بيئة، من مجموعة أصدقاء إلى مجموعة أصدقاء. لا بد من حركة من إلى.
بل إن عبادة الله في الهرج هجرة إليه. وسعنا معنى الهجرة، وقد ورد عن رسول الله في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربه أن عبادة الله في الهرج هجرة إليه. أنت إن أقمت أمر الله في بيتك وفي عملك ودفعت الثمن، قد يقل زبائنك وقد ينصرف الناس عنك بسبب إيمانك. هذه هي الهجرة، أن تعبد الله في أي ظرف. أيها الإخوة الكرام، لأن الإنسان مخير فكل شيء بين يديه حيادي. إن صح أن الهجرة حركة فهناك حركة نحو الله، إني مهاجر إلى ربي، وهناك حركة نحو الشيطان. ما الذي يضبط هذه الحركة؟ النية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رجل سماه الصحابة مهاجر أم قيس، لأن أم قيس اشترطت عليه كي يتزوجها أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فهاجر من أجلها. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها الإخوة الكرام، نحن في ذكرى الهجرة، والهجرة غيرت مجرى التاريخ وصححت مسيرة الإنسانية. ففي المدينة انطلقت الدعوة وتأسست الدولة وتكونت الأمة. انطلقت الدعوة إلى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، حتى غدا الإسلام ديناً يعتنقه 1.3 مليار في العالم، وأضحى الإسلام أكثر الأديان انتشاراً في الأرض على الرغم من ضعف أبنائه. تأسست دولة خرجت من أكنافها دول عظمى سادت الأرض قروناً، تكونت أمة تحولت بالهجرة من رعاة للغنم إلى قادة للأمم، أخرجت البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعتها، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. الحقيقة الثانية أن محبة الأرض التي ولدت فيها طبع مركب في الإنسان. هذه حقيقة ثابتة في كل مكان وزمان. قال تعالى: ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق يخاطب مكة: أما إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. بل إن بعض الصحابة بعد أن هاجر وصف للنبي الكريم مكة في الربيع فدمعت عيناه وقال: يا أصيل لا تشوقنا. إذن محبة الأرض الذي ولدت فيها طبع مركب بالإنسان، ولكنه معك تكليف أن تبحث عن أرض تعبد الله فيها، أن تبحث عن أرض تكون عزيزاً فيها، أن تبحث عن أرض تضمن فيها سلامة أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك. أيها الإخوة الكرام، الحركة كما قلت قبل قليل إما أن تكون في سبيل الله، في سبيل سلامة الدين، في سبيل طلب العلم، في سبيل نشر الحق، في سبيل تحصيل الرزق إن انقطع الرزق، أو أن تكون حركة في سبيل الشيطان لمزيد من المال، لمزيد من المتع، لمزيد من الرفاه على حساب الدين وعلى حساب دين الأهل وعلى حساب دين الأولاد وعلى حساب مستقبل دين الأولاد وعلى حساب ذرية الأولاد.
أيها الإخوة الكرام، الهجرة حركة، إما أن تكون في سبيل الرحمن وإما أن تكون في سبيل الشيطان، وما أكثر هجرة المسلمين في سبيل الشيطان. حصلوا بعضاً من الدنيا وضيعوا دينهم ودين زوجاتهم ودين أولادهم ودين ذرياتهم ودين ذريات ذريات ذريات. ويوم القيامة حينما يوقف الله هذا الإنسان من أجل الرفاه، من أجل مزيد من المال، من أجل التمتع بمباهج الحياة الدنيا، يسأله: لما خرجت من بلد تقيم فيه شعائر الله، تأمن على دينك ودين أولادك، ضيعت كل شيء ولم تأخذ شيئا؟ أيها الإخوة الكرام، يبدو أن الهجرة من سنن الأنبياء، فسيدنا إبراهيم عليه السلام هاجر وترك زوجته في واد غير ذي زرع، وأن سيدنا لوط هاجر إلى الله عز وجل: إني مهاجر إلى ربي، وسيدنا موسى هاجر، والنبي عليه الصلاة والسلام هاجر، والمؤمنون الصادقون وأصحابه الكرام هاجروا، تركوا بلادهم وتركوا مدينتهم وتركوا أرزاقهم وتركوا مكانتهم وتركوا كل ميزات بلدهم إلى بلد هم فيه غرباء. أيها الإخوة الكرام، قصة الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خذله أبناء قريش، وحينما تصدوا لهذه الدعوة بكل أساليب العدوان والتنكيل والتعذيب والتكذيب، عرض نفسه على القبائل. من هذه القبائل قالت له: إذا مت هل يكون الأمر لنا من بعدك؟ إن أردت ذلك فاكتب لنا. ثم عرض الأمر على أبناء المدينة، قبلوا 6 أشخاص، وفي العام القادم قبلوا 12، وفي الذي بعده قبل أن يمنعوه 73 رجلاً وامرأتان. من هنا بدأت الهجرة. قال بعضهم: أتعرفون على ما تبايعون الرجل؟ تبايعونه على حرب الأحمر والأسود، كلهم سيقفون ضدكم وسيرمونكم عن قوس واحد. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله إني لا أحبك. قال: انظر ما تقول. قال: والله إني لا أحبك. قال: انظر ما تقول. قال: والله إني لا أحبك. قال: إن كنت صادقا فيما تقول للفقر أقرب إليك من شرك عليك. شرح الحديث دقيق: هذا فقر الإنفاق، فقر الإنفاق أكبر وسام شرف تملكه، أنك أنفقت مالك في سبيل الله. وهناك فقر القدر، صاحبه معذور، وهناك فقر الكسل، صاحبه مذموم. هناك فقر القدر، وهناك فقر الكسل، وهناك فقر الإنفاق. إنك إن عرفت الله عز وجل ينبغي أن تقدم من أجله الغالي والرخيص والنفس والنفيس. يا أيها الإخوة، معنى آخر من معاني الهجرة: الهجرة فرز للمؤمنين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هؤلاء المؤمنون سيكونون بعد قليل نواة أمة، نواة دولة، نواة مجتمع متكامل، متعاون، متعاضد. لا بد من فرزه، لا بد من تمحيصهم، لا بد من أن يمتحنوا. فالذي مستعد أن يضحي ببيته وماله وتجارته ومكانته ومن حوله ليذهب إلى المدينة المنورة غريباً جائعاً مشرداً، ليس له إلا الله. إن نجح في هذا الامتحان معنى ذلك أنه سينجح في أي امتحان. لماذا في فحص القيادة يضعون الممتحن في أسوأ وضع، في أدق حركة في القيادة؟ إن نجح في هذه الحركة فكل حركة قادمة سهلة عليه. الهجرة فرز للمؤمنين. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام بمكة تصرف على أنه نبي ورسول،
مبلغ عن ربه، لكن في المدينة تصرف النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن أنه نبي ورسول على أنه ولي أمر المسلمين. كان الإمام الأعظم، وكان القائد الأحكم، وكان القاضي الأحكم، وكان المفتي الأعلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا تبليغ عن ولي أمر المسلمين. قال أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى: قال النبي هذا الكلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال هذا الكلام باعتباره إماما. وقد فسر بعض المفسرين قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. قال بعض المفسرين: خطب النبي بهذه الآية لا على أنه نبي ورسول، بل على أنه ولي أمر المسلمين. مال الزكاة يؤخذ أخذا، ولا يؤمر صاحبها أن يدفعها دفعا، يؤخذ أخذا، لأن مال الزكاة تتعلق به مصالح الأمة. يا أيها الإخوة الأكارم، الهجرة قبل الفتح كانت واجبة، وهي بعد الفتح قد ألغيت. لا هجرة بعد الفتح، ما حكمة ذلك؟ هذا الذي آمن لا بد من أن يدعم المؤمنين، لا بد من أن يكثر سوادهم، لا بد من أن يقوي شوكتهم. فالذي يمتنع عن نصرة المؤمنين ليس مؤمنا. الذي يمتنع عن دعمهم وتعزيز مكانتهم وترسيخ قيمهم ليس مؤمنا. ثم إنه في بيئة ذاب فيها، البيئة الشاردة، بيئة الطرف الآخر، بيئة تدعو إلى المعصية، بيئة تغري بالدنيا، بيئة تدفع إلى الشهوة. وهذا حال المسلمين في مهاجرهم. كل شيء في هذه البلاد، في هذه البلاد التي لجأوا إليها وهاجروا إليها من أجل الدنيا، كل شيء يدعو إلى المعصية، فدفعوا الثمن كبيرا. ليس هذا من باب التعميم، التعميم من العمى، ولكن هذا ما يغلب على معظمه. أيها الإخوة الكرام، الهجرة واجب من أجل أن تسلم بدينك طبعا إلى الله ورسوله، والهجرة واجبة من أجل أن تدعم أبناء دينك. ولكن بعد أن فتحت مكة خرج منها النبي عليه الصلاة والسلام مطاردا، وعاد إليها فاتحا. خرج منها ليلا وعاد إليها نهارا. بعد أن فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وملك النبي عليه الصلاة والسلام الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. أي بطلت نية الهجرة. يعني هل يعقل أن أحدنا إذا سافر إلى بلاد الحجاز وانتقل من مكة إلى المدينة يعد مهاجرا؟ ولكن العلماء يقولون: الهجرة باقية إلى يوم القيامة، ما دام في الأرض مدينتان تشبهان مكة والمدينة. أية مدينة تضطهد فيها، فيها ضغط يخرجك عن طاعة الله، وأي بلد آخر فيها رخاء وإغراءات تخرجك عن طاعة الله. النتيجة واحدة: ضغط لا يحتمل يخرجك عن طاعة الله، ينبغي أن تهاجر، وإغراء لا يحتمل يخرجك أو يخرج أهلك وأولادك عن طاعة الله، ينبغي أن تغادر، لأنك مخلوق لعبادة الله، لأن عبادة الله علة وجودك. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. آية بليغة محكمة واضحة. يا عبادي الذين آمنوا، يا من آمنتم بي، علة وجودكم في الأرض أن تعبدون. فإن حال بينكم وبين عبادتي مكان، ينبغي أن تغادروه.
إن حال بينكم وبين عبادتي مكان ينبغي أن تغادروه لأن أرضي واسعة، بل إن الذي يهاجر في سبيل الله وعده الله بشيء لا يصدق، وعده برزق وفير. يعني ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. بل إن أحد الإخوة الكرام كان في بلد بعيد جدا عن أن يطيع الله فيه، فاستمع إلى بعض الدروس واتخذ قرارا أن يعود إلى بلده حفاظا على دينه. يقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الإنسان لا يعطي إلا بعد الإنجاز، لكن الواحد الديان يعطي على النية فقط. نوى أن يعود إلى بلده، وما إن استقر أياما في هذا البلد حتى وافته المنية فقد وقع أجره على الله. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 95.
1: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. الحديث 1050. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. باب بيع الشريك من شريكه. الحديث 1051. عن جابر رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. الحديث 1052. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه: أن يا إبراهيم، من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه، فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال أبو هريرة: قالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فأرسل ثم قام إليها، فقامت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال أبو هريرة: فقالت: اللهم إن يمت فيقال هي قتلته. فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ باب قتل الخنزير. الحديث 1053. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. الحديث 1054. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: يا ابن عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. باب إثم من باع حرة. الحديث 1055 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره. باب بيع الميتة والأصنام. الحديث 1056 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. باب ثمن الكلب. الحديث 1057 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام.
1: حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: كارمان للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 5.75% والإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير. النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة وجمعية المطاعم السياحية توقعان اتفاقية عمل جماعي على مستوى القطاع يستفيد منها 23,000 عامل بكلفة تقدر ب3,500,000 دينار. هيئة النقل البري تقول أنه لا قرار بإلغاء خاصية التحرير في تطبيقات النقل الذكية. الهيئة الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات جديدة مكونة من 19 شاحنة إلى لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان. مسؤول إسرائيلي كبير مقرب من نتنياهو يقول إن تل أبيب تجري مفاوضات عنيدة مع الولايات المتحدة بشأن وجودها في جنوب لبنان. وزارة الخارجية السويسرية تعلن أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ الجمعة بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. تكلمنا عن الفتن والحذر منها. تخيلوا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحذرون من الفتن على كثرة الخير فيهم وعلى كثرة الانصياع إلى الحق، ولكنهم كانوا يخافون. فكيف في زمان الغفلة؟ فكيف في زمان وسائل التواصل؟ فكيف في زمان القرية العالمية الكل يتكلم والكل يدلي بدلوه؟ الصحابة كانوا حذرين أيها الكرام. وذلك يقول حذيفة في اليمن: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا الحديث كان يبين، وأخذ يسأل هل بعد هذا الخير من شر، هل بعد ذلك الشر من خير، تطور الحياة. وذلك هذا سبق من حذيفة رضي الله عنه أنه كان عنده خوف من الفتن، لذلك هو الذي تخصص بحديث الفتن. حتى إن عمر الفاروق لما سألهم يوما عن الفتن التي تموج موج البحر ما وجد عندها جوابا إلا عند حذيفة، ولكن قال: دونها باب، فيكسر الباب فإذا به عمر رضي الله عن الجميع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي الصحابة وصايا كثيرة من باب الحذر، وقال لواحد لا تغضب، وقال لواحد لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، إلى غير ذلك، كل من هذا الباب. طيب، تحذير النبي عليه السلام كان يقول: لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذو النعل بالنعل والقود بالنعل، أليس كل هذا من باب التحذير؟ فإذا كان الحذر في زمن الرسالة يحذرهم وهم يحذرون، فكيف في زمن الغفلات؟ فهذا يقتضي منا الكرام مزيدا من العناية ومزيدا من الحذر. اليوم لا تسلم نفسك لكل من هب ودب، سواء في القضايا الطبية أو في قضايا الخدماتية، فكيف في أمر دينك؟ فكيف في أمر آخرتك؟ وذلك لازم يكون نحسن هذه الأيام، يقول: من والله إمامي؟ من أئمة الخير، من أئمة الرشد، وليس من أئمة الضلالة عياذا بالله. طيب، كان هنا في سؤال: كيفية التمويل؟ يريد توضيحا كيفية التمويل الإسلامي، هناك شركات تمويل إسلامية وكيفية التمويل الإسلامي. هذا السؤال طويل شوي. العبرة بالعقود، العبرة بالعقود التي تنفذ إما في البنوك وإما في شركات تمويل، وإما أن ينفذها الأفراد، لأن القضية قضية لا تتعلق بمؤسسات لكن تتعلق بعقد كيف يجري، وليس بالضرورة حتى أن يكون عقدا مكتوبا، لكن لو كان مكتوبا لكان أفضل، لأنه فيها قضية الإلزام به. أما يمكن للناس أن يمارسوا مثلا قضية المرابحة بإجراءات سليمة حتى لو ما كتبوها، والله رقيب عليهم من هذا. إذن العبرة الكرام في كيفية التنفيذ. إنما شأن البنوك، شأن المؤسسات أن يكون لها لجان شرعية، وأن تكون قد عرضت عقدها على دائرة الإفتاء. فإذا كانت مجازة شرعا، بصراحة يمكن التعامل معها. فالسؤال هذا بعموم، وعندها بدك تقول: والله هل هي إيجارة؟ متى بالتمليك؟ هل هي مرابحة؟ هل هو عقد جعالة مثلا؟ إلى غير ذلك. هل هو سلم؟ كل هذا يجب أن يتضح في العقود، يعني سؤال شوي فضفاض وواسع. يقول: كيف تكون الفتوى وعكسها الاثنتين صحيحتين؟ هذا لا يكون إلا إذا كانت المسألة اجتهادية فقط، لأنه لا يمكن أن يتعدد الجواب ولا يتعدد الحق إلا إذا كان أمرا اجتهاديا. أما في الأمر النصي فهو واحد. يعني مثلا نقول: ما حكم الصلاة، صلاة الظهر قبل دخول وقت الظهر؟ قولا واحدا بإجماع أهل العلم لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة، فمن صلاها قبل الصلاة وقعت خطأ. لذلك بعض الناس حتى يتساءلون هنا عن السنن، سنة الظهر القبلية هل يمكن أن يؤديها قبل أذان الظهر؟ طبعا لا، إنما الآن مثلا من القضايا الفتوى وعكسها قضية والله المس على الخفين والجوربين، قضية إنه والله ماذا نفعل إذا سافرنا في أي كم مسافة القصير وكم يوما لمن أراد أن يقصر ويأخذ بأحكام السفر، هذه قضايا بصراحة كله صحيح. وذلك عند الفقهاء قواعد سليمة، منها كل من عمل بفتوى صحيحة فهو معذور، لها دليلها. تأخذوا مثلا المذاهب الأربع وغير المذاهب، في داخل المذاهب الأربع هنالك خلافات، وفي خارج المذاهب الأربع هنالك مذهب الأوزاعي، مذهب الليث، مذهب ابن حزم، مذهب الإمام الطبري، مذهب كل من عمل بها إذا كان دليله صحيحا فهو تتعدد، وذلك هذا يسموه تعدد الحق، الحق الاجتهادي المقصود، والله أعلم. المسألة سهلة وبسيطة. طيب، كانوا في سؤال عن مصلي شافعي المذهب صلى خلف من لا يقنت في صلاة الصبح. تدرون أن المذهب الشافعي يوجب القنوت في صلاة الفجر، بعض المذاهب لا ترى ذلك، الأحناف والحنابلة. فالمسألة واضح، أولا يجوز للمسلم أن يصلي خلف المسلم، وما إلا علاقة الآن بالمذاهب. الآن لك أن تلتزم الآن بالصلاة مع هذا الإمام فلا تقنت، ولو أنك قنتت وحدك سريعا كيف يعني؟ لو قلت اللهم اغفر لي يكفي، لأن الإمام لن ينتظرك حتى تكمل دعائك، فالأمر سهل. فالآن إما أن تلتزم بمذهب إمامك في عدم القنوت، وهذا اتجاه سليم. شوف اليوم في الحرمين الشريفين المسلمون يصلون بصلاة الإمام، هو حنبلي وإحنا على مذاهبنا، بدك توافقوا خدمة صلاة الجنازة. صلاة الجنازة في بلادنا نصليها 4 تكبيرات بتسليمتين يمين وشمال، لكن في الحرمين الشريفين فوفق المذهب الحنبلي يسلمون على اليمين فقط، وهذا صحيح، هذا صحيح، واللي بنعمله صحيح. احنا لو ذهبنا الى مكة والمدينة نصلي بصلاتهم ونسلم تسليمة واحدة، هو ان جاء الى بلادنا ونسلم تسليمتين عليه أن يسلم تسليمتين، هكذا التوافق لازم. على كل حال إذا كان هذا الشافعي يريد أن يأتي بالقنوت لا حرج، لا يتأخر عن إمامه كثيرا، ويدعو بما تيسر بأقل القليل، اللهم اغفر لي وارحمني، ويكفي ذلك، الأمر سهل. طيب، كان في سؤال حول قضية طلاق، والرجل الذي طلق يمكن أن يتنصل من كلامه أمام المفتي أو أمام القاضي، هذا اسمه كذب في الدعوة، وإذاك الله رقيب عليه. الآن نعم، هي المرأة أحيانا ممكن هي شعرت يعني بقصد زوجها وبإصراره وأنه لم يكن مغضبا وقال طالق، لكن قد يقول له بعض الناس يغششه، قل إن كنت في مشاجرة ولم تكن واعيا ولم تكن قاصد. المفتي لا يعلم الغيب ولا القاضي. النبي عليه السلام يقول للناس إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتهم الآخر فأقضي له بحق أخيه. إذا المفتي ما عليه شيء، فإذا قال هذا المدعي إنه أنا لم أكن قاصدا ولم أكن واعيا وكنت في حال الدهش وكنت مغضبا، القاضي لا يوقع ولا المفتي هذا الطلقة، والعهدة عليه إن كذب، والله أعلم. ومثل هذا الكلام في قضايا المنازعات، كل المنازعات سواء في القضايا العمالية في قضايا الحقوقية كله، الآن الإنسان إذا قال بالكذب فهو مسؤول عن ذلك وسيأخذ مالا بالباطل، أما إذا كانت دعوة صحيحة فمرده إلى القضاء. كان في سؤال من أحد المحامين وأنا بشكر لسؤاله، أنه عرض علي بعض تفاصيل القضية وقول هل علي من شيء أن أخذ هذه القضية من غير تفاصيل. هذا بس مجرد سؤال من هذا المحامي، يعني إن شاء الله أنه على خير، لأنه في هنالك من يدعي أحيانا إن كان بين الزوجين أو بين الشركاء، ولذلك لازم المحامي يتحقق من صحة الدعوة ومن صدق مظلوميته حتى لا يكون ظالما ويخلصه أو يزيد في ظلم الطرف الآخر. وذلك المحامي يكرم، وهذا بحدود ما يعلم طبعا، بحدود تحقيقه وتدقيقه، إذا دقق وتأكد أنه هذا إنسان محق خذ القضية، وإذا تأكد أن هذا إنسان مفتري وبدياك من خلال الثغرات القانونية تلجأ إلى يعني غلبة الخصم لا تأخذ. ذلك في الحديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل بشيء صالح، لا يمكن بأي شيء ضار. وأمر آخر انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طيب هذا مظلوم أنا بنصره، لكن إذا كان ظالما ويريد أن يستعدي على الآخرين، لا مثل هذا ما بيصح إطلاقا. ولذلك الكرام تخيلوا هذه القضية مع وضوحها في الشرع، الناس تغيب عنهم هذه الحقيقة ويتلاعبون، ويجد للأسف من يدله على ذلك التلاعب، وهذا لا يجوز إطلاقا. في سؤال حول قضية صلاة العشاء، هل الأفضل تأخيرها أم الصلاة على وقتها؟ في هذا الزمن لما صارت الصلاة الكرام يمارسها الأئمة في المساجد ولها وقت مضبوط، لا الصلاة مع الأئمة أفضل. الأئمة ينتظرون ربع ساعة 10 دقائق إلى غير ذلك، تصلي معه الصلاة على وقتها. لكن في حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر حين صلاة العشاء حتى ينام الصبية وتنام النساء، ويأتي عمر يقول نام الناس. هذا لمن؟ هذا لمن لا يخاف على نفسه تضييع صلاة العشاء إلى النصف أو ثلث. أما في هذا الزمن ما بصح، الآن بدنا نخفف على الناس، ما بصح إمام يجي يقول للناس أنا والله بعد ساعتين سأصلي بكم، لا راح يشق عليهم. إذن هذا يفعله الإنسان منفردا ولا يجبه على الآخرين، والله أعلم. كان هناك في سؤال حول الميراث، إنه ماذا نفعل في الخلاف حول قضايا الإجارة؟ إحنا مش مختلفين. للأسف لما يكون في أجرة يكرام، أجارة أجرة عقار، هذا الأصل أن يقسم بالحجة الشرعية، حجة الإرث تماما. لكن للأسف يكون في طرف يتعود أنه جني الأجرة بإيده وهو يصرف كما يشاء، ولما يأتي من يطلب ينازعونه أنه أنتم بكم تأخذوا حق. لا، إحنا بالنسبة لنا نترك ذلك لكم لاتفاقكم وتراضيكم وسماحتكم. اتفقوا ما عندنا مشكلة، إذا ما اتفقتم إحنا لا يمكن إلا أن ننفذ القواعد الشرعية. القواعد الشرعية كل مال موروث فهو بالحصة الشرعية. ذاك لما تطلع الأنصبة في المحاكم الشرعية الكرام، هذا في المال الموجود، في المال اللي في البيت وفي المال اللي في البنك، وهذا في العقار وهذا في الأجرة وهذا في الأمور المكتسبة. وذاك في أرض كان عليها مشاكل ثم يعني تحررت وبيعت بالحصة الشرعية، هيك الأصل. التراضي نحترمه ونقدره من غير تخجيل، فإذا كان ما في تراضي ما في إلا الحصة الشرعية، والله تعالى وهي الأعدل. طيب سأل سائل حول قضية تأويل آيات الصفات وظواهر النصوص. قضية التأويل يا كرام، بعض الناس بكل بساطة بيفكر أنه كل من أول فهو مبطل، هذا كلام غير صحيح. تأويل النصوص الكرام هذا منضبط عند الفقهاء أولا، وعند علماء العقائد، أو عند علماء العقائد أولا ثم علماء الفقه ثاني، سواء. لأن علم أصول الفقه هو العلم القائم بهذه القضية. سأشير إلى الأهمية لكن بعد الفاصل بعون الله، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382. الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
5: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة
4: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
4: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
7: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
6: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-625-9. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. كان في سؤال مهم منهجي هو في التأويل وعدمه. لا يمكن أن نقبل كل تأويل ولا أن نرفض كل تأويل. التأويل المقبول مقبول والتأويل المرفوض مرفوض. وذلك في آليات للتأويل في علم اللغة في علم الأصول واضحة المعالم الكرام. وذلك في كتاب الله تعالى وفي السنة النبوية كثير من المواضع بدون تأويل لا يمكن فهمها. شوف حديث مرضت فلم تعدني، قال مريض عبدي فلان، هذا هو التأويل. وفي أدلة كثيرة على هذا إن شاء الله، لكن دعونا مع هذا الاتصال. أبو حسام تفضل سيدي.
1: السلام عليكم
0: أبو دكتور. حسام تفضل سيدي.
1: السلام عليكم دكتور
0: أبو إبراهيم. حسام السامع يا أنس معنا.
1: السلام عليكم دكتور إبراهيم.
0: أنا مستمع. طيب مثلا الكرام في قول الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، من ذا الذي يجرؤ فيقول هذا على ظاهره والله بنرفض التأويل؟ هذا كان مقصود من كان في هذه أعمى، أعمى البصيرة أي منصرفا عن الهداية. فإنك بأعيننا مثلا إلى غير ذلك من المعاني. ولذلك الأمور منضبطة في العلم، ولكن بعض الناس طبعا لا يمكن أن نقبل التأويلات الباطلة والباطنية ولا أن نرفض التأويلات الصحيحة المنسجمة. وقد يختلف الناس في التأويل، وذلك من مذاهب الآن العلماء أنه قضية أنه يمكن أن يؤول الإنسان، ممكن يعني في قضايا اللي هي الأسماء والصفات الكرام العلماء وضعوا في ذلك قواعد مستقرة، ذكروا أشياء كثيرة ومنها جواز التأويل وعدم التأويل. طيب في كان هنا في سؤال حول قضية انكشاف العروس قبل كتب الكتاب. لا ما بصح، كتب الكتاب مهم أيها الكرام، مهم، لأنه بكتب الكتاب الحقيقة تصبح زوجة له، يراها وترى وبينهما كلام إلى غير ذلك. أما هاي مرحلة اللي هي قبل كتب الكتاب مرحلة الخطبة، هذا وعد بالزواج، فيمكن أن يتعرف على بعض بس ولكن عن بعد. أما هذا القرب فلا يكون إلا بكتب الكتاب ضروري، لأن اليوم مع كتب الكتاب الكرام والتقييدات وبالكاد الناس عايشين يعني باتفاق بين العاقدين، فكيف يا ترى؟ والله بس وعد، وإحنا في زمن ها أنتم ترون وتشاهدون الأمانة والخيانة، الله يعافينا وإياكم. إذن ما في داعي، وما في داعي العجلة. أنا استغرب ممن يرتب موعدا وبيحجز الصالة وبكون مش متيسر أمام كتب الكتاب، ويضع الناس أمام الواقع بداية العقد بعدين الاتفاقات الأولى. تعليم الصغار السب والشتم على من المسؤولية؟ والله على من علمه. ولذلك في الحديث كل مولود يولد على الفطرة، يعني على السليقة بشكل سليم. البيئة تؤثر، فأبواها يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولك أن تزيد أشياء كثيرة. طيب أبو حسام تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله علينا سيدي.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا
1: سيدي العزيز. نحن نعلم أن موسى عليه السلام هو كليم الله عز وجل، صح؟
0: صحيح.
1: ولكن في الآية اللي هي في سورة الأعراف في 143 144
0: طيب.
1: الله عز وجل استخدم قال، كلمة قال هي أكيد
0: تعني شو الآية ذكرني فيها بس؟
1: ولما جاء موسى لميقاتنا
0: وكلمه ربه
1: قال ربي أرني أنظر إليك. طيب قال لن تراني.
0: وين قال؟ فيش قال؟ قال لن تراني.
1: نعم.
0: طيب واحد. طيب
1: قال عز قال هي عائدة على الله عز وجل.
0: قال لن تراني.
1: طيب شو الحكمة إنه ربنا عز وجل ما استخدم كلمة قلته ولا في؟
0: طيب ولا طيب طيب سهل بسيط تكرم يا
1: أبو حسام. والآية اللي بعدها نفس النتيجة كمان
0: بعون الله. أشكرك يا سيد، أشكرك.
1: أحييك.
0: يعني التدبر القرآني أكيد يعني هو الأساس، ولكن بده انتباه شوي في شيء في علم البلاغة يكرم اسمه الالتفات. الالتفات في أحوال للإنسان هي التكلم والخطاب والغيب. يعني أتكلم عن نفسي أقول قلت أو أقول قلت، هذا خطاب، أو قال هذا غيب. هذا الانتقال من طور إلى طور، هذا يسموه في علم البلاغة الالتفات، ويسميه الإمام ابن جني شجاعة العربية، يعني من العجائب. وهناك من أفرد مؤلفات خاصة في الالتفات. الأخ بتكلم ولما جاء موسى لميقاتنا، لاحظنا الآن متكلم الله لميقاتنا، وكلمه ربه. ما قال وكلمته؟ شوف أولا لميقاتنا انتقل من التكلم إلى الغيب. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن عادي يعني قال وقلت. القرآن أحيانا قلت، أحيانا قلت أو أحيانا قال ربك. شوفوا مثلا في سورة الكهف قال وما فعلته عن أمري إلى غير ذلك. فمن هذا الباب هذا بيسموه الشجاعة، حتى هذا موجود في الفاتحة. شوف الفاتحة مبنية مباشرة على الخطاب أو على الغيب، الحمد لله رب العالمين الرحمن، بعدين قال إياك، ما قال إياه، هذا الانتقال. أو هو الذي يسيركم، هذا خطاب في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم مش بكم، هذا اسم الشجاعة العربية، ما يسمى في عرف البلاغين الالتفات. وهذا إله ملاحظ، طبعا إله ملاحظ بلاغية رهيبة بصراحة. طيب والله أعلم. طيب إذا موضوع التأويل يكون موضوع يعني جائز ولكن ضمن محددات، وإلا إن تقبل لكل تأويل لا نقبل، ترفض كل التأويل لا نقبل إطلاقا. طيب كان في سؤال حول قضية المتزوجة الآن وهي مطلقة، مطلقة طلقة بائنة أولى، ولكن هل في إرجاع ولا عقد جديد؟ نعم هذا مهم السؤال، لازم نوع الطلاق حتى نشوف ماذا سيحصل بعدها. إن كان طلاقا رجعيا فقط إرجاع، وإذا كان طلقة بائنة عقد جديد بس بدي حسبه كم الطلقة البائنة بين صورة أولى ولا ثانية ولا صارت بينونة كبرى. طيب الأخت محمد تفضلي.
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ورضى عليك، تفضلي.
2: الوالدة صار معها تقريبا ذهب لغير الزينة، صار وزنه 100 جرام.
0: كويس
2: تمام، وبلغ صار له سنة.
0: طيب
2: هلأ لما إجت بدها تطلع الزكاة اللي هي تقريبا حسبت اللي هي طلعت تقريبا 250، هو الآن هذا المبلغ مش متوفر معها.
0: طيب
2: تمام، هلأ هل يجوز نية إنه نيجي نحكي والله أنا على سبيل المثال بدي أروح أخذ مثلا هي معها ليرات ذهب، إني أخذ جزء من هذه الليرات وأروح أبدلها وأحولها لزينة؟
0: تحولهم لزينة ليش؟
2: أحولهم ذهب لزينة على أساس إني أنا مثلا، لأنه بصراحة المبلغ الزكاة أنا مش متوفر
0: يعني معها. هذا هروب من الزكاة. لا هذا هذا هذا نية غير صحيحة، هذا هروب من الزكاة. الآن هي بين خيارين، إما أن تنتظر يصير معها المبلغ وبتسد دين عليها، وإما أن تبيع جزء من الذهب، يا من الذهب الزينة يا من ذهب الادخار، وتطلع هذا المبلغ. أما حول ذهب الادخار إلى زينة حتى أهرب من الزكاة، لهذا قطع لا يجوز، هذا حرام صحش.
2: طيب هسه سؤال ثاني لو سمحت. هلا لو انا مثلا مدخر جزء من من مثلا من الذهب نفس الشيء لشيء انا حابب يصير معي مثلا السنه الجاي، بس انا حكيت كان معي مبلغ من الفلوس وحكيت بدل مثلا عشان ما اصرفه بدي احفظه مثلا في ذهب على اساس مثلا انا السنه الجاي عندي شغله معينه
0: شيء بعيد يعني فيه. الشيء هذا مثلا شراء بيت او او او او ايش مثلا سياره؟
2: لا هو صراحه مشروع يعني،
0: يعني طويل الأمد، يعني بدنا ننتظر طويل يعني سنوات لما ننفذه ولا أشهر؟
2: هو ابنها بده يتجوز، فهي بدها تحفظ هذا المبلغ من النقود عشان إنه ما يصرفه بجمدته بالليرات ذهب. طيب أساس ابنها حابب يتجوز إن شاء الله، يعني ممكن سنتين ثلاث الله أعلم.
0: ماشي تكرمي يا سيدتي محمد، سأجيبك بعون الله.
2: يعطيك
0: أشكرك. أبا هلال تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام حكم الله، تفضل، أهلا وسهلا بكم.
3: يا أخي بدي أسألك، لما المفروض صلاة المغرب على مثلا فرد من الأب من البنادمين شايف بيصليها ثاني يوم مع صلاة المغرب،
0: هذا غير صحيح. أي صلاة فاتتك بتصليها مباشرة بعد زوال المانع من أدائها.
3: يعني هسه مثلا أنا راح على صلاة المغرب أصليها
0: متى تذكرتها إنك مش مصليها؟
3: لا قبل بعد لما أذن العشاء
0: مباشرة بتصليها،
3: يعني قبل صلاة،
0: قبل العشاء. نعم قبل العشاء، إلا إذا كنت في صلاتك مع الإمام بالعشاء بتصلي العشاء مع الإمام بتكون تقضي المغرب الفائت، ما تأخره لثاني يوم، لأنه هذا غير صحيح.
3: يعني هذه الصلوات بتطبق على الصلوات كلها،
0: كل الصلوات، أي صلاة بنساها من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، هذا هو الحديث وهذا نصه، بارك الله فيك. أشكرك يا سيدي، هذه قضية هامة وكرام، وتعود الناس أنا من عارف من أين أتوا بأنه المغرب يصلوها بعد مغرب والفجر، وهذا كلام غير صحيح، وإنما مباشرة تصلي الصلاة الفائتة إلا في حالة المذهب اللي ذكرناه قضاء صلوات فائتة لها زمن طويل، عندما مع كل فرض فرضا من باب التيسير على الناس. الأمر سهل إن شاء الله تعالى، لكن هذا هو الأكمل، هذا الأفضل. طيب إذا كان في سؤال قضية الرجعة تكون بعد طلاق رجعي، والعقد الجديد يكون بعد طلق بائنة يا أولى يا ثانية فقط. طيب قضية المال للدخار أو الذهب للدخار لتزويج الولد لشراء سيارة، يا جماعة الأعدل في هذا التالي: كل مال بلغ النصاب مر عليه الحول تجب زكاته مهما كان في نية الإنسان. طب أنت بدك تزوجي ابنك، طب فلان بده يشتري سيارة، فلان بده يبني، وفلان بده يسافر، طب ليش ما يعني كل الناس نوفر لهم ذلك، كلهم عليهم أن يزكوا. أمر آخر باب إيماني الكرام، كلنا نعتقد أن الله تعالى يبارك المال المزكى، مال المزكى حتى لو نقص، هو ينقص في الظاهر لكن في بركة ستحل، فطلع الزكاة بنية تيسير زواج الولد، هذا هو الصحيح. وأجبت أخي أبا هلال حول قضية الصلاة، ما تأخروا الصلاة إطلاقا، صلوها مباشرة. طيب كان في سؤال هنا حول قضية في مذهب أبدأ أقرأه، مذهب عن بعض المذاهب فيه آراء شاذة سنشير إليها بعون الله، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة اف ام إلى برنامجكم فتاوى استكمال إجابات. معنا اتصال من دكتور معند، تفضل سيدي.
1: ألو، السلام عليكم دكتور.
0: السلام، حياك الله الكادر، بسلم عليك هون.
1: تحية الفريق العمل، وبعدين أخرى كمان اللي رد علي قلت للدكتور إبراهيم أكيد حضر مباراة الأردن
0: خليك في سؤالك يلا تفضل.
1: بقول الحمد لله إن شاء الله أنه مفوز الأردن.
0: سهل
1: بسم الله وعلى بركة الله. بعد أعوذ من ترجي، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
0: صحيح.
1: ولذلك هنا المحور الأساسي، ما أهمية صلاة الجمعة في حياة المسلم؟ للأسف الشديد كثير من الناس يتروا عليها صلاة الجمعة ثلاث مرات أو ثلاث جمعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من راح عليه يعني
0: يختم على قلبه،
1: من ترك ثلاث جمعة تبع على قلبه.
0: صحيح.
1: فياريت أن نتحاور بهذا.
0: طيب بارك الله، شكرا دكتور معن، أشكرك يا حبيبي، أشكرك. طيب. كان في واحد بعت لي فيديو وفي رأي شاب لأحد لأئمة الأعلام، الآن هو بعث هذا الفيديو ليشهر وحتى يتكلم، شوفوا الفقه الإسلامي. هذا القول الكرام، في أقوال شاذة في الفقه الإسلامي لفلان وفلان يرونه العلماء ويناقشونها تفنيدا وإضعافا، لكن للأسف لما يأتي في زماننا واحد عامل حاله موضوعي وينبش على هذه الآراء، هو لا لمناقشة علميا لكن يريد أن يتخذ منها معتمدا على رفض الفقه وإدانة الفقهاء، وهذا اتجاه خطير. ذاك الكلام في كتب الفقه الكبرى مثل مغني ومثل المحلى ومثل الكتاب المجموع وكل هذه الموسوعات، في كل الآراء موجودة، القوية والوسط وحتى الضعيف بل حتى الشاذة، لكن يروونها حتى يضعف موقفها. لكن للأسف بعض الناس في هذا العصر ينبشونها حتى يتهموا أهل العلم، وهذا الكلام غير صحيح. طيب، في سؤال سهل وبسيط، قضية القنوت، هل القنوت في صلاة الصبح سنة ولا لا؟ هاي مسألة خلافية بالمذاهب. في مذهب الإمام الشافعي يرى ذلك، وحجته ما رواه أنس رضي الله عنه، ما زال عيسام يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. لكن بعض أهل العلم رأوا أنه قنط عليه السلام بالنوازل لما نزلت بالمسلمين النوازل. الأمر سهل، وهذا من تعدد الفتاوى الصحيحة، من تعدد الآراء الفقهية الصحيحة، وأشرت أنه يمكن أن يصلي واحد خلف واحد ولا حرج في هذا إطلاقا. طيب، كان في سؤال عن حديث نبوي مهم، والحديث يعني طريف وإله معنى جميل، حول قضية ما فائدة التسبيح. أشياء كثيرة منها هي غراس الجنة فكرة، وعصمة للإنسان من الهموم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. لكن في حديث سأل أحد إخوه عن درجته، حديث صحيح، يقول قال إسم إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ يعني التسبيحة تطوف حول العرش ويكون هذه تسبيحة فلان، تهليلة فلان، وتحميد فلان، فليحمد المسلمون على هذا الشرف. حديث صحيح آخر، أن رجلا عربيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له علمني رسول الله، فقال له ضم يدك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ضم أصابعه، فذهب الرجل ثم عاد، فقال عليه السلام تفكر البائس، قال يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هذه لله، فما لي أنا؟ فعجبه النبي قال إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، الحمد لله صدقت، الله أكبر صدقت، فإذا دعوت يا اغفر لي ارحم قال قد فعلت قد فعلت قد فعلت. يعني هذا التصور أيها الكرام لهذا الحديث النبوية يفيدنا كثيرا في فهم هذه القضايا الشرعية الكرام. طيب، يعني هنا في سؤال، واحد حلف للأسف بالحرام من زوجته، ما يعمل هالعمل بعد يعملها، هو آثم أصلا بحلفه بغير الله، وإذا لم يلتزم بكلامي عليه كفارة يمين. طيب أخي محمد، فضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله، اهلا وسهلا.
2: دكتور، بدي اعلق على التسبيح اللي بتحكوا عنه.
0: تفضل.
2: موجود في سوره قاف، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
0: صحيح.
2: ومن آلاء فسبح وادبار السجود.
0: صحيح.
2: وآية ثانية في ادبار النجوم.
0: صحيح.
2: هذا من القرآن يعني. صحيح. التسبيحة ضروري جدا.
0: أحسنت. لا بس يعني فضائله كثيرة.
2: الله يعطيك.
0: الله يكرمك. أشكرك يا سيد أشكرك. يعني لو بدنا نتكلم في التسبيح راح نتكلم عن آيات التسبيح وعن حديث التسبيح، لكن هذا معنى لطيف إنه ينعطفنا حول العرش يذكرنا بصاحبهن إنه هذا تسبيح فلان وتهليل وتحميد فلان. طيب ما نتكلم حول وذر البيع. أنا ظننتك بدك تسألني عن ما حكم البيع أثناء الجمعة. قطعا حرام، إنما لا أهمية الجمعة لا تنكر. وذلك الجمعة الكرام للمقيم الصحيح البالغ هذا واجب عليه، ومن ترك ثلاث جمعات من غير عذر طبع على قلبه، يعني يختم على قلبه بالنفاق، فموضوع خطير. لأن الآن ما حكم صلاة الجمعة للرجال اللي تحقق فيه مشروط؟ فرض عين. ما حكم صلاة الجمعة؟ حتى سألتني أخوات قبل فترة في محاضرة إنه ما حكم التزام المرأة بصلاة الجمعة؟ يجوز لها ذلك، لكن ليس بإلزام من الشريعة. الله يفقنا إياكم في الدين. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: عنوان. في زوايا
2: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

نشرة الأخبار من حيات فم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة من 19 شاحنة إلى لبنان. البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة. المفاوضات الأمريكية الإيرانية تبدأ الجمعة في سويسرا. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. يواصل الأردن جهوده الإنسانية لإسناد الأشقاء في الجمهورية اللبنانية، إذ سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم قافلة مساعدات إنسانية جديدة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين. وتضم القافلة، وهي الثامنة ضمن سلسلة قوافل الدعم المواجهة إلى لبنان، 19 شاحنة محملة بمواد إغاثية ومستلزمات أساسية، إلى جانب شحنة أدوية مخصصة لدعم القطاع الصحي والمستشفيات اللبنانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومركز التنسيق المدني العسكري. قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الرابع لعام 2026 تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الحالي البالغ 5.75% والإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير. ويأتي هذا القرار في ضوء تقييم اللجنة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين المحلي والدولي، وبما ينسجم مع هدف البنك المركزي الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي وموائمة أسعار الفائدة محليا مع أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية. وقعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجمعية المطاعم السياحية الأردنية اتفاقية عمل جماعي على مستوى القطاع يستفيد منها نحو 23 ألف عامل، وتسري على 1450 مطعما سياحيا، ومدتها 3 سنوات بكلفة إجمالية تقدر ب3.5 مليون دينار. بحسب بيان النقابة، تتعهد الجمعية بموجب الاتفاقية التي وقعها رئيس النقابة خالد أبو مرجوب ورئيس مجلس إدارة الجمعية عصام فخر الدين بحضور مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة، تتعهد بمنح الأولوية في التعيين في المطاعم السياحية للعامل الأردني والعمل الجاد على إحلال العمالة الوطنية بدلا من العمالة الوافدة من خلال تشجيع وتدريب العمالة المحلية على أعمال القطاع. قالت هيئة تنظيم النقل البري إنها تابعت ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات وتفسيرات غير دقيقة بشأن النقاشات الجارية المتعلقة بعمل التطبيقات الذكية وما رافقها من ادعاءات تزعم وجود توجه لدى الهيئة لإلغاء أو إيقاف خاصية التحرير المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض الشركات. وخاصية التحرير في تطبيقات النقل الذكية هي السماح للسائق المرخص بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل. اتفقت غرفة تجارة الأردن وسفير باكستان لدى المملكة خرم سرفارز خان على تفعيل مجلس الأعمال الأردني الباكستاني المشترك وإعادة إشهاره، بما يسهم في تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق مع السفير الباكستاني بمقر الغرفة، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وآليات تطوير التعاون بين مجتمعي الأعمال الأردني والباكستاني.
وإلى قطاع غزة وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر الماضي عبر عمليات نسف المنازل وإطلاق النار واستهداف مناطق متفرقة من القطاع. وأفاد مصدر محلي بإطلاق نار من آليات الاحتلال المتمركزة شرقية خان يونس جنوبي القطاع بالتزامن مع تنفيذ عملية نسف ضخمة لمبان في المنطقة ذاتها وسط إطلاق نار كثيف ومنظم. ومن غزة إلى لبنان، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان. وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب إن الرقيب أول ألكسندر فيلين البالغ من العمر 29 عاما قتل أثناء القتال يوم أمس الأربعاء. وأشار بيان جيش الاحتلال أيضا إلى إصابة 7 من ضباط وجنود الاحتياط بجروح تراوحت ما بين المتوسطة والطفيفة. نبقى في لبنان، إذ قال مسؤول إسرائيلي كبير مقرب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب تجري مفاوضات عنيدة مع الولايات المتحدة بشأن وجودها في جنوب لبنان وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأضاف المسؤول أن إسرائيل لن تتراجع عن مواقفها التي تشتمل إبقاء قوات منتشرة في المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني في لبنان. هذا وأعلنت أيضا وزارة الخارجية السويسرية أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ الجمعة قرب لوسيرن في وسط البلاد بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. وأيضا قالت وزارة الخارجية السويسرية في الوقت الحالي أنه لا يزال من المقرر أن تجتمع الولايات المتحدة وإيران بالإضافة إلى الوسطاء باكستان وقطر غدا في سويسرا لبدء المفاوضات الأولى بشأن تنفيذ الاتفاق. ويأتي ذلك غداة توقيع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بازشكيان عن بعد مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 شباط. ووقع ترامب مذكرة التفاهم التي تشمل الجبهة اللبنانية خلال زيارة إلى فرنسا. أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم استعدادها لبدء تحديد الخطوات الملموسة التي سيتعين اتخاذها في إطار أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي. وقال المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي للصحفيين في جنيف: الآن حان دورنا للجلوس مع زملائنا الأمريكيين وزملائنا الإيرانيين والبدء في صياغة الخطوات الملموسة التي سيتعين اتخاذها حسب قوله. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. دائما المزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: السلام عليكم. من الخليل إلى بيروت تتكشف ملامح مرحلة سياسية جديدة تتراجع فيها الاتفاقيات القديمة أمام منطق فرض الوقائع على الأرض. ففي فلسطين أثارت دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش لإلغاء اتفاق الخليل عام 97 ونقل صلاحيات التخطيط والبناء إلى سلطات الاحتلال مخاوفة من مرحلة جديدة تستهدف تكريس السيطرة الإسرائيلية على المدينة وتعزيز مشروع الضم والاستيطان في الضفة الغربية. وفي لبنان فجر رفض بيروت لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسناد مهمة مواجهة حزب الله إلى سوريا جدلا واسعا حول مستقبل الترتيبات الأمنية والسياسية في البلاد وحدود التدخلات الخارجية في الشأن اللبناني. وبين الملفين يبرز سؤال جوهري حول اتجاهات السياسة الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة، وما إذا كانت هذه التطورات تعكس انتقالا من إدارة الأزمات إلى فرض وقائع جديدة قد تحمل تداعيات عميقة على القضية الفلسطينية واستقرار لبنان ومستقبل الإقليم بأسره. أهلا بكم من جديد عبر أثير حياة FM في برنامج استديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من الإعداد والمتابعة أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفنا الكاتب والمحلل السياسي رجا طلب. بعد التحية سيد طلب، ما دلالات إعلان سموتريتش إلغاء اتفاق الخليل لعام 97 بعد نحو 3 عقود من توقيع هذا الاتفاق؟
1: أولا مساء الخير. لا أعتقد أن هناك ما يدعو إلى الاستغراب أو الاستعجاب من هذا القرار، لأنه أنت تعلم أن سموتريتش وبن كفير تحديدا هذان الشخصان هم يعني توجهاتهم ليست متطرفة فقط، هي عبارة عن يعني وحشية ضد أي شيء فلسطيني. يعني وبالتالي الخليل واتفاق الخليل كان في فترة من الفترات يمثل حالة من يعني بدء تآكل المشروع الصهيوني في تهويد مدينة الخليل، وبداية أيضا في لتهويد مشروع التهويد في القدس وهو ما زال جاريا إلى الآن. فأي هذه المشاريع ما زال لها ما نسميهم يعني سدنة، والسدنة سموتريتش وبن كفير يسعون في كل لحظة إلى استغلال الظرف السياسي لتوسيع الاستيطان وقضم الأرض وأيضا تهويدها، وليس قضمها فقط، يعني إضافة مسحة أو مساحات أو بصمات دينية تلمودية على الأرض.
0: نعم. طيب، انعكاسات سحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل على مستقبل المدينة ومدينة مركزية بحجم الخليل،
1: يعني حالة صراعية لا تستطيع أن تتنبأ بها، المواجهة دائمة. طبعا أنت تعلم أن الضفة الغربية الآن يعني مقسمة إلى أكثر من 1100 بوابة وحاجز ويعني مكان للتفتيش والتنكيل، والخليل يعني ليست أفضل منهم، الخليل هي من أسوأ المدن التي تعيش هذا الواقع. فبالتالي يعني هناك رغبة بأن يتم قتل وطرد كل السكان، يعني طرد كل السكان الموجودون في الخليل إلى خارجها، تضييق العيش أولا لكي يذهبوا إلى القرى المحيطة ويخرجوا من المدينة، باعتبار أن تتعلم أن يعتبرون الخليل مدينة مقدسة تماما مثلما هي القدس حسب معتقداتهم التلمودية. إذن المشروع قائم والمواجهة ما زالت قائمة، وهذا يعتمد على قدرة الحالة الفلسطينية على أن تدعم مدينة الخليل وأهل الخليل في البقاء على أرضهم، لأن أنا بتقديري الصمود على الأرض بحد ذاته في هذه الفترة وفي هذا الجو المنفلت لصالح العربدة الإسرائيلية هو نوع من أنواع البطولة. نعم. لأنه البديل هو الخروج، وترك الأرض هو انتصار مباشر لسياسة التهجير والقبض.
0: نعم. أستاذ رجا، نتوقف أكثر عند نقطة كما تفضلت، نظرة الإسرائيلي من الناحية الدينية للمدينة بأنها مقدسة، ماذا عن أهمية الخليل الحرم الإبراهيمي أيضا في المدينة في الحسابات السياسية والدينية للجانب الإسرائيلي؟
1: هم يعتقدون أن هذه المدينة هي مدينة أبوهم الخليل، ويعني لا يعتبرون أننا وهم إذا عدنا إلى الجذور الدينية ننحدر من يعني من أب واحد اللي هو أبونا إبراهيم الخليل. هم يعتبرون هذه المدينة هي مدينة يهودية خالصة لا علاقة للمسلمين فيها أبدا، وبطبيعة الحال لا علاقة للمسيحيين أساسا، فمن هنا يعتبرونها مدينة يهودية. هذه المعتقدات لها رواج شديد تحديدا لدى جماعة بن كثير. أنت تعلم أن جماعة بن كثير هم يعني نوعية من التدين القومي يسمى، الذي يتعصب للدم اليهودي وليس فقط للديانة اليهودية. لذلك يرون في ظل الفوضى القائمة ويرون في ظل التوجهات والأزمة التي يعيشها نتنياهو والتي أيضا تعيشها الحالة الإسرائيلية برمتها والعالم العربي، يرون أن مدينة مثل مدينة الخليل إذا تم قضمها والبدء بتعويدها وطرد سكانها وإغلاق المسجد الإبراهيمي في وجه أهل الخليل سيكون إنجاز تاريخي بالنسبة لهم، وهذه فرصة سانحة.
0: ولكن سيد رجا، كيف ينظر لهذا الإنجاز التاريخي دوليا أمام المجتمع الدولي لإسرائيل يعني العلمانية كما يقال؟ وأيضا ماذا تبقى من اتفاق أوسلو بعد كل ما يجري؟
1: طبعا اتفاق أوسلو يعني أنا تقديري أن لا تسأل عنه لأنه انتهى أصلا. انتهى منذ أن توفى، يعني لا أريد أن أقول قتل أو قتيل، منذ وفاة المرحوم ياسر عرفات لم يعود هناك أحد يتحدث عن أوسلو. أوسلو تم دفنه بهدوء وبروية وخطوة خطوة، ولم يبقى منه شيئا، حتى على الورق لا أحد يذكره، فقط ما تبقى منه هو الاتفاق الأمني بين السلطة وبين إسرائيل فقط لا غير. لذلك نعود مرة أخرى للموضوع. أنا بتقديري أنه يعني الوضع بشكل عام في الخليل ومدن الضفة الغربية هو الآن يعني ينظر له على أنه ناضج من أجل أخذ الأرض وطرد السكان. هذه المعادلة الآن أصبحت جاهزة وناضجة في ظل انشغال العالم كله بقضايا أكثر أهمية، الحرب بين أمريكا وإيران وتوقيع الاتفاق الذي إعلان مبادئ الذي سيتم غدا، لحظة تاريخية مناسبة بكل ما تعني الكلمة بالمعنى.
0: طيب ما الخيارات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية لمواجهة هذه الإجراءات؟
1: لا تملك أي خيار إلا الاحتجاج الرسمي فقط، ليس لديها أدوات مواجهة أو أدوات مقاومة أو حتى ابتزاز سياسي، لا يوجد. كل الأوراق سحبت أو هي قبلت لنفسها أن تسحب من يديها على مدى سنوات طويلة.
0: طيب إلى أين تتجه الأوضاع باعتقادك سيد رجا في الضفة الغربية إذا استمرت وتيرة التوسع الاستيطاني ومخططات كهذه في الخليل والقدس وغيرها من المدن؟
1: لا يوجد إلا المقاومة طبعا، وهذه ليست غريبة وليست يعني من 36 هناك انتفاضات في فلسطين، يعني كلما يشعر المحتل سواء كان محتلا إنجليزيا أو عندما جاء الاحتلال الإسرائيلي أن الشعب الفلسطيني فقد القدرة على المواجهة ينتفض ويقيم ثورته ثورة وراء ثورة وإلى أن يحقق أهدافه الوطنية. عندما تزداد الصورة قتامة يزداد هناك إمكانية لرؤية تنفجر. فبالتالي أنا بتقديري أنه الضفة الغربية مقبلة على حالة انتفاضة كبيرة وعارمة في مواجهة الاحتلال بعد كل هذا الاضطهاد وبعد كل هذه السياسة.
0: كل الشكر لك على وجودك معنا الكاتب والمحلل السياسي رجا طلب، شكرا جزيلا. وفي المحور الثاني من استديو التحليل نتوقف عند المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي بأن تترك إسرائيل مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان إلى سوريا بحجة أن دمشق ستقوم بالمهمة على نحو أفضل. وللمزيد في هذا الجانب أرحب بالكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي. سيد الرنتاوي بعد التحية، لماذا طرحت واشنطن فكرة أن تتولى سوريا مهمة التعامل مع ملف حزب الله بدلا من الدولة اللبنانية وبدلا من إسرائيل أيضا؟ ما الرسائل السياسية في ذلك؟
2: هي ليست رسائل سياسية، هي مشروع يعني ليست فقط مجرد رسائل للتحذير وللضغط وللابتزاز، هي مشروع. ولأول مرة طرح هذا المشروع كان في تموز يوليو من العام الفائت على لسان توم باراك، عندما أشاد من جهة بالشرع وقيادته وشجاعته وسرعة أداء المهام في سوريا مقابل حالة من الانقسام، الترهل، التردد، الضعف الذي يعني تهيمن على القيادة اللبنانية. يومها باراك يعني قال بأنه قد نكون في مرحلة يتعين علينا ضم لبنان إلى بلاد الشام. يعني فكرة الدور السوري في لبنان يبدو أنها فكرة جدية وجذرية عند هذه الإدارة. وكان لافتا أن الرئيس ترامب عندما أورد هذا الحديث ذكر بأنه هو والرئيس أردوغان من وضع أحمد الشرع في مكانه، بما يوحي بأنه جاء من أجل تنفيذ مهمة أو مهمات، هذه واحدة منها. المشروع تطور، يعني في البدء كان الحديث والتركيز منصب على تقطيع شرايين الدعم
0: والتنزل. طيب هنا السؤال سيد عري، بعذرني على المقاطعة، ولكن هل فعلا بالنظر إلى الشرع هل يقبل بهذا المخطط؟
2: يعني في جزء الأول منه نعم، وأداه بكفاءة واقتدار. المتصل الذي كنت أتحدث عنه بتقطيع الشرايين وسلاسل الإمداد وغير ذلك، يعني هذا أنجز بشكل شبه كامل. يعني وحزب الله يعاني الآن من خانقة ليس في التسليح وإنما أيضا في المال الذي كان يأتي عادة عبر الحدود السورية اللبنانية. أما الجزء الثاني المتصل بضرب حزب الله في بالذات في مناطق البقاع الشمالي، الهرمل وعلبك، خزان البشري لحزب الله، أعتقد أنها مجازفة ستكون من النوع الغير المحسوب، لأنها يعني تفجر بركان يمتد من قزوين إلى شرق المتوسط. يعني هذا سيكون فالق زلزالي مذهبي لا يمكن احتواء يعني شراراته وحده وتداعياته. الشرع منهمك الآن في ترتيب البيت السوري الداخلي، وهو قال أنه لن ينخرط في حرب مع سوريا، وأبلغ كثير من زواره اللبنانيين بأنه ليس في هذا الوارد. وحلفاء الشرع من الرياض إلى تركيا أيضا لا يشجعونه على أمر كهذا، فهم بالكاد فرغوا من حرب أمريكية إسرائيلية عدوانية على إيران ولبنان، والأرجح أنهم ليسوا بوارد الآن الدخول في صفحة جديدة من حروب متناسلة مذهبية وطائفية لن يفلت منها أحد بما في ذلك حلفاء الشرع. أستبعد ذلك. السؤال هنا ليس ما الذي يريد الشرع، السؤال هل يستطيع الشرع أن يقاوم ضغطا أمريكيا في هذا المجال. إن كان هذا المشروع يعني جديا إلى الحد الذي ستبذل واشنطن كل جهد ممكن من أجل إخراجه إلى حيز الضوء، هذا هو السؤال عن القدرة على الممانعة والصمود.
0: ما الإجابة بالتالي
2: الأمريكية.
0: ما الإجابة على هذا السؤال؟
2: لا ليس هناك إجابة نهائية، بمعنى أن الاحتمالات واردة بهذا الموضوع، ولكن الرهان على أن يعني على صوت العقل في سوريا من جهة، وعلى حلفاء هذا النظام من جهة ثانية، بحيث لا يعني يبدو النظام بصورة من يستكمل مهمة عجز عن إنجازها الجيش الإسرائيلي رغم كل الجبروت والتدمير والقتل والتخريب والتجريف وغير ذلك.
0: طيب كيف يمكن أن يتعامل حزب الله بالمقابل الطرف اللبناني مع أي محاولة خارجية للمساس بسلاحه للسيطرة على مناطق نفوذه وما شابه؟
2: أعتقد أن الحزب سيقاوم حتى آخر طلقة. يعني هذا ليس بالنسبة للحزب أمرا يمكن التسليم به أو الأخذ به، يعني هذا وسيضيف ذلك إلى الحزب أطراف أخرى، يعني سواء من بيئته الاجتماعية أو من طوائف أخرى في لبنان. ليس كل اللبنانيين يرغبون في إعادة إنتاج سيناريو التدخل السوري الذي وقع قبل 50 عاما زمن حافظ الأسد. وأعتقد إذا كان هناك جزء من مسيحية لبنان ربما يتفاوق مع هذا المشروع، فهناك جزء آخر لن يتفاوق معه ويخشاه، سيما وأن رأس الحربة في أي تدخل سوري حال حدوثه ستكون الميليشيات الآسيوية من قوقازيين وأفغان وغيرهم وعرب، يعني ما زالت ميليشيات تحتفظ خاص، هي لم تندمج ولم تتماهى مع الجيش السوري الجديد.
0: نعم.
2: هناك أيضا دروز يعني في لبنان، يعني أعتقد أنهم بعد الذي حصل في السويداء وفي أطراف دمشق، أعتقد أن هناك كتلة درزية سوف تكون معارضة. السنة أيضا إذا كان سنة عكار والضنية وربما طرابلس يعني قريبين جدا من الشرع ومن تفكيره ومن هيئة تحرير الشام وإلى آخره، فأن السنية الحريرية وسنة المدن الكبرى البيروتية وغيرها في لبنان لا تقبل بهذا النمط من التفكير بهذا المعنى. هذا سيعمل زلزال في لبنان لا أحد يعرف تداعياته، ولن يبقى مقتصرا على جغرافيا لبنان وسوريا في كل حال من الأحوال.
0: طيب بالنظر إلى الضغوطات سيد ريب على الشرع وعلى الحكومة السورية، ماذا عن هذه الضغوطات، شكل هذه الضغوطات التي قد تدفع للذهاب في هذا الخيار أو يعني للامتناع عنه؟ وأيضا بالمقابل ماذا عن المكاسب في حال كان هناك موافقة وضغط كبير لسوريا إذا ما ذهبت في هذا الاتجاه؟
2: جدل الربح والخسارة يدور الآن في بعض الأرواق السورية كما علمنا. البعض يتحدث عن تحدي خطير قد يودي بكل التجربة، والبعض الآخر يرى فيها فرصة ومكسبا استراتيجيا من الناحية العسكرية أو المالية أو الاقتصادية أو تثبيت مكانة النظام على خريطة الإقليم أو غير ذلك. لكن هناك أطراف عديدة متخوفة، هناك نقاش في هذا الموضوع، يجري نقاش في هذا الموضوع بين مؤيد ومعارض في هذا المجال. لكن التيارات داخل التكوين السوري الجديد جميعها لها ارتباطات خارجية ولها حلفاء أقوياء في الإقليم بالذات في الخليج وفي تركيا، وهي من سيقرر في نهاية المطاف ما إذا كان سيذهب حتى النهاية أم لا. أما شكل الضغوطات فستكون يعني بالمعنى الاقتصادي بالمعنى العسكري، العقوبات إلى آخره، كل هذا هذه المباركة والاحتفاء بالشرع والإشادة به ليل نهار أعتقد أنها قد تتوقف وقد تنقلب إلى نقيضها من قبل واشنطن. لكن دعنا ننتظر لا نتطير ونصل إلى يعني إلى الأمور إلى خواتيمها. ربما يكون هناك تحرك مضاد من قبل أطراف التحالف الخماسي الذي شهدنا انبثاقه في الآونة الأخيرة، باكستان، تركيا، السعودية، قطر، مصر إلى آخره. أعتقد أن هذا التحالف قد يوفر مظلة أمان لسوريا وللنظام ويعزز صموده في وجه الضغوط الأمريكية.
0: نعم، أخيرا وسريعا لو تكرمت، الشرق الأوسط الجديد، نتنياهو، إسرائيل ماذا تريد في هذا الملف؟
2: أعتقد أن كما قال الإسرائيليون بالأمس بعد التوقيع على الاتفاق، إسرائيل عادت لحجمها، يعني بمعنى هاي أوهام خلق شرق أوسط جديد تكون فيه إسرائيل الكبرى صاحبة الدور المهيمن. أعتقد أنها صفعت وسقطت وحجمت بعد أن تبينت يعني مضامين المذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والتي جاءت في مجملها لصالح إيران. لم تحقق الولايات المتحدة أي من أهدافها الرسمية أو الأهداف التي تبلورت في سياقات الحرب، إسقاط النظام وإثارة تأليب الشارع الإيراني على النظام القائم. لذلك أنا في ظني أن شرق الأوسط نعم هو شرق أوسط جديد، ولكن ليس بالضرورة صناعة إسرائيلية، ونحن نراهن في الحقيقة على ما يمكن لهذه المجموعة الخمسة التي ذكرتها قبل قليل أن تعمل من أجله، من أجل تحصين هذه المنطقة في وجه الهيمنة والاستفراد الأمريكي والإسرائيلي.
0: كل الشكر لك الكاتب المحلل السياسي عريب رنتاوي، شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيضا مستمعين ومتابعين. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله. استوديو التحليل.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

من عمان نبض القدس. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك، فانظر كيف أنت مزاوله. وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبياته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله. أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا، ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء. الثالثة عصراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 5.75% والإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير. النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة وجمعية المطاعم السياحية توقعان اتفاقية عمل جماعي على مستوى القطاع يستفيد منها 23,000 عامل بكلفة تقدر ب3,500,000 دينار. هيئة النقل البري تقول أنه لا قرار بإلغاء خاصية التحرير في تطبيقات النقل الذكية. الهيئة الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات جديدة مكونة من 19 شاحنة إلى لبنان. جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان. مسؤول إسرائيلي كبير مقرب من نتنياهو يقول أن تل أبيب تجري مفاوضات عنيدة مع الولايات المتحدة بشأن وجودها في جنوب لبنان. وزارة الخارجية السويسرية تعلن أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ الجمعة بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات. ونحن نتفيأ ظلال أعظم أيام الله مطلقا، هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يأمرنا في سورة إبراهيم، قال: وذكرهم بأيام الله. أي يوم أسمى وأرقى وأعظم من يوم انتقلت فيه أمة النبي صلى الله عليه وسلم من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الاستخلاف، من مرحلة التكوين إلى مرحلة التمكين. هذا يوم فاصل في تاريخ الأمة. جمع عمر رضي الله عنه له أهل بدر وقال: أريد أن أؤرخ لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجمع من كان حيا من أهل بدر أن أعظم أيام الله مطلقا هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا وقد عاشوا في مراحل؟ كان الصحابي يمر على أخيه يعذب صباح مساء، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على عوائل بأكملها ويقول لهم: صبرا فإن موعدكم الجنة. تنتقل الأمة من هذا الكمون والتكوين إلى التمكين، وهي سنة الله تبارك وتعالى في أنبيائه. ما من نبي إلا وهاجر، ما من نبي إلا وترك أرضه. لماذا كانت الهجرة؟ وهل الهجرة حصرا وقصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ونحن في معزل عنها؟ لماذا كانت العقوبة لمن لم يهاجر في القرآن الكريم مرعبة، مرعبة بما تحمله الكلمة من معنى؟ أقف مع حضراتكم في هذه الحلقة الخاصة بعنوان الهجرة لأدندن حول هذه المفاهيم. لن أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خالف الطريق المدينة في الشمال فانطلق إلى الجنوب، كلكم يحفظ هذه التفاصيل وأنا تلميذ بين يدي حضراتكم، ولكني سأقف شيئا عند بعض الأمور الفكرية التي يحتاجها كل مسلم إلى تحرير بعض المصطلحات. كان لزاما علينا أن نحرر مصطلحاتنا. الأمة اليوم تحتاج إلى تحرير كثير من المصطلحات، لعل من أهمها الهجرة. ما الهجرة؟ الهجرة ابتداء يا أيها الأحبة الكرام هي حركة. الإسلام لا يقبل للإنسان أن يكون ساكنا بالمطلق. الهجرة هي حركة. الإسلام لا يقبل للإنسان المسلم أن يكون ساكنا. أرأيتم إلى هذا البلد الذي نعيش فوق ترابه ونستظل بظله تحت سمائه ونشرب من مائه، على ثراه أكثر من 60,000 صحابي، ما الذي دفعهم لأن يتركوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يتركوا بيت الله الحرام ويأتوا عندنا هنا إلى الأردن إلى بلاد الشام؟ إنها الحركة. فالهجرة هي حركة. المسلم مش من بنود الإسلام أن يبقى ساكن. الهجرة هي حركة. ما وظيفتها؟ هي حركة عسكرية. على مهلك يا شيخ، على مهلك علينا. هي الهجرة مش حركة سلمية؟ من قال ذلك؟ ألم أقل لكم أني أريد أن أحرر بعض المصطلحات بين يدي حضراتكم؟ فالهجرة هي حركة رقم واحد. رقم اثنين، هي حركة عسكرية. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت دار هجرتكم، صفها لنا يا رسول الله، حلها لنا يا نبي الله. قال: هي أرض سبخة، أرض زراعية بين حرتين، الحرة المنطقة التي لا تستطيع الجيوش الراكبة والراجلة أن تدخلها. إذن الهجرة هي حركة عسكرية. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول لأهل مكة: صبرا أهل مكة
والله لقد جئتكم بالذبح. وفي رواية أخرى: أما والله لقد جئتكم بالذبح يا معشر قريش. أنا أتيت لكي أحارب من يريد هدم كيان هذا الدين العظيم. فالهجرة هي حركة عسكرية. رأيتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وطأت قدماه المدينة يحرك قبل بدر 4 غزوات و4 سرايا قبل بدر. بدر ليست هي المعركة الأولى بين الحق والباطل. فالهجرة هي حركة عسكرية هدفها إقامة الدين، لأن الواجب الجمعي على أمتنا وعلى كل الأمم هو ما قاله الله تبارك وتعالى حينما ذكر أولي العزم من الرسل في سورة الشورى، قال: شرع لكم من الدين، بمعنى فرض عليكم وألزم هذه الأمة كما ألزم غيرها، قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ماذا شرعت لهم يا رب؟ أن أقيموا الدين. الإنسان بين خيارين: أن يكون متدينا أو أن يقيم الدين، أن يكون صالحا أو أن يصبح مصلحا. والأمة لا تحارب الصالح، الظلمة لا يحاربون الصالح، الإجرام لا يحارب الصالح، ولكنه يحارب المصلح. أرأيتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حركته للدين، قبل بعثته، كان يلقب صالحا، كان يلقب الصادق الأمين. فلما تحرك حركة يغير فيها ركود أهل مكة أصبح كذاب، حاشاه عليه الصلاة والسلام. آذوه في نفسه وفي أصحابه، طلقت بنتاه، قتل أصحابه بين يديه. حينما أصبح مصلحا، الهجرة هي حركة، وهي حركة عسكرية وظيفتها إقامة الدين. هذه الحركة العسكرية توقف عدوان الآخر. الله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء المجرمين: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قاتلوهم عسل وقاتلوا الذين كفروا. الله عز وجل في غير آية يأمرنا أن نقاتل هؤلاء المجرمين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. لماذا نقاتلهم؟ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يا أيها الأحبة الكرام، إذن المصطلح الأول الذي أريد أن يكون حاضرا لدى حضراتكم أن الهجرة هي حركة، وهي حركة عسكرية وظيفتها إقامة الدين. هذه البنود أريد أن تكون واضحة لدى حضراتكم. الأمر الثاني: الهجرة حكمها في الإسلام ما استلزم إليها أنها واجب. الدليل: يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر أصحابه بالهجرة، هناك بعضهم لم يهاجر، فأتى القرآن ليعالج قضية من لم يهاجر. إذن مجموعة من المسلمين يعيشون في مكة، غلقت الأبواب على دينهم وعلى دعوتهم وعلى أن يصبحوا مصلحين وعلى أن يغيروا هذا الظلم وهذا الاعتداء على الإسلام وأهل الإسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة، والهجرة إذن من الله، إذن. فهناك بعض الناس لم يهاجر، أتى القرآن ليقول تنزع عنهم ولاية الإسلام وهم مؤمنون. قال: والذين آمنوا، سورة الأنفال، ولم
يتحركوا للدين، ولم يهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. نزع عنهم الإسلام ولاية الدين، كأنهم أصبحوا خارج الدائرة التي تلزم مجموع المؤمنين بأن يحموا أولئك النفر وأن يدافعوا عنهم وأن يكونوا إخوانا لهم بما تحمله يعني هذه الكلمة في بنود الإسلام من معنى. والذين آمنوا ولم يهاجروا لم يتحركوا للدين ما لكم من ولايتهم من شيء. الهجرة يا أيها الأحباب لا تكون إلا حين الإذن من الله، أذن لي بالهجرة. ابن القيم في كتابه زاد المعاد له كلام يوزن بماء الذهب، يوزن بالذهب بالألماس، والله أثمن من ذلك كله. يقول: أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدعوة سرا، أول عهد رسول الله كانت الدعوة سرا، فأذن الله لرسول الله وأمره أن يجهر، قال له: فاصدع بما تؤمر. كانت الدعوة سرا فأذن وأمر بالجهر، قال: فاصدع بما تؤمر. ثم أذن له، ثم قال: ثم أذن له وأمره بالهجرة. أتذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما انطلق إلى أبي بكر في الهجرة قال: يا أبا بكر أذن لي بالهجرة، أذن، كأنه قبل هذه اللحظة لم يكن مأذون له أن يهاجر، أذن لي بالهجرة. طيب متى يؤذن للإنسان بالهجرة؟ ونحن نتحدث عن الهجرة النبوية، متى أذن لرسول الله بالهجرة؟ أذن لرسول الله بالهجرة حينما استكمل، دققوا في العبارة التي أريد أن أقول، عبارة، حينما استكمل تطبيق 85 سورة من كتاب الله، هي السورة المكية، 86 84 مش قضية، 85 سورة. هذه السور المكية التي نزلت في مكة، هذه السور البنائية، حينما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم بناءها في أمته كان قرآنا يمشي، كان أصحابه لا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها ويطبقوها ويعلموها غيرهم. حينما استكمل أركان البناء أذن له بالهجرة، أذن له أن يتحرك ليقيم الدين حينما استعصت مكة عن إقامة الدين. الهجرة هي عمل عسكري حركي وظيفته إقامة الدين، هي لم تكن هذه الهجرة هي أول حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من هذه البقعة إلى بقعة أخرى، لا، بل بدأت حركة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطائف، قبل الطائف. أرأيتم حينما أذن لأصحابه أن يذهبوا إلى قارة أخرى، إلى قارة أخرى، لماذا؟ لكي يقيموا الدين فيها. أذن لهم أن يهاجروا إلى الحبشة، ومن هاجر؟ أهم الضعفاء؟ كلا والله، ابن سيد مكة جعفر ابن أبي طالب، بنت رسول الله، بنت أبي سفيان. سأحدثكم عن الهجرة وعن واقعنا، لكن إن تكرمتم بعد فاصل يسير إن شاء الله نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتنا.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
6: تزكية أكاديمي، أفلح من

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولازلنا نتحدث عن أعظم أيام الله مطلقا، عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة لم تكن أول حركة للبحث عن إقامة الدين في مكان غير مكة. كانت هناك الهجرة الأولى إلى الحبشة، الهجرة الثانية إلى الحبشة، الهجرة الثالثة إلى الحبشة. كانت هناك حركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الطائف، كانت حركة لبني حنيفة. سأحدثكم عن بعض الحركات قليلا. من الضرورة بمكان أن نعرف ما الذي سبق الهجرة. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فأوذي إيذاء شديدا، حتى عائشة تصف تقول: يا رسول الله، بعد أحد هل مر عليك يوم أعقد، أصعب، يعني أكثر أذى من أحد؟ أحد أصيب به عليه الصلاة والسلام مصابا عظيما، كسرت رباعيته من الأسنان، أوذي أيما إذا استشهد أصحابه 70 بمثابة إخوانه، على رأسهم حمزة جرح كذلك 70. هل مر بك يا رسول الله ألم أشد من هذا؟ قال: نعم، ما لقيت من قومك يوم الطائف. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف بعد أذى شديد، قال: فما أفقت إلا في مر الظهران. يعني لو بدنا نيجي نحسبها بالكيلومترات، أكثر من 200 كيلو يسير النبي صلى الله عليه وسلم على أقدامه، لا يدري من شدة الألم والإيذاء أين يذهب. قال: فما أفقت، كأنما يعني إنسان من شدة الألم لا يدري أين يسير. قال: فما أفقت إلا في مر الظهران، ألم شديد. أراد أن يرجع إلى مكة، منع أن يدخلها إلا بجوار، هو سيد مكة، إلا بجوار المطعم بن عدي. بعد ذلك تحرك النبي عليه الصلاة والسلام عدة حركات. طبعا ممنوع أن يخرج خارج مكة، هو دخل بجوار المطعم بن عدي، إذا خرج منها لا يدخلها مطلقا، مسموح يخرج منها مرة واحدة إلى الأبد. الظلم، هذه قريش، هؤلاء أبناء عمومته، هؤلاء هم أقاربه، يمنع أن يدخل وطنه. يذهب إلى بني حنيفة، قوم سيلم الكذاب تكلموا فيه كلاما بذيئا لم تستطع كتب السير أن تخبرنا كيف أساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إساءة عظيمة بليغة. ثم ذهب إلى بني عامر بن صعصع، وبنو عامر بن صعصع كانوا ألين قليلا من بني حنيفة، هم أساءوا، ولكنهم طلبوا أن تكون لهم الخلافة والملك من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نناصرك ونشد من عضدك، ولكن لنا الملك من بعدك. يذهب إلى بني شيبان، هم قوم المثنى بن حارثة، وكان من بينهم، لم يكن مسلما وقتئذ، وأسلم المثنى بن حارثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي وليس صحابي، كان يفتح الفتوحات في العراق قبل أن يصلها خالد بن الوليد. وأبو بكر يقول: لو رآك رسول الله لا أحبك صلى الله عليه وسلم. بنو شيبان قالوا لرسول الله: لقد جئت بأمر لا تحبه الملوك، ولقد جئت بأمر يحاربنا عليه العرب والعجم، يرمون عن قوس واحدة، ونحن فرسان أشداء ننصرك بمالنا وأهلنا، ولكن عندنا شرط يا رسول الله. هم قالوا: يا محمد صلى الله على نبينا محمد، شرط واحد. ما هو الشرط؟ أن يكون لنا الأمر من بعدك، إحنا بدنا ننصرك، بدنا نباد عن بكرة أبينا. ترى الذي يأخذ بهذا الدين هو يعرف أنه سينتهي، يعني سيقتل أغلبهم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين ناصروه من الأنصار 85% منهم شهداء. يا الله، هم يعرفون هذا الأمر لا تحبه الملوك.
ونحن سنباد، ولكن نكون معك، ولكن لنا الأمر من بعدك. قال: الأمر لله يورثه من يشاء من عباده، أنا ليس من أمري. انظروا إلى اتباع المنهج والدقة في اتباع المنهج. النبي عليه الصلاة والسلام أحوج ما يكون إلى نصرة بني شيبان، ولكنه المنهج لا يقبل أنصاف الحلول، لا يقبل نقطة منتصف الطريق، لا يقبل المساومات. ثم ذهب إلى بني كلاب، ومن بني كلاب تحدث مع فخذ منهم اسمهم بنو عبد الله. قال: يا بنو عبد الله، قد أحسن الله تسمية آبائكم، القبيلة الكبيرة اسمها بنو كلاب أو بنو كلب، أنتوا اسمكم بنو عبد الله، قد أحسن الله تسميتكم. ويعني تحدث معهم عليه الصلاة والسلام وهو أهل الحديث. قالوا: نكون معك وبين يديك، ونكون سيفا مسلة على أعدائك، ولكن عندنا طلب، نريد الملك من بعدك. قال: هذا الأمر لله يورثه من يشاء من عباده. فانظروا إلى البحث، يبحث النبي عليه الصلاة والسلام حينما عاد من الطائف، يبحث كل سنة، ينتظر الحجيج، يبحث عن ملجأ، يريد أن ينصر دين الله عز وجل في وطن خارج مكة، التي رفضت أن تكون هي صاحبة السبق في نصرة الإسلام. هذا الجو العام الذي دفع إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. استعصت مكة، لم يعد يؤمن أحد من أهل مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الهجرة يا أيها الأحبة الكرام هي حركة عسكرية لإقامة الدين. هل انتهى وقتها؟ يعني هل اليوم يجوز للإنسان أن يهاجر؟ طيب، وإذا استكملت أركان الهجرة ولم يهاجر الإنسان، هل يأتي القرآن ليقر عدم الهجرة ولا ليغلظ العقوبة؟ سنرى. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي صححه الإمام الألباني يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة. اسمعوا حديث عجيب: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. هل تنقطع التوبة؟ نعم. متى؟ اسمعوا، قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. يعني الهجرة باقية إلى إقامة الساعة، باقية الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. إنسان مكلف من الله تبارك وتعالى أن يقيم الدين، حاول بكل الطرق، سار بنائيا على تربية نفسه وأتباعه لإقامة الدين فلم يستطع. طب كيف بدي أقيم الدين؟ اسمعوا، النبي عليه الصلاة والسلام طريقة حياته وتغييره للباطل دين. أعيد، النبي عليه الصلاة والسلام طريقة حياته وصراعه للباطل، تغيير الباطل، مجابهة الباطل دين. الله تبارك وتعالى ألزمنا بمنهجه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة طريقة. أنا أريد أن يقوم الدين، ليس على مزاجي. لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الأمر من بعده لهؤلاء الذين يريدون أن يفنوا في سبيل الدين، لم يقبل. الحركة الإسلامية، التحرك للإسلام، الجمع، الكتلة الإسلامية حينما تتحرك، تتحرك بمنهج الله. أنا إنسان ضعيف لوحدي، تنزل علي آيات من القرآن تقول لي: كان لزاما عليك أن تنشئ كيانا موازيا. هم عندهم دار الندوة، تمام، أنا عندي دار الأرقم. القرآن، دققوا في هذه العبارة، القرآن يأتي بوضوح تام
لكي يحاكي مراحل النبي صلى الله عليه وسلم. سأضرب لكم مثال مثالين سيأتي، لكن لابد من إنشاء كيان موازي لكيان الباطل، حتى لو كان هذا الكيان الموازي صغير. يكبر شيء فشيء وتضيق دوائر الباطل، لأن دوائر الحق لزاما ستتسع. أنشئ دار الأرقم، كم عددنا؟ 5، 10، 15، 20. دار الندوة فيها مكة بجيشها بمالها بأحلافها بكل طاقتها، ونحن 10، 15. يأتي القرآن ليقول لنا لابد أن تواجه هذا الباطل مواجهة ليست عسكرية، لكن أنا لا أريد أن أتبعك يا أيها الباطل، لا أريد أن أسير في هذا الخط. كلا لا تطعه، أول سورة في القرآن الكريم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ سيبدأ بحربك، لابد أن تجابهه، ولابد أن تتحداه، لابد أن يكون نبرة صراع الحق والباطل ليست نبرة خضوع، نبرة تحدي. فليدعو نادية، النادي أعلى سلطة سياسية عند قريش، فليدعو نادية. سندعو الزبانية؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. أنشأت كيان موازي، هذا الكيان الموازي يكبر شيئا فشيئا، تضيق بالضرورة دوائر الباطل. حينما تضيق دوائر الباطل تتسع دوائر الحق، فيصبح كيان الأمة الإسلامية أوسع. دار الأرقم القرآن يشير إليها إشارات كثيرة جدا، حتى يشير إلى المدة الزمنية. اسمحوا لي بهذا الفاصل، فاصل يعني حديثي عن الهجرة، ليس فاصل إعلاني، ولكن عن الهجرة سأأخذكم إلى شيء من منهج القرآن الكريم. القرآن الكريم يأتي ليوجهنا كيف نحارب مثلا فكرة الاعتقاد الباطل عند الكتل الإجرامية اللي بدها تجابه كتل الحق. بقول لي مثلا في سورة الكهف، بيقول لي في ناس مؤمنين إنهم فتية آمنوا بربهم، وفي ناس مجرمين. هؤلاء المجرمون كانوا مجرمين لكن لم يعتدوا على هؤلاء، في احتمال إنهم يعتدوا، شو بدنا نسوي؟ بدنا نعتزل. كفر عقدي لا يتجاوز حد معي، أنا بدي اعتزله، بدي أنشئ كيان موازي. وإذ اعتزلتموهم، القرآن ما بيقول وإذا اعتزلوهم، إحنا جزء من الحركة في سورة الكهف. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، بخاطبنا بقولنا فأووا إلى الكهف. شو سمى الكهف؟ سمى الرقيم. الرقيم شو يعني؟ تذكروا دار الأرقم؟ الرقيم لفت كل اسم شيء. طب كم لبثوا في الرقيم؟ لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقام؟ 3 سنين وزيادة شوي. كأن السورة تقول لنا أن مرحلة الاعتزال عن الباطل وإنشاء الإيمان في وبناء الأمة الإسلامية على بناء الإيمان لابد أن يأخذ مرحلته. بعد ما استكمل هذه المرحلة أخرج وادعو إلى الله فاصدع بما تؤمر. شفتوا الروابط اللي بدي أقول لكم عنها؟ إذن الباطل له طريقة مواجهة إذا كان اعتقادي. طب إذا كان الباطل اقتصادي، واحد بضر اقتصادي وبضر أبنائي وبيحملني ديون، أعتزله؟ لا، ما هو بحيدمرني. فكرة مثلا الفكرة الاقتصادية هي فكرة تتعدى أبعادها الشخص اللي بيسويها، يعني فكرة الربا، الربا مرض عام بيصيب المجتمع كله، فأذنوا بحرب من الله. طب ما بدي أخليه يضل شغاله بالربا، بدي أقول له إيش أسوي؟ أعتزله؟ لا، إذا كان الخطأ اعتقادي أنا بعتزله بنشئ كيان. طب كان خطأ اقتصادي
بدي أحاوره، بدي أقول له أنت الآن عم بتدمرني. تذكروا في سورة الكهف اللي دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. مشكلة مال كيف عالجها القرآن؟ سأحدثكم لكن بعد فاصل يسير إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياتي.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: أرمى للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: صوت

اسم له تاريخ. في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولا زلنا نحدثكم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت قد ضربت مثال عن الضغط الاعتقادي وظيفته يعني وطريقة حله أن يعتزله، مثال فتية الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الفتنة الاقتصادية، الإضرار الاقتصادي ليس جزء من حله الاعتزال، جزء من حله المواجهة، الحوار، مواجهة الحوار. ما الحوار؟ هو رجع الكلام بين اثنين. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ إذن عندنا فكرة الاعتقاد، الآخر بده يعبد حجر، مش آذيني يعبد حجر بعتزله في اعتقاده، في ضرر اقتصادي بحاوره. لذلك حتى قارون، إن قارون كان من قوم موسى، بدأوا قوم يحاوروه، قالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن في مشكلة مالية بدي أحاور. طيب في مشكلة ظلم، واحد بن ظلم، بدي أدفع الظلم عن أخوي، بدي أدفع الظلم عن أخوي، ما استطعت، ما بصير، لا أعتزل ولا أحاور. واحد بنذبح أمامي مسلم، والله يا عمي ما لي دخل، حط راسك بين هالروس، لا بطلع ليش. السفينة لازم تبدأ تفعل. هناك اعتزلت، هون حاورت في المشكلة الاقتصادية، في موضوع الظلم بدك تغير، بدك تغير. خرق السفينة، قتل الغلام، رفع الجدار، ليش؟ لأنه في ظلم. مرحلة كمون، مرحلة تكوين، مرحلة كيان، مرحلة تمكين ذو القرنين. مرحلة كمون الفتية، مرحلة تكوين الحوار، الصناعة الاقتصادية، مرحلة الكيان موسى والعبد الصالح، بدأوا يفعلوا شيء. مرحلة ذو القرنين، مرحلة تمكين، إنا مكننا له في الأرض. طريقة الإسلام في معالجة الباطل ليست كما يعني يظن كثير من الناس، لا، لها يعني بروتوكول خاص، إن صحت التسمية يعني أمروها كما جاءت. فهذا هو الإسلام. إذن تعرض أصحاب النبي للظلم، يعني إيش بدي أسوي؟ بدي أدعي، بدي أعتزل، بدي أحاور. هذا الباطل ما بتحاور، لابد أن أتحرك بحركة فعل حسب طاقتي مشان أرفع الظلم عن إخواني. فكانت الهجرة، الهجرة وقتها إلى قيام الساعة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. حدثتكم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين لم يهاجروا، نزع الإسلام عنهم ولايته، قال: والذين آمنوا شهد لهم بالإيمان ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. طيب مات أولئك النفر. واسمعوا إلى الآية الصاعقة، الآية المرعبة، الآية الزلزال، والله أنا أسميها الآية الزلزال في سورة الإسراء. مات أولئك النفر، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: يا رسول الله، إخواننا ماتوا في مكة، كانوا يصلون، يصومون، يعبدون الله، ولكنهم لم يتحركوا لإقامة الدين. يأتي القرآن: قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. من قال لك أن الإسلام يسمح لك أن تكون مستضعفا؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، ألم تكن أرض الله واسعة؟ ألم يكن هناك كيان في المدينة المنورة أنشأه إخوانكم لإقامة الدين؟ لماذا لم تلتحقوا بهذا الكيان وتوسعوا دوائر هذا الكيان حتى تضيق دوائر الباطل؟ لماذا قدمتم مصالحكم على مبادئكم؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ النتيجة زلزال، فأولئك مأواهم جهنم، لأنهم رضوا بالذل، رضوا بالهوان، رضوا أن يعيشوا لمصالحهم، والإسلام صراع بين المبادئ والمصالح، فأولئك مأواهم جهنم.
الهجرة يا أيها الأحبة الكرام يسبقها إيمان ويعقبها جهاد. في القرآن الكريم والذين آمنوا، سورة التوبة، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. كوني حدثتكم عن القرآن الكريم أريد أن أعطيكم لفتة قرآنية. تذكر الهجرة في القرآن الكريم دائما بين دفتي الصراع. أعيد، تذكر الهجرة في القرآن الكريم دائما بين دفتي الصراع. أضرب لكم مثال آية سورة التوبة، الله عز وجل يقول إلا تنصروه فقد نصره الله. قبل هذه الآية ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض، بعد هذه الآية انفروا خفافا وثقالا، يعني جهاد فهجرة فجهاد. رأيتم؟ طيب، متى نصر الله رسوله؟ إذ أخرجه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ زمان، متى إذ أخرجه، إذ أخرجه انتصر. متى نزلت هذه الآية؟ في سورة التوبة. متى نزلت سورة التوبة؟ رقمها 113 في ترتيب المصحف، آخر ما نزل من المصحف سورة التوبة. لو حدثنا عن الهجرة بهذا النفس لقال كثير ممن لا يرى بنور الله عز وجل وأين النصر، خائف في الغار مع صاحبه لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. أي نصر هذا وهو في الغار؟ بمجرد ما تحركت وفق منهج الله أنت انتصرت، ستصل قافلتك. نطلع على المول بالسلم الكهربائي، حط رجلك على الدرجة توصل، إن الله بالغ أمره، اركب في سفينة الله ستصل. متى انتصر؟ إذ أخرجه، في لحظة إخراجه انتصر. طيب، إذن الهجرة بين دفتي الصراع. نسق الهجرة في القرآن الكريم إيمان فهجرة فجهاد، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. أعظم درجة عند الله، أعظم درجة من مين؟ اسمعوا القرآن عجيب يا أيها الأحبة الكرام. لو نعود إلى القرآن هكذا نتفكر كيف طرحت القضايا في القرآن. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أعظم درجة عند الله. أعظم درجة من من؟ قبلها بيقول لي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا يستوون، ما في أصلا موازن، لا يستوون. والذين آمنوا مقارنة بأولئك وهاجروا وجاهدوا أعظم درجة. سووا ثلاث أشياء، آمنوا وهاجروا وجاهدوا. الله عز وجل أعطاهم ثلاث أشياء، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. لماذا يخشى الإنسان من الهجرة؟ الهجرة تحتاج إلى، والله بدون مبالغة، 100 حلقة والله أكثر، 200 حلقة والله أكثر. أنا أعطي فلاشة هنا وفلاشة هنا وفلاشة هنا، علي يعني أحاول أن أجمع شتات هذا الموضوع، يعني موضوع كبير. الله المستعان. الهجرة يا أيها الأحبة الكرام مهم جدا أن يعرف الإنسان الذي يتحرك للدين أن الله ضمن له مخاوفه. أنت من إيش خايف؟ بدي هاجر، بدك تترك وطنك ومالك وأرضك وشغلك وعيالك، صح، وبيتك وسيارتك وعد ومجمعك، وبدك تترك رزقك، صح من هون لأبو هاشم، وانت بدك تترك هذول كله. طيب، بيجي القرآن بيضمن لك ضمان أن الله عز وجل حينما تهاجر في سبيله يضمن لك رزقك. قال ومن يهاجر، بس شرط، في سبيل الله، شرط. هذا قانون.
قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أنت إذا وصلت وهاجرت لأنك في سبيل الله واستكملت أركان البناء اللي هو بناء 85 سورة والمكان اللي عندك ما تغير والآن بدك تروح تقيم دين الله وتتحرك حركة زي ما عرفنا الهجرة في بلد آخر وانت خايف على رزقتك بيضمن لك إياها. قال والذين آمنوا قال ومن

وقع وقع وقع، فقد وقع بالفعل الماضي، فقد ومن ثم يدركه بالفعل المضارع. فقد وقع أجره على الله. إيش يعني وقع أجره على الله؟ لنا صديق لما خلصنا هندسة كان يدرس، بنت أحد الشيوخ في الجزيرة العربية، فكان يدرس بنته في مشروع تخرج في الهندسة، فبيقول لي كم أطلب منه يا نضال؟ يعني هذا إنسان يعني، قلت له هذول الناس ما بنطلب منهم، لأنه إذا بكرمك هو بدهشة كذا، بتطلب أنت بتطلب شيء ولا شيء يعني. فراحت درسها مش عارف محاضرتين ثلاث ما بعرف، قل لي يعني يا ريتني طلبت لي $1,000. قلت له يا أخي اليوم مهم عزمه، فبيقول له والله أنا مش عارف شو بدي يعني أكافئك، لكن أنا محرج منك، لكن بدي أعطيك هالساعة. فهو اطلع على الساعة مش زي هاي الساعة، ساعة كثير. بيقول لي شايف لو أني طلبت لي $1,000 أحسلي من الساعة اللي بتقول لي لو ما تطلبش. قلت له تبيعها ب2000، تبيعها ب3، على لا يتسوى 15 وزيادة. يا ابن الناس هذا بشر، لما أنت مشيت في خط ما طلبت، أعطاك أجره عندي، أنا بضمن ولله المثل الأعلى، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أسأل الله أن يبارك في هذا اليوم الطيب المبارك ذكرى الهجرة النبوية، أن يجعلها ذكرى عطرة، أن يجعل أيامنا أيام سعد وانتصار وإحقاق للحق ونقل من الاستضعاف للاستخلاف. وأسأل الله الكريم أن يجمعنا وإياكم في ذكريات للهجرة مستقبلية ونحن بأحسن حال من هذا الحال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا محدثكم نضال البزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلمة. الأردن وألمانيا يوقعان اتفاقية لبدء تنفيذ منحة الناقل الوطني وتعزيز الأمن المائي. وزارة الاستثمار تعلن طرح مشروع تطوير معبر جابر الحدودي. وصول الدفعة الثامنة من حملة المساعدات الإغاثية التي ينظمها الأردن إلى معبر المصنع وضمت 19 شاحنة مقدمة إلى لبنان عبر الهيئة العليا للإغاثة. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم في قصف إسرائيلي في حي الرمال غربي مدينة غزة. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن الجيش أن الانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل. الرئيس الإيراني يشيد بمذكرة التفاهم التاريخية مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط والتي وقعها ونظيره الأمريكي عن بعد. وأخيرا وزير الخارجية الإيراني يقول إنه أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي على أهمية الحوار مع دول الخليج العربية لمعالجة أي سوء فهم وتعزيز العلاقات في المنطقة. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعد مساكم أعزائي المستمعين والمشاهدين اللي بسمعونا عبر أثير إذاعة حياة FM أو عبر تلفزيون حياة، بشاهدونا بالصوت والصورة ترويحة الخميس. يا هلا ومرحبا فيكم.

اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن برحب فيكم مرة تانية أعزائي المستمعين والمشاهدين بيستمعوا لنا عبر أثير حياة اف ام, مكملين معكم وفي ترويحة لليوم, وترويحتنا لليوم ترويحة الخميس, ترويحة نهاية أسبوع سعيد إن شاء الله بنتمناها لجميع اللي بيسمعوا لنا. بنرحب فيكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا, من عمان والزرقاء على تردد 104.7, من إربد وعجلون على تردد 106.5, ومن السلط والبلقاء بتسمعونا على تردد 101.1, ومن العقبة والمحافظات الجنوبية بتسمعونا عبر ترددنا 102.7. من جميع أنحاء العالم بإمكانكم تتابعونا بالصوت والصورة من خلال الاي بي تي في, بإمكانكم كتابة حياة اف ام أو من خلال, والإشي الأقرب لكم جميعا طبعا هو الموبايل, عن طريق صفحة إذاعة حياة اف ام الرسمية على الفيسبوك أو صفحة تلفزيون حياة. يسعد مساكم.

الأردني وكل شيء بينحكى فيه حاليا على السوشيال ميديا وغير السوشيال ميديا يتعلق بموضوع مباراة المنتخب الوطني مع النمسا وما حدث داخل المباراة. في طبعا حسب ما حكوا تقصير من قبل بعض اللاعبين ومنهم الحارس يزيد أبو ليلى، ولا زال التداعيات تحكي وناس بتحكي لسه عن الموضوع، لدرجة أنهم بارح يعني نزلوا صورة على السوشيال ميديا، ونزلت صورة على السوشيال ميديا حاطين صورة يزيد أبو ليلى بجانب مدعي عام عمان، وبيحكوا أنه أول نزلة ليزيد أبو ليلى على الأردن رح يروح على المدعي العام. يعني إحنا بنحكي أنه لازم الآن يكون في دعم معنوي للمنتخب الوطني في القادم مع في مباراته مع الجزائر يوم 23 الشهر، وخلص يعني اللي فات مات واللي راح راح، فخلينا الآن ندعمه في القادم لحتى إن شاء الله يحصل النتيجة اللي بيطمح إلها.

إذن رح نستعرض لكم الآن فقراتنا في ترويحة لليوم. حنكون معكم من الآن وحتى الساعة 5:30 مساء بإذن الله بحلقة متنوعة، مجموعة كبيرة من الأخبار اللي وردت على السوشيال ميديا في فيسبوكيات. حنكون في فقرتنا الأولى فيسبوكيات مع مجموعة من الأخبار المتنوعة اللي حدثت داخل الأردن وحول العالم.

وحنكون معكم في فقرة مساحة للحديث أكثر عن موضوع الأزمة. الآن كل اللي بيستمعوا إلنا وأغلبهم هم قاعدين بيسوقوا في أزمة عمان. الآن صارت الساعة 4:15، يعني الشركات روحوا الناس اللي فيها وطلعوا، فالآن بلشت الأزمة تصير في عمان. بدنا تحكونا عبر أرقام هواتفنا إن شاء الله في فقرتنا الثانية، أنت وين موجود وشو أكثر شارع في عمان في أزمة الآن وشو الحل لهذا الموضوع؟ أنت لو أنك الآن موجود أو أنت الآن موجود داخل هاي السيارة، شو الحل الآن أنك تعمله لتوصل بأسرع وقت وتتجنب هاي الأزمة إن شاء الله في فقرتنا الثانية، فقرة مساحة.

يعني محمود بيقول لي فتحت الموضوع اليوم في أكثر يوم ما في أزمة بعمان. يعني عمان دائما ما فيها أزمات والحمد لله رب العالمين. كل واحد بيطلع من بيته بوصل عفواً من الشغل بوصل لبيته بعشر دقائق ربع ساعة إلا يوم الخميس. يوم الخميس صراحة أنا شخصياً بتجنب أطلع من البيت حتى الصبح. يعني جيتي على الإذاعة هون كل إشارة كنت أوقف عليها لازم أوقف عليها 3 لـ4 مرات. فلا احنا فتحنا على الماب بالحمد لله الأمور يعني خضرة مش عمرة ولا برتقالية. فإذا إن شاء الله حنكون في مداخلاتكم ونشوف وين أنتم موجودين شو الأزمات اللي عندكم وأكثر شارع بعمان أنت بتمر فيه في أزمة إن شاء الله في فقرتنا الثانية فقرة مساحة.

نقرأ مجموعة من تعليقات اللي وصلتنا عبر الصفحة الرسمية وصفحة تلفزيون حياة على الفيسبوك. مجدي حسين بيحكي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا حسين، يسعد مساك. يا أم محمد الشافعي بتحكي مساء الخير على الجميع. وأيضا اللهم صل على سيدنا محمد. شام أكرم بتحكي مساء الخير، يسعد مساكي يا شام. ومجموعة من التعليقات اللي وصلت على الصفحة الرسمية وصفحة تلفزيون حياة. إذن أعزائي المستمعين، قبل ما نبدأ بفيسبوكيات خلينا ننتقل إحنا وإنتوا لرفع أذان العصر، وبنرجع لنكمل إن شاء الله ترويح لليوم وفي فقرتنا الأولى فقرة فيسبوكيات، فخليكم معنا.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إذا مستمرين معكم أعزائي المستمعين في ترويحة وننتقل معكم لفقرتنا الأولى فيسبوكيات ومجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة اللي حصلت في 24 ساعة الماضية محليا وعالميا. ولا زال اسم الحارس يزيد أبو ليلى في الواجهة, بس مش بسبب تصدي أو مباراة بل بسبب موجة انتقادات حادة تعرض لها. والدكتور حسين الخزاعي أكد لإذاعة حياة FM أن الدعم النفسي للاعبين لاعبي المنتخب الوطني الأردني بات ضرورة في هاي المرحلة, خاصة بعد المباراة الأولى في كأس العالم وما رافقها من ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وللأسف أنه الانتقادات لم تطل فقط لعب يزيد أبو ليلى وباقي لاعبي المنتخب الوطني, بل طالت شخصيته ودخلت في شخصيا. النقد الرياضي طبيعي ومهم أعزائي المستمعين, خصوصا لما يكون في أخطاء وأداء مش مقنع لأنه جزء من اللعبة, وأكيد هذا الانتقاد بيطور اللاعب. بس المشكلة بتبلش لما بالفعل يتحول الموضوع من تحليل أداء إلى تجريح بالشخص نفسه أو تقليل من قيمته الإنسانية أو المهنية بشكل جارح. في الحالة هاي واضح في حالة انفعال جماهيري أو إعلامي زادت عن حدها, والخطر هون أنه بدل ما نساعد اللاعب يرجع يطور من نفسه ويتجاوز المشكلة النفسية أو نحكي العاصفة النفسية اللي صارت على كل اللاعبين بسبب المباراة أمس, صار الموضوع خطر على اللاعب أنه ممكن يخفق أيضا في المباريات القادمة. فبدل ما إحنا نواسيه صرنا نضغط عليه بزيادة, وممكن هذا الشيء يأثر عليه أكثر داخل الملعب. بالمحصلة النقد حق, بس الخط الفاصل بين النقد والإساءة لازم يضل واضح.

يعني احنا لازلنا في المباراة الاولى وصار هذا الانتقاد والجدل الواسع على حارس عظيم زي يزيد ابو ليلى، فما بالك بكره لما المباراة الثانية او المباراة الثالثة يصير فيها مجموعة من الاخطاء، فشو حيصير؟ فلازم نتدارك حالنا شوي، نمسك حالنا شوي يا جماعة، لانهم هم اللاعبين موجودين في امريكا الان بيستمدوا طاقتهم منا احنا الشعب الاردني، فلازم نكون معهم نفسيا ومعنويا. اوكي اخفقوا نحكي معهم منواسيهم، اوكي في عندهم مشكله، بنحاول انه نسلط الضوء على هاي المشكله، ننتقدهم نقد في الرياضه نفسها، لكن ما نبعد اكثر من ذلك لانه هذا الشيء بياثر عليهم هم موجودين. وانا بحكي لك يعني انت الان عم تسمعني، ما تستبعد بكره بسبب انتقاداتك اللاذعه والفيديوهات اللي نزلت والتعليقات اللي نزلت والصور اللي نزلت، ما ضل حكي ما انحكى، ما تستبعد بكره المنتخب الاردني وان شاء الله ما يصير هذا الكلام انه يخفق مره اخرى في مباراته مع الجزائر.

بالآخر أعزائي المستمعين، اللاعب هو جزء من منظومة متكاملة واللي هي الفريق كله، ونحكي الاتحاد الرياضي الأردني كلياته. فأنت لما تسيء للاعب أنت عم بتسيء للمنظومة كاملة، فنحاول قدر الإمكان نضبط أنفسنا. أوكي ننتقد، معنا مشكلة ننتقد ضمن حدود الأدب، وما نسيء للاعبين لأنهم بالآخر هم بيمثلونا، ولما يجيبوا هدف ولا يفوزوا في مباراة هم عم يرفعوا رأس الأردن بكل مواطني بكل شعبه عاليا جدا، وإن شاء الله حليفهم الفوز بإذن الله رب العالمين في مباراتهم القادمة مع الجزائر يوم 23/6.

نبقى في أجواء المونديال، يمكن ألاف الكيلومترات تبعدك عن بلدك، وهذا أو هاي رسالة موجهة للمغتربين، لكن في شغلات مستحيل تغيب عن عينك، وأولها العلم. قصة اليوم تثبت أنه الانتماء مش مجرد كلمة، وإنما موقف وتصرف سريع وقت الحاجة له. مجموعة من الشباب الأردنيين الموجودين في الولايات المتحدة، والخبر موجود ضمن فيديو، قاموا بتصحيح علم المملكة بعد اكتشاف تعليقه بالمقلوب على واجهة أحد المطاعم في الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا العلم مش مجرد قطعة قماش بالآخر، هو رمز وهوية وذكريات وانتماء. والجميل بالقصة أنه مهما سافر الأردني ومهما ابتعد، بيضل عنده حس المسؤولية تجاه كل تفصيل بيمثل بلده. لفتة بسيطة لكنها بتحكي كثير عن حب الوطن والاعتزاز فيه. تحية لكل الأردنيين.

يعني بجوز هاي أول مرة إحنا بنوصل فيها لكأس العالم، وإن شاء الله مش المرة الأخيرة أعزائي المستمعين. لكن اللي بصير قاعد إنه جميع الجماهير في كل أنحاء العالم واللي موجودين في أمريكا في كافة المنتخبات المشاركة عم تشوف إنه الشعب الأردني عم بيقدم هيك صورة حلوة كتير وبسيطة لبلده، ومبسوطين على تشجيع المنتخب الأردني. الجمهور الأردني مبسوطين طبعا علينا وعلى الأشياء اللي احنا بنقدمها. طبعا الفيديو اللي حكينا عنه واللي نال شهرة واسعة بمثل شباب أردنيين لابسين الشماغ الأردني واللباس الأردني الأصيل، وقاعدين بغيروا العلم بيقلبوه ليصير بصورة صحيحة وبشكل صحيح جدا بيعكس انتماء الأردني إلى بلده.

مجموعة من التعليقات وصلت على الصفحة الرسمية لإذاعة حياة فم وصفحة التلفزيون حياة. من يونس أبو صعليك بيحكي كل الدعم والثقة بكم وبزملائكم في المرحلة القادمة إخواني حراس المنتخب الوطني يزيد عبد الله ونور. مباراة انتهت لكن المشوار ما زال مستمر وأنتوا أهل للتحدي والرد داخل الملعب. نتمنى لكم كل التوفيق أمام منتخبي الجزائر والأرجنتين وأن تواصلوا رفع اسم الأردن عاليا كما عهدناكم دائما، كما أتمنى من جمهورنا الكبير الاستمرار في دعم اللاعبين والحراس والوقوف خلف النشامة في هذه المرحلة المهمة، فالتشجيع والمؤازرة هما الوقود أو وقود المنتخب في طريقه نحو تحقيق النتائج المبهرة.

تعليق آخر وصلنا من إبراهيم عودة الله. الشخص اللي بينتقد المدرب واللاعبين ما بهم بكرة القدم لأنهم ظهروا في أول مباراة بأفضل أداء لمنتخب عربي. المشكلة فقط في أبو ليلى ما بيطور من مستواه، مستواه ضعيف حتى في البطولات اللي سبقت كأس العالم. المشكلة الأكبر إنه أفضل حارس مرمى في الأردن، الأردن لا تمتلك حارس مرمى قوي مثل باقي الدول المجاورة. يعني إحنا بدناش صراحة نضلنا بس أبو ليلى وأبو ليلى وأبو ليلى، إحنا حكينا بالبداية إنه كلها منظومة متكاملة. فيا جماعة يعني نحاول قدر الإمكان. أوكي انتقدنا وطول امبارح والحكي عنه، واليوم كمان لسه الحكي شغال على يزيد أبو ليلى. خلاص خلينا نتمالك أنفسنا شوية يا جماعة، بده المنتخب يمسك أنفاسه لحتى يكمل مع مباراة الجزائر في 23 من هذا الشهر. فبدنا خلاص نبلش نعطي للمنتخب معنويات، وإن شاء الله رب العالمين يحقق الفوز والنجاح على منتخب الجزائر. كل الجزائر عفوا. كل شكر لإبراهيم عودة الله على هذا التعليق الجميل.

وما بدي أنسى أحكي كمان إنه في عهد يزيد أبو ليلى إحنا تأهلنا لنهائي كأس آسيا، في عهد يزيد أبو ليلى إحنا تأهلنا لنهائي كأس العرب، وفي عهد يزيد أبو ليلى إحنا تأهلنا لنهائي كأس العالم. قبل يزيد أبو ليلى لم نتأهل لأي من هاي الثلاثة كؤوس. فيا جماعة يعني مباراة ومشيت، والمنتخب ما قصر. أوكي كان في بعض الأفوات لكن مشيت، فخلينا ننظر لما بعد ذلك ونبلش ندعم المنتخب نفسيا ومعنويا في المباراة القادمة. وجماعة بكفي تعليقات على المنتخب.

نروح أعزائي المستمعين لخبر جديد وفيسبوكية جديدة وعن المحافظ الإلكترونية وخدمة كليك اللي من بداية العام لحد هاي الأيام نحو 3 مليارات دينار هي قيمة حوالات الأردنيين عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية العام. وقبل سنوات كنا ندور على الصراف أو نحمل معنا كاش بكل مشوار، واليوم بكبسة زر صارت الفلوس بتوصل لأي شخص. التكنولوجيا غيرت طريقة تعاملنا مع المصاري، والأرقام الجديدة بتحكي قصة التحول الرقمي في الأردن. صرت لما كنت تروح على سوبر ماركت تقول له يا عم عندك فيزا، يقول لك لا والله ما عندي فيزا. عندك كليك، لا والله ما عندي كليك. إيش عندك؟ عندي كاش. كثير من السوبر ماركتات الآن صار لا خلاص عنده فيزا، وإذا أنت ما عندك فيزا كمان وهو ما عنده فيزا عندكم كليك، بتقدروا تحولوا لبعض كليك وبتمشي أمور الحوالة وبتوصلوا المصاري. وطبعا هاي الخدمة هي متوفرة في كثير من دول العالم قبل الأردن، لكن المستوى اللي وصل فيه الأردن في عمليات التحويل هو مستوى ممتاز جدا. الكل صار يستخدم هاي المحافظ الإلكترونية، الكل صار يستخدم خدمة كليك. لما توصل حوالات المحافظ الإلكترونية لنحو 3 مليارات دينار أردني خلال 3 أشهر، 3 مليارات للي ما بعرف الرقم يعني 3000 مليون، فهذا مؤشر أنه الناس صارت بالفعل تثق أكثر بالخدمات الرقمية، وصار الهاتف جزء من المحفظة اليومية. والخبر أيضا متعلق أنه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أعلنت عن إنجاز 13 خدمة رقمية فقط في شهر 6 اللي هو شهر يونيو الحالي. يعني الآن إن شاء الله التحول الرقمي حاضر وبقوة، وإن شاء الله تصير كل طبعا بعد تطبيق سند وبعد ما حدث بتطبيق سند والأشياء اللي سهلها تطبيق سند، صرت بطلت تقدر تروح أو بطلت تروح على الأحوال المدنية، تطبيق سند ساعد كثير في اختصار المسافات والوقت والجهد. والآن خدمات رقمية أكثر من 13 خدمة تضاف إلى الأردن وتضاف إلى الحكومة الإلكترونية الأردنية بعد خدمة كليك وخدمة سند، وإن شاء الله القادم أجمل.

0: إذن أعزائي المستمعين مكملين معكم في ترويحة وفيسبوكيات ترويحة، لكن خلينا نروح إحنا وإنتوا لفاصل إعلان صغير وبنرجع لنكمل أخبارنا وفيسبوكياتنا في ترويحة لليوم، فابقوا معنا.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: كلميات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
3: رجعنا لكم أعزائي المستمعين، مكملين معكم في ترويحة يوم الخميس. يا ميت هلا فيكم.

كملنا معكم في فيسبوكيات ترويحة. وبسبب عبارة الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس، فيديو لطيار أردني يثير غضب الإسرائيليين، وعضو كنيسة يطالب بفرض عقوبات.

طبعا هذا الفيديو قديم وتم إعادة تداوله بسبب إعادة تداول مقطع فيديو لكابتن طائرة أردنية بشكل واسع ومكثف عبر منصات التواصل الاجتماعي. سبب ذلك حالة عارمة من الغضب والارتباك بين الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، مما دفع بأعضاء في البرلمان الإسرائيلي الكنيست الإسرائيلي للمطالبة باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد شركات الملاحة الجوية الأردنية.

طبعا لتعرفوا أعزائي المستمعين إنه قديش الكلمة ممكن تأثر إذا قيلت في موقف أو قيلت في موقف معين أو مكان معين، قديش بيكون صداها ردود الفعل الغاضبة، بتبين كيف الإعلام والسوشيال ميديا صاروا بالفعل يضخموا أي حدث بسرعة كبيرة، ويوصل هذا الحدث لممكن أشخاص ممكن ما كان مخطط إنه يوصل إلهم هذا الحدث وهاي الكلمة، لكن بيتم تحويل هاي الكلمة لقضية سياسية وإعلامية، وفي النهاية تلك موقف أو مواقف بتفتح نقاش أوسع حول حدود التعبير ودور المؤسسات في إدارة أي تبعات ممكن تنتج عنه. يا بلادنا بكرة الأغل جايين، لكن فعليا الطيار هو نقل معلومة كل الأردنيين مؤمنين فيها، وكل الأردنيين هاي قاعدة راسخة عندهم ومبدأ راسخ إنه بالفعل القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية.

نرجع لكأس العالم ومصايب كأس العالم اللي بتصير في أمريكا واللي ما سمعناها عنها أبدا في مونديال قطر. أفاعي سامة داخل منطقة تدريب لمنتخب ألمانيا، منطقة محظورة بسبب الأفاعي داخل منطقة تدريب المنتخب السويسري، تماسيح بجوار الملعب اللي بتدرب فيه المنتخب البرتغالي، تحذيرات من الحياة البرية في الملعب أو بجانب الملعب اللي بتدرب فيه المنتخب النرويجي، سرقت معدات المعسكر التدريبي لإنجلترا ومنتخب إنجلترا، وأيضا لإنجلترا يعني عشان نزيد عليها دبل الموضوع يصير عليها، انذار إعصار بالقرب من معسكر التدريبي لمنتخب إنجلترا. وللخبر الأخير لليوم، طائرة مسيرة مشبوهة بالقرب من معسكر التدريبي لكوريا الجنوبية.

ما تتوقع وما تستبعد بكرة يتلاقي في بركان جنب واحد من المعسكرات محمود، ثوران بركاني جنب أحد معسكرات تدريب لأحد المنتخبات المشاركة في كأس العالم. جماعة بعدين يعني أكثر سبع مصايب مكتوبات عندي العنوان. يعني هذا الحكي ما سمعنا نهائيا عنه في مونديال قطر، وعن جد امتاز مونديال قطر بالتنظيم. كثير من الأشياء اللي صارت في مونديال أمريكا وأمريكا الجنوبية والمكسيك، للأمريكا الشمالية والأمريكا الجنوبية محمود، أمريكا الشمالية صح؟ أمريكا الشمالية والمكسيك، للأسف أثارت استياء العديد من دول العالم والمنتخبات المشاركة. يعني شو ضل إنه تلاقي أفعى قاعدة تلعب جنبك، ولا تمساح بده يعضك جوات المعسكر التدريبي. فالكل حكى عن هذا الموضوع، وجميع المنتخبات المشاركة حكت. إن شاء الله يعني يكون ما نسمع أخبار سيئة عن المعسكرات التدريبية للمنتخبات المشاركة بكأس العالم بعد الآن.

0: كلكم واللي مش لاقي مكان يروح يحلق إلا جوات الملعب كوم ثاني. وفيديو انتشر لحلاق أردني يقص شعر مشجع داخل المونديال وداخل بالفعل مباراة النشامة والنمسا في مونديال 2026 في واحد من أغرب وأطرف المشاهد اللي رصدتها عدسات الكاميرات وجماهير كأس العالم 2026. خطف مشجعان أردنيان الأضواء داخل مدارج ملعب ليفي ستاديوم في سان فرانسيسكو خلال المواجهة التاريخية اللي جمعت منتخب الأردن النشامة بنظيره النمساوي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو اللي بيظهر حلاق أردني وهو يمارس مهنته باحترافية عالية قائما بقص وتهذيب شعر أحد المشجعين من داخل المدرجات وسط هتافات الجماهير في لقطة جسدت طرافة وشغف الإنسان والمواطن الأردني.
1: رايق وتقيل وراسي وعايش لي دور مآسي
0: بس مش عارف هذا قبل الجول ولا بعد الجول.

0: بقول لك لما صارت النتيجة 1-1 معادل الحلاق ما وقف حلاقة وكمل، لم تتوقف أنام الحلاق عن العمل ولم ينفض تركيز لزبون عن متابعة المستطيل الأخضر. الاثنين كانوا مركزين، بس هذا مركز في الملعب وهذاك مركز براس اللي بتطلع في الملعب اللي هو لزبون اللي قاعد بحلق عنده.
1: ولا بدخل في اكتئاب ولا بقلق بالحسد، مش هفتح باب يدي.
0: هذا الحلو في المواطن الأردني والمجتمع الأردني، شو مكان الظرف حوالينه لا ينفك عن ممارسة عمله وشغفه واللي هي الحلاقة. وأكيد أنا بمزح صح؟

طبعا اكيد الموضوع هو فقط موضوع ترند, يعني عشان يظهر بشيء ممكن انه يظهره او يخليه يبين في المدرجات, فمارس مهنه الحلاقه, واكيد هو كان ماسك مشط مش بيحلق بالصوره الصحيحه, يعني مش قاعد بيحلق ومعه ماكيناته وعدته, لا هو فقط عشان يجذب الانتباه للجماهير المشاركه في المونديال.

لك الشعب الامريكي والشرطه الامريكيه والدنيا شايفين المشجعين الاردنيين بيسرحوا بيمرحوا بالشوارع ومبسوطين، ما حداش بلشان فيهم، خليهم مبسوطين وامورهم تمام وغضين الطرف عنهم، لانه عن جد احنا كشعب عن جد لما بدنا نفرح والله بنفرح، والله من كل قلبنا بنفرح. فان شاء الله تكون عن جد فرحه الشباب واللي راحوا شجعوا في المونديال تكون الفرحه مستمره ان شاء الله بفوزنا على المنتخب الجزائري والمنتخب

اللي تابع السماء امبارح وشاف صورة الهلال كان فوق الهلال في نقطة وتحت الهلال في نقطة، واللي ركز أكثر في الأخبار أكيد عرف إنه هاي النقاط هي عبارة عن كواكب. واليوم إن شاء الله بعد المغرب وفي تمام الساعة 8:15 مساء راح يصطفوا 3 كواكب بالإضافة للهلال في صورة جميلة تعكس طبعا إبداع الخالق في خلق السماء والأرض بعد غروب الشمس، وخصوصا بعد الساعة 8:15 راح يكون في مشهد فلكي لافت في سماء الأردن ودول مجاورة يتمثل في اصطفاف القمر وعدد من الكواكب فوق الأفق الغربي في الغربي عفوا فيما يعرف بمواكب الكواكب. وهذا الحكي طبعا وفق رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، وأوضح إنه القمر راح يظهر في طور الهلال في يومه الرابع مرتفع في السماء إلى جانب كوكب الزهرة، يعني الجنب القمر اليوم حيكون كوكب الزهرة اللامع، فيما يقع كوكب المشتري وهو أكبر كواكب المجموعة الشمسية أسفله، بينما يظهر كوكب عطارد الضيف الجديد خافتا ومنخفضا قرب الأفق، مشيرا إلى أن هذا المشهد يمكن رصده بالعين المجردة بسهولة.

0: طبعا في فيديو ظهر لوحدة في الطيارة بتصور بالفعل, عملت زوم بالفعل, بينت حلقات زحل من ضمن الكواكب اللي كانت ظاهرة. إذا أعزائي المستمعين, وصلنا معكم لنهاية فيسبوكيات ترويحة لليوم, مكملين معكم إن شاء الله بعد الفاصل, فاصل دقة الساعة وموجز الأخبار في مساحة حنحكي اليوم عن وين موجود أنت وهل عندك أزمة ولا لا. شاركونا عبر أرقام هواتفنا بعد فاصل دقة الساعة وموجز الأخبار, خليكم معنا في ترويحة.
1: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. الأردن وألمانيا يوقعان اتفاقية لبدء تنفيذ منحة الناقل الوطني وتعزيز الأمن المائي. وزارة الاستثمار تعلن طرح مشروع تطوير معبر جابر الحدودي. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم في قصف إسرائيلي في حي الرمال غربي مدينة غزة. فعاليات وطنية وشعبية فلسطينية تدعو إلى المشاركة الجماهيرية الواسعة في صلاة الجمعة المقبلة بالمناطق المهددة بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن الجيش أن الانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل. الرئيس الإيراني يشيد بمذكرة التفاهم التاريخية مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط والتي وقعها ونظيره الأمريكي عن بعد. وأخيرا

وزير الخارجية الإيراني يقول إنه أكد خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الكويتي على أهمية الحوار مع دول الخليج العربية لمعالجة أي سوء فهم وتعزيز العلاقات في المنطقة. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: يا احباب يلا الصلاه.
1: اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. اذا جانا ومكملين معكم اعزائي المشاهدين والمستمعين في ترويحه, وخلينا ننتقل معكم لمساحه لليوم. حابين نسمع ارائكم واتصالاتكم في سؤالنا لليوم. يا جماعه اليوم بدنا نحكي عن موضوع كل واحد فينا مر فيه اليوم الخميس, ويمكن هسه وانت سامعنا تكون عايش هذا الموقف. عمان الحمد لله مدينة جميلة بس فيها شوارع إذا دخلتها وانت رايق بتطلع منها حافظ كل أنواع الصبر. سؤالنا إلكم لليوم, شو أكثر طريق بعمان بتعتبره اختبار صبر؟ شو معنى اختبار صبر؟ يعني دخلت وانت رايق بتطلع وانت داعي كل الدعاوي ومسبح ربنا وحامد ربنا على كل الحياة والدنيا, وشو الحل إنك تطلع من هذا الطريق؟ يعني بجوز هلأ إخواننا اللي بسمعونا أصحاب التكاسي وسواقين التكاسي إلهم مجاري معينة وطلعات معينة ونزلات معينة بيقدروا يطلعوا من الأزمة بكل سهولة. شاركونا عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020 وين موجودين هلأ؟ الأزمة عندكم ولا ما في أزمة؟ وكيف تقدروا تطلعوا من هاي الأزمة؟ وشو أكثر طريق أنت كشوفير كسواق بعمان بتعتبره اختبار صبر؟ وهم صار هذا الاختبار تنجح فيه ولا ترسب فيه؟ شاركونا عبر أرقام هواتفنا

0: يعني الحمد لله الأجواء اليوم ألطف من امبارح، وبكرة بيحكوا أنه في انخفاض على درجات الحرارة، لكن اللي ساق في الأيام الماضية وفي الأزمة بحس شو معنى أزمة في عمان، وبحس أنه عن جد سواقة وانت هيك السيارة بتطلع قاعد يهب وسخن والدنيا كلها حرارة، وهيك أنت تعبان ومروح من الشغل والدنيا أزمة قدامك كمان، هيك بصح لك أنه لو أنه أو بيجي على بالك هيك لو أنه في كبسة قدامك هيك تكبسها يطلع محركات نفاثة وتقلع السيارة فيك تصير طيارة عشان توصل للمكان اللي بدك تروح عليه. إذا نبدأ معكم في اتصالاتنا، ومعنا أول متصل أبو أسامة. السلام عليكم يا أبو أسامة.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساك يا سيدي.
0: يسعد مساك يا سيدي، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
1: والله نعمة من الله الحمد لله.
0: شكلك واقع في الأزمة يا أبو أسامة.
1: والله أنا بعمان الشرقية، عمان الشرقية بيش أزمة، بس الشوارع سيئة، أنا المشكلة.
0: شو معنى شوارع سيئة؟ حكي لي.
1: يعني مطبات وحفر ومكسرة، فهي بتعمل أزمة، ولا الشوارع وسيعة بس الشوارع بدها صيانة من جديد، مش زي عمان الغربية.
0: طيب أبو أسامة، شو أكثر طريق بعمان أو شارع بعمان بتعتبره اختبار صبر؟
1: هو جسر عبدون صباحا.
0: أوكي.
1: يعني أنا لو موظف ما بستعمل سيارتي أروح فيها، لأني بنضغط قبل ما أصل الدوام. أقول لا
0: والله. صح والله.
1: أنا بدي أعطيك حل.
0: قل لي يلا.
1: الحل تنقل الدوائر الحكومية والدوائر الشركات اللي بتوجه عليها الناس وتطلعها خارج المدينة.
0: طب وين بنحطها يا أبو أسامة؟
1: أنا جاي شارع المية، والله العظيم على الشمال واليمين وسيع جدا. أقول لك بفيزياء، أنا بعطيك أرقام، بطلع جميل. من جبل الزهور على زيزية تأخذ معي بالقلاب ركز نص ساعة ربع ساعة من دون مبالغة، بس لو بدي اطلع انا على دوار الداخلية بالسيارة صغيرة
0: بدها منك ساعتين بجوز.
1: ساعتين، انت قدر الساعتين هذول وين تصل فيهن من داخل عمان، شايف علي؟ فاذا انا بمشي طريق طويلة سهلة.
0: ابو اسامة حط الطريق الطويلة على جنب، الضغط والسكري ومليون القصة اللي حتصير معك وانت بتسوق هاي قصة ثانية.
1: نعم بقول لك، ليش الموظف بس تروح عليه الساعة 9 كأنه بيقبل طالع من جهاد، لازم يصبر عليه شوي تيروب من الأزمة.
0: صحيح صحيح والله.
1: فبقى حل جذري
0: نقل جميع الدوائر خارج عمان.
1: نعم
0: جميل، بدي أشكر مشاركتك معنا يا أبو أسامة، وإن شاء الله ربنا يخفف عنا أزمة الشوارع يا رب. كل الشكر لك أبو أسامة، وننتقل في اتصال جديد مع عامر. سلام عليكم يا عامر.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا عامر، كيف حالك؟
2: الله يعطيك العافية ويبارك فيك.
0: الله يبارك فيك. عامر، من وين عم تحكي معنا الآن؟
2: والله بحكي معك من عمان، أنا من حي المنصور حاليا.
0: أهلا وسهلا بالجبهة.
2: الله يبارك فيك. بس في اللهم صل محمد هلا، وانت نازل من عند مستشفى الملك عليا باتجاه طبربور
0: باتجاه شارع الأردن.
2: شارع الأردن نعم، باتجاه البلد لتحت.
0: أوكي.
2: هلا الجسر بيطلع اللي بيطلعك باتجاه طبربور وباتجاه شارع الشهيد.
0: هذا اللي دائما مسكر.
2: أيوه. هذا دائما مسكر. أنا والله شوف، أنا عندي نقطة يعني، معلش بحكي على الهواء، أي نقطة فيها شرطي فيها خلل، فيها أزمة.
0: يعني شوف والله الله يعطيهم العافية، قبل كل شيء عامل الله يعطيهم العافية، وقفوا بالحار وبالشوب، الله يعطيهم العافية.
2: والله إذا بترك المنطقة، أنا بقولها بحكيها بعلها، وإذا بترك الشرطي المنطقة والله الشعر بيمشي بسلاسة، بحس إنهم بيحبوا، بس خاص متعتهم يشوفوا الأزمة، متعتهم والله بيكون الشارع فاتح قسما بالله، بعدين بخليك ما بخليك تطلع من هاي الطريق، بخليك تلف من تحت.
0: مش حكيت لك في البداية يا عامر، قلت لك هذا دائما الشارع مسكر، هذا دائما الطريق مسكر، أنا ما بعرف متى انفتح. طيب أصلا
2: طيب معلش، ليش هسا ما هي داني وهي داني، ليش ما خليني هاي الطريق ماشي أطلع منها، لا بخليني ألف من عند الريال وأدخل صح. على عرجان،
0: والأزمة تصير عند شارع الاستقلال. صح صح
2: بالضبط. طب ليش بمشيني مسافة طويلة ليش؟
0: أو على فكرة عن جد حل منطقي إنه مسكروا الشارع كله خلاص بدون شرطي ولا إيش، سكر الشارع كامل.
2: بالضبط، ما بعرف يعني أنا بقول لك الخلل وجود الشرطي، أنا هذا رأيي، لما ما بكون شرطي والله بتلاقي الشارع ماشي بسلاسة، أنا خلاص ما بعرف أولويتي بمشي على مهلي، أما لما يكون في شرطي بوقف ربع ساعة بسكر الشارع كله وخلص هذه الأزمة. هاي مشكلتنا.
0: بدي أشكرك يا عامر، بدي أشكر اتصالك معنا، وطبعا تحية لكل إدارة السير وكل العاملين فيها. لكن يعني نأخذ في الملاحظات أول بأول حتى إن شاء الله الأمور تستمر، لأنه بالآخر المواطن هو أكثر واحد وأكثر شخص يشعر بالمشكلة اللي بتصير وأثرها على الشارع. بدي أشكرك يا عامر وعلى اتصالك معنا، وننتقل من عامر في اتصال من علاء. السلام عليكم يا علاء.
3: السلام ورحمة الله، كيف حالك؟
0: الله يسعدك ويبارك فيك. أهلا يا علاء، كيف حالك؟
3: الله يعطيك العافية. والله هو الانتقاد دائما مش الانتقاد للانتقاد، الانتقاد يكون بناء
0: للتطوير للتغيير. نعم
3: طبعا. هلا احنا لو نرجع بالذاكرة 20 سنة وراء، والله يا عمان بشوارعها قد ما كانت المادة قليلة بس مكانها كانت احسن من هيك.
0: صح
3: والله. امبارح وانا في ضاحية الرشيد، وضاحية الرشيد هاي يعني من المناطق اللي كويسة يعني متطورة، اني اكلت
0: علاء قطع صوتك. علاء ما سمعناك يا علاء، قطع صوتك، غلبك تعيد اللي حكيته.
3: بقول لك انا امبارح كنت في ضاحية الرشيد.
0: جميل.
3: وين طلع المغناطيس؟
0: جميل جميل.
3: في دوار، الدوار اللي بعديه بعدين على اليمين.
0: جميل.
3: هذا على اليمين في هناك مطب اكلته امبارح وانا ماشي والله 20 لانه الدنيا ليل. والله من قوة
0: طيب عامر علاء عفوا علاء قطع الصوت عندك من قوة المطب. معك مسامعينك علاء ان شاء الله. يعني المشكلة هذا الدوار اللي بتحكي عنه انت يا علاء، هذا الدوار اللي بتحكي عنه انا اول اشي بشوفه بعمان دائما بصير ازمة على نزول على طريق مستقيم، اما اللي يصير ازمة على طلوع بصيرش غير عند هذا الدوار اللي بتحكي عنه. فكملنا يا علاء يلا على المطب.
3: هلا فيش ازمة، هلا بتنتقل من الدوار الاول دوار المنطشة الدوار الثاني بعدين بتروح باتجاه كأنك رايح باتجاه شو اسمه شارع اللي هو يجوز
0: 100%.
3: هلا في مطب هناك اكلت وانا امبارح
0: اوكي
3: وماشي 20 اتكسرت عند الصنوبرصات الثنتين.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
3: والله العظيم اليوم قعدت حوالي 4 ساعات في احنا
0: الله يعوضك خير يا علاء. الله يعوضك خير يا رب.
3: معلش بس هو الشوارع في عمان صراحة يعني
0: طيب علاء الشوارع طيب شو الحل؟ شو الحل؟
3: والله ما اقول لك انا شو الحل.
0: المشكلة يعني علاء بيجوا بزفتوا شارع بتغيب عنه شهر بس، لسه بتكون الشتوية جاي اصلا يعني عشان نحكي الشتوية ولا فعل الشتاء، بمر عليه شهر ولا شهرين بتلاقي المطبات والحفر اللي كانت بالشارع قبل ما يتزفت رجعت لنفس الشارع. طب شو الحل؟
3: لانه ما في الشغل ما بيكون على اصوله، الشغل ما بيكون على اصوله. الشغل مشي حالك وامشي، مشي حالك وامشي
0: يا سيدي. ان شاء الله يعني على يصير تطور ان شاء الله بهمة الشباب والمهندسين الشباب القادمين والجايين بقوة، ان شاء الله يصير تطور على الشوارع، وان شاء الله عن جد عمان تبعد عن الازمه وترجع الشوارع زي ما كانت واحسن قديما ان شاء الله يا رب.
3: اسمع هذا الملاحظه هاي
0: يعني تفضل يا علاء. طبعا
3: الزباله موجوده، روح شوف الزباله صارت كثير في كل مكان، الزباله كثير يعني مش عارف انا يعني صراحه
0: يعني شوف علاء زي ما حكيت انت الانتقاد لاجل التطوير ولاجل ان شاء الله تكون امور احسن هو مش انتقاد لاذع ولا انتقاد من اجل النيل من حدا، لا بالاخر احنا بهمنا بلدنا وبهمنا مصلحتنا بالاول والاخر. سياراتنا هاي سياره علاء اللي تكسرت سنبرصات بس بسبب مطب، هذا المطب جاي على نزول وعلاء ما دارك وبالتالي راح سنبرصات. والله يعوضك خير علاء، وبدي اشكر اتصالك معنا يا علاء. وخلينا نروح معكم أعزائي المستمعين لفاصل إعلاني وبنرجع لنكمل مساحتنا لليوم، وبنحكي فيها اليوم عن أكثر طريق بعمان بتعتبره اختبار صبر، وليش يحكون عن أكثر شارع خلاك تحفظ أسماء المحلات اللي عليها، وأكثر إشارة حسيت إنها أطول من فيلم تاريخي عبر أرقام هواتفنا 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. بعد فاصل إعلاني بنرجع لنكمل ترويحة، خليكم معنا.
4: ترويحة برعاية
5: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
6: شاشات ومكيفات ماجيك AI،
7: الأوسط لتقنية الحاسب الآلي

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91. تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعدد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعة المعارض الدولية كمول عمان من 15 إلى 18 من حزيران 2026 يوميا من الساعة 4 إلى 10 مساء. المتميزون يلتقون كل عام في جايمكس.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم.
3: اشتري ماجيك لا تنحجك على ماجيك الكل بيتفل.
2: شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعن مضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
2: عدنا إليكم أعزائي المستمعين فيما تبقى من برنامجكم ترويحة، وطبعا سؤالنا في فقرة مساحة لليوم عن أكثر شارع في عمان بتحس أنه أكثر شارع دائما مزدحم، دائما في أزمة من شوارع عمان. شو أكثر طريق بعمان بتعتبره اختبار صبر حقيقي، وشو الحل؟ شو ممكن نعمل حل حتى نختصر هاي الأزمة؟ واليوم يوم الخميس، يعني يوم الخميس دائما عمان وكل أنحاء الأردن تقريبا أزمة بسبب أنه نهاية أسبوع والعالم متجه كلات ولا عطلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة ويوم السبت. إذا شاركونا عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020 06-516-2020 ونروح نقرأ شوية تعليقات اللي بتوصلنا عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك وصفحة تلفزيون حياة. محمد أبو الياس بيحكي مساء الخير يا غالي، يسعد مساك يا رب. يا محمد بيحكي تعال عنا في الزرقاء مثلث عوجان، دائما أزمة ودائما الشارع مسكر. يعني إيش بيأجي عندكم أسوي محمد؟ الدنيا أزمة مش راح أوصل. سناء عنان بتحكي مساكم ترويحة، يسعد مساكي يا عنان. إذا شوارع عمان وبالأخص في يوم الخميس دائما مأزمة. شاركونا عبر أرقام هواتفنا لنشوف شو بتعملوا، هل طالعين بتسوقوا ولا قاعدين في بيوتكم؟ هل سكتوا وصلتوا الآن لبيوتكم؟ معنا اتصال من أبو حسين. السلام عليكم يا أبو حسين.
3: مرحبا الله وبركاته، كيف حالك؟
2: الله يبارك بعمرك، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
3: الله يرضى عنك، كيف صحتك؟
2: الله يسعدك يا أبو حسين. أبو حسين، كيف وضع السواقة والأزمات في عمان اليوم؟
3: الأزمات في يعني بالعادة يوم خميس أكثر شيء الأزمات.
2: جميل.
3: والأزمات يعني زي ما بتقول مش في مكان معين. يعني ممكن تلاقيه من طلوع المهاجرين من نفق الثالث.
2: أوكي، من طلوع المهاجرين لنفق الثالث.
3: لعند الداخلية، هذا يوم الخميس معروف.
2: هو بصراحة أنت بتحكي عن النفق صح؟
3: النفق
2: دائما أزمة أبو حسين، أنا ببصم لك بالعشرين.
3: كل مضايق بالشرطي.
2: أيوة لسه بدي أقول لك بشو السبب، هو الشرطي. بس والله ارجع، ما هو أنت شوف الاستقلال يعني أنا بديش أقعد أقلب بالآخر رقيب سير. شوف الشرطي بيعمل هذا الكلام لحتى ما يصير أزمة جهة الدوار الداخلية وشارع الاستقلال.
3: الشرطي عندهم خطة، هم عندهم خطة
2: أكيد.
3: يعني ما بتعرف شو هي، عندهم خطة يمرقوا يعني سيارات ويهدوا سيارات اللي هي عشان يمشوا الأزمة.
2: طب بتعرف أبو حسين تصديقا لكلامك الآن وأنا جاي على الإذاعة شو كان حيصير معي؟ الله يصلح الشرطي ويا رب يهديه، حاطت القطعة البلاستيكة البلوك بالمسرب اليمين من الشارع، اللي على شمالي اللي ماخذ المسرب الشمالي السيارة اللي قدامي بطأت شوي، فأنا تجاوزت يمين وطلعت طرت بدي ألحق البرنامج، تفاجأت في البلوك الأصفر بوجهي.
3: لا الله.
2: يعني بدون شرطي موجود البلوك بنص الشارع بدون شرطي.
3: مظبوط كلامك، انا كثير والله كان الموجودات وانزل يعني تخنيش في الكلمه ازيح عن الطريق يكون مسكر الطريق. نعم انا بشتغل على تاكسي والله المساء عشان هيك بحكي لك.
2: بالضبط انت اللي بتحكي فيه واقع تماما 100% ابو حسين. يعني
3: وبعدين في شغله ثانيه يعني يا ريت تسمحها من عمان من عندكم من هون مشان الله يدهنوا المطبات.
2: احذر خلفك مطب.
3: يدهنوهن مشان الله يدهنوهن والله العظيم المطب بمرق عنه 50 مرة وال50 مرة باكله يعني مش بكون ماشي طاير كل ماشي 40 باكل المطب بس لانه مش مدهون يدهنوهن.
2: شوف للأمانة أبو حسين في مطبات عندنا في الأردن يعني هم بنقسموا ثلاث أقسام، في خفيف الدم اللي بتكون هاي يعني كبيرة تقدر السيارة براحتها تطلع عليها وتنزل، وفي رثقيلة الدم هاي اللي بتكون النحيفة هاي أوي خبيثة هاي المطب.
3: عارفين بكيف عليه هذا الخفيف الدم في البلد.
2: أبي هذا بجنن، تحس حالك طلعت شفت عمان من فوق ونزلت.
3: يجنن هذا.
2: إن شاء الله يسيدي يصير تغيير أبو حسين وعن جد ترجع شوارعنا.
3: شغلة بدي أحكيها.
2: تفضل.
3: امبارح وأنا هيك صارت معي يعني بدي أنبه عليها والله من منبرك يعني من هون.
2: طبعا.
3: معلش الله يزيد فضلك. امبارح وانا ماشي ابن الحلال كانه يعني هو بجوز مش ولد صغير شاب يعني بمحهم كانه فرد خرز والله العظيم انها طلقه فذاني اقسم بالله رنت رن
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: كان عملت كارثة وأنا بسوق والله.
2: مشكلة وأنت بتسوق يعني يا دوبك شايف اللي قدامك
3: بسوق يعني كأنه معي طلقتين ضربهن معي راكب والله العظيم. طلقة في ثاني والله إلى هاي بتجعني إلى اليوم من امبارح والله يعني ما زل عليه.
2: هاي طبعا الرسالة مش للطفل ولا للشاب، هاي رسالة للوالدين للأب والأم. يا جماعة عندكم تشوفوا أولادنا وين بيلعبوا شو بيلعبوا مع مين بيلعبوا، يعني هاي القصص كلها تاني لحتى ما يصير إن شاء الله أي مشاكل مع أي حدا من المواطنين. بشكرك أبو حسين على الاتصال وننتقل لاتصال مع عمر. السلام عليكم يا عمر.
4: وعليكم السلام، كيف حبيبي؟
2: الله يسعد مساك يا رب.
4: شو أخبارك؟
2: الله يبارك بعمرك يا عمر. يا عمر عن أكثر طريق وشارع بعمان مزدحم وهو اختبار صبر حقيقي لإلك يا عمر.
4: أنا بدي أطلع على الموضوع مش ثاني معليش.
2: مرة تانية مش سامعك.
4: بدي أطلع على الموضوع دقيقة واحدة.
2: تفضل.
4: في واحد زمان بألمانيا بدت صح إلى بلد عددها 25-30 ألف قرية.
2: أوكي.
4: بعد 20 سنة صار عددها في قرية 2 مليون، سكر الصرف الصحي.
2: أوكي.
4: فراحوا جابوه حاكموه حبسوه.
2: أوكي.
4: فالمشكلة عندنا لا بالشرطي ولا بالمواطن ولا بيش. المشكلة عندنا باللي صمم الشارع. كان يصمم وهو قاعد بالدار بقطع ايدي اذا انه طلع شاف ولا عارف. فهذول اللي صمموا الشوارع هم اللي لازم يتحاسبوا، هم اللي لازم يتحاكموا، هم اللي لازم عليهم كل شيء. لانه بدي اعطيك عنوان للبرنامج، لا يصح العطار ما يصبه.
2: والله
4: كل يوم بتطلع سيارة، كل يوم بنزل سيارات، كل يوم يروح شوف الجمرك كم سيارة كل يوم تطلع عمان. لسه انت لقدام راح تشوف مصايب الله يبعد عنا وعنك.
2: اللهم امين يا رب.
4: انه راح تطلع انت بشارع بدك تتعرض وما تطلع منه لو انه مساحته 2 كيلو كومي بس.
2: يا سيد الله يصلح الحال يا عمر إن شاء الله، الله يصلح الحال ويصلح الشوارع يا رب، وجيب عن جد مهندسين كنوا قادرين على إصلاح الشوارع. تفضل يا عمر.
4: يا سيدي يعني إحنا بطلب من أنا المسؤولين الكبار بالأردن وكلهم على راسي، حط واحد ذكي مسؤول عن رقم واحد لونهم مشغله وبشغلهم وبضبط الموضوع.
2: بدي أشكر اتصالك يا عمر معنا لليوم، كل الشكر لك يا عمر وإن شاء الله الله يصلح الحال يا رب. وننتقل إلى آخر اتصال في حلقة اليوم مع أبو عمر. السلام عليكم يا أبو عمر.
5: سلامات يا بشمهندس.
2: يا أهلا ومرحبا يا أبو عمر، كيف حالك؟
5: طمني عنك، كيف أخبارك؟
2: الله يبارك فيك يا أبو عمر. أبو عمر اليوم سجد؟
5: معلش بدي تسمعني، أنا والله سامعك وعارف شو بدك تقول وعارف شو بدي أجاوبك.
2: فاهم الطبخة كلها أبو عمر.
5: بس معلش تحملني.
2: طبعا تفضل يا سيدي.
5: كل الاحترام للمتصلين وأنا بحترم رأيهم كثير كثير كثير، بس أنا سايق تاكسي وعندي تجربة بشوارع عمان.
2: جميل.
5: في إحدى الأيام سكروا فتحوا كل المداخل من تاج مول للداخلية، يعني اللي بيطلع على الرئيس يعني تركوهن، يعني ما حدا بلش فيهن ولا أي شرطي.
2: جميل.
5: تعرف قديش أكلت ماي من تاج مول لعند قبل دوار الداخلية؟
2: قديش بالله؟
5: 40 دقيقة يشهد الله ورائد واقف.
2: معنها بجوز 2 كيلو إذا مش أكثر.
5: 40 دقيقة عد العداد دينارين على البنت زيادة.
2: يا الله.
5: 40 دقيقة والله 40 دقيقة. فيا سيدي أنا لا ضد الشرطي ولا مع الشرطي، روح أنت جرب، اترك المداخل، اترك خل المواطن يشوف بعيونه.
2: شوف
5: كثرة السيارات اللي في البلد،
2: هي اللي
5: الله قال بتبيع سيارة على الهوية 260 دينار دفعة.
2: شوف أبو عمر، يعني عملوا بجوز قصة بألمانيا قبل فترة، عملوا هيك خطة بسيطة، عملوا باركينج كبير بيوسع السيارات جنب محطة الباص، وهذا الباص بيوصل لمناطق الشركات اللي بيشتغلوا فيها هذول الناس، فصارت الناس تصف سياراتها وتركب بالباص. فعليا بهذاك الوقت انقطعت الأزمة، بطل في أزمة بالشوارع، صار كل واحد يروح يرجع بعشر دقائق 20 دقيقة يركب سيارته ويروح.
5: باش مهندس في حلول كثيرة ترى.
2: صحيح.
5: في حلول والله، في أكثر من 100 حل، بس ما بدهم يشتغلوا، ما بدهم المسؤولين يشتغلوا.
2: الله يصلح الحال يا رب يا أبو عمر ويهدي البال وإن شاء الله.
5: بظل الوضع على ما هو عليه والله العظيم، غير تطلع الصبح تصل ثاني يوم الصبح.
2: صح كلامك. صح كلامك.
5: والله
2: صح كلامك. علي شايفينه يعني أنت بتحكي لما تطلع بدك ساعة وساعتين، إذا كثر عدد السيارات أكيد الوقت حيزيد، وبالتالي أصلا الناس حتكش من السواقة وحتبطل تسوق. بدي أشكر اتصالك معنا يا أبو عمر، أنت وجميع المتصلين شاركونا في مساحة، الله يصلح الحال يا رب وترجع إن شاء الله شوارع عمان. يعني شوف لما تطلع تسوق الفجر ولا بالليل ولا هيك صباح الصبح الدنيا الصبح، شوف قديش عمان حلوة، قديش أنت بتطير بالسيارة عادي ماشي على سرعة الشارع، توصل في الموعد اللي أنت بدك إياه بدون أي تأخير. الآن إذا بدك تطلع وخصوصا يوم الخميس بدك تحسب حساب للأزمة، بدك تعطيك أقل إشي نص ساعة زيادة لحتى توصل، وإن شاء الله ربنا يوصلكم جميعا إلى وجهاتكم سالمين غانمين إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين.

0: بس قبل ما انهي الحلقه وصلنا تعليق جميل من عبد الله العمارات بيحكي السلام عليكم. بدك الصح اذا بدك تاخذ دراسه عن الشوارع وحلول الشوارع خذها من شوفير تاكسي. تحية كبيرة لكل شوفير تاكسي عم يسمعنا الآن وللجيش الأصفر من وجه لهم تحية كثير كبيرة. وصلنا معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين لختام حلقة اليوم من برنامجكم ترويحة، وإن شاء الله بنلتقي فيكم في مشاوير قادمة. هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من المتابعة وتنسيق كريم السراوي ويزيد عويضة، ومن تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أحمد الرنتيسي. على من اللقاء فيكم إن شاء الله في مشاوير قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: هو تاريخ. في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
1: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة
0: وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026، معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة. وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية. بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران يوميا من 4 إلى 10 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة. ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى مضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون. اسرح بالكل ما تعلى عيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
5: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
4: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: حياة FM للوطن حياة. أصداء المونديال برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك AI.
0: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى جولة جديدة مع أصداء المونديال، البرنامج الذي يأتيكم يوميا عند السادسة مساء على يوم السبت، يوم الخامسة يأتيكم من أجل متابعة كل الأخبار والتحليلات والكواليس وردود الأفعال، النتائج والمباريات القادمة في نهائيات كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. حياكم الله أينما كنتم.

جولة أولى اختتمت بالأمس، شاهدنا كل المنتخبات 48 المشاركة في نهائيات كأس العالم. كانت النتائج متفاوتة خاصة بالنسبة للعرب، لكن غاب الانتصار عن المنتخبات العربية. باقي المنتخبات ظهر بعضها قويا كمرشح لللقب، وظهر بعض الكبار بشكل خجول أيضا. سنتحدث في حلقة اليوم، وبإمكانكم أن تشاركون آراءكم، من هو المنتخب الذي ظهر بثوب البطل خلال كأس العالم حتى الآن؟ ما المنتخب الذي أقنعكم وظهر بأنه بالفعل مرشح قوي للفوز بكأس العالم؟ شاركونا آراءكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة على صفحة تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة اف ام على فيسبوك. ونبدأ حلقة اليوم بأبرز عناوينها. ثنائية هاري كين تقود إنجلترا للتفوق على كرواتيا، وسقوط البرتغال في فخ التعادل أمام الكونغو الديمقراطية. المكسيك تواجه

كوريا الجنوبية والتشيك تلاقي جنوب أفريقيا في مستهل الجولة الثانية. المغرب تلاقي اسكتلندا والبرازيل استعادة التوازن أمام هايتي. ما هو المنتخب برأيكم الذي ظهر بثوب البطل وكأنه المرشح الأبرز للفوز بكأس العالم؟ زميلنا وصديقنا محمود فتحي أجابني أول المجيبين على السؤال بأن المنتخب الإنجليزي هو الذي ظهر بثوب البطل. شاهدنا منتخب إنجلترا بالأمس في مباراة قوية جدا أمام كرواتيا ثالثة المونديال وانتهت بأربعة أهداف لاثنين للمنتخب الإنجليزي، حيث سجل هاري كين ثنائية وقاد المنتخب للفوز في البطولة العالمية. تصدر منتخب إنجلترا المجموعة بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل وبرصيد ثلاث نقاط في مباراة كان نجمها الأول هاري كين الذي كتب إنجازات تاريخية وأرقاما بالجملة. أصبح هاري كين أفضل هداف إنجليزي في تاريخ كأس العالم بواقع 10 أهداف مناصفة مع الأسطورة مواطنه جاري لينكر، وأودع كل منهما أهدافه العشرة في 12 مباراة.

وقفز هاري كين إلى الترتيب العاشر على لائحة الهدافين التاريخيين لكأس العالم بمسافة ليست بعيدة عن ميسي رائد الترتيب وصاحب 16 هدفا. وهاري كين أحرز 69 هدفا في الموسم الحالي مع النادي والمنتخب. طبعا في نفس المجموعة حقق منتخب غانا فوزا قاتلا على بنما بهدف مقابل لا شيء في تورونتو ضمن المجموعة 12. الهدف جاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق كاليب يارينكي. من جهة ثانية عاش كريستيانو رونالدو شعورا مختلطا بين الاحتفال بالمشاركة السادسة تواليا في كأس العالم والإخفاق في مساعدة منتخب بلاده البرتغال الذي انقاد إلى التعادل السلبي التعادل بهدف لمثله أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى من المجموعة 11 على ملعب هيوستن في ولاية تكساس جنوبية الولايات المتحدة. سجل للبرتغال أولا جواو نيفيز في الدقيقة 6 وعادل يواني ويسا للكونغو التي أحرزت أول أهدافها عبر التاريخ في كأس العالم. من جهتها فازت كولومبيا على أوزبكستان التي تشارك للمرة الأولى في كأس العالم بثلاثة أهداف مقابل هدف بفضل أداء ملهم للنجم لويس دياز أمام 80,000 متفرج على ملعب أستيكا في المكسيك. وتصدرت كولومبيا التي غابت عن نهائيات 2022 المجموعة بعد تعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله. تخوض كولومبيا مباراتها الثانية أمام الكونغو بمعنويات مرتفعة بينما تلتقي البرتغال مع أوزبكستان.

0: الأخ حازم يقول المرشح الأول للبطولة فرنسا لما تملكه من نجوم كبار وأداء ثابت، بالفعل يعني اختيار منطقي على اعتبار أن المنتخب الفرنسي هو أكثر منتخب لديه بدلاء بنفس جودة الأساسيين، يعني إذا اختار ديشامب أي لاعب للتشكيلة الأساسية سيكون نجما في المنتخب الفرنسي. الأخ إبراهيم العلي يقول إنجلترا والنرويج، النرويج خاضت مباراة أولى أمام المنتخب العراقي فازت بالأربعة نعم، لكن لا تمتلك ربما الخبرة التي تمتلكها بقية المنتخبات المرشحة للفوز، وكذلك لا تمتلك جودة اللاعبين بعدد كبير، نتحدث ربما عن لاعبين ثلاثة من الصف الأول كإيرلينغ هالاند وأوديغارد، لكن بقية اللاعبين ربما ليسوا بجودة لاعبين منتخب إنجلترا مثلا أو إسبانيا أو البرازيل أو البرتغال أو حتى المنتخب الفرنسي. للحديث عن هذا الموضوع، من هو المنتخب الذي ظهر بثوب البطل، ينضم إلينا الزميل الإعلامي محمد الطبل الصحفي في جريدة الرأي. مساء الخير كابتن محمد، سنعود إليه إن شاء الله بعد لحظات. فقدنا الاتصال مع الأخ والصديق محمد الطبل للحديث عن المرشح الأول للفوز بكأس العالم بعدما شاهدنا المنتخبات 48. لا شك منتخبات كثيرة قدمت أداء قويا، لكن منتخبات كبيرة خيبت الآمال أيضا، وعلى رأسها إسبانيا التي تعادلت مع الرأس الأخضر وكان أداؤها مخيبا جدا، والبرتغال التي تعادلت بالأمس مع منتخب الكونغو الديمقراطية. لكن يمكن الحديث عن عدة منتخبات مرشحة، البرازيل لا يمكن أن نعتبرها قدمت مباراة سيئة لأنها واجهت المنتخب المغربي القوي رابع المونديال وكان التنافس كبيرا بين المنتخبين. سنتحدث إذن عن المنتخب الذي يمكن أن يكون المرشح الأبرز للفوز بكأس العالم بعدما شاهدنا الجولة الأولى، والمتغيرات كما تعلمون مستمعين الكرام يعني كثيرة في كأس العالم، يمكن أن تتغير خلال الجولة الثانية والثالثة، لكن البوادر الأولى كيف كانت؟ الآن أصبح جاهزا معنا زميلنا الصحفي محمد الطبل. مساء الخير.
1: مساء الخير أخي أنا.
0: بعد جولة أولى شاهدنا فيها المنتخبات 48، ما لفت انتباهك أو ما هو المنتخب الذي تجده ارتدى ثوب البطل منذ الجولة الأولى، كان مقنعا وكان فاعلا وكان بالفعل لفت الأنظار في هذه الجولة؟
1: يعني أخي أنا شئنا وما بين المنتخب الإنجليزي قياسا بقوة المباراة اللي لعبها، هو كان الفريق الوحيد اللي ظهر بثوب البطل قياسا بالمباراة اللي لعبها. هلأ باقي الفرق المرشحة لو نحكي إسبانيا حتى فرنسا برازيل أرجنتين ما ظهرت بثوب البطل. ممكن المنتخب الفرنسي بالشوط الثاني كان واضح جدا انه في تغيير كامل بالفريق وبطريقة اللعب وفريق كله نجوم. المشكلة الجولة الاولى ما بتعطيك مؤشر كامل، خاصة ان الفرق المرشحة لعبت مع فرق اقل منها مستوى، وبالتالي بتعرف هو الغرور مرات بصيب اللاعبين، ما بيكونوا عارفين الفريق اللي ممكن يواجهوه شو طبيعته. فبالتالي احنا بننتظر الجولة الثانية يكون اوضح.
0: لكن برأيك حتى الآن من خلال الجولة الأولى، لأن المنتخب الإنجليزي واجه أصعب خصم بين المنتخبات الكبار وهو منتخب كرواتيا ثالث المونديال وقدم هذا الأداء الكبير وفاز برباعية، فهو الذي ظهر بثوب البطل باعتقادك؟
1: غير انه فاز برباعية، الاداء كان اداء راقي صراحة للمنتخب الانجليزي. اوكي المنتخب الكرواتي كان عنيد، ولكن يعني توظيف اللاعبين وطريقة اللعب وعندك هداف بقيمة هاري كين، يعني كان بيعطيك مؤشر انه المنتخب الانجليزي قادم بقوة للمونديال وما عنده استهانة بأي خصم. يعني هذا الفريق اللي أنا لاحظته مبارح عم بيلعب بكل قوة بكل جهد، عم بيحاول بده ينهي مباراة، ما عنده إشي يضيعه، عرفت كيف؟ هذا الفريق بين منتخب وآخر، إضافة لمدرب يعني كفو، مدرب قادر على قراءة المباريات وقادر على قراءة الخصم، وبالتالي كان الفوز وكان مؤشر إيجابي للإنجليزي، والعكس هذا راح ينعكس لقدام على المنتخب بقوة للمنتخب الإنجليزي.
0: نعم، بالنسبة لباقي المنتخبات يعني قبل البطولة كانت ترشيحات كبيرة تصب في صالح المنتخب الفرنسي الذي فاز على السنغال والمنتخب الإسباني الذي تعثر بالتعادل مع الرأس الأخضر، هل يمكن يعني استبعاد المنتخب الإسباني من قائمة المرشحين بعد تعادل مخيب رافقه أداء سيء من المنتخب الإسباني أمام الرأس الأخضر؟
1: شوف، ما بعتقد حدا بيقدر يعني يستثني منتخب إسباني كمرشح أول للقب ولا المنتخب الفرنسي، لكن إحنا عم نحكي كجولة أولى وقياسا بمباراة وأداء المنتخب الإسباني خارج لعبة إذا ننظرها بهاي الصورة بهاي الجزئية. ولكن بالصورة العامة المنتخب الإسباني مرشح قوي للبطولة، وبالعكس ممكن انعكاس المباراة الأولى والنتيجة يكون انعكاسها إيجابي على اللاعبين في المباراة القادمة، إنه ما في إشي سهل، هذا كأس عالم في 28 فريق. المنتخب الفرنسي بأكد لك هو مرشح فوق العادة للبطولة، وفوز على السنغال بغض النظر يعني كان الشوط الأول غير يعني أداء غير منظم، الشوط الثاني كان أفضل، ولكن هو مرشح فوق العادة عادل للبطولة. إضافة ما ننسى الأرجنتين برازيل، ولكن قياسا بالمنتخبات لعبوا معها، لعبوا منتخبات أدنى منها يعني، ولكن مؤشرات إيجابية جدا لهاي الفرق. ولكن باقي الفرق بستبعد أن يكون في منتخب إفريقي قادر أنه يعني يجاري المنتخبات الأوروبية ومنتخبات أمريكا الجنوبية وتحديدا أرجنتين وبرازيل.
0: حتى المغرب كابتن محمد؟
1: يعني حتى المغرب مع احترامنا الشديد، المغرب لعب مباراة قوية جدا وقدم أداء راقي،
0: يعني صراحة كان في بعض الفترات أفضل من البرازيل في المباراة،
1: كان أفضل من البرازيل، لكن احنا عم نحكي على على على على كأس عالم، نفسها طويل، ممكن يوصل لدور ثاني، ممكن يوصل أبعد، ولكن الفوز بكأس العالم في شيء اسمه ثقافة لاعبين وخبرة لاعبين وخبرة مدربين، بعتقد يعني ممكن نوصل نهائي، ولكن بعتقد موضوع الفوز بكأس العالم بحاجة لأدوات أفضل وأدوات يعني أكثر، وهذا الحكي بيجي مع الخبرات، ولكن ما ممكن أن المنتخب المغربي قدم أداء رائع جدا ونتيجته كانت ممتازة جدا، بالعكس كان أفضل، كان ممكن يفوز بالنهاية، ولكن إحنا نحكي على جزئية اللي تسأل عنها اللي هي الفوز بكأس العالم. إن شاء الله طبعا يعني أنا مش شائم إن شاء الله، ولكن أنا بحكي لك على الأرض الواقع من الصعوبة في مكان يعني حاليا منتخب عربي يفوز بكأس العالم.
0: تمام، شكرا جزيلا لزميلنا الإعلامي محمد الطبل الصحفي في جريدة الرأي على كل ما تفضلت به، ونسعد باللقاء معك دائما، شكرا جزيلا.
1: شكرا أخي أنس، شكرا.
0: الآن نتعرف سريعا على ترتيب المجموعات 12 في نهائيات كأس العالم بعد نهاية الجولة الأولى من الدور الأول. المجموعة الأولى المكسيك بثلاث نقاط، كوريا الجنوبية بثلاث نقاط، التشيك بلا نقاط، وجنوب إفريقيا بلا نقاط. المجموعة الثانية سويسرا بنقطة، كندا بنقطة، قطر بنقطة، والبوسنة والهرسك بنقطة. المجموعة الثالثة اسكتلندا بثلاث نقاط، المغرب بنقطة، البرازيل بنقطة، وهايتي بدون نقاط. المجموعة الرابعة الولايات المتحدة بثلاث نقاط، أستراليا ثلاث نقاط، تركيا بدون نقاط، وباراغواي رابعة بدون نقاط. المجموعة الخامسة ألمانيا في الصدارة بثلاث نقاط، كوتيفوار في المركز الثاني بثلاث نقاط، والمركز الثالث الإكوادور بدون نقاط، وكوراساو رابعة بدون نقاط. المجموعة السادسة السويد بثلاث نقاط، اليابان بنقطة، هولندا بنقطة، وتونس بدون أي نقطة. المجموعة السابعة نيوزيلندا بنقطة، إيران بنقطة، بلجيكا بنقطة، ومصر بنقطة. المجموعة الثامنة أوروغواي نقطة، السعودية نقطة، إسبانيا نقطة، والرأس الأخضر نقطة. المجموعة التاسعة النرويج بثلاث نقاط مع فرنسا أيضا بثلاث نقاط، المركز الثالث للسنغال بدون نقاط، والعراق رابعا بدون نقاط. المجموعة العاشرة الأرجنتين بثلاث نقاط في المقدمة، النمسا في المركز الثاني بثلاث نقاط، الأردن في المركز الثالث بدون نقاط، والجزائر في المركز الرابع بدون نقاط. المجموعة الحادية عشرة كولومبيا بثلاث نقاط، الكونغو الديمقراطية بنقطة، البرتغال نقطة، وأوزبكستان بلا نقاط. والمجموعة الثانية عشرة والأخيرة إنجلترا ثلاث نقاط، غانا ثلاث نقاط، بنما بدون نقاط، وكرواتيا بدون نقاط.

إلى نجوم منتخب النشامة وأتمنى أن يصلهم هذا الفيديو. أمس قدم كريستيانو رونالدو واحدة من أسوأ مبارياته تاريخيا، وتعادلت البرتغال المرشحة لللقب والمدججة بالنجوم أمام الكونغو الديمقراطية بهدف لهدف. رونالدو اكتفى ب 25 لمسة فقط للكرة، أقل عدد من اللمسات له في مباراة بدأها وأكمل دقائقها 90 ضمن بطولة كبرى. هذه خامس مباراة تواليا لرونالدو في كأس العالم من دون أن يسجل، عجز عن خلق أي فرصة تهديفية لزملائه أمام الكونغو، لم يسدد أي كرة على المرمى في المباراة. العبرة أين؟ نصف الكرة الأرضية من كل دول العالم انتقدت رونالدو، وأولها الصحافة البرتغالية، وكانت قاسية جدا، وصفته أوصافا قاسية. هنا نتحدث عن رونالدو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، لكن رونالدو لم يلتفت لكل هذه الحملة، يصر بكل طاقة إيجابية وروح عالية أن يقدم الأفضل ويرد في الملعب. رونالدو صراحة مثال يحتذى به في هذه الحالة بالنسبة لنجوم كرة القدم وخاصة لمنتخبنا. لا تلتفتوا إلى كل ما هو محبط وسلبي، وفكروا وركزوا بالقادم.

تنطلق اليوم الجولة الثانية من منافسات كأس العالم بأربع مباريات، حيث تتواجه المكسيك مع كوريا الجنوبية والتشيك مع جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى، في حين تصطدم قطر مع كندا وسويسرا مع البوسنة والهرسك في المجموعة الثانية. تتطلع المكسيك المستضيفة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في غوادالاخارا لانتزاع فوز من كوريا الجنوبية يضمن لها حجز بطاقة في الدور الثاني. واستهلت المكسيك التي ودعت مبكرا في نسخة قطر 2022 مشوارها بشكل مثالي على ملعب أزتيكا التاريخي بفوز على جنوب إفريقيا بهدفين، في حين نجحت كوريا في قلب تأخرها بهدف إلى فوز على تشيكيا بهدفين لواحد. وفي المجموعة ذاتها يلتقي الجريحان التشيكي والجنوب أفريقي في أتلانتا، حيث يسعيان إلى كسب أولى نقاطهما. وفي المجموعة الثانية على ملعب بي سي بلس في فانكوفر، يملك المنتخب القطري ومدربه الإسباني جوليان لوبيتيغي الفرصة لمواصلة نتائجه الجيدة في العرس العالمي عندما يتواجه مع كندا المستضيفة والتي لا تملك تاريخا ملموسا مع كرة القدم. في مشاركته الثانية في تاريخه والأولى عبر التصفيات بعدما خاض النسخة الماضية بصفته الدولة المضيفة، كسب المنتخب القطري نقطة ثمينة من الجولة الأولى، وهي الأولى له في النهائيات عندما أسقط سويسرا في فخ التعادل بهدف لمثله في الجولة الأولى. في المجموعة ذاتها تلتقي سويسرا مع البوسنة في لوس أنجلس بطموح قطع خطوة كبيرة نحو الدور الثاني، ودفعت سويسرا ثمن افتقارها للفاعلية الهجومية وحسم الفرص أمام قطر. وأقر مدربها مورات ياكين أن منتخب بلاده خسر نقطتين في تصريحات أعقبت التعادل المخيب، لكنه ما زال على يقين بأن منتخب البلاد يظل مرشحا لاعتلاء صدارة المجموعة.

بعد عرضه الرائع أمام البرازيل البطلة 5 مرات يطمح المنتخب المغربي رابع النسخة الماضية إلى وضع قدم في الدور الثاني للمونديال عندما يلاقي اسكتلندا في بوسطن، بينما يسعى السيليساو إلى استعادة التوازن بمواجهة منتخب هايتي المتواضع. استهل المنتخب المغربي مشواره بتعادل بطعم الانتصار أمام البرتغال بهدف لمثله في امتداد لمسيرة مثالية في التصفيات ب8 انتصارات، إضافة إلى تتويجه بكأس العرب وكأس أمم إفريقيا، طبعا بانتظار القرار النهائي للمحكمة محكمة التحكيم الرياضية كاس. يمكن للمغرب تحقيق رقم قياسي جديد لعدد المباريات من دون هزيمة لمنتخب إفريقي في دور المجموعات بالمونديال من خلال السعي إلى المباراة 6 من دون خسارة، ويدخل المغرب المواجهة بتفوق معنوي كونه تغلب على اسكتلندا في المباراة الوحيدة بينهما حتى الآن، وكانت في مونديال فرنسا عام 98 عندما حسمها بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من مجموعة ضمت البرازيل والنرويج وقتها. فوز كان سيمنحه التأهل إلى الدور الثاني لولا الحديث عن مؤامرة بين البرازيل والنرويج، حيث قلبت الأخيرة النتيجة في الدقائق الأخيرة بهدفين لواحد، وتحديدا من ركلة جزاء جدلية للمنتخب الاسكندنافي ما تسبب في خروجه من الدور الأول. ويمني المغرب النفس بتكرار عرضه الرائع أمام البرازيل مع فعالية كبيرة أمام المرمى لعدم السقوط في فخ مواجهة السيليساو عندما أهدر العديد من الفرص وخصوصا في الشوط الأول وخرج بنقطة واحدة. إذن مباريات مهمة مرتقبة في بداية الجولة الثانية لنهائيات كأس العالم، وكل الأمنيات في التوفيق إن شاء الله للمنتخبات العربية في الجولة الثانية، وتحديدا منتخب النشامة الذي سيلتقي فجر الثلاثاء القادم مع المنتخب الجزائري الشقيق عند 6 من صباح يوم الثلاثاء القادم. إن شاء الله تكون مباراة جيدة للمنتخب الوطني ويحقق نتيجة إيجابية وأداء مشرفا كما فعل بالنسبة للأداء في المباراة الأولى أمام المنتخب النمساوي.

طبعا بالنسبة لترتيب الهدافين حتى الآن بعد نهاية الجولة الأولى، ليونيل ميسي في الصدارة بثلاثة أهداف، بينما سجل عدة لاعبين هدفين هم فورالين بالاغون من الولايات المتحدة، كاي هافرتز من ألمانيا، ياسين عياري من السويد، إلايجيا جاست من نيوزيلندا، كيليان مبابي من فرنسا، وإيرلينغ هالاند من النرويج، وهاري كين من إنجلترا.

0: أختتم مع مواعيد المباريات. بعد قليل في 7 مساء تلعب التشيك مع جنوب أفريقيا، في 10 سويسرا تلاقي البوسنة والهرسك، فجر الجمعة كندا مع قطر 1 بعد منتصف الليل، والمكسيك مع كوريا الجنوبية 4 فجرا، وغدا الجمعة مساء 10 تلعب الولايات المتحدة مع أستراليا، فجر السبت المغرب مع سكوتلندا 1 والبرازيل مع هايتي 3:30. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أصداء المونديال الذي يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة حياة FM لمواكبة البطولة الكبرى نهائيات كأس العالم لكرة القدم. نلقاكم إن شاء الله يوم السبت القادم عند 5 لكم أطيب تحيات فريق العمل، وإلى اللقاء.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: حياة FM للوطن حياة.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

أعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نطلق بها سيرتنا، سيرة الأمة كلها. نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في الطريق إلى يثرب، إلى المدينة. لسه كان اسمها يثرب في ذلك الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما طلع كانت رحلته طويلة مش قصيرة، لأنه طلع 3 أيام والعالم كلها تبحث عنه، بعدين راح في طريق بعيد، يعني بيروحه بلف حوالين الطريق الطبيعي مش في الطريق الطبيعي، وبالتالي كانت رحلته قد أخذت منه وقتا طويلا، يعني بتأخذ لها 2 أو 3 أسابيع حتى، وليس أسبوعا واحدا كالعادة. هذا الأسبوع وهذه الفترة كانت كفيلة بأن يصل الخبر إلى المدينة، إلى يثرب في ذلك الوقت، بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالفعل هو وأبو بكر، وأن كل الدنيا تبحث عنهم. طبعا أهل المدينة في ذلك الوقت قدروا الزمن أنه متى يمكن أن يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا في ذلك الوقت، صاروا يخرجون في كل يوم في الصباح ينتظرون قرب منطقة قباء، بينتظروا في منطقة بيسموها العالية، هي منطقة مرتفعة شوي كلها نخيل وتطل على الطريق الذي يأتي من الجنوب، فكل واحد منهم يعني واقف بينتظروا حتى ترتفع الشمس ويصبح الجو حارا جدا عليهم، فيعودون إلى بيوتهم. حتى جاء ذلك اليوم الموعود، كان يوم 2 وكان من شهر ربيع الأول، يرجح أنه إما يوم 8 أو 9، وربما يقول يعني بعض الناس يقولون 12، المهم أنه كان في بدايات أو في الثلث الأول من شهر ربيع الأول، كان يوم 2. الصحابة يعني واقفين بينتظروا، فصارت الشمس صعبة عليهم، يعني صارت بالنسبة لهم حارقة، فبدأوا يرجعون إلى بيوتهم، وإذا برجل من اليهود واقف على يعني رأس أطم، على رأس يعني برج من أبراج اليهود، ينظر من بعيد فرأى يعني ظلا لجملين يعني جايين، فصار ينادي يقول: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون قد جاء. طبعا جدكم هون مش معناها يعني سيدكم أو جدكم أخو يعني والد والدكم، لا، جدكم يعني الذي تجدون في انتظاره، هذا الشخص اللي بتنتظروه وصل. سبحان الله العظيم، اليهود هم الذين تسببوا في إسلام أهل المدينة من حيث لا يعرفون، ذكرنا هذا في حلقة سابقة، واليهود هم الذين بشروا أهل المدينة بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب من حيث لا يدرون يعني. فالمبدأ عندما سمع الناس هذا الصوت ثار المسلمون وحملوا أسلحتهم وبدأوا يتقدمون ويزحفون بالتقديس والتهليل والتكبير لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوما في غاية العظمة وفي غاية الجمال، يعني شيء كان مذهل مشهد المسلمين وهم يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرحلة الطويلة جدا. فتلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في منطقة قباء، طبعا اسمها قباء بالضم، و نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبيلة موجودة في قباء اللي هي بنو عمرو ابن عوف، وكان ذلك كما قلنا يوم 2. بعض الناس لم يكونوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا من المهاجرين بيسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، وبعض والأنصار اللي بيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيسلموا على 2، لكن اللي ما بيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم صاروا يسلموا على أبي بكر ويقول له السلام عليك يا رسول الله. فأبو بكر رضي الله عنه، لاحظوا الأدب والذوق، ما إجا أحرجهم وقال لهم شو بتعملوا أنا لست رسول الله، لا، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلع عباءته، أبو بكر خلع عباءته وظلل بها على رسول الله، فعلموا أن هذا المظلل عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم هناك في بيت قريب، طبعا مذكور أنه نزل على كلثوم بن الهدم، وأظن أنه نزل على سعد بن خيثمة، يعني هو في خلاف بينهم، لكن أنا أرجح سعد بن خيثمة. طبعا بيت سعد بن خيثمة موجود في اليوم مكانه متحف خارج مسجد قباء بالضبط، يعني مباشرة من جهة القبلة خارج مسجد قباء افتتح متحف قبل عدة سنوات في هذه المنطقة التي كان فيها بيت سعد بن خيثمة رضي الله عنه وأرضاه، سواء نزل هنا أو هنا، يعني الاثنين كان بيتهم أصلا جنب بعض. فنزل هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام في تلك المنطقة يوم 2 كامل، يوم 3 ويوم 4 ويوم 5، يعني 3 أيام كاملة إضافة ليوم الوصول حتى يوم الجمعة. وكان أهم شيء قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بنى أول مسجد في الإسلام من الصفر، مسجد قباء. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بركت ناقته هناك عند مسجد قباء، ووضع عنده حجرا ثم جاء أبو بكر وحمل حجرا ووضعه إلى جانب حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر رضي الله عنه ووضع حجرا في إلى جانب حجر أبي بكر رضي الله عنه، وبالتالي بدأ المسلمون يبنون المسجد. طبعا بناء المسجد للعلم ما بيأخذ فترة طويلة لأنه مسجد بسيط، المسجد عبارة عن أرض وحدود وقبلة، فهم حددوا حدود المسجد وبنوا له جدارا فعليا، وبالتالي اكتمل بناء مسجد قباء. مسجد قباء بالتالي أول مسجد في الإسلام، وللعلم ذكر مسجد قباء في القرآن الكريم إشارة، يعني يقول الله عز وجل في مسجد قباء: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لذلك هذا المسجد إله هيك مكانة وإله جمال. لليوم على فكرة مسجد قباء إله طبيعة مختلفة، لا يوجد مسجد من مساجد الأرض كلها للصلاة فيها يعني أجر خاص، يعني غير المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى غيرها، إلا مسجد قباء. الصلاة في مسجد قباء بعمرة، يعني الصلاة أي صلاة، ركعتين تحية المسجد، صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة فجر، اللي إيش مكانت، حتى لو ركعتين تحية المسجد أجرها بعمرة. هذا المكان لا يوجد مثله فعليا، هذا المسجد الجميل مسجد قباء. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك هذه الأيام. طبعا في تلك الأيام في قباء قبيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يوم الخميس، وصل إلى المدينة أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر علي بعد ما طلع إنه تمكث في مكة 3 أيام حتى ترد الودائع إلى أهلها. يعني المشركين اللي كانوا يحطوا ودائعهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بأن يعيد لهم ودائعهم. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يهتم حتى بهذه الدقائق، وهذا من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومن ذوقه عليه الصلاة والسلام. ثم هاجر علي رضي الله عنه ماشيا، هاجر مشي على رجليه، وبالتالي وصل أثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم في قباء لأنه وحده، لكنه طبعا سار على الطريق وحيدا، يعني نفس الطريق العادي، عشان هيك طريقه ما كانتش بنفس طول طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد عدة أيام جاء أهل أبي بكر وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة سودة، وتتابع وصولهم أجمعين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة كما قلنا مكث، وصل الاثنين، مكث الثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم في يوم الجمعة عندما ارتفعت الشمس قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرك باتجاه المدينة، داخل المدينة، فركب ناقته وبدأ المسلمون يتقدمون، وقطعوا واديا خارج مسجد قباء بشوي، يعني إلى الشمال من مسجد قباء، اسمه وادي رانوناء. فلما يعني كان متوسطا في نص الوادي، في وسط وادي رانوناء، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمس، فقد حان في ذلك الوقت وقت صلاة الظهر في يوم الجمعة. فتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم الوادي، ثم صلى بالناس أول صلاة جمعة في التاريخ، أول صلاة جمعة في ذلك اليوم وفي ذلك المكان. على فكرة عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي بنى مسجدا سمي مسجد الجمعة، لليوم موجود. طبعا اليوم تقام في كل الصلوات، لكن صلاة الجمعة تقام في مسجد قباء لأنه الصلاة في مسجد قباء بعمرة، فبالتالي الناس بتصلي في مسجد قباء صلاة الجمعة، والمسجدين مش بعاد عن بعض، يعني 5 دقائق مشي فقط. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس تتلقاه وتسبح وتكبر وتهلل. وعلى فكرة هنا نقطة مهمة، القصة المشهورة إنه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذه على الأرجح لم تقل في هذا اليوم، هذه قيلت، هذه القصيدة قيلت عندما عاد رسول الله من تبوك بعد 9 سنوات في السنة 9 للهجرة، لكن الناس تظن أنها قيلت في ذلك اليوم. الذي يهمنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي، كل واحد من يعني من قبائل الأنصار بيقولوا: يا رسول الله هلم إلى العدد والعدة والمنع، إحنا بنحميك، انزل عندنا. فيقول: خلوا الناقة فإنها مأمورة، الله أمرها أن تنزل. فتحركت الناقة حتى وصلت إلى المكان الذي فيه اليوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في وسط قبيلة بني النجار اللي هم أخوال أبو النبي صلى الله عليه وسلم، عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم أخوالي، وكان يحبهم أصلا. فنزلت الناقة هناك بركت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوها قليلا. فقامت ومشت ثم عادت وبركت في مكانه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هنا المنزل إن شاء الله. وأقرب بيت كان لهذا المكان بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وأبو أيوب ما تكلم ولا عمل أي شيء، مهما قعد يقول عندي ومش عندي، لا، حمل متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل به إلى بيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما لهذه الإيجابية من أبي أيوب: المرء مع متاعه. ونزل عند أبي أيوب، وهنا تبدأ الفترة المدنية. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يكرم الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. تكلمنا عن الفتن والحذر منها. تخيلوا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحذرون من الفتن على كثرة الخير فيهم وعلى كثرة الانصياع إلى الحق، ولكنهم كانوا يخافون. فكيف في زمان الغفلة؟ فكيف في زمان وسائل التواصل؟ فكيف في زمان القرية العالمية الكل يتكلم والكل يدلي بدلوه؟ الصحابة كانوا حذرين أيها الكرام. وإذاك يقول حذيفة باليمان: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا الحديث كان يبين وأخذ يسأل: هل بعد هذا الخير من شر؟ هل بعد ذلك الشر من خير؟ تطور الحياة. وذلك هذا سبق من حذيفة رضي الله عنه أنه كان عنده خوف من الفتن، لذلك هو الذي تخص

بأحاديث الفتن، حتى إن عمر الفاروق لما سألهم يوما عن الفتن التي تموج موج البحر ما وجد عندها جوابا إلا عند حذيفة، ولكن قال دونها باب فيكسر الباب فإذا به عمر رضي الله عن الجميع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي الصحابة وصايا كثيرة من باب الحذر، وقال لواحد لا تغضب، وقال لواحد لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، إلى غير ذلك، كل من هذا الباب. طيب تحذير النبي عليه الصلاة كان يقول لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذو النعل بالنعل والخذ أليس كل هذا من باب التحذير؟ فإذا كان الحذر في زمن الرسالة يحذرهم وهم يحذرون، فكيف في زمن الغفلات؟ فهذا يقتضي من الكرام مزيدا من العناية ومزيدا من الحذر. اليوم لا تسلم نفسك لكل من هب ودب، سواء في القضايا الطبية أو في قضايا الخدماتية، فكيف في أمر دينك؟ فكيف في أمر آخرتك؟ وذلك لازم يكون نحسن هذه الأيام، يقول من والله إمامي؟ من أئمة الخير، من أئمة الرشد، وليس من أئمة الضلالة عياذا بالله. طيب كان هنا في سؤال كيفية التمويل، يريد توضيحا كيفية التمويل الإسلامي، هناك شركات تمويل إسلامية وكيفية التمويل الإسلامي. هذا السؤال طويل شوي. العبرة بالعقود، العبرة بالعقود التي تنفذ إما في البنوك وإما في شركات تمويل وإما أن ينفذها الأفراد، لأن القضية قضية لا تتعلق بمؤسسات لكن تتعلق بعقد كيف يجري، وليس بالضرورة حتى أن يكون عقدا مكتوبا، لكن لو كان مكتوبا لكان أفضل، لأنه فيها قضية الإلزام به. أما يمكن للناس أن يمارسوا مثلا قضية المرابحة بإجراءات سليمة حتى لو ما كتبوها، والله رقيب عليهم من هذا. إذن العبرة الكرام في كيفية التنفيذ، إنما شأن البنوك شأن المؤسسات أن يكون لها لجان شرعية، وأن تكون قد عرضت عقدها على دائرة الإفتاء. فإذا كانت مجازة شرعا بصراحة يمكن التعامل معها. فالسؤال هذا بعموم، وعندها بدك تقول والله هل هي إيجارة، متى بالتمليك، هل هي مرابحة، هل هو عقد جعالة مثلا إلى غير ذلك، هل هو سلم، كل هذا يجب أن يتضح في العقود. يعني سؤال شوي فضفاض وواسع. يقول كيف تكون الفتوى وعكسها الاثنتين صيحتين؟ هذا لا يكون إلا إذا كانت المسألة اجتهادية فقط، لأنه لا يمكن أن يتعدد الجواب ولا يتعدد الحق إلا إذا كان أمرا اجتهاديا. أما في الأمر النصي فهو واحد. يعني مثلا نقول ما حكم الصلاة، صلاة الظهر قبل دخول وقت الظهر؟ قولا واحدا بإجماع أهل العلم لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة، فمن صلاها قبل الصلاة وقعت خطأ. ذلك بعض الناس حتى يتساءلون هنا عن السنن، سنة الظهر القبلية، هل يمكن أن يؤديها قبل أذان الظهر؟ طبعا لا. إنما الآن مثلا من القضايا الفتوى وعكسها قضية والله المسعى الخفين والجوربين، قضية إنه والله ماذا نفعل إذا سافرنا، في أي كم مسافة القصير وكم يوما لمن أراد أن يقصر ويأخذ بأحكام السفر، هذه قضايا بصراحة كله صحيح. وذلك عند الفقهاء قواعد سليمة، منها كل من عمل بفتوى صحيحة فهو معذور، لها دليلها. تأخذوا مثلا المذاهب الأربع وغير المذاهب، في داخل المذاهب الأربع هنالك خلافات، وفي خارج المذاهب الأربع هناك مذهب الأوزاعي، مذهب الليث، مذهب ابن حزم، مذهب الإمام الطبري، مذهب كل من عمل بها إذا كان دليله صحيحا فهو تتعدد، وذلك هذا يسموه تعدد الحق، الحق الاجتهادي المقصود، والله أعلم. مسألة سهلة وبسيطة. طيب كانوا في سؤال عن مصلي شافعي المذهب صلى خلف من لا يقنط في صلاة الصبح. تدرون أن المذهب الشافعي يوجب القنوت في صلاة الفجر، بعض المذاهب لا ترى ذلك، الأحناف والحنابلة. فالمسألة واضح، أولا يجوز للمسلم أن يصلي خلف المسلم، وما إلا علاقة الآن بالمذاهب. الآن لك أن تلتزم الآن بالصلاة مع هذا الإمام فلا تقنط، ولو أنك قنطت وحدك سريعا كيف يعني؟ لو قلت اللهم اغفر لي يكفي، لأن الإمام لن ينتظرك حتى تكمل دعائك، فالأمر سهل. فالآن إما أن تلتزم بمذهب إمامك في عدم القنوت، وهذا اتجاه سليم. شوف اليوم في الحرمين الشريفين المسلمون يصلون بصلاة الإمام، هو حنبلي وإحنا على مذاهبنا،
وإذا كنت توافقوا خذ مثلا صلاة الجنازة. صلاة الجنازة في بلادنا نصليها 4 تكبيرات بتسليمتين يمين وشمال، لكن في الحرمين الشريفين فوفق المذهب الحنبلي يسلمون على اليمين فقط، وهذا صحيح، هذا صحيح، واللي بنعمله صحيح. احنا لو ذهبنا الى مكة والمدينة نصلي بصلاتهم ونسلم تسليمة واحدة، هو ان جاء الى بلادنا ونسلم تسليمتين عليه ان يسلم تسليمتين، هكذا التوافق لازم. على كل حال اذا كان هذا الشافعي يريد ان يأتي بالقنوت لا حرج، لا يتأخر عن إمامه كثيرا ويدعو بما تيسر بأقل القليل، اللهم اغفر لي وارحمني، ويكفي ذلك، الأمر سهل. طيب، كان في سؤال حول قضية طلاق، والرجل الذي طلق يمكن أن يتنصل من كلامه أمام المفتي أو أمام القاضي، هذا اسمه كذب في الدعوة، وإذاك الله رقيب عليه. الآن نعم، هي المرأة أحيانا ممكن هي شعرت يعني بقصد زوجها وبإصراره وأنه لم يكن مغضبا وقال طالق، لكن قد يقول له بعض الناس يغششه، قل إن كنت في مشاجرة ولم تكن واعيا ولم تكن قاصد. المفتي لا يعلم الغيب ولا القاضي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من الآخر فأقضي له بحق أخيه. إذا المفتي ما عليه شيء، فإذا قال هذا المدعي إنه أنا لم أكن قاصدا ولم أكن واعيا وكنت في حال الدهش وكنت مغضبا، القاضي لا يوقع ولا المفتي هذا الطلقة، والعهدة عليه إن كذب، والله أعلم. ومثل هذا الكلام في قضايا المنازعات، كل المنازعات سواء في القضايا العمالية في قضايا الحقوقية كله، الآن الإنسان إذا قال بالكذب فهو مسؤول عن ذلك وسيأخذ مالا بالباطل، أما إذا كانت دعوة صحيحة فمرده إلى القضاء. كان في سؤال من أحد المحامين وأنا بشكر لسؤاله، أنه عرض علي بعض تفاصيل القضية وقل هل علي من شيء أن أخذ هذه القضية من غير تفاصيل. هذا بس مجرد سؤال من هذا المحامي، يعني إن شاء الله أنه على خير، لأنه في هنالك من يدعي أحيانا إن كان بين الزوجين أو بين الشركاء، ولذلك لازم المحامي يتحقق من صحة الدعوة ومن صدق مظلوميته حتى لا يكون ظالما ويخلصه أو يزيد في في في ظلم الطرف الآخر. وذلك المحامي يكرم، وهذا بحدود ما يعلم طبعا، بحدود تحقيقه وتدقيقه، إذا دقق وتأكد أنه هذا إنسان محق خذ القضية، وإذا تأكد أن هذا إنسان مفتري وبدياك من خلال الثغرات القانونية تلجأ إلى يعني غلبة الخصم لا تأخذ. ذلك في الحديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل بشيء صالح، لا يمكن بأي شيء ضار. وأمر آخر انصر أخاك ظالما أو مظلوما، طيب هذا مظلوم أنا بنصره، لكن إذا كان ظالما ويريد أن يستعدي على الآخرين لا، مثل هذا ما بيصح إطلاقا. ولذلك الكرام تخيلوا هذه القضية مع وضوحها في الشرع، الناس تغيب عنهم هذه الحقيقة ويتلاعبون، ويجد للأسف من يدله على ذلك التلاعب، وهذا لا يجوز إطلاقا. في سؤال حول قضية صلاة العشاء، هل الأفضل تأخيرها أم الصلاة على وقتها؟ في هذا الزمن لما صارت الصلاة الكرام يمارسها الأئمة في المساجد ولها وقت مضبوط، لا الصلاة مع الأئمة أفضل. الأئمة ينتظرون ربع ساعة 10 دقائق إلى غير ذلك، تصلي معه الصلاة على وقتها. لكن في حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، وحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر حين صلاة العشاء حتى ينام الصبية وتنام النساء، ويأتى عمر يقول نام الناس. هذا لمن؟ هذا لمن لا يخاف على نفسه تضييع صلاة العشاء إلى النصف أو ثلث. أما في هذا الزمن ما بصح، الآن بدنا نخفف على الناس، ما بصح إمام يجي يقول للناس أنا والله بعد ساعتين سأصلي بكم، لا راح يشق عليهم. إذن هذا يفعله الإنسان منفردا ولا يجبه على الآخرين، والله أعلم. كان هناك في سؤال حول الميراث، إنه ماذا نفعل في الخلاف حول قضايا الإجارة؟ إحنا مش مختلفين للأسف، لما يكون في أجرة يكرام، أجرة عقار، هذا الأصل أن يقسم بالحجة الشرعية، حجة الإرث
تماما. لكن للأسف يكون في طرف يتعود أنه جني الأجرة بإيده وهو يصرف كما يشاء، ولما يأتي من يطلب ينازعونه أنه أنتم بكم تأخذوا حق. لا، إحنا بالنسبة لنا نترك ذلك لكم لاتفاقكم وتراضيكم وسماحتكم. اتفقوا ما عندنا مشكلة، إذا ما اتفقتم إحنا لا يمكن إلا أن ننفذ القواعد الشرعية. القواعد الشرعية كل مال موروث فهو بالحصة الشرعية. ذلك لما تطلع الأنصبة في المحاكم الشرعية الكرام، هذا في المال الموجود، في المال اللي في البيت وفي المال اللي في البنك، وهذا في العقار وهذا في الأجرة وهذا في الأمور المكتسبة. وذلك في أرض كان عليها مشاكل ثم يعني تحررت وبيعت بالحصة الشرعية، هيك الأصل. التراضي نحترمه ونقدره من غير تخجيل، فإذا كان ما في تراضي ما في إلا الحصة الشرعية والله تعالى وهي الأعدل. طيب، سأل حول قضية تأويل آيات الصفات وظواهر النصوص. قضية التأويل يا كرام، بعض الناس بكل بساطة بيفكر أنه كل من أول فهو مبطل، هذا كلام غير صحيح. تأويل النصوص يا كرام هذا منضبط عند الفقهاء أولا وعند علماء العقائد، أو عند علماء العقائد أولا ثم علماء الفقه ثاني، سواء. لأن علم أصول الفقه هو العلم القائم بهذه القضية. سأشير إلى الأهمية لكن بعد الفاصل بعون الله، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: نعنش
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 037-34-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حاتفهم لبرنامجكم فتاوى استكمال إجابات. كان في سؤال مهم منهجي هو في التأويل وعدمه. لا يمكن أن نقبل كل تأويل ولا أن نرفض كل تأويل. التأويل المقبول مقبول والتأويل المرفوض مرفوض. وذلك في آليات للتأويل في علم اللغة في علم الأصول واضحة المعالم الكرام. ولذلك في كتاب الله تعالى وفي السنة النبوية كثير من المواضع بدون تأويل لا يمكن فهمها. شوف حديث مرضت فلم تعدني، قال مريض عبدي فلان، هذا هو التأويل. وفي أدلة كثيرة على هذا إن شاء الله، لكن دعونا مع هذا الاتصال. أبو حسام تفضل سيدي.
1: السلام عليكم
0: أبو دكتور. حسام تفضل سيدي.
1: السلام عليكم دكتور
0: أبو إبراهيم. حسام السامع يا أنس معنا.
1: السلام عليكم دكتور إبراهيم.
0: أنا مستمع. طيب مثلا الكرام في قول الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، من ذا الذي يجرؤ فيقول هذا على ظاهره والله بنرفض التأويل؟ هذا كان مقصود من كان في هذه أعمى البصيرة، أي منصرفا عن الهداية. فإنك بأعيننا مثلا، إلى غير ذلك من المعاني. ولذلك الأمور منضبطة في العلم، ولكن بعض الناس طبعا لا يمكن أن نقبل التأويلات الباطلة والباطنية ولا أن نرفض التأويلات الصحيحة المنسجمة. وقد يختلف الناس في التأويل، وذلك في من مذاهب الآن العلماء أنه قضية أنه يمكن أن يؤول الإنسان، ممكن يعني في قضايا اللي هي الأسماء والصفات الكرام، العلماء وضعوا في ذلك قواعد مستقرة، ذكروا أشياء كثيرة ومنها جواز التأويل وعدم التأويل. طيب في كان هنا في سؤال حول قضية انكشاف العروس قبل كتب الكتاب. لا ما بصح، كتب الكتاب مهم أيها الكرام، مهم، لأنه بكتب الكتاب الحقيقة بتصبح زوجة له، يراها وترى وبينهما كلام إلى غير ذلك. أما هاي مرحلة اللي هي قبل كتب الكتاب مرحلة الخطبة، هذا وعد بالزواج، فيمكن أن يتعرف على بعض بس ولكن عن بعد. أما هذا القرب فلا يكون إلا بكتب الكتاب ضروري، لأن اليوم مع كتب الكتاب الكرام والتقييدات وبالكاد الناس عايشين يعني باتفاق بين العاقدين، فكيف يا ترى؟ والله بس وعد، وإحنا في زمن ها أنتم ترون وتشاهدون الأمانة والخيانة، الله يعافينا وإياكم. إذن ما في داعي، وما في داعي العجلة. أنا استغرب ممن يرتب موعدا وبيحجز الصالة وبكون مش متيسر أمام كتب الكتاب، ويضع الناس أمام الواقع بداية العقد بعدين الاتفاقات الأولى. تعليم الصغار السب والشتم على من المسؤولي؟ والله على من علمه. ولذلك في الحديث كل مولود يولد على الفطرة، يعني على السليقة بشكل سليم. البيئة تؤثر، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولك أن تزيد أشياء كثيرة. طيب أبو حسام تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله علينا سيدي.
1: أهلا وسهلا.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا
1: سيدي العزيز. نحن نعلم أن موسى عليه السلام هو كليم الله عز وجل، صح؟
0: صحيح.
1: ولكن في الآية اللي هي في سورة الأعراف 143 144
0: طيب.
1: الله عز وجل استخدم قال، كلمة قال هي أكيد
0: شو الآية ذكرنا فيها بس؟
1: ولما جاء موسى لميقاتنا
0: وكلمه
1: ربه قال ربي أرني أنظر إليك. طيب قال لن تراني.
0: وين قال؟ فيش قال؟ قال لن تراني.
1: نعم.
0: طيب واحد. طيب
1: قال هي عائدة على الله عز وجل.
0: قال لن تراني.
1: طيب شو الحكمة إنه ربنا عز وجل ما استخدم كلمة قلته ولا في؟
0: طيب. طيب سهل بسيط، تكرم يا
1: رب. والآية اللي بعدها نفس النتيجة كمان
0: بيعون الله. أشكرك يا سيد، أشكرك. يعني التدبر القرآني أكيد يعني هو الأساس، ولكن بدي انتبه شوي في شيء في علم البلاغة يكرم اسمه الالتفات. الالتفات في أحوال للإنسان هي التكلم والخطاب والغيب. يعني أتكلم عن نفسي وقول قلت أو أقول قلت، هذا خطاب، أو قال هذا غيب. هذا الانتقال من طور إلى طور، هذا يسموه في علم البلاغة الالتفات، ويسميه الإمام ابن جني شجاعة العربية، يعني من العجائب. وهناك من أفرد مؤلفات خاصة في الالتفات. الأخ بتكلم ولما جاء موسى لميقاتنا، لاحظنا الآن متكلم الله لميقاتنا، وكلمه ربه. ما قال وكلمته؟ شوف أولا لميقاتنا انتقل من التكلم إلى الغيب. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن عادي يعني قال وقلت. القرآن أحيانا قلت، أحيانا قلت أو أحيانا قال ربك. شوفوا مثلا في سورة الكهف قال وما فعلته عن أمري إلى غير ذلك. فمن هذا الباب هذا يسموه الشجاعة، حتى هذا موجود في الفاتحة. شوف الفاتحة مبنية مباشرة على الخطاب أو على الغيب، الحمد لله رب العالمين الرحمن، بعدين قال إياك، ما قال إياه، هذا الانتقال. أو هو الذي يسيركم، هذا خطاب في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم مش بكم، هذا اسم الشجاعة العربية، ما يسمى في عرف البلاغين الالتفات. وهذا إله ملاحظ، طبعا إله ملاحظ بلاغية رهيبة بصراحة. طيب والله أعلم. إذا موضوع التأويل يكون موضوع يعني جائز، ولكن ضمن محددات، وإلا إن تقبل لكل التأويل لا, لا, لا نقبل، ترفض كل التأويل لا نقبل إطلاقا. طيب كان في سؤال حول قضية المتزوجة الآن، وهي مطلقة، مطلقة طلقة بائنة أولى، ولكن هل في إرجاع ولا عقد جديد؟ نعم، هذا مهم السؤال. لازم نوع الطلاق حتى نشوف ماذا سيحصل بعدها. إن كان طلاقا رجعيا فقط إرجاع، وإذا كان طلقة بائنة عقد جديد بس بدي حسبه كم الطلقة البائنة بين صورة أولى ولا ثانية ولا صارت بينونة كبرى. طيب الأخت محمد تفضلي.
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ورضى عليك، تفضلي.
2: الوالدة صار معها تقريبا ذهب لغير الزينة، صار وزنه 100 جرام.
0: كويس.
2: تمام، وبلغ صار له سنة.
0: طيب.
2: هلأ لما إجت بدها تطلع الزكاة اللي هي تقريبا حسبت اللي هي طلعت تقريبا 250، هو الآن هذا المبلغ مش متوفر معها.
0: طيب.
2: تمام. هلأ هل يجوز نية إنه نيجي نحكي والله أنا على سبيل المثال بدي أروح أخذ مثلا هي معها ليرات ذهب، إني أخذ جزء من هذه الليرات أروح أبدلها وأحولها لزينة؟
0: تحولهم لزينة ليش؟
2: احولهم ذهب لزيني على اساس اني انا مثلا، لانه بصراحه المبلغ الزكاه الان مش متوفر
0: يعني. هذا هروب من الزكاه. لا هذا نيه غير صحيحه، هذا هروب من الزكاه. الان هي بين خيارين، اما ان تنتظر يصير معها المبلغ وبتسد دين عليها، واما ان تبيع جزء من الذهب، يا من الذهب الزيني يا من ذهب الادخار، وتطلع هذا المبلغ. اما احول ذهب الادخار الى زيني حتى اهرب من الزكاه، لهذا قطع لا يجوز، هذا حرام، صحش.
2: طيب هسه سؤال ثاني لو سمحت. هلا لو انا مثلا مدخر جزء من من مثلا من الذهب نفس الشيء لشيء انا حابب يصير معي مثلا السنه الجاي، بس انا حكيت كان معي مبلغ من الفلوس، وحكيت بدل مثلا عشان ما اصرفه بدي احفظه مثلا في ذهب على اساس مثلا انا السنه الجاي عندي شغله معينه
0: شيء بعيد يعني فيه. الشيء هذا مثلا شراء بيت او او او, أو ايش مثلا سياره.
2: لا هو صراحه مشروع يعني،
0: يعني طويل الأمد، يعني بدنا ننتظر طويل يعني سنوات لما ننفذه ولا أشهر؟
2: هو ابنها بده يتجوز، فهي بدها تحفظ هذا المبلغ من النقود عشان إنه ما يصرفه بجمدته بالليرات ذهب. طيب. أساس ابنها حابب يتجوز إن شاء الله، يعني ممكن سنتين ثلاث الله أعلم.
0: ماشي، تكرمي يا سيدتي محمد، سأجيبك بعون الله.
2: يعطيك العافية.
0: أشكرك. أبا هلال تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام عليكم الله، تفضل، أهلا وسهلا بكم.
3: يا أخي بدي أسألك في لما المفروض صلاة المغرب على مثلا فرد من البنادمين شايف بيصليها ثاني يوم مع صلاة المغرب،
0: هذا غير صحيح. أي صلاة فاتتك بتصليها مباشرة بعد زوال المانع من أدائها.
3: يعني هسه مثلا أنا راح على صلاة المغرب أصليها
0: قبل متى تذكرتها إنك مش مصليها؟
3: لا بعد لما أذن العشاء
0: مباشرة بتصليها،
3: يعني قبل صلاة،
0: قبل العشاء. نعم قبل العشاء، إلا إذا كنت في صلاتك مع الإمام بالعشاء بتصلي عشاء مع الإمام وتقوم تأخذ المغرب الفائت، ما تأخره لثاني يوم، لأنه هذا غير صحيح.
3: يعني هذه الصلوات بتطبق على صلوات كل
0: الصلوات، أي صلاة بنساها من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، هذا هو الحديث وهذا نصه، بارك الله فيك. أشكرك يا سيدي، هذه قضية هامة وكرام، وتعود الناس أنا من عارف من أين أتوا بأنه المغرب يصلوها بعد مغرب والفجر، وهذا كلام غير صحيح، وإنما مباشرة تصلي الصلاة الفائتة إلا في حالة المذهب اللي ذكرناه قضاء صلوات فائتة لها زمن طويل، عندما مع كل فرض فرضا من باب التيسير على الناس. الأمر سهل إن شاء الله تعالى، لكن هذا هو الأكمل هذا الأفضل. طيب إذا كان في سؤال قضية الرجعة، الرجعة تكون بعد طلاق رجعي، والعقد الجديد يكون بعد طلق بائنة يا أولى يا ثانية فقط. طيب قضية المال للدخار أو الذهب للدخار لتزويج الولد لشراء سيارة، يا جماعة الأعدل في هذا التالي: كل مال بلغ النصاب مر عليه الحول تجب زكاته مهما كان في نية الإنسان. طب أنت بدك تزوجي ابنك، طب فلان بده يشتري سيارة، فلان بده يبني، وفلان بده يسافر، طب ليش ما يعني كل الناس نوفر لهم ذلك، كلهم عليهم أن يزكوا. أمر آخر باب إيماني الكرام، كلنا نعتقد أن الله تعالى يبارك المال المزكى، مال المزكى حتى لو نقص، هو ينقص في الظاهر لكن في بركة ستحل، فطلع الزكاة بنية تيسير زواج الولد، هذا هو الصحيح. وأجبت أخي أبا هلال حول قضية الصلاة، ما تأخر الصلاة إطلاقا، صلوها مباشرة. طيب كان في سؤال هنا حول قضية في مذهب أبدأ أقرأه، مذهب عن بعض المذاهب فيه آراء شاذة، سنشير إليها بعون الله لكن بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
3: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياة FM إلى برنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. معنا اتصال من الدكتور معن. تفضل سيدي.
1: ألو السلام عليكم.
0: السلام عليك الله الكادر بسلم عليك هون.
1: تحية الفريق العمل وبعدين أخرى كمان بسيط اللي رد علي قلت له الدكتور إبراهيم أكيد حضر المباراة الأردن
0: وال خليك في سؤالك يلا تفضل.
1: بقول الحمد لله إن شاء الله إنه مفوز الأردن عدل.
0: سهل
1: بسم الله وعلى بركة الله. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
0: صحيح.
1: ولذلك هنا محور الأساسي، ما أهمية صلاة الجمعة في حياة المسلم؟ للأسف الشديد كثير من الناس يتروى عليهم صلاة الجمعة ثلاث مرات أو ثلاث جمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من راهم يعني من راح عليه يعني
0: يختم على قلبه
1: ترك ثلاث جمعة تبع على قلبه.
0: صحيح.
1: فياريت أن نتحاور بهذا.
0: طيب بارك الله. شكرا دكتور معن. أشكرك أحبي أشكرك. طيب. كان في واحد بعت لي فيديو وفي رأي شاب لأحد لأئمة الأعلام، الآن هو بعث هذا الفيديو ليشهر وحتى يتكلم شوفوا الفقه الإسلامي. هذا القول الكرام، في أقوال شاذة في الفقه الإسلامي لفلان وفلان يرونها العلماء ويناقشونها تفنيدا وإضعافا، لكن للأسف لما يأتي في زماننا واحد عامل حاله موضوعي وينبش على هذه الآراء، هو لا لمناقشة علميا لكن يريد أن يتخذ منها معتمدا على رفض الفقه وإدانة الفقهاء، وهذا اتجاه خطير. ذلك الكرام في كتب الفقه الكبرى مثل المغني ومثل المحلى ومثل الكتاب المجموع وكل هذه الموسوعات في كل الآراء موجودة، القوية والوسط وحتى الضعيف بل حتى الشاذة، لكن يروونها حتى يضعف موقفها. ولكن للأسف بعض الناس في هذا العصر ينبشونها حتى يتهموا أهل العلم، وهذا كلام غير صحيح. طيب في سؤال سهل وبسيط، قضية القنوت، هل القنوت في صلاة الصبح سنة ولا لا؟ هاي مسألة خلافية بالمذاهب. في مذهب الإمام الشافعي يرى ذلك، وحجته ما رواه أنس رضي الله عنه ما زال عصام يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. لكن بعض أهل العلم رأوا أنه قنت عليه السلام بالنوازل لما نزلت بالمسلم النوازل. الأمر سهل، وهذا من تعدد الفتاوى الصحيحة، من تعدد الآراء الفقهية الصحيحة. وأشرت أنه يمكن أن يصلي واحد خلف واحد ولا حرج في هذا إطلاقا. طيب كان في سؤال عن حديث نبوي مهم، والحديث يعني طريف وإله معنى جميل، حول قضية ما فائدة التسبيح. أشياء كثيرة منها هي غراس الجنة فكرة، وعصمة للإنسان من الهموم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. لكن في حديث سأل أحد إخوة عن درجته، حديث صحيح، يقول قال إسام إن مما تذكرون من جلال الله التسبيحة والتهليلة والتحميد، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ يعني التسبيحة تطوف حول العرش ويكون هذه تسبيحة فلان تهليلة فلان وتحميد فلان، فليحمد المسلمون على هذا الشرف. حديث صحيح آخر أن رجلا عربيا جاء للنبي عليه الصلاة قال له علمني رسول الله، فقال له ضم يدك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ضم أصابعه فذهب الرجل ثم عاد، فقال عليه السلام تفكر البائس قال يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هذه لله فما لي أنا؟ فعجبه النبي قال إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، الحمد لله صدقت، الله أكبر صدقت، فإذا دعوت يا اغفر لي ارحم قال قد فعلت قد فعلت قد فعلت. يعني هذا التصور أيها الكرام لهذا الحديث النبوية يفيدنا كثيرا في فهم هذه القضايا الشرعية الكرام. طيب يعني هنا في سؤال، واحد حلف للأسف بالحرام من زوجته ما يعمل هالعمل بعد يعملها، هو آثم أصلا بحلفه بغير الله، وإذا لم يلتزم بكلامي عليك كفارة يمين. طيب أخي محمد فضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله. أهلا وسهلا
2: دكتور. بدي أعلق على التسبيح اللي تحكوا عنه.
0: تفضل.
2: موجود في سورة قاف وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
0: صحيح.
2: ومن آلاءه فسبح وأدبار السجود.
0: صحيح.
2: وآية ثانية بأدبار النجوم.
0: صحيح.
2: هذا آية من القرآن يعني.
0: صحيح.
2: التسبيحة ضروري جدا.
0: أحسنت. لا بس يعني فضائله كثيرة.
2: الله يعطيك
0: العافية. الله يكرمك. أشكرك يا سيد أشكرك. يعني لو بدنا نتكلم في التسبيح راح نتكلم عن آيات التسبيح وعن حديث التسبيح، لكن هذا معنى لطيف إنه ينعطفنا حول العرش يذكرنا بصاحبهن إنه هذا تسبيح فلان وتهليل وتحميد فلان. طيب ما نتكلم حول وذر البيع. أنا ظننتك بدك تسألني عن ما حكم البيع أثناء الجمعة. قطعا حرام، إنما لا أهمية الجمعة لا تنكر، وذلك الجمعة الكرام للمقيم الصحيح البالغ. هذا واجب عليه، ومن ترك ثلاث جمعات من غير عذر طبع على قلبه، يعني يختم على قلبه بالنفاق، فموضوع خطير. لأن الآن ما حكم صلاة الجمعة للرجال اللي تحقق فيه مشروط؟ فرض عين. ما حكم صلاة الجمعة؟ حتى سألت إني أخوات قبل فترة في محاضرة إنه ما حكم التزام المرأة بصلاة الجمعة؟ يجوز لها ذلك، لكن ليس بإلزام من الشريعة. الله يفقهنا ويقوم بالدين. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع، بنفسك فانظر كيف أنت مزاوله، وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبياته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله؟ أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: المعازيب مع بلال العجارمة.
1: الدنيا مساء والله مسيكم بالخير، هلا وحيا الله ومرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا متابعينا متابعي إذاعة حياتي FM، حلقة جديدة من برنامجكم على المعازيب. يا هلا ويا مرحبا وحيا الله.

تحياتنا لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة حياة اف ام، تحياتنا إلى كل من يشاهدنا عبر صفحة تلفزيون حياة، هلا ومرحبا وحي الله بكل المشاهدين والمتابعين والمستمعين بكافة الطرق والوسائل. مرحبا مليون بنهاية أسبوع سعيدة وضمن أجواء مونديالية في بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. هلا ومرحبا، وإن شاء الله حديث شيق يخص منتخبنا الوطني.

من الطرة للدرة من كل مكان في وطننا الحبيب، احنا مع النشامة من الغور ومن الجفر ومن وادي عربة ومن المفرق ومن الصفاوي ومن الرويشد ومن الرصيفة ومن المزار الشمالي ومن كل مكان في وطننا الحبيب، من عاصمتنا الحبيبة عمان لعيون المنتخب. كلنا داعمين، كلنا واقفين مع النشامة أينما حلوا وأينما ارتحلوا. مباراة منتخبنا الوطني الأولى شهدت خسارة المنتخب أمام المنتخب النمساوي، ولكن هذا لا يعني أنه إحنا نوقف ونحط زي ما يقول العصب الدوليب. نعم ننتقد، نعم نعتب على أداء البعض، ولكن مع المنتخب قلبا وقالبا داعمين له في مشاركته التاريخية الأولى، خصوصا بعد الأداء الجميل نوعا ما اللي ظهر فيه لاعبي المنتخب الوطني. الجميع كان يخاف يخشى الرهبة اللي كانت موجودة في بداية المباراة. طبعا كونه مشاركة أولى في كأس عالم طبيعي يكون في رهبة، طبيعي يكون في خوف، ولكن النشامة بسرعة تجاوزوا هاي المرحلة، وكل من يعني تابع المباراة لم يشعر بأن المنتخب قلق أو المنتخب خايف، ولكن الحمد لله تجاوزوا هاي المرحلة وقدروا أنهم يقدموا أداء نوعا ما مرضي رغم بعض الملاحظات الفنية اللي إحنا مش جايين نقيمها ولا جايين نحددها ولا جايين نحللها. إحنا جايين اليوم مثلنا مثل كافة وسائل الإعلام الأردنية وخصوصا في حياة FM نقدم رسالة لدعم منتخبنا الوطني.

يوم إن تنادينا اللبي، وهكذا لب الأردنيون نداء منتخبهم. أنا من الناس كنت موجود في المدرج الروماني أثناء مباراة منتخبنا الوطني. سيبقى المنظر اللي أنا شفته عالقا في عقلي، هاي الصورة اللي شفتها صورة تستحق أنه نرويها إن شاء الله أولادنا وأحفادنا. هذا المنظر في هذا اليوم اللي جمع فيه كل الأردنيين باختلافاتهم بتنوعهم بكل شيء، اجتمعوا تحت راية النشامة. منظر ولا يمكن أنساه، هيبة كان موجود. طبعا كانت المباراة متابعة في كل بيت أردني، ولكن المنظر كان في المدرج الروماني وساحات المدرج الروماني. ولما أقول ساحات المدرج الروماني لأنه يمكن الأعداد اللي كانت موجودة بساحات المدرج الروماني تضاهي الأعداد الموجودة في المدرج نفسه في مقاهي وسط البلد، إشي لا يمكن إنه الواحد ينساه. في منتصف الشوط الأول ترمي الإبرة بشوارع وسط البلد، تسمع رنتها فقط، أصوات المعلقين، أصوات المعلقين تسمعهم من الشارع في كل المقاهي، الكل متابع، الكل يشاهد، الكل صافن. عام الوطن شاهدته بعيني، كان يشتغل ولكن بنفس الوقت واقف يسمع تحت كافيه، كان يسمع صوت المباراة، بعدين مشى، بعدين لقى شاب قال وقدي صارت النتيجة، يحضر على التليفون. فهاي اللهفة اللي شفتها بعيون المواطنين كلهم والله يتأثر بأي إنسان. يمكن المشاركة بأنك أنت تلعب بكأس العالم وتلعب بأنك بشباب بلدك اللي أنت بتشوفهم وأبنائنا وإخواننا تشوفهم اليوم قاعدين يقدموا هذا الأداء المشرف، إشي جميل جدا، وإشي يخليك تشعر بنفس وطني أو تشعر بحس وطني كبير وعظيم. حتى تفاعلهم بعد الخسارة، أقول لكم بعد هدف التعادل اللي أحرز الأردن كان تفاعل رهيب وتفاعل جميل وتفاعل خلينا نفتخر بأنه إحنا بلد فعلا مهتم. يعني إحنا طلعنا رياضيين وإحنا ما نعرف، أو والله ما نعرف كيف، ولكن هو اللي تشوف نسبة الناس والعائلات. ناس يقولوا لي إحنا بلال جينا من الساعة 2 كنا بالمدرج الروماني، 2 بالليل ظلوا سهرانين لوقت المباراة حتى ياخذوا مكان كويس. في ناس موجودين من قبل من 12 سهروا بوسط البلد وقاعدوا، في ناس من 5 الصبح. يعني كانت الإشي اللي موجود أنا بالنسبة إلي من أبهى وأجمل اللوحات اللي ممكن ترسم. وصورة الجماهير شفنا لقطات درون من فوق، لقطات لكثافة الحضور في هذه المنطقة خلانا نفرح. يعني أنا أسولف عن هذا المشهد لأن أنا كنت موجود شاهد على هذا المشهد، لهيك كنت سعيد جدا رغم النتيجة. الناس طلعت يعني مش راضية تماما عن أداء منتخبنا الوطني، ولكن في نوعا ما من الرضا شاعرين به، يعني لأنه مقدرين حساسية الموقف، مقدرين ظروف المباراة، وكان عندهم نقاط إيجابية كثير بالمباراة، وكان عندهم شوية عتب على أداء بعض اللاعبين اللي إحنا طبيعي جدا اللاعب يعني بني آدم ممكن يؤدي في هذا اليوم ويكون في أفضل أيامه، وممكن تكون شوية تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. نفس اللاعب اللي ما أدى أداء كويس ممكن المباراة القادمة أو كان سبب في أنه يفرحنا في أيام سابقة، وممكن يكون سبب في أنه يفرحنا في أيام قادمة، ولكن الأيام دول مثل ما نقول. حظا أوفر لمنتخبنا الوطني في مشاركته الأولى، إحنا معاهم وخلفهم وأمامهم. في شباب منا طالعين على أمريكا مخصوص يشجعوا، نسأل الله التوفيق لشباب منتخبنا يبيضوها في مباراتهم القادمة يوم الثلاثاء أمام المنتخب الجزائري. الحلقة هاي عشان منتخبنا، أرقام هواتفنا 06-516-2020 06-516-2060 06-516-5020. تقدر تواصلوا معنا على هاي الأرقام، تعبروا عن آرائكم بالمنتخب من دون ما نكون قاسين على أبنائنا. ممكن ننتقد ولكن بطريقة تليق بكم، تليق بأردنيتكم. اليوم راح يكون معنا ضيوف، راح يكون معنا بداية عبر الهاتف صانع المحتوى الأستاذ ثابت قواقنا، صانع محتوى ومحلل رياضي، وأيضا راح يكون معنا الأستاذ الإعلامي ليث السعود أيضا للحديث عن مباراة منتخبنا، حظوظه، والحديث عن ما يخص كل ما يخص المنتخب في كأس العالم.

0: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا. مثل ما قلنا لكم اللوحة الفنية اللي قدمها الجمهور الأردني في مؤازرة منتخبنا الوطني لقطة جميلة جدا، سواء في كافة أماكن التجمعات اللي أعلنوا عنها كانت حضور جماهيري يعكس اهتمام الأردنيين بمنتخبهم وحبهم بشبابهم اللي يقدمون على الساحة الرياضية العالمية بطريقة تليق بينا. أيضا كمان حب أني أشكر الناس الموجودة معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سارة ومي، وأيضا كل الأخوة والأخوات، دكتور نواف أيضا دكتور نوفل الزبيدي، وكافة الأحبة والأخوة، حلا أيضا يا هلا ويا مرحبا بيكم، محمد شعبان السعايدة، وكل الأحبة والأخوة شاكر جدا لكم ويا هلا ويا مرحبا بكم. معنا عبر الهاتف صانع المحتوى وصديق العزيز ثابت قواقنا من المهتمين بالرياضة وأحد صناع المحتوى والإعلاميين اللي يتحدثوا بالشأن الرياضي، معنا عبر الهاتف. الله يرب يعطيك العافية ومسيك بالخير.
1: مساء الخير بالآل ومساء الخير على كل السادة المشاهدين يا حبيبي.
0: الله يحفظك. أول شيء إحنا نشكرك وعذرين ظرفك شوية، أنت خارج المنزل يعني، فإحنا نشكرك على وقتك الثمين سيدي.
1: بالعكس يا حبيبي، أنا جاهز زي وقت طبعا أكيد. بالآل أنت زميل عزيز وأنا بتشرف أني أكون موجود معك دائما.
0: الله يعزك أخوي ثابت. ثابت، اليوم إحنا بمرحلة ينقسم فيها الأردنيون نوعا ما، جزء منه يقول لك هذا الوقت يصلح للانتقاد ولكن الانتقاد يجب أن يكون بناء، البعض يقول أنه هذه المرحلة لا تتطلب منا النقد، تتطلب منا الدعم فقط.
1: يعني المنتخب
0: يعني صوتك شوي أخوي ثابت، صوتك بعيد، لو
1: أقول لك هذا محفل عالمي.
0: نعم.
1: والمنتخب الوطني يعني هو حق الجميع.
0: صح.
1: وإحنا يمكن شفنا التفاف الشارع الأردني حول المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، ويمكن تغيرت نظرة الأردنيين لكرة القدم بسبب هذا المنتخب، وصرنا نشوف كل الناس بتتابع كرة القدم.
0: صحيح.
1: كبار صغار نساء رجال، كل الناس بتحضر كرة قدم. زي ما بدنا ننبسط من هذا الالتفاف الشعبي حول المنتخب الوطني، وأنه المنتخب الوطني أصبح حالة وطنية مش بس منتخب كرة قدم، يعني أو الموضوع لا ينظر إله كرياضة بس، هو أصبح حالة وطنية. زي ما بدنا نقبل هالإيجابيات كلها، إحنا بدنا نقبل إنه يكون في نقد أيضا. لابد إنه بأي مكان بالعالم مش بس منتخبنا الوطني، كل منتخبات العالم بتلاقي فيه انتقاد دائما، ولكن
0: يعني حالة صحية،
1: يعني طبيعي بأي مكان بالعالم يكون في انتقاد، ولكن إحنا بنطالب إنه الانتقاد يكون بالطريقة السليمة، يعني بدون جريح، ويكون انتقاد مبني على فنية، مبني على علم، مبني على معلومات دقيقة، مش الانتقاد من أجل الانتقاد بس. إحنا اليوم نسأل سؤال أهم، هو ليش الانتقاد؟ يعني إحنا بننتقد إيش بالضبط؟ إحنا منتخبنا الوطني قدم مباراة مميزة جدا أمام النمسا، وأنا صراحة على المستوى الشخصي بقول لك ما توقعت هذا المستوى، توقعت إنه المنتخب
0: طيب الوطني. أخوي ثابت، هو ممكن يكون الانتقاد مش لأداء المنتخب، الجميع نعم شعر إنه المنتخب يقدم ولا كأنه بيلعب أول مباراة له، ما في رهبة، ولكن هل الانتقاد هو على أداء الفردي لبعض اللاعبين، على يعني نقاط معينة فيما تخص لاعبين معينين؟
1: نعم، يعني احنا شفنا يمكن كان في انتقادات كبيرة على بعض أداء بعض اللاعبين، ويمكن من تصدر قائمة الانتقادات هو الكابتن يزيد أبو ليلى.
0: نعم.
1: وأنا بحكي دائما أنه أنا بحكي أن الكل له حق بالانتقاد، أنا ما عندي مشكلة بالانتقاد. في ناس بقول لك هذا مش وقت انتقاد، لأ، هو الانتقاد موجود في كل الأوقات، ما في
0: صح.
1: مشكلة
0: ما له وقت،
1: ما في مشكلة أنه أي بني آدم بيشوف أنه في تقصير من أي شخص أنه ينتقد، ما في مشكلة. ولكن إحنا قلت لك أنه يظلوا في الطريقة السليمة للانتقاد، ويكون الانتقاد مبني فعلا على أمور منطقية. يمكن الكابتن يزيد الفترة الأخيرة بتعرض لهجوم كبير وشرس، وتأثر صراحة المستوى نوعا ما، ولكن إحنا اليوم في
0: طب شو دور اللاعب بهذا؟ هل دور اللاعب أنه ينصت لمواقع التواصل الاجتماعي ولا يعزل نفسه ويكون قادر على تجاوز هاي المرحلة؟
1: بالتأكيد هو العقلية الاحترافية لأي لاعب أنه ما يتأثر في هذا الشيء، ويفصل نفسه عن منصات التواصل الاجتماعي وعن أي انتقاد كان، ويركز في عمله، ويركز خصوصا أنه أنت اليوم لاعب منتخب وطني وبتلعب بكأس العالم،
0: صح.
1: نجوم العالم، وبأكبر محفل بالعالم. فاليوم اللاعب مش لازم صراحة يستمع لهاي الانتقادات أو يحط نفسه داخل هاي الميمعة، يعني يمكن نترك هاي الموضوع للإعلام للجماهير.
0: لازم هو يكون مركز حافظ درسه فقط.
1: أنا بكون مركز، ولكن أنا بدي أطلب كمان من الناس إنه شوي يعني نقلل الرتم، يعني شوي نقلل الرتم في هاي الأوقات. ويمكن بعد البطولة وبعد كأس العالم لكل حادث حديث. أنا بشوف إنه المنتخب الوطني بشكل عام قدم مباراة مميزة وأعلى من التوقعات، وإحنا كنا قريبين من الفوز بلال، يعني مش
0: نعم في لحظة بعد هدف التعادل أعتقد نعم. لو كان التركيز شوي كان ممكن يكون في كلام ثاني.
1: يعني إحنا اليوم ومن لما تنظر الموضوع من خارج الدائرة تطلع لبرا شوي وتشوف إنه الجماهير الأردنية زعلانة على انه الفريق الاردني ما حقق الفوز بالمباراه الاولى في كاس العالم، فانت بتعرف انه هذا المنتخب رفع سقف الطموح.
0: يا سلام، انا هذا سؤالي استاذ ثابت، هل احنا رفعنا سقف الطموح قبل كاس العالم؟
1: نعم احنا رفعنا سقف الطموح، وهي حاله ايجابيه، واللاعبين هم اللي رفعوا لنا هذا السقف. هذا المنتخب هو رفع لنا سقف الطموحات. لما انا اليوم اطلع من كاس العرب حزين بحزن شديد على اني وصيف العرب، فانت اللي رفعت سقف طموحاتي، وهذا المنتخب هو اللي تورط هذا المنتخب بأنه يرفع سقف طموحاتنا، ومضطر أنه يكمل معنا هاي الطريق للآخر. إحنا اليوم خسرنا المباراة الأولى بكأس العالم، والجماهير ما زالت تطالب أنه المنتخب يتأهل للدور الثاني، وهاي حالة إيجابية وصحية ودليل على أنه منتخبنا الوطني تطور رهيب جدا في السنوات الأخيرة. من كنا نحلم أنه نلعب بكأس العالم، اليوم لا، صرنا حزينين على الخسارة الأولى بكأس العالم.
0: جميل.
1: ومنطالب اللاعبين، وعلى فكرة احنا ما منطالب يعني بشكل مبالغ فيه، لا احنا منطالب وشايفين ان احنا قادرين،
0: لأنه كنا أفضل. نعم في أجزاء من المباراة كنا أفضل.
1: وعلى فكرة بيال المنتخب النمساوي منتخب مش سهل، منتخب النمساوي من المنتخبات المتطورة بأوروبا، وعامل نعم. تصفيات لكأس العالم بدون أي خسارة.
0: ثابت في سؤال نعم. في سؤال يمكن أنا كنت محتار شوية، أنت الفوضى التكتيكية اللي صارت بعد هدف التعادل، التراجع دفاعيا، هل الموضوع كان ذهني بين اللاعبين وعدم تفاهم مع الحارس مثلا أدت إلى هاي الفوضى التكتيكية، ولا الموضوع فقط فني أنه التنظيم الدفاعي للخط الخلفي كان سيء؟
1: يعني بالله شوف، أنا إذا بدنا نحكي عن بهذا الموضوع تحديدا، أنا يمكن بشوف أنه الشوط الأول أو الجزء الأول من الشوط الأول هو كان الأقل إلنا، لأنه شفت أنه اللاعبين ما زالوا مش واقفين على رجلهم 100% من حجم هاي الأجواء. صح. ومن حجم هذا الضغط ومن المحفل العالمي اللي لأول مرة بيخوضوا تجربته. فأنا بشوف أنه إذا بدك تروح للمباراة تقسمها وتشوف متى كنا أقل شيء، فأنا بعتبر أن النصف الأول من الشوط الأول إحنا كنا
0: طبيعي.
1: أقل مردوداً، وهذا طبيعي.
0: صح.
1: طبيعي جداً. وإذا بتشوف تلقائياً أو تدريجياً بعدين الأمور تحسن كمنتخبنا الوطني، ويمكن شفنا حتى نص الملعب تحديداً عندنا، مع أنه نص الملعب يعني من أقوى الخطوط عندنا، يعني
0: نعم.
1: نزار رشدان ونور روابدي كانوا تقدموا ثنائية ممتازة على مدار السنوات الماضية. أنا شفت أنه الشوط الأول كان الأقل مردوداً، وهذا طبيعي، اتفقنا أنا وياك بير عليه أنه لما الواحد يخوض التجربة لأول مرة
0: تكون في رهبة تكون. نعم.
1: اليوم إحنا بنحكي بعد ما سجلنا هدف التعادل كان لازم نستغلين هاي الفترة، إحنا جتنا فترة ذهبية بعد التعادل، كنا قادرين أنه نسجل هدف ثاني. وهاي يعني أنا اللي إذا بزعل على هاي المرحلة، أنه بعد الهدف الأول أنا بتفق معك أنه صار بعض العشوائية بأدائنا، ما بين أنه الفرحة بهدف التعادل،
0: يا سلام
1: ما بين
0: نعم صحيح،
1: هدف ثاني ضعنا بهاي المرحلة. أنا كنت دائما بطالب اللاعب اهدأ بهاي المباراة، الهدوء، الحماس مميز، الحماس كويس والروح كويس
0: يا سيدي. أنا
1: الهدوء. نعم.
0: أنا أستاذ ثابت شاكر جدا لك على مداخلتك الجميلة والقيمة، كنت معنا ضيف عزيز في برنامج مع زيب للحديث عن مباراة منتخبنا الوطني. كل الشكر أخوي ثابت.
1: بالعكس، شكرا لك بلال، ومبسوط كثير أني كنت معك.
0: يعطيك العافية. طيب احنا الان راح نروح لفاصل اعلاني اول، ثم العوده لاستكمال حديثنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا، هلا ومرحبا بكم. العديد من الرسائل اللي وصلتني عبر السوشيال ميديا، تحياتنا لكم. محمد الشافعي، الأستاذة ميرال الزعبي، وأيضا عمر ملحم. عمر ملحم يعني قال كلام جميل للأمانة، يقول صباح الخير لكم، يمكن هو برا الأردن لهيك يقول صباح الخير لكم ولجميع المشاهدين عبر برنامجكم الرائع. نعم قد نكون ظلمنا منتخبنا الوطني في بعض التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الخسارة، ولكن علينا أن نتذكر الحقيقة أن هذا المنتخب هو من أعاد لنا شغف كرة القدم، هو من جعل كل بيت أردني يعيش أجمل اللحظات منذ بطولة كأس آسيا وحتى مشوار التأهل إلى كأس العالم. كل التحية لحارسنا البطل يزيد أبو ليلى، ذلك الحارس الذي كان صمام الأمان في أصعب اللحظات وقدم في كأس العالم بطولات عديدة ومستويات بطولية ستبقى محفورة في ذاكرة الجماهير. كان رمزا للقتال والعطاء ورفع اسم الأردني بكل فخر. نعم الخسارة المؤلمة وكان بالإمكان منتخبنا أن يقدم أكثر، ولكن كرة القدم تحسم أحيانا بتفاصيل صغيرة وبلحظات فردية وأخطاء قد تحدث في أي مباراة. طبعا الحديث طويل ورسالة دعم لمنتخبنا الوطني، ومن هذا الباب أيضا نحن نوجه رسالة عبر منبر حياة FM لكافة لاعبي منتخبنا الوطني، وثقتنا فيكم عالية. رسالة إلى الكابتن يزيد أبو ليلى، جميعنا انتقدك، يعني نقد فني، لا نقبل بأي نقد شخصي، لا نقبل بأي نقد شخصي، لا نقبل بأي نقد غير بناء، نقبل فقط بالنقد الشخصي. أنت كابتن المنتخب الأردني، إحنا نحبك واثقين بقدراتك واثقين وعارفين شو أنت من الحراس. يهمنا أنك تعكس صورة غير اللي انعكست في المباراة الأولى، تقدم نفسك من جديد للجماهير الأردنية وتقدم نفسك كبطل للمباراة القادمة أمام المنتخب الجزائري. كلنا معك، الله يقويك ويوفقك أنت وكافة نشامة منتخبنا الوطني. معنا عبر الهاتف أيضا أخوي مع الربيحات، رئيس رابطة مشجعين نادي الفيصلي والمنتخبات الوطنية. الله يعطيك العافية أخوي معا.
1: أهلا أستاذ بلال، الله يعافيك يا أخوي.
0: أبو الوليد كيف حالك؟
1: والله الحمد لله، نشكر الله.
0: طمنا عنك أبو الوليد. أنا من الناس اللي بيحبك لسبب، لأنك أنت حدا واضح، يعني لا يا أبيض يا أسود، مش من هالناس اللي
1: عندها. الحمد لله رب العباد، الله يثبتنا على نفس اللي احنا عليه يا رب.
0: آمين. اليوم مصلحة المنتخب فوق أي اعتبار أبو الوليد.
1: السبب اللي بدي أحكي الشغلية للأمانة، كل الجماهير اللي انتقدت الكابتن الخلوق المؤدب، خلنا أحكي كمان عشان الناس ما تقيس أنا ندوية، الكابتن اللي هم عارين الفيصلي، عشان كمان الناس مصقية سندوية.
0: صح.
1: احنا بننتقد لانه بنحبه، مش بننتقد لانه بنكرهه او نعملها شخصية.
0: اكيد.
1: هذا واحد. اثنين، الله يوفقه ليزيد، وان شاء الله مباراة الجزائر ومباراة الارجنتين وقف كل النقاد وقول لهم انا يزيد نمبر 1 ويزيد من افضل حراس البلد
0: ان شاء الله.
1: ويزيد وكل الدعم وكافة النشامة، يعني حتى انا اذا نعتاب على بعض اللعيبة لانه احنا بنحبهم، عندهم يعطون
0: عندهم افضل من هيك. صح.
1: بالذات كابتننا اللي احنا نفتخر فيه وفخر الاردن وفخر العرب، كابتننا موسى التعمري. نطلب منه المزيد، نطلب منه الابداع الزياده، يعني انتوا لاعبتنا احنا بنفتخر فيكم. اي نعم، هذا انجاز، واحنا طمع بلا جويد على قول اخونا بلا دار،
0: طمع بلا جويد. صحيح،
1: طمع بلا جويد. اي نعم، وصلنا كاس العالم، بدنا فوز يفرح الشعب. 11 مليون ما بيستاهلوا فرحه منكم.
0: والله انك صادق،
1: انتوا فرحتونا بوصول كاس العالم، بس زي ما انت بتقول طمع بلا جويد،
0: طمعانين باداء يرفع الراس. اكيد،
1: وبدنا اداء، وبدنا احنا الحمد لله لعبنا افضل من النمسا وبشهاده كل المحللين، احنا كنا افضل من النمسا. هم ثلاث طابات وثلاث اكوال، غير هيك ما عملوا ولا عملوا شيء.
0: احنا اضعنا فرص كثيره وكنا قادرين على تحقيق الفوز.
1: احنا بنحكي كل الجماهير، يعني انك الله يقويك يا زيد، بالعكس خلي الانتقادات ترفع منك وترفع من وتر من قوتك بالملعب. والشغل الثاني، ابعد عن السوشيال ميديا، ابعد. انا بتمنى من المدير الاداري او من القائمين بالاتحاد يسحبوا اجهزه الخلويه من اللاعبين، خليهم يركزوا بالملعب، خليهم يستمتعوا بجوه الملعب ويعطوا اللي عندهم داخل الملعب.
0: لها تاثير سلبي. صح يا ابو وليد، لها تاثير سلبي.
1: لها تاثير سلبي. مشكله يزيد، انا بحكيها يزيد اخوي وحبيبي وصاحبي، مشكله يزيد انه بتاثر بالسوشيال ميديا. انت لاعب مهنك. اكبر مثال بتعطيه شغله هيسي، عامر الشفيع استبعدوا باهم محفل كاس العالم حسام حسن.
0: صح.
1: استبعدوا، ما خلاه يلعب مباراة الاوروغواي، رجع اقوى من اول.
0: صح.
1: عامر الشفيع وكان عامل المنتخب على كتفه، فأنا بطلب من يزيد ابعد عن السوشيال ميديا، ابعد، لا تتأثر. أنت كان أنت كنت أي نعم أنت أستاذ إقبال جزء متحمل منهم ولا قول، بس للأمانة أنت كنت مهزوز في الملعب، كان تفكيرك شاتر يزيد في الملعب. انسى السوشيال ميديا، خليك تركيزك في الملعب، والله يقويك وأنت وكافة النشامة، وأنت قد المسؤولية بإذن الله لتكونوا نمبر 1 في الكأس العالم إن شاء الله. أي نعم إحنا خسرنا مباراة، بس إحنا كسبنا شباب وكسبنا لعيبة بمثل الأردن أحسن تمثيل.
0: الله يحفظك أخوي أبو الوليد، مدخلتك قيمة ورائعة كما تعودنا عليك، كل الشكر والمحبة لك.
1: بس أنا بدي أحكي شغلي بس يا أبو بلال، الناس اللي بتتهم، أنا كوني رئيس رابطة الفيصلي، اللي بتتهم جميل فيصلي، جميل فيصلي طول عمرهم مع المنتخب، طول عمرهم مع الأندية الدنيا خارجيا وداخليا، جميل فيصلي بحياتها ما هارب الشخص إلا لأجل مصلحة الأردن فقط لا غير. والله يقوي الأردن وقوي يزيد أبو ليلى وقوي كل لاعب موجود على موجود مع النشامة بإذن الله.
0: شكرا شكرا جزيلا أبو الوليد، الله يحفظك.
1: وأنا آسف آسف على
0: حبيب حبيب، يعطيك العافية. خلينا ناخذ أبو معن.
2: يعطيك العافية أخي.
0: هلا هلا أبو معن، كيف حالك؟
2: يعطيك العافية. المهم
0: الله يعطيك العافية.
2: أنا في دخل كل الأراء.
0: ها أنت دائما مخالف كل الآراء يا أبو معن.
2: لا لا لا لا لا، ما هو اسمع، انظر للأمر بالإيجابية.
0: بس ارفع لنا صوتك شوي يا أبو معن.
2: هيك سمعني كويس يعني؟ هيك سمعني كويس بقول؟
0: تمام.
2: بقول لك أنا بختلف مع رأي المتابعين لموضوعك.
0: تمام.
2: شوف علي، يعني أقول لك الموضوع إنه أصبح الشغلة ندوية. أنا قلتها من زمان، موضوع المنتخب أصبح ندوية، عدم مؤاخذة الجول الأول اللي جاء سببوا نزار الرشدان، مش سببوا يزيد أبو ليلى، سببوا للاعبين الكذكان. أقول لك إنه جماعتنا بس ماسكين الموضوع من ديره، عدم مؤاخذة هيك كلمة، ما هم فاهمين حاجة، بس كل واحد بده يلده وبدلوه. الجول الأول الحق على يزيد على مين؟ على نزار الرشدان اللي ما حدش جاب سيرته بالموضوع، مظبوط؟
0: تمام.
2: ارجع لكل المباراة، تبع الكرة، أوكي احنا عارفين إنه الكابتن يزيد أبو ليلى كابتن كبير، هو نفسه اللي وصلنا نهائي كأس آسيا، هو نفسه اللي وصلنا لنهاية كأس العرب. بعدين اسمع، احنا بنقول للناس اللي بتكتب على فيسبوك انت عيت عند اولادك، بس يزيد ابو ليلى ولاعيبه المنتخب عيدوا قبل عيد الاضحى، كانوا في, في, في, في, في امريكا، مظبوط، في معسكر تدريب مغلق. هذا الحكي هذا ما بيحسبوه، بس انه وصلت المواضيع لاشخاص بالاسم بعرضوا مشتموه، هذا غلط.
0: لا لا لا ابو معن، ابو معن ما في شتم، لا لا لا نكون صادقين، ما في.
2: ادخل على على ادخل على
0: ابو معن، بس خلينا اسمعني بس ابو معن، حالات فردية قليلة جدا، ما يزبط احنا نعممها على شعب. وممكن هذول الناس طبعا احنا ضدهم تماما قولا واحدا، حتى مش هم بحديثنا داخل حديثنا، احنا ضد هاي الناس اللي تشتم، واحنا ضد هذا. ولكن النقد اليوم اشي طبيعي وحالة صحية، وبعدين مش الجمهور الاردني ابو معنى اللي انتقد اليوم، اللي انتقدوا محللين عرب اليوم، الكابتن محمد ابو تريك انتقد اداء الحارس. بس أكمل لك يا أبو معن، اليوم كباتن كبار محللين كبار انتقدوا أداء اليوم الكابتن يزيد أبو ليلى، حصل على أقل تقييم ما بين الحراس العرب، مش مني ولا أنت اللي عامل التقييم، اللي عاملين التقييم جهات مختصة خارج الأردن. فالقصد إحنا لما نقول يزيد ولا كذا، لا يعني أنه إحنا نقصد يزيد. يزيد كابتن وصلنا لكأس العرب، وصلنا لنهائي كأس آسيا، وإحنا لا نتعمد. ما هو يزن العرب أخطأ، ولكن هل حكينا عن يزن العرب؟ لا طبعا ما نحكي عنه، ولكن طبيعي جدا لعيبة تنخفض مستواها. الحلو أنه نوجه لهم رسالة منك يا أبو معن اليوم، أنه يكونوا أقوى ويردوا على هاي الانتقادات داخل الملعب فقط.
2: أخوي بلاد شوف علي، يحكي لك كلمة سيارة، في سنة 90 كان نهائي كأس العالم بين البرازيل وإيطاليا، حلو؟
0: نعم.
2: هذيك المباراة حضرتها، كان آخر ضربة كرة الجزاء لإيطاليا، كان أيامها شاطر الصابة جيلبيرو،
0: روبرتو باجو بال94 بتحكي أبو معن.
2: أيوة اسمع، كان أفضل لاعب في كأس العالم
0: وأضاع البلنتي، وقالوا باجو ما توقف.
2: لو صارت عندنا لشعب الأردني حطه في المدرج الروماني وذبحوا، هذا الكلام ما بيصير، هذا الكلام مردود عليهم من الناس اللي بيحكوا. والله يا بلال إذا في عندي على الصفحة ناس كثير، والله عمره ما نزل شغله للمنتخب أو للرياضة، لقيت واحد نزل شغله طاش وقول لي، بقول ليش منزل زي هيك، واللي بيقول لي هو وقفت علي، الكل منزل
0: شايف هذا الحالات غير مقبوله
2: زي ما قال جلال سيدنا
0: وما نقبلها
2: زي ما قال جلال سيدنا هذا مواقع التباحر الاجتماعي وليس التواصل الاجتماعي. للاسف احنا وصلنا للمرحله يعني صراحه هذا الاولاد حياتي ما بلعب مع المنتخب بعدين سبع انا على اختي وعلى عرضي وصلت بنتي الصغيره هذا
0: كلام شكرا
2: هذا
0: شكرا
2: عفوا يا اخوي بلال يعطيك العافيه
0: شكرا ابو معن الله يعطيك العافيه. حديثنا مستمر معاكم أبو ينال. متى معنا إحنا الفاصل؟ طيب إحنا راح نتحدث نكمل حديثنا راح نكمل حديثنا عن المنتخب. يعني بعض التعليقات من سوسن أبو عزة من إبراهيم عودت الله وأيضا من كافة الأخوة. يعني حديث مميز والكل يحاول أنه يتحدث عن المنتخب من منظوره من الزاوية الخاصة بي. طيب معنا أخونا ليث السعود الأستاذ الإعلامي ليث السعود للحديث أكثر عن منتخبنا الوطني. أستاذ ليث الله يربي يسعد مساك.
3: الله يسعد مساك أخوي بلال ويسعد مساء كل المستمعين إذاعة كل تعليم.
0: الله يحفظك أستاذ ليث وإحنا يعني شاكرين جدا لتواجدك معنا في هاي الأمسية.
3: بالعكس أنا بتشرف وبالظهور معك أخوي بلال عبر برنامجك على إذاعة حياة وإن شاء الله دائما يعني نشامل اليوم حديث الشارع حديث الشارع العربي حديث الشارع العالمي وهذا فخر لنا بكل تأكيد.
0: طيب أستاذ ليث أنا حاب أسألك نفس السؤال اللي سألته الوقت الحالي بعض الآراء تقول أنه هذا الوقت ليس وقت انتقاد هو وقت دعم فقط. بعض الآراء تقول إذا كان الانتقاد نقد بناء ونقد صحي فما المانع؟ رأيك؟
3: شوف أستاذ بيه اليوم المنتخب الوطني بالسابق ممكن تعودنا الجمهور الرياضي المتعمق للرياضة هو المتابع بتفاصيل مباريات المنتخب. لا اليوم المنتخب أصبح حالي اليوم في اللي عمره ما تابع رياضة وكرة قدم عم بحضر منتخبنا الوطني وبالتالي يمكن يكون له رأي. اليوم في الجمهور الرياضي اللي بتابع بتفاصيل التفاصيل برضو له رأي ونقده متعود دائما على نقده يكون في نوع من الحدية. احنا اليوم المعادلة بلال وانت رياضي ومتابع للرياضة احنا انديتنا اليوم انديتنا لما نحكي الوحدات والفيصلي والرمثة والحسين لما يشاركوا بطولة خارجية او في بطولة الدوري بصير في اخطاء عند اللاعبين حدث ولا حرج.
0: صحيح
3: نسمع كلمة خلي المركب ساير ما بدنا حدا ينتقد حتى كإحنا كإعلام رسمي مثلا من خلال استضافاتنا لبعض المحللين أو الصحفيين إذا بيوجه انتقاد للاعب أو لمدير فني بالجمهور الفريق بيقول لك لا يا عم إحنا فريقنا لا حدا خلي المركب ساير مش وقته. ليش عند المنتخب بتختلف الأمور؟ وين اللي اليوم هاي الرسالة للبعض اللي بدعوا الوطني وحب الوطن وحب المنتخب اللي طالع يمثل البلد اللي اليوم شرفنا في المشاركات الخارجية الأخيرة وفي المحافل العربية والآسيوية والآن العالمية بننتقد أكيد التوقيت غلط. اليوم في محلل بخرج في برنامج رياضي بوصف مباراة طبيعي وصفه للمباراة أو تحليله للمباراة بده يحكي هون صار في خطأ من اللاعب وكذا وهذا النقد بالعكس هذا ممكن أنه يساعد
0: أستاذ ليث بس إحنا اليوم
3: اللاعب على أنه يقدم أفضل ما عنده بس ما نوصل للإساءة والتنظير الزيادة والفلسفة الزيادة وبعض الآراء وبعض التحليلات. وهو للأسف اليوم صار الكل
0: في فضاء نعم فضاء مفتوح الكل يقدر يعبر عن رأيه.
3: صحيح نعم.
0: طيب أستاذ ليث أنا سؤالي مش ممكن يكون هذا الجزء يعني أنت قلت أنه المنتخب خلق حالة وهذه الحالة يمكن يتفق على أنه الشعب الأردني كله عايش هاي الحالة الجميلة برضو شعبنا شوي رفع سقف الطموح فبطلنا نتحمل كلمة أنه إحنا خسرنا فتشعر أنه من العشم أنا لازم أزعل لأني أنا خسران كيف أعبر عن زعلي بانتقاد بعض اللاعبين اللي أنا شايف أنه أدائهم نوعا ما.
3: بلال احنا الأردنية الشدي وما نلعب شدي وبنزعل اذا بنخسر فيها.
0: صحيح صحيح
3: فما بالك كره قدم وكاس عالم واللي رفع سقف توقعاتنا وطموحنا
0: هم نفسهم النشامة
3: ابطال المنتخب الوطني. يعني قبل ثلاث سنين ما كنا نتوقع انه نكون بهذا الموقع ونكون بهذا الشكل وبهذا الاداء بالتالي حلو اليوم. يعني هاي ايضا شيء انت لو تفكر من ناحيه ثانيه برضو انه يعني شوف احنا اليوم وين صرنا قاعدين بننتقد وزعلانين انه خسرنا امام منتخب اوروبي قوي في نهائيات
0: بس هاي حالة إيجابية أستاذ ليث
3: حالة إيجابية بالعكس احنا اليوم رافعين صخ انه ما في مستحيل اليوم عند الأردني وما في مستحيل في كرة القدم واللي شفناه اليوم السيناريو شوف السيناريو ما كان متوقع مباراتنا مع النمسا ما كان حدا متوقع انه الأردن يفوت وهو اللي يبدأ التهديد
0: بس عشمونا شوي بأدائهم بداية الشوط الثاني
3: بلال كل ما اتذكر المباراه انا بتضايق يعني بقول صحيح. والله كانت الفرصه مؤاتية لانه لعبنا طلع فاحنا بنتضايق على بنزعل على زعل اللاعبين احنا حابين الفرحه لهم مثل ما هي الفرحه لنا بس والله احنا بالدرجه الاولى بنفرح لهم احنا ابراهيم صبر اللي ما كنا معلقين عليه امال مع المنتخب الوطني
0: زعلنا.
3: وهذا مش بقلل منه هذا عطفا لعدم مشاركته لدقائق كثيره يوم ما صاب زعلنا كنا وتضايقنا ما زعلنا ترى احنا اوكي مش المنتخب انه حل المنتخب لكن زعلنا بالدرجه الاولى على اللاعب نفسه كنا حابين يروح يفرح يوقف ويعيش لحظات مونديال كأس العالم فإحنا اليوم فرحنا لأجل فرحة اللاعب وزعلنا بنزعل على زعلهم والله
0: صحيح طب أستاذ ليث اليوم أمامنا مواجهة مهمة أعتقد يجب أن نطوي صفحة الانتقاد يجب أن نطوي صفحة مباراة السابقة مباراتنا أمام المنتخب الجزائري اللي برضو طالع من خسارة فالدوافع مشتركة الدوافع موجودة عند نفس الفريقين والطموح موجود عند نفس الفريقين الآن ميزان القوة يعتمد على التجهيز البدني التجهيز الذهني للفريقين
3: صحيح على شوف احنا اليوم وضع طبيعي انت اخترت مباراه وضع طبيعي بعد ساعه ساعتين ثلاث يكون في حديث خليها باول يوم طبيعي ما تاخذ اكثر من حجمها لانه احنا في بطوله بنخلص مباراه بنفكر في المباراه الثانيه فاحنا اليوم بدنا نعيش اللحظه مع اللاعبين اليوم المدير الفني ومنظومه المنتخب الوطني خلصت مباراه النمسا ضوا الصفحه واحنا نطفي الصفحه معاهم ونبلش نفكر معهم باللي قادم اليوم مباراه الجزائر صعبه لا تقل أهمية ولا تقل صعوبة عن مباراة مواجهة النمسا. تتحدث عن منتخب عربي إذا نتحدث عن مواجهة راح يكون فيها شراسة أكثر. تتحدث عن منتخب الجزائر جاي علينا بده يعوض أيضا خسارة أمام منتخب الأرجنتين لأنه شايف ممكن الجزائر بمخيلته فرصه وحظوظه أكثر من منتخبنا الوطني لأنه المواجهة الأخيرة لمنتخب الجزائر أمام النمسا والنمسا أعتقد منتخبنا أعطى دافع لمنتخب الجزائر أنه باستطاعة الجزائر أنه يحصل نقاط من النمسا عطفا على مواجهته مع منتخبنا الوطني الآن إحنا مواجهتنا الأخيرة راح تكون مع الأرجنتين بالتالي اليوم الجزائر جايك بالتعويض جايك لأنه بحظوظ أكثر إحنا اليوم فايتين المباراة بكل تأكيد يعني فايتينها بدوافع كبيرة وبأن نحقق انتصار إذن هذا للتاريخ يسجل لكل لاعب أنه اليوم هذا أول انتصار للمنتخب يعني اليوم علي علوان حفر اسمه بالتاريخ لعشرات السنوات بالتالي هي مباراة صعبة مباراة قوية دائما المنتخبات العربية لما تتقابل في بطولات عالمية أو حتى في بطولات الآسيوية بتكون الشراسة أكثر ودوافع الفوز أكثر والمباراة بتلعب على تفاصيل صغيرة وبالتالي بدها تركيز وبدها حالة ذهنية كبيرة عند اللاعبين والتجهيز وأنا في هذا الشيء واثق كل الثقة باللاعبين وبنجوم منتخبنا الوطني بأنهم راح يكونوا إن شاء الله على أتم المسؤولية لكن ما بنقدر نبني على نتيجة الأرجنتين والجزائر أنه كل مباراة لها معطيات وظروف بالتالي الجزائر راح يظهر أيضا بشكل مختلف أو منتخبنا وإحنا منتخبنا بنتمنى يقدم اللي ما قدم أمام النمسا ونركز على بعض الأخطاء البسيطة اللي كلفتنا خسارة لا نستحقها أمام النمسا
0: يعني يمكن نتفق في موضوع الأخطاء أنه كان في نوعا ما خلل دفاعي أو بالتنظيم الدفاعي أو نقدر نقول الموضوع كان ذهني أكثر بعد هدف التعادل كان في فرصة
3: إن إحنا بدك شوف اليوم إحنا يعني النمسا منتخب قوي وهذا الحديث كنا نتحدثه قبل إحنا اليوم منتخبنا اللي قدم صورة كان في بالعكس كان في تنظيم دفاعي عالي ليش
0: لا أقصد بعد الهدف الثاني اللي هو شهادة تراجع منتخب الأردن
3: لكن انت على مجمل المباراه النمسا ما قدر يخترق دفاعنا ما شاهدنا في فرص سجل من ضربات ثابته التسديده الاولى كانت اول هجمه ممكن لمنتخب النمسا عده تمريرات اللاعب مميز بكل تاكيد سددها مباشره مرمى الهدف الثاني شاهدنا من كورنر لو كان في تمركز صحيح وابعاد صحيح لما سجل هذا الهدف وممكن صحيح. كان اعطانا دافع اكبر لانه نعود بالنتيجه لانه كان في هدف ملغى للنمسا وبالتالي هذا بعطي دافع لنا انه نعود ونفكر نسجل هدف ثاني والهدف الثالث اللي جاء من ركله جزاء ممكن التبديلات يعني حسب المحللين وحسب المتابعين بدقة التفاصيل الأمور الفنية أنه كان بالإمكان أفضل من مكان من ناحية التبديلات شاهدنا شوي ممكن الفريق أصبح في عدم تنظيم عدم انضباط بالدقائق الأخيرة كان ممكن يكلفنا أيضا لو في دقائق أكثر ممكن كان يكلفنا هدف رابع لكن خرجت المباراة بهاي النتيجة اليوم أمام الجزائر بدنا نركز يعني بده يكون التركيز اللاعب والحالة الذهنية من أول دقيقة حتى آخر دقيقة في المباراة حتى إن شاء الله أنه نستطيع نحقق نتيجة إيجابية ونحقق انتصار لمنتخبنا الوطني الأردني يعطينا هذا بكل تأكيد دوافع أكبر لأنه نظهر بصورة أيضا إن شاء الله جيدة ومنتخب الأرجنتين بطل العالم
0: أنا أستاذ ليث سعود الإعلامي الأردني شاكر جدا لك على مداخلتك القيمة ويعني نسأل الله التوفيق لمنتخبنا
3: إن شاء الله وأنا سعيد جدا أخوي بلال بالتواجد معك
0: شكرا لك رح نروح لفاصل إعلاني ثاني ومن ثم العودة لاستكمال حديثنا عن

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

عودة لكم مستمعينا مشاهدينا مكملين معاكم. طبعا تقدروا تتواصلوا معنا عبر الأرقام 06-516-2020 06-516-2060 06-516-2020. على هاي الأرقام تقدروا ترنوا علينا الآن يعني وتعبروا عن رأيكم. معي رسالة من معتز صواب حيقول: بلال احنا حابين أنا من أمريكا متابعين لمنتخبنا الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، لو ممكن نطلع معك بلال. المشكلة يعني هاي بدها تنسيق مسبق أخوي معتز، يعني يقول لي من أمريكا لكل الأردنيين في كل البقاع في كل بقاع العالم لكم ترفع القبعات، إحنا يعني شاكرين جدا إليك وأنتم دائما مميزين. فواز الختالين: أخوي بلال إحنا لسه بنحلم وبعدنا ما صحينا، لما نصحى من الحلم بعدين نعاتب المدرب واللاعبين، الحلم تحقق أنه وصلنا لكأس العالم. حمود المشاقبة صانع محتوى، شكرا لك يا حمود المشاقبة. محمد رباب أبو غيث تحياتنا لك. أيضا عمار عياصر يا هلا ويا مرحبا بيك. سوسن أبو عزة تحياتنا لك. يونس أبو صعليك يقول لي يقول: إخواني حراس مرة المنتخب الوطني يزيد عبد الله الفخوري ونور بني عطية، كل الدعم والثقة بكم وبزملائكم في المرحلة القادمة. مباراة انتهت لكن المشوار ما زال مستمرا وأنتم أهلا للتحدي والرد داخل الملعب. نتمنى لكم كل التوفيق أمام منتخبي الجزائر والأرجنتين وأن تواصلوا رفع اسم الأردن عاليا كما عهدناكم دائما. كما أتمنى من جمهورنا الكبير الاستمرار في دعم اللاعبين والحراس والوقوف خلف النشامة في هذه المرحلة المهمة، فالتشجيع والمؤازرة هما وقود المنتخب في طريقه نحو تحقيق النتائج التي تليق بكرة القدم الأردنية. كلنا معكم وكلنا ثقة بأن القادم أفضل بإذن الله. شكرا لك أخوي ينسب صعليك وكل المحبة والتقدير. أيضا أريج العبادي تحياتنا إليك ولكل متابعين منتخبنا الوطني، الناس اللي تواصل معنا عبر التعليقات كل المحبة والتقدير لكم. سيرين الطراونة سيرين الطراونة تقول: يكفينا شرف أن كل صديقاتي الأمريكيات قالوا أحلى شعب بيشجع بروح واحدة. حلو. فلاح الحنيطي: مساء الورد والياسمين يا هلا ومرحبا بيك. كل التحية والتقدير لكل من يتابعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحبة والأخوة باختلافاتهم جميعهم يجمعون على أن الآن منتخبنا الوطني هو البوصلة، منتخبنا الوطني هو المنتخب اللي احنا داعمين له بكل تفاصيل بكل طرق الدعم بكل وسائل الدعم والمؤازرة. نحن مع المنتخب شفنا مسيرة للأمانة، منظر جميل جدا في المسيرة التي أقيمت دعما للمنتخب في الولاية التي أقيم بها المباراة. هاي المسيرة إنك تشوف عدد مواطنين أردنيين وجماهير أردنية بهذا العدد في هاي الولاية الأمريكية، والله العظيم إشي يشرح القلب. هذا المنظر تشعر وكأنهم في شارع الاستقلال وكأنهم في شارع المدينة المنورة. منظر جميل جدا أنك تشوف هاي الجماهير الأردنية اللي كانت شكلت مسيرة هي الأجمل في بطولة كأس العالم، وهناك إجماع على ثقافة الجمهور الأردني. أعجبني أيضا فيديو لجماهيرنا الحبيبة وهي قامت بتنظيف الملعب والمدرجات بعد المباراة، وهذا يعكس دور شبابنا وجماهيرنا في عكس صورة تليق بهم بثقافتهم بأخلاقهم بأدبهم. أيضا شفنا العديد من الجماهير الأمريكية أو الموجودة في كأس العالم التي تفاعلت جدا مع حضور جمهور النشامة في الملعب وتقديمه للوحات جميلة تستحق منا تسليط الضوء عليها، لأنه إحنا زي ما نحكي عن جوانب سلبية نوعا ما يهمنا أيضا نبرز الجانب الإيجابي لمنتخبنا الوطني، يهمنا نبرز جوانب مميزة قدمتها الجماهير الأردنية على شكل لوحات وطنية. وهذا الإشي يفرحنا. ليش يفرحنا؟ لأنه هذه رسالة المشجع. المشجع لما يطلع ويسافر ويتحمل عناء السفر لازم يكون سفير لبلده، سفير بأخلاقه بتعامله بطريقة دعمه للمنتخب الوطني. للأمانة هاي نماذج إيجابية. بنفس الوقت وللأسف إني أنا أتحدث بهذه الطريقة وبهذا المنطق وبهذا الأسلوب وبهذا الوقت، أيضا بعض الناس وبعض يعني ما بدنا نقول صناع محتوى أو كذا، بعض الناس يعني حولت الموضوع لترند
وشفنا بعض التفاصيل اللي تسيء لنا. اتذكر يعني انت قبل كواحد رايح بدك تصنع محتوى او تستغل الظرف اللي غاد وتعمل ترند، اقرأ اسمك كامل، اقرأ اسمك الرباعي، يعز عليك اسمك، يعز عليك بلدك، يعز عليك اخلاقك، منطقتك، القرية اللي انت طلعت منها، الحارة، المخيم، المدينة اللي انت طلعت منها، لازم تعز عليك. المفروض لما يشوفوا اسمك ويشوفوا ما تقدم، المفروض انهم يكونوا يفتخروا بيك، يعتزوا بيك. ما تقدم اشي يعبر عن همجية الشعب الأردني، ما تقدم إشي يعبر عن يعكس أنه إحنا شعب متخلف ولا إحنا شعب شحاد. يعني بعض التصرفات والله لا تليق بينا للأمانة من بعض. أنا ما بدي أعمم، هي يعني أمور فردية، يعني بعض الشغلات اللي شفناها فردية ما يصير نعممها، ولكن هي رسالة محب أنه إحنا اليوم موجودين حتى نقدم شكلنا بطريقة ممتازة، مش حتى نسيء لأنفسنا من خلال تقديم أشياء لا تليق بنا ولا تليق بالأشخاص نفسهم. قبل ما نقول لا تليق بوطننا الحبيب، هي لا تليق بالأشخاص نفسهم. لهيك أنت مؤمن على تقديم الجميل، مؤمن على أنك تظهرنا بحقيقتنا. الناس اللي رايحة غاد رايحة تفرجي العالم أنه إحنا عنا أماكن سياحية، عنا ثقافة، عنا حضارة، عنا شعب طيب، عنا شعب كريم، عنا شعب ذو أخلاق. هاي المواصفات اللي المفروض تنتقل مع الجماهير الأردنية اللي راحت على الولاية. بعض التصرفات الفردية، وأرجع أحط الفردية، والله لا تمثلنا، لا تمثلنا أنك تستغل وأنت بحياتك مش متابع مباراة ولا تعرف إيش عن الرياضة، ولكن زي ما يقول المثل، وين مهب هواها يذري، مع الخيل يا شقرة. شفت أنه الموضوع تحول لترند، رحت غاد وصرت تتحدث بطريقة لا تليق بينا، صرت تقدم تصرفات وأفعال لا تليق بينا، هذا موضوع مختلف. المفروض أنك تحاسب على هذا الإشي، لأنك أنت ما بتحكي باسمك، أنت قاعد تحكي باسم جماهير أردنية. فأنا أتمنى أتمنى أتمنى من الجهات المعنية، أتمنى مين هي الجهات المعنية أنا ما أعرف، ولكن إذا في جهات معنية بهذا الأمر أتمنى أنها تتدخل، وأنه كل إنسان يحاول يسيء لنا بمحتواه، خصوصا الناس اللي موجودة، أو يعكر الصورة اللي إحنا رايحين نقدمها، هذا الإنسان يجب أن يحاسب، لأنه هو بيدعي أنه يمثلنا جميعا. فبما أنك تمثلنا جميعا بدك تتحمل مسؤولية ما تقدم. أما أني أنا أروح أقدم اللي أنا شايفه مناسب عشان أنا أوصل لغاية معينة، عشان أنا أوصل لترند ولأرقام معينة، وأقول أنا أمثل الأردن وأنت قاعد تسيء للأردن، لا، بدك توقف عند حدك. وفي جهات معنية المفروض تتدخل وتوقف الناس هذه عند حدها وتقول تعال، وين رايح أنت؟ تمثل بلد، بدك تحترم هذا البلد، بدك تحترم قانونها، بدك تحترم تشريعاتها، بدك تحترم أخلاقها، وتحترم البلد اللي أنت رايح عليه كمان، تحترم البلد اللي أنت رايح عليه. تقديم الأردن بصورة تليق به سياحيا، بأخلاقنا أيضا، رياضيا، بكافة المستويات، هي مسؤولية على كل مشجعين المنتخب. اليوم إحنا كل الجماهير اللي طلعت على لمتابعة كأس العالم هي جماهير، كل واحد فيهم سفير، يعتبر كل واحد فيهم يعتبر سفير. لهيك المفروض نتحلى بروح بروح جميلة، نتحلى بروح تعكس شو هو الأردني، شو هي أخلاقه، شو هي ثقافة الأردني. أتمنى أنها تصل الرسالة، وأنه الجميع يكون عارف شو أنا أقصد وشو بعني، لأنهم اليوم ظاهرين على الشاشة وقاعدين يحققوا أرقام على حسابنا إحنا وعلى حساب الحديث كثير. نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني، نتمنى التوفيق لشبابنا. معتز صالح صواب حيقول مفخرة الأردن للأردنيين، وبتمنى يكون في 100 على المدرج، في 100 مدرج روماني، ما راح يكفوا المباراة القادمة أكيد. شذا أبو جابر تقول مساء الخير، بكفي أخلاقهم الحميدة داخل الملعب، بالتوفيق للنشامة. أيضا حلا تحياتنا إليك، وأيضا كل الأخوة والأحبة اللي موجودين معنا عبر التعليقات، كل الشكر لكم. يعني دائما أنتم تتحدثوا عن المنتخب الأردني والمنتخب الوطني بطريقة جميلة جدا، وتعكس شو هو الأردني، وتوازي الحلم. إحنا والله العظيم عشنا مرحلة من كأس آسيا إلى اليوم ونحن حاسين بأنه خلص إحنا اليوم أمام منتخب أردني، بطلت تواكبنا كلمة ولا طفرة ولا منتخب متطور، لا، اليوم إحنا منتخب فرض نفسه على الساحة. نتمنى أنه يكون قد المواجهات القادمة ونحقق نتائج إيجابية
تخلينا نصل للدور الثاني. طبعا معلومة، احنا ممكن نوصل للدور الثاني من خلال تحقيق يعني 3 نقاط. هذا الموضوع مش مؤكد، معني مربوط بالنتائج الأخرى، ولكن 3 نقاط ممكن انها تكون كفيلة ان تأهلنا للدور 32. فالموضوع ما هو صعب، فوز واحد بالمرتين القادمات أمام المنتخب الجزائري وهو منتخب صعب، وأمام المنتخب الأرجنتيني وهو منتخب غني عن التعريف يعني وغني عن الكذا، ولكن تحقيق فوز إيجابي واحد ممكن أن يكون سبب في أن نتأهل إلى الدور الثاني.

يعني كنا معاكم اليوم في حلقة مميزة، حلقة جميلة قدمنا فيها ما نستطيع من دعم لمنتخبنا الوطني، حاولنا أن نكون معاهم وإحنا دائما معاهم من خلال أنه خلاص نغلق ملف المباراة السابقة، نغلق ملف المباراة الماضية، يكون حديثنا فقط عن القادم لمنتخبنا الوطني، يكون حديثنا عن المواجهة القادمة. انتقدنا وتحدثنا عن أهمية الانتقاد، هل الانتقاد أمر صحي أم غير صحي. كان معانا ضيوف الأستاذ ثابت قواقنا والأستاذ الإعلامي أيضا ليث السعود، تحدثنا الكثير عن المباراة الماضية وعما جرى وتم تداوله على الساحة الرياضية. اليوم احنا نتحدث عن المباراة القادمة اللي امام المنتخب الجزائري، اللي راح نشوف فيها الشوارع ايضا مليانة، راح نشوف فيها كل الاماكن يعني تحضر مباراة منتخبنا الوطني. نسأل الله التوفيق للمنتخب في المباراة القادمة وفي كافة المباريات، نسأل الله في انه نقدم الاداء اللي يليق بينا. كل الشكر والتقدير لكم الأحبة الأعزاء متابعينا ومستمعينا ومشاهدينا، شكرا لكم، شكرا على المتابعة، شكرا للزملاء داخل أيضا الاستوديو، تحياتنا لكم، نلتقي على الخير والمحبة في مباريات قادمة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. فنحن في رحلة مع القرآن العظيم، مع سورة البقرة، وصلنا إلى الآية 97 بعد 100، وذلك قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. قد يقول قائل: حج أيام وينتهي موسم الحج. صحيح، لكن كان مع وسائل المواصلات البطيئة جدا السابقة، الحج يحتاج إلى أشهر. اللي جاي من آخر نجد مثلا إلى مكة المكرمة، اللي جاي من أطراف الجزيرة، هذا يحتاج إلى أشهر أن يكون مؤمنا فيها ما يقربه أحد. فكانت تعظم هذه الحرمات حقيقة. يعني الحج أشهر معلومات، فما من فرض فيهن الحج، يعني نوى الحج الفريضة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.

0: الرفث معروف يعني الكلام الذي لا يليق بموسم الحج، كلام عن النساء والكلام هذا لا يليق إطلاقا، يعني ما واحد جاي يؤدي ركن عظيم من أركان الدين، ولا فسوق الخروج عن المنهج والفسقة خرج، ولا جدال في الحج، وحين الجدال قد يرتقي إلى حد التصادم والتعادي والتدابر والتقاطع، وأحيانا الخصومة الشديدة. ما نفتحش مسائل تثير جدال، لا جدال في الفقه والأحكام، ولا جدال في السياسة، ولا جدال في الأمور الاقتصادية، ولا جدال انفاصل لشراء سلعة، ليش لا؟ هذا مش جدال. يعني كم هذا يا عمو؟ 100 ريال، 70-80، مش ما بيمشي. هذا مش جدال، هذا حقك في أن تساوم. على كل حال، وما تفعل من خير يعلمه الله، كلمة خير مطلقة، من إن كان في أركان الحج أو عبادات الحج أو التبرع في أي وقت الحج أو الصدقات أو الكلمة الطيبة، خير، كله خير. وتزودوا، يا سلام، يعني من العبادة وتزودوا، ارجع بزاد وافر وفير كبير كثير يدوم معك سنين طويلة بإذن الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الناس بتزودوا من الطعام، يعني بقول تزودوا أول ما يخطر بالبال الطعام والشراب والفاكهة وما أدراك. الله تعالى يلفتنا إلى معنى جديد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني أن ترجع من الحج وقد زدت تقا وزدت هدى وزدت التزاما بالمنهج. يعني مثل ما بيقول بعض الناس كأنه ما حج، فما حججت وما حجت العير، أو ولكن حجت العير، اللي هي الجمال يعني. فمن حج لازم يرجع بزاد من التقوى، ضمير نقي ونفس طيبة. واتقوني يا أولي الألباب، اجعل التقوى تقوى الإله العظيم سبحانه، ملء قلبك وعقلك. ومولانا خاطب بصيغة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني كانوا مش عقل واحد في هذا الدماغ وإنما مجموعة عقول. ننتقل للآية 98 بعد 100. ليس عليكم جناح، مفيش عليكم إثم، يعني أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني أهل باكستان، أفغانستان، تركمانستان جايبين معهم بضائعهم، صناعاتهم اليدوية وغير اليدوية، يبيعون يشترون، ما في حرج. داغستان يجيبوا العسل ويبسطوا فيه عندنا بعمان وغير عمان، ما في حرج. أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تجارة، أموال إلى آخره. فإذا أفضتم من عرفات، اللي هو يعني الخروج من عرفات بعد وقوف النهار الكامل إلى غروب الشمس تقريبا، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآن رجعنا إلى الحرم والمشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، اذكروا الله عز وجل الذي هداكم لهذا الدين ولهذا المشعر أن تؤدوه الحج، وإن كنتم من قبله، من قبل هدى الله عز وجل، لمن الضالين. اللام طبعا للتوكيد في خبر إن كنتم من الضالين، لم تعرفوا المنهج الإلهي، ولم تعرفوا الحلال والحرام، التوحيد كانت شرك وعبادة أوثان. الله تعالى له الحمد أن هدانا للإسلام وللإيمان، وجزى الله عنا نبينا خير الجزاء صلى الله عليه وسلم، فكان إمامنا في الهدى، جزاه الله خيرا. ثم أفيضوا، ولا 99 بعد 100، من حيث أفاض الناس، الإفاضة، طواف الإفاضة وغيره، من حيث أفاض الناس، يعني ما نبتدع بدعا يدلوك على طرق غلط، إلزم المنهج. الأركان معروفة والتبرع والتطوع معروف. من حيث أفاض الناس، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. نستغفر الله عن ذنوب سابقة وعن ذنوب ممكن نكون حصلناها بالحج، غضب من الزحام، غضب من الناس، نستغفر الله إن الله غفور رحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، وفقنا الله وإياكم للالتزام بهذا المنهج القويم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 95.
1: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. الحديث 1050. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. باب بيع الشريك من شريكه. الحديث 1051. عن جابر رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. الحديث 1052. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه: أن يا إبراهيم، من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه، فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال أبو هريرة: قالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فأرسل ثم قام إليها، فقامت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال أبو هريرة: فقالت: اللهم إن يمت فيقال هي قتلته. فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ باب قتل الخنزير. الحديث 1053. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. الحديث 1054. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: يا ابن عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. باب إثم من باع حرة. الحديث 1055 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره. باب بيع الميتة والأصنام. الحديث 1056 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. باب ثمن الكلب. الحديث 1057 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم. من الخليل إلى بيروت تتكشف ملامح مرحلة سياسية جديدة تتراجع فيها الاتفاقيات القديمة أمام منطق فرض الوقائع على الأرض. ففي فلسطين أثارت دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش لإلغاء اتفاق الخليل عام 97 ونقل صلاحيات التخطيط والبناء إلى سلطات الاحتلال مخاوف من مرحلة جديدة تستهدف تكريس السيطرة الإسرائيلية على المدينة وتعزيز مشروع الضم والاستيطان في الضفة الغربية. وفي لبنان فجر رفض بيروت لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسناد مهمة مواجهة حزب الله إلى سوريا جدلا واسعا حول مستقبل الترتيبات الأمنية والسياسية في البلاد وحدود التدخلات الخارجية في الشأن اللبناني. وبين الملفين يبرز سؤال جوهري حول اتجاهات السياسة الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة، وما إذا كانت هذه التطورات تعكس انتقالا من إدارة الأزمات إلى فرض وقائع جديدة قد تحمل تداعيات عميقة على القضية الفلسطينية واستقرار لبنان ومستقبل الإقليم بأسره. أهلا بكم من جديد عبر أثير حياة FM في برنامج استديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من الإعداد والمتابعة أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفنا الكاتب والمحلل السياسي رجا طلب. بعد التحية سيد طلب، ما دلالات إعلان سموتريتش إلغاء اتفاق الخليل لعام 97 بعد نحو 3 عقود من توقيع هذا الاتفاق؟
1: أولا مساء الخير. لا أعتقد أن هناك ما يدعو إلى الاستغراب أو الاستعجاب من هذا القرار، لأنه أنت تعلم أن سموتريتش وبن كفير تحديدا هذان الشخصان هم يعني توجهاتهم ليست متطرفة فقط، هي عبارة عن يعني وحشية ضد أي شيء فلسطيني. يعني وبالتالي الخليل واتفاق الخليل كان في فترة من الفترات يمثل حالة من يعني بدء تآكل المشروع الصهيوني في تهويد مدينة الخليل، وبداية أيضا في لتهويد مشروع التهويد في القدس وهو ما زال جاريا إلى الآن. فأي هذه المشاريع ما زال لها ما نسميهم يعني سدنة، والسدنة سموتريتش وبن كفير يسعون في كل لحظة إلى استغلال الظرف السياسي لتوسيع الاستيطان وقضم الأرض وأيضا تهويدها، وليس قضمها فقط، يعني إضافة مسحة أو مساحات أو بصمات دينية تلمودية على الأرض.
0: نعم. طيب، انعكاسات سحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل على مستقبل المدينة ومدينة مركزية بحجم الخليل،
1: يعني حالة صراعية لا تستطيع أن تتنبأ بها، المواجهة دائمة. طبعا أنت تعلم أن الضفة الغربية الآن يعني مقسمة إلى أكثر من 1100 بوابة وحاجز ويعني مكان للتفتيش والتنكيل، والخليل يعني ليست أفضل منهم، الخليل هي من أسوأ المدن التي تعيش هذا الواقع. فبالتالي يعني هناك رغبة بأن يتم قتل وطرد كل السكان، يعني طرد كل السكان الموجودون في الخليل إلى خارجها، تضييق العيش أولا لكي يذهبوا إلى القرى المحيطة ويخرجوا من المدينة، باعتبار أن تتعلم أن يعتبرون الخليل مدينة مقدسة تماما مثلما هي القدس حسب معتقداتهم التلمودية. إذا المشروع قائم والمواجهة ما زالت قائمة، وهذا يعتمد على قدرة الحالة الفلسطينية على أن تدعم مدينة الخليل وأهل الخليل في البقاء على أرضهم، لأن أنا بتقديري الصمود على الأرض بحد ذاته في هذه الفترة وفي هذا الجو المنفلت لصالح العربدة الإسرائيلية هو نوع من أنواع البطولة. نعم. لأنه البديل هو الخروج، وترك الأرض هو انتصار مباشر لسياسة التهجير والقبض.
0: نعم. أستاذ رجل، نتوقف أكثر عند نقطة كما تفضلت، نظرة الإسرائيلي من الناحية الدينية للمدينة بأنها مقدسة، ماذا عن أهمية الخليل الحرم الإبراهيمي أيضا في المدينة في الحسابات السياسية والدينية للجانب الإسرائيلي؟
1: هم يعتقدون أن هذه المدينة هي مدينة أبوهم الخليل، ويعني لا يعتبرون أننا وهم إذا عدنا إلى الجذور الدينية ننحدر من يعني من أب واحد اللي هو أبونا إبراهيم الخليل. هم يعتبرون هذه المدينة هي مدينة يهودية خالصة لا علاقة للمسلمين فيها أبدا، وبطبيعة الحال لا علاقة للمسيحيين أساسا، فمن هنا يعتبرونها مدينة يهودية. هذه المعتقدات لها رواج شديد تحديدا لدى جماعة بن كثير. أنت تعلم أن جماعة بن كثير هم يعني نوعية من التدين القومي يسمى الذي يتعصب للدم اليهودي وليس فقط للديانة اليهودية. لذلك يرون في ظل الفوضى القائمة ويرون في ظل التوجهات والأزمة التي يعيشها نتنياهو والتي أيضا تعيش الحالة الإسرائيلية برمتها والعالم العربي، يرون أن مدينة مثل مدينة الخليل إذا تم قضمها والبدء بتعويدها وطرد سكانها وإغلاق المسجد الإبراهيمي في وجه أهل الخليل سيكون إنجاز تاريخي بالنسبة لهم، وهذه فرصة سانحة.
0: ولكن سيد رجا، كيف ينظر لهذا الإنجاز التاريخي دوليا أمام المجتمع الدولي لإسرائيل يعني العلمانية كما يقال؟ وأيضا ماذا تبقى من اتفاق أوسلو بعد كل ما يجري؟
1: طبعا لا، اتفاق أوسلو يعني أنا تقديري أن لا تسأل عنه لأنه انتهى أصلا. انتهى منذ أن توفى، يعني لا أريد أن أقول قتل أو اغتيل، منذ وفاة المرحوم ياسر عرفات لم يعود هناك أحد يتحدث عن أوسلو. أوسلو تم دفنه بهدوء وبروية وخطوة خطوة ولم يبقى منه شيئا، حتى على الورق لا أحد يذكره، فقط ما تبقى منه هو الاتفاق الأمني بين السلطة وبين إسرائيل فقط لا غير. لذلك نعود مرة أخرى للموضوع. أنا بتقديري أنه يعني الوضع بشكل عام في الخليل ومدن الضفة الغربية هو الآن يعني ينظر له على أنه ناضج من أجل أخذ الأرض وطرد السكان. هذه المعادلة الآن أصبحت جاهزة وناضجة في ظل انشغال العالم كله بقضايا أكثر أهمية، الحرب بين أمريكا وإيران وتوقيع الاتفاق الذي إعلان مبادئ الذي سيتم غدا، لحظة تاريخية مناسبة بكل ما تعني الكلمة بالمعنى.
0: طيب ما الخيارات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية لمواجهة هذه الإجراءات؟
1: لا تملك أي خيار إلا الاحتجاج الرسمي فقط، ليس لديها أدوات مواجهة أو أدوات مقاومة أو حتى ابتزاز سياسي، لا يوجد. كل الأوراق سحبت أو هي قبلت لنفسها أن تسحب من يديها على مدى سنوات طويلة.
0: طيب إلى أين تتجه الأوضاع باعتقادك سيد رجا في الضفة الغربية إذا استمرت وتيرة التوسع الاستيطاني ومخططات كهذه في الخليل والقدس وغيرها من المدن؟
1: لا يوجد إلا المقاومة طبعا، وهذه ليست غريبة وليست يعني من 1936 هناك انتفاضات في فلسطين، يعني كلما يشعر المحتل سواء كان محتلا إنجليزيا أو عندما جاء الاحتلال الإسرائيلي أن الشعب الفلسطيني فقد القدرة على المواجهة ينتفض ويقيم ثورته ثورة وراء ثورة وإلى أن يحقق أهدافه الوطنية. عندما تزداد الصورة قتامة يزداد هناك إمكانية لرؤية تنفجر. فبالتالي أنا بتقديري أنه الضفة الغربية مقبلة على حالة انتفاضة كبيرة وعارمة في مواجهة الاحتلال بعد كل هذا الاضطهاد وبعد كل هذه السياسة.
0: كل الشكر لك على وجودك معنا الكاتب والمحلل السياسي رجا طلب، شكرا جزيلا. وفي المحور الثاني من استديو التحليل نتوقف عند المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي بأن تترك إسرائيل مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان إلى سوريا بحجة أن دمشق ستقوم بالمهمة على نحو أفضل. وللمزيد في هذا الجانب أرحب بالكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي. سيد الرنتاوي، بعد التحية، لماذا طرحت واشنطن فكرة أن تتولى سوريا مهمة التعامل مع ملف حزب الله بدلا من الدولة اللبنانية وبدلا من إسرائيل أيضا؟ ما الرسائل السياسية في ذلك؟
2: هي ليست رسائل سياسية، هي مشروع يعني ليست فقط مجرد رسائل للتحذير وللضغط وللابتزاز، هي مشروع. ولأول مرة طرح هذا المشروع كان في تموز يوليو من العام الفائت على لسان توم باراك، عندما أشاد من جهة بالشرع وقيادته وشجاعته وسرعة أداء المهام في سوريا مقابل حالة من الانقسام، الترهل، التردد، الضعف الذي يعني تهيمن على القيادة اللبنانية. يومها باراك يعني قال بأنه قد نكون في مرحلة يتعين علينا ضم لبنان إلى بلاد الشام. يعني فكرة الدور السوري في لبنان يبدو أنها فكرة جدية وجذرية عند هذه الإدارة. وكان لافتا أن الرئيس ترامب عندما أورد هذا الحديث ذكر بأنه هو والرئيس أردوغان من وضع أحمد الشرع في مكانه، بما يوحي بأنه جاء من أجل تنفيذ مهمة أو مهمات، هذه واحدة منها. المشروع تطور، يعني في البدء كان الحديث والتركيز منصب على تقطيع شرايين الدعم والإمداد.
0: طيب هنا السؤال سيد عري، بعذرني على المقاطعة، ولكن هل فعلا بالنظر إلى الشرع هل يقبل بهذا المخطط؟
2: يعني في جزء الأول منه نعم، وأداه بكفاءة واقتدار. المتصل الذي كنت أتحدث عنه بتقطيع الشرايين وسلاسل الإمداد وغير ذلك، يعني هذا أنجز بشكل شبه كامل. يعني وحزب الله يعاني الآن من خانقة ليس في التسليح وإنما أيضا في المال الذي كان يأتي عادة عبر الحدود السورية اللبنانية. أما الجزء الثاني المتصل بضرب حزب الله في بالذات في مناطق البقاع الشمالي، الهرمل وعلبك، خزان البشري لحزب الله، أعتقد أنها مجازفة ستكون من النوع الغير المحسوب، لأنها يعني تفجر بركان يمتد من قزوين إلى شرق المتوسط. يعني هذا سيكون فالق زلزالي مذهبي لا يمكن احتواء يعني شراراته وحده وتداعياته. الشرع منهمك الآن في ترتيب البيت السوري الداخلي، وهو قال أنه لن ينخرط في حرب مع سوريا، وأبلغ كثير من زواره اللبنانيين بأنه ليس في هذا الوارد. وحلفاء الشرع من الرياض إلى تركيا أيضا لا يشجعونه على أمر كهذا، فهم بالكاد فرغوا من حرب أمريكية إسرائيلية عدوانية على إيران ولبنان. والأرجح أنهم ليسوا بوارد الآن الدخول في صفحة جديدة من حروب متناسلة مذهبية وطائفية لن يفلت منها أحد، بما في ذلك حلفاء الشرع. أستبعد ذلك. السؤال هنا ليس ما الذي يريد الشرع، السؤال هل يستطيع الشرع أن يقاوم ضغطا أمريكيا في هذا المجال. إن كان هذا المشروع يعني جديا إلى الحد الذي ستبذل واشنطن كل جهد ممكن من أجل إخراجه إلى حيز الضوء، هذا هو السؤال عن القدرة على الممانعة والصمود.
0: ما الإجابة بالتالي
2: الأمريكية. نعم،
0: ما الإجابة على هذا السؤال؟
2: لا، ليس هناك إجابة نهائية، بمعنى أن الاحتمالات واردة بهذا الموضوع، ولكن الرهان على أن يعني على صوت العقل في سوريا من جهة، وعلى حلفاء هذا النظام من جهة ثانية، بحيث لا يعني يبدو النظام بصورة من يستكمل مهمة عجز عن إنجازها الجيش الإسرائيلي رغم كل الجبروت والتدمير والقتل والتخريب والتجريف وغير ذلك.
0: طيب كيف يمكن أن يتعامل حزب الله بالمقابل الطرف اللبناني مع أي محاولة خارجية للمساس بسلاحه للسيطرة على مناطق نفوذه وما شابه؟
2: أعتقد أن الحزب سيقاوم حتى آخر طلقة. يعني هذا ليس بالنسبة للحزب أمرا يمكن التسليم به أو الأخذ به، يعني هذا وسيضيف ذلك إلى الحزب أطراف أخرى، يعني سواء من بيئته الاجتماعية أو من طوائف أخرى في لبنان. ليس كل اللبنانيين يرغبون في إعادة إنتاج سيناريو التدخل السوري الذي وقع قبل 50 عاما زمن حافظ الأسد. وأعتقد إذا كان هناك جزء من مسيحية لبنان ربما يتساوق مع هذا المشروع، فهناك جزء آخر لن يتساوق معه ويخشاه، سيما وأن رأس الحربة في أي تدخل سوري حال حدوثه ستكون الميليشيات الآسيوية من قوقازيين وأفغان وغيرهم. وعرب يعني ما زالت ميليشيات تحتفظ بقوامها الخاص، هي لم تندمج ولم تتماهى مع الجيش السوري الجديد. هناك أيضا دروز يعني في لبنان، يعني أعتقد أنهم بعد الذي حصل في السويداء وفي أطراف دمشق، أعتقد أن هناك كتلة دروزية سوف تكون معارضة. السنة أيضا إذا كان سنة عكار والضنية وربما طرابلس يعني قريبين جدا من الشرع ومن تفكيره ومن هيئة تحرير الشام وإلى آخره، فأن السنية الحريرية وسنة المدن الكبرى البيروتية وغيرها في لبنان لا تقبل بهذا النمط من التفكير بهذا المعنى. هذا سيعمل زلزال في لبنان لا أحد يعرف تداعياته، ولن يبقى مقتصرا على جغرافيا لبنان وسوريا في كل حال من الأحوال.
0: طيب بالنظر إلى الضغوطات سيد ريب على الشرع وعلى الحكومة السورية، ماذا عن هذه الضغوطات، شكل هذه الضغوطات التي قد تدفع للذهاب في هذا الخيار أو يعني للامتناع عنه، وأيضا بالمقابل ماذا عن المكاسب في حال كان هناك موافقة وضغط كبير لسوريا إذا ما ذهبت في هذا الاتجاه؟
2: جدل الربح والخسارة يدور الآن في بعض الأرواق السورية كما علمنا. البعض يتحدث عن تحدي خطير قد يودي بكل التجربة، والبعض الآخر يرى فيها فرصة ومكسبا استراتيجيا من الناحية العسكرية أو المالية أو الاقتصادية أو تثبيت مكانة النظام على خريطة الإقليم أو غير ذلك. لكن هناك أطراف عديدة متخوفة، هناك نقاش في هذا الموضوع، يجري نقاش في هذا الموضوع بين مؤيد ومعارض في هذا المجال. لكن التيارات داخل التكوين السوري الجديد جميعها لها ارتباطات خارجية ولها حلفاء أقوياء في الإقليم بالذات في الخليج وفي تركيا، وهي من سيقرر في نهاية المطاف ما إذا كان سيذهب حتى النهاية أم لا. أما شكل الضغوطات فستكون يعني بالمعنى الاقتصادي بالمعنى العسكري، العقوبات إلى آخره، كل هذا هذه المباركة والاحتفاء بالشرع والإشادة به ليل نهار أعتقد أنها قد تتوقف وقد تنقلب إلى نقيضها من قبل واشنطن. لكن دعنا ننتظر لا نتطير ونصل إلى يعني إلى الأمور إلى خواتيمها. ربما يكون هناك تحرك مضاد من قبل أطراف التحالف الخماسي الذي شهدنا انبثاقه في الآونة الأخيرة، باكستان، تركيا، السعودية، قطر، مصر إلى آخره. أعتقد أن هذا التحالف قد يوفر مظلة أمان لسوريا وللنظام ويعزز صموده في وجه الضغوط الأمريكية.
0: نعم، أخيرا وسريعا لو تكرمت، الشرق الأوسط الجديد، نتنياهو، إسرائيل ماذا تريد في هذا الملف؟
2: أعتقد أن كما قال الإسرائيليون بالأمس بعد التوقيع على الاتفاق، إسرائيل عادت لحجمها، يعني بمعنى هاي أوهام خلق شرق أوسط جديد تكون فيه إسرائيل الكبرى صاحبة الدور المهيمن. أعتقد أنها صفعت وسقطت وحجمت بعد أن تبينت يعني مضامين المذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والتي جاءت في مجملها لصالح إيران، لم تحقق الولايات المتحدة أي من أهدافها الرسمية أو الأهداف التي تبلورت في سياقات الحرب، إسقاط النظام وإطارة تأليب الشارع الإيراني على النظام القائم. لذلك أنا في ظني أن هذا أن شرق الأوسط نعم هو شرق أوسط جديد، ولكن ليس بالضرورة صناعة إسرائيلية، ونحن نراهن في الحقيقة على ما يمكن لهذه المجموعة الخمسة التي ذكرتها قبل قليل أن تعمل من أجله، من أجل تحصين هذه المنطقة في وجه الهيمنة والاستفراد الأمريكي والإسرائيلي.
0: كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي عريب رنتاوي، شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيضا مستمعين ومتابعين. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، من التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك، فانظر كيف أنت مزاوله. وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبياته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله؟ أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا، ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أحلى حياة في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى.

أرقى وأعظم من يوم انتقلت فيه أمة النبي صلى الله عليه وسلم من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الاستخلاف، من مرحلة التكوين إلى مرحلة التمكين. هذا يوم فاصل في تاريخ الأمة. جمع عمر رضي الله عنه له أهل بدر وقال: أريد أن أؤرخ لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجمع من كان حيا من أهل بدر أن أعظم أيام الله مطلقا هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا وقد عاشوا في مراحل؟ كان الصحابي يمر على أخيه يعذب صباح مساء، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على عوائل بأكملها ويقول لهم صبرا فإن موعدكم الجنة. تنتقل الأمة من هذا الكمون والتكوين إلى التمكين، وهي سنة الله تبارك وتعالى في أنبيائه. ما من نبي إلا وهاجر، ما من نبي إلا وترك أرضه. لماذا كانت الهجرة؟ وهل الهجرة حصرا وقصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ونحن في معزل عنها؟ لماذا كانت العقوبة لمن لم يهاجر في القرآن الكريم مرعبة، مرعبة بما تحمله الكلمة من معنى؟ أقف مع حضراتكم في هذه الحلقة الخاصة بعنوان الهجرة لأدندن حول هذه المفاهيم. لن أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خالف الطريق المدينة في الشمال فانطلق إلى الجنوب، كلكم يحفظ هذه التفاصيل وأنا تلميذ بين يدي حضراتكم، ولكني سأقف شيئا عند بعض الأمور الفكرية التي يحتاجها كل مسلم إلى تحرير بعض المصطلحات. كان لزاما علينا أن نحرر مصطلحاتنا. الأمة اليوم تحتاج إلى تحرير كثير من المصطلحات، لعل من أهمها الهجرة. ما الهجرة؟ الهجرة ابتداء يا أيها الأحبة الكرام هي حركة. الإسلام لا يقبل للإنسان أن يكون ساكنا بالمطلق. الهجرة هي حركة. الإسلام لا يقبل للإنسان المسلم أن يكون ساكنا. أرأيتم إلى هذا البلد الذي نعيش فوق ترابه ونستظل بظله تحت سمائه ونشرب من مائه، على ثراه أكثر من 60,000 صحابي، ما الذي دفعهم لأن يتركوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يتركوا بيت الله الحرام ويأتوا عندنا هنا إلى الأردن إلى بلاد الشام؟ إنها الحركة. فالهجرة هي حركة. المسلم مش من بنود الإسلام أن يبقى ساكن. الهجرة هي حركة. ما وظيفتها؟ هي حركة عسكرية. على مهلك يا شيخ، على مهلك علينا. هي الهجرة مش حركة سلمية؟ من قال ذلك؟ ألم أقل لكم أني أريد أن أحرر بعض المصطلحات بين يدي حضراتكم؟ فالهجرة هي حركة رقم واحد. رقم اثنين، هي حركة عسكرية. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت دار هجرتكم. صفها لنا يا رسول الله، حلها لنا يا نبي الله. قال: هي أرض سبخة، أرض زراعية بين حرتين، الحرة المنطقة التي لا تستطيع الجيوش الراكبة والراجلة أن تدخلها. إذن الهجرة هي حركة عسكرية. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول لأهل مكة صبرا: أهل مكة، والله لقد جئتكم بالذبح. وفي رواية أخرى: أما والله لقد جئتكم بالذبح يا معشر قريش. أنا أتيت لكي أحارب من يريد هدم كيان هذا الدين العظيم. فالهجرة هي حركة عسكرية. رأيتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وطأت قدماه المدينة يحرك قبل بدر
4 غزوات.

سنوات وأربعة سرايا قبل بدر. بدر ليست هي المعركة الأولى بين الحق والباطل، فالهجرة هي حركة عسكرية هدفها إقامة الدين، لأن الواجب الجمعي على أمتنا وعلى كل الأمم هو ما قاله الله تبارك وتعالى حينما ذكر أولي العزم من الرسل في سورة الشورى، قال شرع لكم من الدين، بمعنى فرض عليكم وألزم هذه الأمة كما ألزم غيرها، قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ماذا شرعت لهم يا رب؟ أن أقيموا الدين. الإنسان بين خيارين، أن يكون متدينا أو أن يقيم الدين، أن يكون صالحا أو أن يصبح مصلحا، والأمة لا تحارب الصالح، الظلمة لا يحاربون الصالح، الإجرام لا يحارب الصالح ولكنه يحارب المصلح. أرأيتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حركته للدين، قبل بعثته، كان يلقب صالحا، كان يلقب الصادق الأمين، فلما تحرك حركة يغير فيها ركود أهل مكة أصبح كذاب، حاشاه عليه الصلاة والسلام، آذوه في نفسه وفي أصحابه، طلقت بنتاه، قتل أصحابه بين يديه. حينما أصبح مصلحا، الهجرة هي حركة، وهي حركة عسكرية وظيفتها إقامة الدين. هذه الحركة العسكرية توقف عدوان الآخر. الله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء المجرمين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قاتلوهم عسل وقاتلوا الذين كفروا. الله عز وجل في غير آية يأمرنا أن نقاتل هؤلاء المجرمين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. لماذا نقاتلهم؟ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يا أيها الأحبة الكرام، إذن المصطلح الأول الذي أريد أن يكون حاضرا لدى حضراتكم أن الهجرة هي حركة، وهي حركة عسكرية وظيفتها إقامة الدين. هذه البنود أريد أن تكون واضحة لدى حضراتكم. الأمر الثاني، الهجرة حكمها في الإسلام ما استلزم إليها أنها واجب. الدليل، يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر أصحابه بالهجرة، هناك بعضهم لم يهاجر، فأتى القرآن ليعالج قضية من لم يهاجر. إذن مجموعة من المسلمين يعيشون في مكة، غلقت الأبواب على دينهم وعلى دعوتهم وعلى أن يصبحوا مصلحين وعلى أن يغيروا هذا الظلم وهذا الاعتداء على الإسلام وأهل الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة، والهجرة إذن من الله، إذن. فهناك بعض الناس لم يهاجر، أتى القرآن ليقول تنزع عنهم ولاية الإسلام وهم مؤمنون، قال والذين آمنوا سورة الأنفال، ولم يتحركوا للدين ولم يهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، نزع عنهم الإسلام ولاية الدين، كأنهم أصبحوا خارج الدائرة التي تلزم مجموعة المؤمنين بأن يحموا أولئك النفر وأن يدافعوا عنهم وأن يكونوا إخوانا لهم بما تحمله يعني هذه الكلمة في بنود الإسلام من معنى. والذين آمنوا
ولم يهاجروا لم يتحركوا للدين ما لكم من ولايتهم من شيء. الهجرة يا أيها الأحباب لا تكون إلا حين الإذن من الله، أذن لي بالهجرة. ابن القيم في كتابه زاد المعاد له كلام يوزن بماء الذهب، يوزن بالذهب بالألماس، والله أثمن من ذلك كله. يقول: أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدعوة سرا، أول عهد رسول الله كانت الدعوة سرا، فأذن الله لرسول الله وأمره أن يجهر، قال له: فاصدع بما تؤمر. كانت الدعوة سرا فأذن وأمر بالجهر، قال: فاصدع بما تؤمر. ثم أذن له، ثم قال: ثم أذن له وأمره بالهجرة. أتذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما انطلق إلى أبي بكر في الهجرة قال: يا أبا بكر أذن لي بالهجرة، أذن، كأنه قبل هذه اللحظة لم يكن مأذون له أن يهاجر، أذن لي بالهجرة. طيب متى يؤذن للإنسان بالهجرة ونحن نتحدث عن الهجرة النبوية؟ متى أذن لرسول الله بالهجرة؟ أذن لرسول الله بالهجرة حينما استكمل، دققوا في العبارة التي أريد أن أقول، عبارة، حينما استكمل تطبيق 85 سورة من كتاب الله، هي السورة المكية، 86 84 مش قضية، 85 سورة. هذه السور المكية التي نزلت في مكة، هذه السور البنائية، حينما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم بناءها في أمته كان قرآنا يمشي، كان أصحابه لا يجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها ويطبقوها ويعلموها غيرهم. حينما استكمل أركان البناء أذن له بالهجرة، أذن له أن يتحرك ليقيم الدين حينما استعصت مكة عن إقامة الدين. الهجرة هي عمل عسكري حركي وظيفته إقامة الدين، هي لم تكن هذه الهجرة هي أول حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من هذه البقعة إلى بقعة أخرى، لا، بل بدأت حركة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطائف، قبل الطائف. أرأيتم حينما أذن لأصحابه أن يذهبوا إلى قارة أخرى، إلى قارة أخرى، لماذا؟ لكي يقيموا الدين فيها. أذن لهم أن يهاجروا إلى الحبشة، ومن هاجر؟ أهم الضعفاء؟ كلا والله، ابن سيد مكة جعفر ابن أبي طالب، بنت رسول الله، بنت أبي سفيان. سأحدثكم عن الهجرة وعن واقعنا، لكن إن تكرمتم بعد فاصل يسير إن شاء الله نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتنا.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولازلنا نتحدث عن أعظم أيام الله مطلقا، عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة لم تكن أول حركة للبحث عن إقامة الدين في مكان غير مكة. كانت هناك الهجرة الأولى إلى الحبشة، الهجرة الثانية إلى الحبشة، الهجرة الثالثة إلى الحبشة. كانت هناك حركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيعني الطائف، كانت حركة لبني حنيفة. سأحدثكم عن بعض الحركات قليلا، من الضرورة بمكان أن نعرف ما الذي سبق الهجرة. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فأوذي إيذاء شديدا، حتى عائشة تصف تقول: يا رسول الله، بعد أحد هل مر عليك يوم أعقد، أصعب، يعني أكثر أذى من أحد؟ أحد أصيب به عليه الصلاة والسلام مصابا عظيما، كسرت رباعيته من الأسنان، أوذي أيما إذا استشهد أصحابه 70 بمثابة إخوانه، على رأسهم حمزة جرح كذلك 70. هل مر بك يا رسول الله ألم أشد من هذا؟ قال: نعم، ما لقيت من قومك يوم الطائف. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف بعد أذى شديد، قال: فما أفقت إلا في مر الظهران. يعني لو بدنا نيجي نحسبها بالكيلومترات، أكثر من 200 كيلو يسير النبي صلى الله عليه وسلم على أقدامه، لا يدري من شدة الألم والإيذاء أين يذهب. قال: فما أفقت، كأنما يعني إنسان من شدة الألم لا يدري أين يسير. قال: فما أفقت إلا في مر الظهران، ألم شديد. أراد أن يرجع إلى مكة، منع أن يدخلها إلا بجوار، هو سيد مكة، إلا بجوار المطعم بن عدي. بعد ذلك تحرك النبي عليه الصلاة والسلام عدة حركات. طبعا ممنوع أن يخرج خارج مكة، هو دخل بجوار المطعم بن عدي، إذا خرج منها لا يدخلها مطلقا، مسموح يخرج منها مرة واحدة إلى الأبد. الظلم، هذه قريش، هؤلاء أبناء عمومته، هؤلاء هم أقاربه، يمنع أن يدخل وطنه. يذهب إلى بني حنيفة، قوم مسيلمة الكذاب، تكلموا فيه كلاما بذيئا لم تستطع كتب السير أن تخبرنا كيف أساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إساءة عظيمة بليغة. ثم ذهب إلى بني عامر بن صعصع، وبنو عامر بن صعصع كانوا ألين قليلا من بني حنيفة، هم أساءوا، ولكنهم طلبوا أن تكون لهم الخلافة والملك من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نناصرك ونشد من عضدك، ولكن لنا الملك من بعدك. يذهب إلى بني شيبان، هم قوم المثنى بن حارثة، وكان من بينهم، لم يكن مسلما وقتئذ، وأسلم المثنى بن حارثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي وليس صحابي، كان يفتح الفتوحات في العراق قبل أن يصلها خالد بن الوليد. وأبو بكر يقول: لو رآك رسول الله لا أحبك صلى الله عليه وسلم. بنو شيبان قالوا لرسول الله: لقد جئت بأمر لا تحبه الملوك، ولقد جئت بأمر يحاربنا عليه العرب والعجم، يرمون عن قوس واحدة، ونحن فرسان أشداء ننصرك بمالنا وأهلنا، ولكن عندنا شرط يا رسول الله. هم قالوا: يا محمد صلى الله على نبينا محمد، شرط واحد. ما هو الشرط؟ أن يكون لنا الأمر من بعدك، إحنا بدنا ننصرك، بدنا نباد عن بكرة أبينا. ترى الذي يأخذ بهذا الدين هو يعرف أنه سينتهي، يعني سيقتل أغلبهم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين ناصروه من الأنصار 85% منهم شهداء. يا الله، هم يعرفون هذا الأمر لا تحبه الملوك.
ونحن سنباد، ولكن نكون معك، ولكن لنا الأمر من بعدك. قال: الأمر لله يورثه من يشاء من عباده، أنا ليس من أمري. انظروا إلى اتباع المنهج والدقة في اتباع المنهج. النبي عليه الصلاة والسلام أحوج ما يكون إلى نصرة بني شيبان، ولكنه المنهج لا يقبل أنصاف الحلول، لا يقبل نقطة منتصف الطريق، لا يقبل المساومات. ثم ذهب إلى بني كلاب، ومن بني كلاب تحدث مع فخذ منهم اسمهم بنو عبد الله. قال: يا بنو عبد الله، قد أحسن الله تسمية آبائكم، القبيلة الكبيرة اسمها بنو كلاب أو بنو كلب، أنتوا اسمكم بنو عبد الله، قد أحسن الله تسميتكم. ويعني تحدث معهم عليه الصلاة والسلام وهو أهل الحديث. قالوا: نكون معك وبين يديك، ونكون سيفا مسلة على أعدائك، ولكن عندنا طلب، نريد الملك من بعدك. قال: هذا الأمر لله يورثه من يشاء من عباده. فانظروا إلى البحث، يبحث النبي عليه الصلاة والسلام حينما عاد من الطائف، يبحث كل سنة، ينتظر الحجيج، يبحث عن ملجأ، يريد أن ينصر دين الله عز وجل في وطن خارج مكة، التي رفضت أن تكون هي صاحبة السبق في نصرة الإسلام. هذا الجو العام الذي دفع إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. استعصت مكة، لم يعد يؤمن أحد من أهل مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الهجرة يا أيها الأحبة الكرام هي حركة عسكرية لإقامة الدين. هل انتهى وقتها؟ يعني هل اليوم يجوز للإنسان أن يهاجر؟ طيب، وإذا استكملت أركان الهجرة ولم يهاجر الإنسان، هل يأتي القرآن ليقر عدم الهجرة ولا ليغلظ العقوبة؟ سنرى. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي صححه الإمام الألباني يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة. اسمعوا حديث عجيب: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. هل تنقطع التوبة؟ نعم. متى؟ اسمعوا، قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. يعني الهجرة باقية إلى إقامة الساعة، باقية الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. إنسان مكلف من الله تبارك وتعالى أن يقيم الدين، حاول بكل الطرق، سار بنائيا على تربية نفسه وأتباعه لإقامة الدين فلم يستطع. طب كيف بدي أقيم الدين؟ اسمعوا، النبي عليه الصلاة والسلام طريقة حياته وتغييره للباطل دين. أعيد، النبي عليه الصلاة والسلام طريقة حياته وصراعه للباطل، تغيير الباطل، مجابهة الباطل دين. الله تبارك وتعالى ألزمنا بمنهجه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة طريقة. أنا أريد أن يقوم الدين، ليس على مزاجي. لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الأمر من بعده لهؤلاء الذين يريدون أن يفنوا في سبيل الدين، لم يقبل. الحركة الإسلامية، التحرك للإسلام، الجمع، الكتلة الإسلامية حينما تتحرك، تتحرك بمنهج الله. أنا إنسان ضعيف لوحدي، تنزل علي آيات من القرآن تقول لي: كان لزاما عليك أن تنشئ كيانا موازيا. هم عندهم دار الندوة، تمام، أنا عندي دار الأرقم. القرآن، دققوا في هذه العبارة، القرآن يأتي بوضوح تام
لكي يحاكي مراحل النبي صلى الله عليه وسلم. سأضرب لكم مثال مثالين سيأتي، لكن لابد من إنشاء كيان موازي لكيان الباطل، حتى لو كان هذا الكيان الموازي صغير، يكبر شيء فشيء وتضيق دوائر الباطل، لأن دوائر الحق لزاما ستتسع. أنشئ دار الأرقم، كم عددنا؟ 5، 10، 15، 20. دار الندوة فيها مكة بجيشها بمالها بأحلافها بكل طاقتها، ونحن 10، 15. يأتي القرآن ليقول لنا لابد أن تواجهوا هذا الباطل، مواجهة ليست عسكرية، لكن أنا لا أريد أن أتبعك يا أيها الباطل، لا أريد أن أسير في هذا الخط. كلا لا تطعه، أول سورة في القرآن الكريم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. سيبدأ بحربك، لابد أن تجابهه، ولابد أن تتحداه، لابد أن يكون نبرة صراع الحق والباطل ليست نبرة خضوع، نبرة تحدي. فليدعو ناديه، النادي أعلى سلطة سياسية عند قريش، فليدعو ناديه. سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. أنشأت كيان موازي، هذا الكيان الموازي يكبر شيئا فشيئا، تضيق بالضرورة دوائر الباطل. حينما تضيق دوائر الباطل تتسع دوائر الحق، فيصبح كيان الأمة الإسلامية أوسع. دار الأرقم، القرآن يشير إليها إشارات كثيرة جدا، حتى يشير إلى المدة الزمنية. اسمحوا لي بهذا الفاصل، فاصل يعني حديثي عن الهجرة، ليس فاصل إعلاني، ولكن عن الهجرة سأأخذكم إلى شيء من منهج القرآن الكريم. القرآن الكريم يأتي ليوجهنا كيف نحارب مثلا فكرة الاعتقاد الباطل عند الكتل الإجرامية اللي بدها تجابه كتل الحق. بقول لي مثلا في سورة الكهف، بقول لي في ناس مؤمنين إنهم فتية آمنوا بربهم، وفي ناس مجرمين. هؤلاء المجرمون كانوا مجرمين لكن لم يعتدوا على هؤلاء، في احتمال إنهم يعتدوا، شو بدنا نسوي؟ بدنا نعتزل، كفر عقدي لا يتجاوز حد معي، أنا بدي اعتزله، بدي أنشئ كيان موازي. وإذ اعتزلتموهم، والقرآن ما بيقول وإذ اعتزلوهم، إحنا جزء من الحركة في سورة الكهف. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، بخاطبنا بقولنا فأووا إلى الكهف. شو سمى الكهف؟ سمى الرقيم. الرقيم شو يعني؟ تذكروا دار الأرقم، الرقيم، لفت كل اسم شيء. طب كم لبثوا في الرقيم؟ لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقام؟ 3 سنين وزيادة شوي. كأن السورة تقول لنا أن مرحلة الاعتزال عن الباطل وإنشاء الإيمان في وبناء الأمة الإسلامية على بناء الإيمان لابد أن يأخذ مرحلته. بعد ما استكمل هذه المرحلة أخرج وادعو إلى الله فاصدع بما تؤمر. شفتوا الروابط اللي بدي أقول لكم عنها؟ إذن الباطل له طريقة مواجهة إذا كان اعتقادي. طب إذا كان الباطل اقتصادي، واحد بضر اقتصادي وبضر أبنائي وبيحملني ديون، أعتزله؟ لا، ما هو بحيدمرني. فكرة مثلا الفكرة الاقتصادية هي فكرة تتعدى أبعادها الشخص اللي بيسويها، يعني فكرة الربا، الربا مرض عام بيصيب المجتمع كله، فأذنوا بحرب من الله. طب ما بدي أخليه يضل شغاله بالربا، بدي أقول له إيش أسوي، أعتزله؟ لا، إذا كان الخطأ اعتقادي أنا بعتزله بنشئ كيان. طب كان خطأ اقتصادي
بدي أحاوره، بدي أقول له أنت الآن عم بتدمرني. تذكروا في سورة الكهف اللي دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. مشكلة مال كيف عالجها القرآن؟ سأحدثكم لكن بعد فاصل يسير إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولا زلنا نحدثكم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت قد ضربت مثال عن الضغط الاعتقادي وظيفته يعني وطريقة حله أن يعتزله، مثال فتية الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الفتنة الاقتصادية، الإضرار الاقتصادي ليس جزء من حله الاعتزال، جزء من حله المواجهة، الحوار، مواجهة الحوار. ما الحوار؟ هو رجع الكلام بين اثنين. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ إذا عندنا فكرة الاعتقاد، الآخر بده يعبد حجر، مش آذيني يعبد حجر بعتزله في اعتقاده، في ضرر اقتصادي بحاوره. لذلك حتى قارون، إن قارون كان من قوم موسى، بدأوا قوم يحاوروه، قالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن في مشكلة مالية بدي أحاور، طيب في مشكلة ظلم، واحد بنظلم، بدي أدفع الظلم عن أخوي، بدي أدفع الظلم عن أخوي، ما استطعت، ما بصير، لا أعتزل ولا أحاور، واحد بنذبح أمامي مسلم، والله يا عمي ما لي دخل، حط راسك بين هالروس، لا بطلع ليش. السفينة لازم تبدأ تفعل، هناك اعتزلت، هون حاورت في المشكلة الاقتصادية، في موضوع الظلم بدك تغير، بدك تغير. خرق السفينة، قتل الغلام، رفع الجدار، ليش؟ لأنه في ظلم. مرحلة كمون، مرحلة تكوين، مرحلة كيان، مرحلة تمكين ذو القرنين. مرحلة كمون الفتية، مرحلة تكوين الحوار، الصناعة الاقتصادية، مرحلة الكيان موسى والعبد الصالح بدأوا يفعلوا شيء، مرحلة ذو القرنين مرحلة تمكين، إنا مكننا له في الأرض. طريقة الإسلام في معالجة الباطل ليست كما يعني يظن كثير من الناس، لا، لها يعني بروتوكول خاص، إن صحت التسمية يعني أمروها كما جاءت. فهذا هو الإسلام. إذا تعرض أصحاب النبي للظلم، يعني إيش بدي أسوي؟ بدي أدعي، بدي أعتزل، بدي أحاور. هذا الباطل ما بتحاور، لابد أن أتحرك بحركة فعل حسب طاقتي مشان أرفع الظلم عن إخواني. فكانت الهجرة وقتها إلى قيام الساعة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. حدثتكم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين لم يهاجروا، نزع الإسلام عنهم ولايته، قال: والذين آمنوا شهد لهم بالإيمان ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. طيب، مات أولئك النفر. واسمعوا إلى الآية الصاعقة، الآية المرعبة، الآية الزلزال، والله أنا أسميها الآية الزلزال في سورة الإسراء. مات أولئك النفر، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: يا رسول الله، إخواننا ماتوا في مكة، كانوا يصلون، يصومون، يعبدون الله، ولكنهم لم يتحركوا لإقامة الدين. يأتي القرآن، قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. من قال لك أن الإسلام يسمح لك أن تكون مستضعفا؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، ألم تكن أرض الله واسعة؟ ألم يكن هناك كيان في المدينة المنورة أنشأه إخوانكم لإقامة الدين؟ لماذا لم تلتحقوا بهذا الكيان وتوسعوا دوائر هذا الكيان حتى تضيق دوائر الباطل؟ لماذا قدمتم مصالحكم على مبادئكم؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ النتيجة زلزال، فأولئك مأواهم جهنم، لأنهم رضوا بالذل، رضوا بالهوان، رضوا أن يعيشوا لمصالحهم، والإسلام صراع بين المبادئ والمصالح، فأولئك مأواهم جهنم.
الهجرة يا أيها الأحبة الكرام يسبقها إيمان ويعقبها جهاد. في القرآن الكريم والذين آمنوا سورة التوبة والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. كوني حدثتكم عن القرآن الكريم أريد أن أعطيكم لفتة قرآنية. تذكر الهجرة في القرآن الكريم دائما بين دفتي الصراع. أعيد تذكر الهجرة في القرآن الكريم دائما بين دفتي الصراع. أضرب لكم مثال آية سورة التوبة، الله عز وجل يقول إلا تنصروه فقد نصره الله. قبل هذه الآية ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض، بعد هذه الآية انفروا خفافا وثقالا، يعني جهاد فهجرة فجهاد. رأيتم؟ طيب متى نصر الله رسوله؟ إذ أخرجه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ زمان. متى إذ أخرجه انتصر. متى نزلت هذه الآية؟ في سورة التوبة. متى نزلت سورة التوبة؟ رقمها 113 في ترتيب المصحف، آخر ما نزل من المصحف سورة التوبة. لو حدثنا عن الهجرة بهذا النفس لقال كثير ممن لا يرى بنور الله عز وجل وأين النصر، خائف في الغار مع صاحبه لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. أي نصر هذا وهو في الغار؟ بمجرد ما تحركت وفق منهج الله أنت انتصرت. ستصل قافلتك، نطلع على المول بالسلم الكهربائي، حط رجلك على الدرجة توصل، إن الله بالغ أمره، اركب في سفينة الله ستصل. متى انتصر؟ إذ أخرجه، في لحظة إخراجه انتصر. طيب إذن الهجرة بين دفتي الصراع. نسق الهجرة في القرآن الكريم إيمان فهجرة فجهاد، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. أعظم درجة عند الله، أعظم درجة من مين؟ اسمعوا القرآن عجيب يا أيها الأحبة الكرام. لو نعود إلى القرآن هكذا نتفكر كيف طرحت القضايا في القرآن. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أعظم درجة عند الله. أعظم درجة من؟ قبلها بيقول لي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا يستوون، ما في أصلا موازن، لا يستوون. والذين آمنوا مقارنة بأولئك وهاجروا وجاهدوا أعظم درجة. سووا ثلاث أشياء، آمنوا وهاجروا وجاهدوا، الله عز وجل أعطاهم ثلاث أشياء، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. لماذا يخشى الإنسان من الهجرة؟ الهجرة تحتاج إلى، والله بدون مبالغة، 100 حلقة والله أكثر، 200 حلقة والله أكثر. أنا أعطي فلاشة هنا وفلاشة هنا وفلاشة هنا، علي يعني أحاول أن أجمع شتات هذا الموضوع، يعني موضوع كبير. الله المستعان. الهجرة يا أيها الأحبة الكرام مهم جدا أن يعرف الإنسان الذي يتحرك للدين أن الله ضمن له مخاوفه. أنت من إيش خايف؟ بدي هاجر، بدك تترك وطنك ومالك وأرضك وشغلك وعيالك، صح، وبيتك وسيارتك وعد ومجمعك، وبدك تترك رزقك، صح من هون لأبو هاشم، وانت بدك تترك هذول كله. طيب بيجي القرآن بيضمن لك ضمان أن الله عز وجل حينما تهاجر في سبيله يضمن لك رزقك. قال ومن يهاجر، بس شرط، في سبيل الله، شرط. هذا قانون.
قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أنت إذا وصلت وهاجرت لأنك في سبيل الله واستكملت أركان البناء اللي هو بناء 85 سورة، والمكان اللي عندك ما تغير، والآن بدك تروح تقيم دين الله وتتحرك حركة زي ما عرفنا الهجرة في بلد آخر، وانت خايف على رزقتك بيضمن لك إياها. قال والذين آمنوا، قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد الإله يعدك أن يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. طب جوز يموت. قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ما له يا رب؟ قال فقد وقع بالفعل الماضي، فقد ومن ثم يدركه بالفعل المضارع، فقد وقع أجره على الله. إيش يعني وقع أجره على الله؟ لنا صديق لما خلصنا هندسة كان يدرس، بنت أحد الشيوخ في الجزيرة العربية، فكان يدرس بنته في مشروع تخرج في الهندسة، فبيقول لي كم أطلب منه يا نضال؟ يعني هذا إنسان يعني، قلت له هذول الناس ما بنطلب منهم، لأنه إذا بكرمك هو بدهشة كذا، بتطلب أنت بتطلب شيء ولا شيء يعني. فراحت درسها مش عارف محاضرتين ثلاث ما بعرف، قل لي يعني يا ريتني طلبت لي $1,000. قلت له يا أخي اليوم مهم عزمه، فبيقول له والله أنا مش عارف شو بدي يعني أكافئك، لكن أنا محرج منك، لكن بدي أعطيك هالساعة. فهو اطلع الساعة مش زي هاي الساعة، ساعة كثير. بقول لي شايف لو أني طلبت لي $1,000 رح سلي من الساعة اللي بتقول لي لو ما تطلبش. قلت له تبيعها ب2,000، تبيعها ب3,000 على لا يتسوى 15 وزيادة. يا ابن الناس هذا بشر، لما أنت مشيت في خط ما طلبت أعطاك أجره عندي، أنا بضمن ولله المثل الأعلى. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أسأل الله أن يبارك في هذا اليوم الطيب المبارك ذكرى الهجرة النبوية، أن يجعلها ذكرى عطرة، أن يجعل أيامنا أيام سعد وانتصار وإحقاق للحق ونقل من الاستضعاف للاستخلاف. وأسأل الله الكريم أن يجمعنا وإياكم في ذكريات للهجرة مستقبلية ونحن بأحسن حال من هذا الحال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا محدثكم نضال البزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على

0: في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون

الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

0: بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي
2: من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف.
3: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك، فانظر كيف أنت مزاوله. وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبيته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله. أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. حلقة اليوم بكمل معكم قواعد العمل الأساسية، ورح نحكي عن قاعدة اسمها الجودة العالية. معناها إنك مش بس تشتغل، معناها تشتغل بإتقان. في فرق كبير بين شغل بمشي الحال وشغل محترف. الموظف العادي بيخلص المهمة، الموظف المثالي بيسأل نفسه كيف أعملها أفضل، كيف أعملها أدق، كيف أعملها بشكل احترافي. الجودة ببساطة تعمل الإشي الصحيح بالشكل الصحيح، يعني مش بس تسلم، تسلم بطريقة بتطابق أعلى المعايير. وهون في نقطة مهمة جدا، ما رح توصل للجودة إذا ما عرفت المعايير المطلوبة منك. اسأل مديرك شو مؤشرات الأداء المطلوبة مني، كيف بيتم تقييم شغلي، شو متوقع مني بالضبط. لأنه إذا ما عرفت المعايير رح تشتغل لكن ممكن ما توصل للمستوى المطلوب. وإذا بيئة العمل ما فيها معايير واضحة عندك، اصنع لنفسك معيار، ارفع سقفك الشخصي واشتغل كأنك بتقيم نفسك وعملك. الجودة مش مرحلة، الجودة أسلوب عمل، طريقة تفكير، طريقة عمل، طريقة اهتمام بالتفاصيل. لأن التفاصيل الصغيرة هي اللي بتصنع الفرق بين مستوى عادي ومستوى عالي في العمل. أعطيك مثال عملي من بيئة العمل. مدير طلب تقرير موظف أول، جمع البيانات وسلمها، وهون أنجز. موظف ثاني نفس التقرير لكن نسقه بشكل احترافي، رتب المعلومات، أضاف ملاحظات توضيحية وسهل قراءته، هون أنجز وأبهر. الفرق بينهم نفس المهمة لكن جودة مختلفة. مثال ثاني بسيط من الحياة، بتطلب قهوة في كافيه، بعطيك القهوة فقط، هذا اسمه إنجاز. لكن إذا أعطاك معها حبة كوكيز صغيرة ودون ما أنت تطلبها وبشكل مجاني، هذا اسمه إبهار. فهون نقلك من الإنجاز إلى الإبهار، وهذا قانون بيساعدك تطبق قاعدة الجودة العالية بشكل احترافي. وهون في قصة صارت معي في بيئة العمل خلاني أتبنى هذا القانون اللي هو من الإنجاز إلى الإبهار. كنت أشتغل في وظيفة جزئية ومديري طلب مني مجموعة مهام وغادر مكتبه. أنجزت المطلوب لكن ما وقفت هون، طبعت تقرير مرتب وكتبت فيه كل مهمة وين وصلت فيها وحطيته على مكتبه قبل ما أطلع. ثاني يوم الصبح وصلتني منه رسالة، أشكرك لقد نقلتني من الإنجاز إلى الإبهار. ومن يومها صارت قاعدة عندي. شو يعني الإبهار؟ يعني ما تكتفي بالمطلوب، تضيف قيمة، تعطي شيء إضافي، إشي ما بتوقعه مديرك لكنه بحتاجه، بتسهل عليه، بتفاجئه بجودة أعلى. طلب منك تقرير بأسماء موظفين مثلا، الإنجاز تسلم القائمة، الإبهار تنسيق احترافي، غلاف للتقرير، إضافة معلومات مفيدة، القسم، التاريخ إلى ما لا نهاية. طلب منك مهمة، الإنجاز بتسلمها، الإبهار تسلمها بشكل أوضح، أسرع ومع قيمة إضافية. الخلاصة، إذا بدك تتميز فعليا اشتغل بإتقان، اعرف المعايير، اهتم بالتفاصيل وما تكتفي بالإنجاز، اسعى للإبهار. لأن الفرق الحقيقي في سوق العمل مش مين يشتغل، مين بيشتغل بجودة وبنتقل من الإنجاز إلى الإبهار. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة اول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. فنحن في رحلة مع القرآن العظيم، مع سورة البقرة، وصلنا إلى الآية 97 بعد 100، وذلك قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. قد يقول قائل: حج أيام وينتهي موسم الحج. صحيح، لكن كان مع وسائل المواصلات البطيئة جدا السابقة، الحج يحتاج إلى أشهر. اللي جاي من آخر نجد مثلا إلى مكة المكرمة، اللي جاي من أطراف الجزيرة، هذا يحتاج إلى أشهر أن يكون مؤمنا فيها، ما يقربه أحد. فكانت تعظم هذه الحرمات حقيقة. يعني الحج أشهر معلومات، فما من فرض فيهن الحج، يعني نوى الحج الفريضة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث معروف، يعني الكلام الذي لا يليق بموسم الحج، كلام عن النساء والكلام هذا لا يليق إطلاقا، يعني ما واحد جاء يؤدي ركن عظيم من أركان الدين. ولا فسوق، الخروج عن المنهج، والفسق خرج. ولا جدال في الحج، وحين الجدال قد يرتقي إلى حد التصادم والتعادي والتدابر والتقاطع، وأحيانا الخصومة الشديدة. ما نفتحش مسائل تثير جدال، لا جدال في الفقه والأحكام، ولا جدال في السياسة، ولا جدال في الأمور الاقتصادية، ولا جدال انفاصل لشراء سلعة. ليش لا؟ هذا مش جدال. يعني كم هذا يا عمو؟ 100 ريال، 70-80، مش ما بيمشي. هذا مش جدال، هذا حقك في أن تساوم. على كل حال، وما تفعل من خير يعلمه الله، كلمة خير مطلقة، من إن كان في أركان الحج أو عبادات الحج أو التبرع في أي وقت الحج أو الصدقات أو الكلمة الطيبة، خير، كل خير. وتزودوا، يا سلام، يعني من العبادة وتزودوا. ارجع بزاد وافر وفير كبير كثير يدوم معك سنين طويلة بإذن الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الناس بتزودوا من الطعام، يعني بقول تزودوا، أول ما يخطر بالبال الطعام والشراب والفاكهة وما أدراك. الله تعالى يلفتنا إلى معنى جديد: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني أن ترجع من الحج وقد زدت تقا وزدت هدى وزدت التزاما بالمنهج. يعني مثل ما بيقول بعض الناس: كأنه ما حج، فما حججت وما حجت العير، أو ولكن حجت العير، اللي هي الجمال يعني. فمن حج لازم يرجع بزاد من التقوى، ضمير نقي ونفس طيبة. واتقوني يا أولي الألباب. اجعل التقوى، تقوى الإله العظيم سبحانه، ملء قلبك وعقلك. ومولانا خاطب بصيغة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني كانوا مش عقل واحد في هذا الدماغ، وإنما مجموعة عقول. ننتقل للآية 98 بعد 100: ليس عليكم جناح، مفيش عليكم إثم، يعني أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني أهل باكستان، أفغانستان، تركمانستان جايبين معهم بضائعهم، صناعاتهم اليدوية وغير اليدوية، يبيعون يشترون، ما في حرج. داغستان يجيبوا العسل ويبسطوا في عندنا بعمان وغير عمان، ما في حرج. أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تجارة، أموال إلى آخره. فإذا أفضتم من عرفات، اللي هو يعني الخروج من عرفات بعد وقوف النهار الكامل إلى غروب الشمس تقريبا، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآن رجعنا إلى الحرم والمشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، اذكروا الله عز وجل الذي هداكم لهذا الدين ولهذا المشعر أن تؤدوه الحج، إن وإن كنتم من قبله، من قبل هدى الله عز وجل، لمن الضالين. اللام طبعا للتوكيد في خبر إن كنتم من الضالين، لم تعرفون، لم تعرفوا المنهج الإلهي، ولم تعرفوا الحلال والحرام، التوحيد كانت شرك وعبادة أوثان. الله تعالى له الحمد أن هدانا للإسلام وللإيمان، وجزى الله عنا نبينا خير الجزاء صلى الله عليه وسلم، فكان إمامنا في الهدى، جزاه الله خيرا. ثم أفيضوا، لا 99 بعد 100، من حيث أفاض الناس. الإفاضة، طواف الإفاضة وغيره، من حيث أفاض الناس، يعني ما نبتدع بدعا يدلوك على طرق غلط إلزم المنهج، الأركان معروفة والتبرع والتطوع معروف. من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم، نستغفر الله عن ذنوب سابقة وعن ذنوب ممكن نكون حصلناها بالحج، غضب من الزحام، غضب من الناس، نستغفر الله إن الله غفور رحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، وفقنا الله وإياكم للالتزام بهذا المنهج القويم. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الأعراف.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، حال المسلمين لا تخفى على أحد، ضعف وقهر وتمزق وتشتت وضياع وتشرذم، وما من مسلم على وجه الأرض إلا وهو مستطيع أن يحدثك حديثاً طويلاً عما يعانيه المسلمون في شتى بقاع الأرض. ولكن ما الحل؟ ماذا ينبغي أن نعمل؟ كيف نتحرك؟ أيها الإخوة، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فإن أردنا أن نتحدث عن الحل فلا بد من التوبة. أيها الإخوة الكرام، عودوا أنفسكم أنكم إذا عالجتم مشكلة بينتم أبعادها، حدودها، أسبابها، نتائجها، أن تبحثوا عن الحل. البحث عن الحل هو الشيء المجدي، لكن من السهل جداً أن نجتر آلامنا، من السهل جداً أن نجعل ضعف المسلمين محور أحاديثنا، من السهل جداً أن نصف كيد أعدائنا. هذا كله سهل ويستطيعه كل مسلم، ولكن المسلم الصادق الموفق هو الذي يبحث عن حل. فإذا كان ما من بلاء نزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، إذن لا بد من البحث عن وسائل التوبة وعن شروطها وعن بعض دقائقها. أيها الإخوة الكرام، يؤكد المعنى الأول قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يؤيد هذا المعنى قول آخر في القرآن الكريم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيبنا، وغني عن أن يظلمنا، وغني عن أن يقوي أعداءنا ويضعفنا، وغني عن أن يسلط علينا من لا يعرفه. هو غني عن هذا، لأنه يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. لكن يقول الله أيضاً: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أيها الإخوة الكرام، قد يتساءل الغارق في الذنب: أيتوب الله علي؟ أيقبل توبتي؟ أتغفر كل خطاياي؟ الجواب مما رواه الإمام مسلم في قصة إسلام عمرو بن العاص. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر الله لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ هذه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام لكل تائب. وروى الإمام مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، ولو تخبرنا ألنا كفارة؟ فنزل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم يقول الله عز وجل: ومن تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والآية الثانية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة أن الذي يتردد
في التوبة، أن الذي لا يجرؤ على أن يتوب، أن الذي يحجم عن أن يتوب عنده خمس مشكلات. إحدى هذه المشكلات إحساسه أن ذنبه أكبر من رحمة الله، والإحساس الثاني نقص في إيمانه بقدرة الله على مغفرة جميع الذنوب، وعنده ضعف في عمل من أعمال القلوب وهو الرجاء، وعنده عدم تقدير لمفعول التوبة في محو الذنوب. هذه الأشياء الأربعة أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عنها القرآن. فالنقطة الأولى الإحساس بأن الذنوب أكبر من أن تغفر، يكفي قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. ألست شيئا؟ ألست شيئا من هذه الأشياء؟ أليست ذنوبك شيء من هذه الأشياء؟ رحمتي وسعت كل شيء. وأما توهم العبد أن الإيمان بقدرة الله على مغفرة جميع الذنوب مهزوز عنده، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. وأما النقطة الثالثة، أي أن ضعف رجائه بالله هو الذي حجزه عن التوبة، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، رواه الترمذي. وأما شعور المذنب أن التوبة لا تلغي ذنوبه، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أربع أحاديث: الأول آية قرآنية رحمتي وسعت كل شيء، الثاني من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا، والثالث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائبا غفرت لك ولا أبالي. وأما الرابع التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما الذي يقول ذنوبي لا تعد ولا تحصى، بماذا نجيبه؟ عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب ولعله عابد، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ لكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد معهم. عالم أمره أن يدع بيئته التي يعصي الله فيها. البيئة أخطر شيء على المؤمن، إن عاش في بيئة أهل الشرك وفي بيئة أهل الكفر وفي بيئة العصاة وفي بيئة الفجار وفي بيئة المتفلتين وفي بيئة المستخفين سيسحبونه. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا العالم أمره أن يتحول عن الأرض التي عصى الله فيها إلى أرض يعبد الله فيها، وهذا مفهوم الهجرة في الإسلام.
أن تتحول من بلد لا تستطيع أن تقيم شعائر الله فيها إلى بلد بإمكانك أن تقيم شعائر الله فيها. أيها الإخوة، فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث الصحيح يملأ نفس المذنب ثقة بأن الله يغفر له. العبرة أن تكون واثقاً من أن الله ينتظر توبتك، بل إن الله يريد أن يتوب عليك، بل إن الله يحبك إذا تبت، إنه يحب التائبين. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الذين فعلوا السيئات إذا تابوا إلى الله توبة نصوحة يبدل الله سيئاتهم حسنات، كما قال الله عز وجل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من معاني هذه الآية تبديل الصفات السيئة بصفات حسنة. كان بخيلا فصار كريما، كان متفلتا فصار منضبطا، كان وقحا فصار حييا، كان جبانا فصار شجاعا، كان جاحدا فصار منصفا. من معاني هذه الآية أن الله يبدل سيئاتهم حسنات. وقد ورد عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي طويل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ هرم قد سقط حاجباه عن عينيه وهو يدعم على عصا، حتى قام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة، أي لا صغيرة ولا كبيرة، إلا أتاها، وأنه لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم، أي أهلكتهم، فهل له من توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. أيها الإخوة، التوبة في حقيقتها عمل بالقلب وعمل بالجوارح. فأما عمل القلب هو الندم والعزم على عدم العودة، وأما عمل الجوارح تكون بفعل الحسنات وترك السيئات. وهناك ما يسمى بصلاة التوبة، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. هذا في صحيح الترغيب والترهيب، يؤكده قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها الإخوة، ورد روايات أخرى لهذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين لا يسهو فيهما ولا يحدث فيهما نفسه، يحسن فيهن الذكر والخشوع، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والمسمي هاتين الركعتين صلاة الاستغفار. رحمة الله واسعة، الله عز وجل ينتظرنا أن نتوب إليه ويفرح بنا إذا تبنا إليه. ولله أفرح بتوبة عبده المؤمن
من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. أيها الإخوة الكرام،

تقدم من ذنبه، ونسمي هاتين الركعتين صلاة الاستغفار. رحمة الله واسعة، الله عز وجل ينتظرنا أن نتوب إليه، ويفرح بنا إذا تبنا إليه. ولله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. أيها الإخوة الكرام، السجوة التي أحدثتها ذنوبك، فلذلك وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة يوسف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة وعنده رهط منهم مروان بن الحكم وعمر بن العاص، فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها، فسلمت وجلست، فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال: غيرك الدهر؟ قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال عمرو بن العاص وقد كان جالسا: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم الصفين: يا زيد دونك فاحتفر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كنت أذخره ليوم كريهة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. فقال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: أترى ابن هند للخلافة مالك، هيهات ذاك وإن أراد بعيد، منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمر للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة، قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت، حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم، بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين، تقصد علي بن أبي طالب. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا. مضت بكارة ولم تذل لحاجة، فكان صمتها الأخير أبلغ من كل خطاب.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا وأخواتنا حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. كنا توقفنا يعني آخر آيات الصيام، الآن دخلت الآيات في موضوع المعاملات. الآية 88 بعد 100 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إخواني، موضوع المال والمعاملات المالية بها تكتشف الناس حقيقة. بتصلي معه في المسجد، تتجاملوا، مرحبا كيف الحال، من آخره. المعاملة المادية المالية هي اللي تكشف الناس. اقترضت أساس تسد بعد شهر، مشى 6 شهور ولا شفناك. يعني هذا الحقيقة، المال كشاف كما يقولون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نص مفتوح ومطلق. المال الحرام لا تقربوش. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الربا طبعا حرام باطل، وتدلوا بها إلى الحكام. يعني أخذت منك 10,000 ما سددتهمش، برشي وسيط، برشي حاكم، مقاضي، ما إلى آخره. ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. يعني بمعنى توسط لدى الوسطاء ولا غيره انه يقضي لك، انه اصبر عليه يا اخي، خليه يقسط لك المبلغ مثلا ويدفع لك اياهم، ان اخذهم جمله بعد سنوات. تعطلتني، عطلت عملي. إذن ولا تاكلوا اموالكم، موضوع المال حساس جدا. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، مش المال معبود معاذ الله، لكن تمشيش الحياه الا بالمال، مش لنعبده للمره 20 بعيد، لكن تمشي مصالحنا. يعني احتاج ربطه خبز للاولاد مثلا، احتاج دواء لمريض في بيتي، فالمال هذا هو. لكن مش اجعل المال الها، اعوذ بالله، معبودا اي لا، او ماديا معك قرش تسوى

0: غياب الهلال، حضور الهلال، الخلاصة تولد الهلال. قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم، والحج أنه الصوم على الأهلة، والحج على الأهلة، الصلاة على وقت الأذان معروف، إذن للناس والحج. بسدك الدين بشهر رجب إن شاء الله تعالى، بكون عندي دين لناس على ناس ما بسدوني ولا بسدك، معروف. إذن هي مواقيت للمعاملات، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، مش حرفية أروح عمل نقب في سقف البيت، ليس هذا الكلام. يعني ما البيت يدخل من بابه، هذا مثل تقريب المسألة، بمعنى أنه يمشي في الشرع من الباب الذي يفتحه الشرع، مش تسلقا، مش تعبط شرا، لا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، التقوى في القلب، التقوى هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وأتوا البيوت من أبوابه، دائما في مداخل الأشياء، مداخل المعاملات، مداخل الأمور. أخي الكريم، دينك اللي علي والله إني انكسر معايا في السيارة شيء، ودفعت مبلغ، أخرني شهر الله يكرمك. على كل حال، واتقوا الله لعلكم تفلحون، اجعل بينك وبين غضب الإله حاجزا لعلكم تفلحون. تقوى الله سبب الفلاح، جعلنا الله وإياكم من المفلحين، آمين. معنا 190 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في فرق كبير بين شخص بيبدأ الشغل وشخص بوصله للنهاية، الفرق اسمه المتابعة، وهي القاعدة من قواعد العمل الأساسية اللي رح نحكي عنها في حلقتنا اليوم. المتابعة هي بتضمن إنه الشغل ما يضيع بالنص. كثير ناس بتبدأ مهام لكن ما بتتابعها فبتتأخر أو بتضيع أو بتنتسى. أرسلت إيميل، تابعه، طلبت شغلة من حدا، تأكد إنها انعملت، بدأت مهمة، لا تتركها مفتوحة. الموظف المحترف ما بترك إشي بدون إغلاق، كل مهمة عنده إلها بداية، إلها متابعة، إلها نهاية. وأهم نقطة في المتابعة، حدد موعد نهائي، ديدلاين. بدون موعد الشغل بتمدد ومع الوقت بيضيع، سواء منك أو من غيرك. عشان هيك اسأل دايماً متى لازم تكون جاهزة وتابع على هذا الأساس، واستخدم أسلوب التفكير اللي هو جزء من شغلك، لكن اعمله بأسلوب ذكي واحترافي. مثلاً حاب أذكركم بالمهمة الفلانية، متابعة بسيطة بخصوص التفكير، مش إزعاج، التفكير إدارة. بدي أعطيك موقف عملي بسيط. لو انطلب منك مهمة كيف تطبق قاعدة المتابعة، مثلاً مديرك طلب منك إعداد عرض معين لعميل مهم، اشتغلت عليه ووصلت لمرحلة متقدمة بس ما تابعت مع المدير وما أعطيته أي تحديث. قبل يوم العرض المدير اكتشف إن الشغل ناقص وفي نقاط أساسية مش موجودة. النتيجة توتر، ضغط، تعديل في آخر لحظة، وانطباع سلبي عنك. على الطرف الثاني في موظف ثاني بنفس الموقف، طلب منه المدير يعمل عرض لعميل أيضا مهم. بعد ما بلش الشغل أرسل تحديث بسيط، وصلت لهون في العرض، حاب أتأكد إذا الاتجاه صحيح قبل ما أكمل. المدير راجع وعدل والمشروع كمل بشكل ممتاز. الفرق بينه وبينك مش المهارة بس، الفرق المتابعة. لو أنا كنت مدير وطلبت من أحد الموظفين تجهيز تقرير مهم خلال 3 أيام، ما بكتفي إني أعطيه المهمة وبس، بعد أول يوم برجع بسأله وين وصلت في التقرير؟ هنا ممكن يرد علي بلشت لكن في نقطة مش واضحة. دوري كمدير إني أوضح له من البداية وأوفر عليه وقت كبير. بعد يوم تاني برجع بتابعه مرة تانية، في أي عوائق في التقرير؟ ممكن يحكي لي في بيانات ناقصة، بساعده يوفرها مباشرة. شو النتيجة؟ الموظف يسلم التقرير كامل بدون تأخير وبدون أخطاء. أما على الطرف الثاني، لو كان في مدير أعطى نفس المهمة وما تابع أبداً، ضلوا يستنى لليوم الأخير واكتشف إنه الموظف مش فاهم المطلوب ومتأخر وفي أخطاء كبيرة، فصار في ضغط وتأخير وإعادة شغل. الفرق بينه أنا كمدير وبينه كمدير مش الخبرة بس، الفرق المتابعة. هذا بعطينا درس مهم، المتابعة كقاعدة ليست مسؤولية الموظف، المتابعة مسؤولية المدير أيضا. سواء كنت موظف أو مدير، الشخص اللي بتابع هو الشخص اللي بنجز فعلا، أما اللي ما بتابع رح يضل دائما متأخر خطوة. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الصافات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الصافات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنعام.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الرعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنفال.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي